تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكي.

0: فيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لكي تكون حياة المؤمن طيبة ومؤثرة في الآخرين، فإن عليه أن يلزم نفسه بعمل يتجاوز مصالحه الشخصية، وتكون غاية هذا العمل خدمة الناس وإيصال النفع لهم. وله في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسوة حسنة، فقد كانت أعمالهم الخيرة تطال جموعا عريضة من الناس. ولذلك قال سبحانه عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة. المؤمن له أعمال صالحة كثيرة في قلوب الخلق، وهو بهذه الأعمال التي لا تصب في مصالحه الشخصية بصورة مباشرة يكبر في عيون الناس وقلوبهم. وقبل ذلك

لك عند ربه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الفرق كبير بين أن تكون فردا وبين أن تأتي الله يوم القيامة، والكثير من البشر يثنون عليك من أعمالك الصالحة. يقول الدكتور النابلسي إن علو الهمة سببه العلم، فبقدر المعرفة يكون الالتزام. وإن الإنسان عندما يكون علمه عالياً فإنه يدفعه إلى حب وكراهية جديدين، إذ هناك حب حسي وكراهية حسية، وهناك حب وكراهية عقليان. فالأكل اللذيذ تحبه النفس ولكنه قد لا يكون صحياً فيكرهه العقل. والطالب الذي وضع لنفسه هدفاً أن يأخذ المرتبة الأولى في الجامعة سيلغي السهرات والنزهات واللقاءات وأشياء كثيرة محببة إلى نفسه، لأن هدفه الكبير جعله يكرهها عقلياً. فعلو الهمة يأتي من العلم. ولذلك أحياناً تجد الطبيب يعقم الخضروات تعقيباً مبالغاً فيه، لأن علمه مختلف عن علم غيره. فهو حينما يرى الأمراض الوبيلة الناتجة عن العدوى أو عن تلوث الفواكه والثمار يبالغ في غسلها، فيأتي علو الهمة من العلم. ولذلك قالوا: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. وإن أنبياء الله تعالى أشد الناس خوفا من الله، وأكثرهم طاعة له، وحرصا على تطبيق أوامره واجتناب نواهيه. إن أخطر شيء في حياتنا هو الرؤية للأشياء، والمؤمن تكفل الله تعالى بإيضاح الرؤية أمامه. فالمؤمن يلقي الله في قلبه نوراً ويريه الحق حقاً والباطل باطلاً. وأقوى آية بهذا المعنى قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن أعظم شيء عند المؤمن أنه بطلب العلم يمتلك رؤية صحيحة. ولا شيء يرفع همتك ويقوي إرادتك كطلب العلم، فبالعلم تعرف الخير من الشر والحق من الباطل وما ينبغي وما لا ينبغي. كلما كبر الهدف ازدادت الهمة علواً. فهناك أهداف محددة كشراء بيت أو مركبة أو الحصول على مال، والأهداف الدنيوية لا تجعل الإنسان ذا همة عالية. أما الأهداف الكبيرة فإنها تسمو بالإنسان بين الناس وعند الله، كمن تصدى لمحاولة حل بعض المشكلات الاجتماعية المستعصية من مثل الجهل والفقر والمرض والبطالة وغيرها، فإنه بمقدار كبر همه تعلو همته.

يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء.

0: محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Thank you.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم.

والرجز فاهجر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

البشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر.

سورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره

المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك. البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم.

0: من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة.

البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
1: لوين صيفك؟ واحدة من أجمل المناطق السياحية في الباحة، ودايم تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة، لأن فيها المناظر الخلابة من مساء

0: ساحات خضراء شاسعة وشلالات متدفقة وبرك المياه المحاطة بالصخور. الغابة مجهزة بكافة المرافق الخدمية مع استراحات وأماكن للجلوس ومسارات للمشي والرياضة، بالإضافة لثلاث مواقع لألعاب الأطفال. حديقة غابة خيرة هي لوحة طبيعية خلابة تعكس جماليات المعالم السعودية الرائعة ولها مكانتها السياحية البارزة. لون صيفك
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءا من مستقبل أكثر توازنا ونقاء.
0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: حياكم مستمعينا في كل مكان، يا صباح الورد وصباح السعادة وصباح الإنجاز وصباح النجاحات اللامحدودة. أهم شيء إنها اللامحدودة. أيوة كده تلاقي الناس صاحين صباح الورد يا دينا.
2: يا سلام.
1: تلاقي الناس كده صاحين كده يتأملوا في السماء.
2: أنت اليوم صاحية.
1: كيف اليوم يا ترى شاعرية؟
2: اليوم صاحية يعني بمود ليلى مراد.
1: إيه.
2: يعني بمود كده. أيوه. جميل. طيب خلينا ننطلق وخلي خلي إيمان.
1: قاعدة أفكر إيش أكتر أغنية ليلى مراد جات على بالي.
2: ألف وباء ولا ما أدري.
1: أستاذ حمام.
2: أستاذ
1: حمام.
2: أستاذ حمام ما هي شاعرية. يعني. طيب اوكي عبال ما ايمان تفكر في شعريتها خلينا نقول
1: لا حلو الخير. ساره تقول لك اجواء الدراسه
2: اجواء الدراسه مع الشعريه ما هي ظابطه. طيب انا طبعا ماني سامع شيء فعشان خليني كذا خلينا ننطلق. طيب. وصباح الخير، صباح الانوار، صباح كل شيء جميل عليكم، بالتوفيق لكل اللي يسمعنا عن طريق اذاعه جده اف ام. انطلقنا في برنامج ابدا صح، حنكون معكم على مدى 3 ساعات ونص من الوقت من الان الى الساعه 10، حنرافقكم في دربكم وان شاء الله تستمتع معنا زي ما احنا دائما نستمتع معكم.
1: صباح الخير يقول لكم هي فريق العمل بكل حب وتقدير ود من الاعداد علياء الهذلي وفاطمه شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعد وايمان بحيدره والمايسترو المبدع سارة خوجة من الكنترول والإخراج.
2: والله اليوم حتتبهدلي
1: يعني اليوم جايبت لك مفاجآت.
2: مفاجآت إيش؟
1: أحمل المفاجآت.
2: أول شيء فاجأتني في السيارة صراحة.
1: قلتلك
2: نوتي جبتلك مفاجأة. طبعا أنا يعني أخاف من مفاجآت إيمان، أحب أقول لكم يعني أرتبك نوعا ما يعني.
1: والله بس حلوة مفاجأة.
2: المهم قامت قالت لي أنا جبتلك عودة.
1: أيوة ببخر لك الدنيا.
2: ببخر الدنيا. قلت لها طيب يا إيمان، يعني أنا استسلم طبعا لإيمان، فقلت لها طيب يا إيمان ولكن انتبهي يعني، يعني انتبهي عشان الكنترول وكذا ممكن.
1: لا لا لا بعيد كل البعد.
2: في السيب في السيب. يعني تراجعت عن
1: السيب.
2: تمام. وفي الطريق ونحن ماشيين وهي بس تحكيني على ذا العودة الرهيبة الفظيعة مدري مين.
1: طيب. جهاز عاجبني قدي كده صغره.
2: أوكي.
1: وطول الوقت on off on off.
2: يعني خربته قبل لا يوصل. طيب المهم وصلنا الاستوديو، انا شميت ريحه عطر في الاستوديو فبسال بقولها في احد عطر ما ادري ايش. قامت قالت لي لا انا ما حطيت عطر. قلت طيب والعودة ايش وضعها؟ قالت ذكرتي طول الطريق تذكرني فيها.
1: لا احب اقول لكم اني انا ما اقدر اشم شيء.
2: حلو
1: يعني الله لا يحرم يعني
2: اتورطوا انتوا وانتوا
1: في الله لا يحرم احد فعلا.
2: ايوه
1: من نعمه ربي عطاله هي يعني بصراحه انا مفتقده اشياء كثير
2: في الحياه
1: بسبب حاسه الشم دي.
2: نعم صحيح صحيح. الله يشفيك يا ايمان.
1: امين يا رب.
2: خلينا ننطلق في مشوارنا عشان يلا. نوادر ايمان وحكايات ايمان ما حتخلص.
1: فضفضات ايمان الصباحيه
2: ما حتخلص.
1: طيب اكيد يسعدنا انكم تتواصلوا معنا، نسمع اصواتكم الحلوه على ارقامنا 01 6477154 و01 6495154 01 6478544. وعلى منصة إكس بتشاهدونا صوت وصورة وتقدروا تشاركونا على هاشتاغنا هاشتاغ برنامج ابدأ صح، وكذلك تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس. افتحوا التطبيق وشوفونا واسمعونا.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: أخبار الطقس على جدة أف أم.
2: أخبار الطقس على جدة أف أم ليوم الثلاثاء 25 أغسطس. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار عادية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية مع نشاط في الرياح السطحية، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية منها، كذلك على أجزاء من منطقة نجران. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية تتحول مساء جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول بعد

0: الظهيرة شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: ومكمل معاكم ابدأ صح وبدايات الصباح مع تصبيحاتكم الحلوة على 8002-442-8828 رقمنا في الواتساب لكل مشاركاتكم. نبدأ بتصبيحة سعيد الدوسري اللي بيصبح على الجميع ويقول لهم صباح الخير.
3: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا سعيد القحطاني يصبح علينا بكلمات جميلة، يقول عود نفسك أن تكون أيامك احتراما إنسانيا، إحسانا وتفاهم، تسامح، حياة صافية. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على كلماتك الجميلة يا سعيد.
2: أبو فؤاد بيقول للجميع صباح الخير، وصباحك يا أبو فؤاد.
3: وأيضا عبدالله بركات يقول صبحكم الله بالخير، صباحك أنوار، يا هلا فيك.
2: الصادق آدم العاقب علي بيحيي الجميع وبيحيي فريق العمل وبيقول صباح الخير.
3: غازي شولان أيضا يقول صباح الخير والرضوان، صباح الرحمة والغفران، شكرا جزيلا لك يا غازي.
2: من بكر عبد الكريم يقول صباح جميل لإذاعة جدة ومستمعيها الأعزاء، صباحكم فرح وسعادة، وصباحك يا بكر.
3: أيضا تصبيحة من أحمد أيوب، شكرا جزيلا لك يا أحمد على تصبيحتك، يا هلا وسهلا فيك.
2: خالد خرجاوي بيقول لكم صباح الخير وبيدعي لنا دعوات حلوة يا رب لك ولنا.
3: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عبدالعزيز عسير يقول صباح النور والسرور، أهلا وسهلا فيك.
2: تصبيحة حلوة من
3: ما في اسم، هذه المشكلة الأساسية نحن عارفين بس إنه ما في اسم.
2: طيب.
3: فاللي ما حيكتب اسمه
2: اكتبوا أسماءكم،
3: نحن آسفين.
2: صباح الخير على الجميع.
3: طيب عندنا أيضا عمرو أحمد يصبح علينا ويقول صباح الخير عليكم، بداية يوم جميل.
2: صباح الخير يا عمرو،
3: يا هلا وسهلا فيك. أيضا محمد الحربي صبح علينا.
2: وعندنا تصبيحة استنوا
3: أيوة
2: من حواس الحبيب يقول صباح الخير للجميع وصباحك ورد وسعادة يا محمد حواس.
3: أيضا أبو باسل يصبح علينا ويقول صباح الخير والتوفيق والسعادة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
2: فيصل الثقفي يقول صباحكم سعادة،
3: يا هلا وسهلا فيك. أيضا يا فؤاد قطان شكرا على كلماتك الجميلة، أهلا وسهلا فيك.
2: محمد خزاعي يقول صباح الخير أحبتي الطيبين، شكرا لكلماتك الحلوة يا محمد خزاعي.
3: أيضا عندنا أحمد بكري من جازان يصبح علينا أيضا بصباح مشرق وإشراقة شمس جميلة. لاحظوا أنه إيه البريسز يطير الحروف،
2: شمشم حلو. حماد حامد يصبح عليكم وبيسلم على الجميع وصباحك خير.
3: عشان طويلة يا أحمد أيوب، ونحن قررنا نختصر كل التصبيحات عشان نبدأ في اللغز، لأنه في ناس تبغى اللغز أسرع.
2: حكمتك حلوة بس حسرقها منك. سارة طيب. شكرا. يا سارة صباحك ورد وبتقول عودا حميدا للمدارس.
3: أيضا آخر تصبيحة معنا من أحمد دهمشي صبح علينا ويقول صباحكم أنوار. آه والله مو آخر تصبيحة، أنا أعتذر، مو آخر واحدة. يلا
2: طيب عندنا اللهم صباح خير من محمد علي طيب حناف وصباحك خير.
3: أيضا عبد الله المطوع أيضا يصبح عليكم ويقول صباح الورد، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير من فضل السنادي، كل صباح وأنت أيضا في حفظ الرحمن.
3: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا عبد العزيز القحطاني يصبح علينا ويقول صباح جديد يحمل معه فرصة جديدة تملأ كل شيء جديد، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
2: دعوات جميلة من يزيد وصباح الخير عليك وعلى كل اللي بيسمعنا. تصبيحاتنا كده انتهت.
3: فاصل ولا نقول اللغز؟ فاصل نقول اللغز،
2: يلا
3: نطلع فاصل ونبدأ. يلا ها جيتكم على السريع اليوم لأنه في ناس كثير تشتكي تبي تسمع اللغز قبل. طيب اليوم لغزنا جماد، ركزوا كويس، ترى مرة سهل، مرة سهل، صح يا إيمان؟
2: صح جدا. طيب. صراحة بعد ما قلت لي الحل لقيته سهل.
3: طيب أنا جماد، ثق بي أستطيع تحمل أسرارك وفوضى حياتك، مع ذلك أقف شامخا. المرونة مطلوبة لبيئة لطيفة، لك الخيار لمواد صنعي وحجمي أيضا، فمن أنا؟ تمام؟ ركزوا كويس، هذه عيد اللغة من جديد. أنا جماد، ثق بي، أستطيع تحمل أسرارك وفوضى حياتك، مع ذلك أقف شامخا. المرونة مطلوبة لبيئة لطيفة، لك الخيار لمواد صنعي وحجمي أيضا، فمن أنا؟
2: نقول طبعا كل اللي حابب يشاركنا 8-002-442-8-2-8 وعلى أرقام الاتصال 012-647-7154 و012-649-5154. نقول اللغز تاني.
3: أنا جماد، ثق بي، أستطيع تحمل أسرارك وفوضى حياتك، مع ذلك أقف شامخا. المرونة مطلوبة لبيئة لطيفة، لك الخيار لمواد صنعي وحجمي أيضا، فمن أنا؟

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: يا هلا وسهلا فيكم، أكيد متحمسين مع اللغز مع إجاباتكم. اللغز يقول: أنا جماد ثق بي، أستطيع تحمل أسرارك وفوضى حياتك، مع ذلك أقف شامخا. المرونة مطلوبة لبيئة لطيفة، لك الخيار في مواد صنعي وحجمي أيضا، فمن أنا؟
2: يلا نبدأ مع رشيد. صباح الخير يا رشيد.
3: صباح النور والسرور.
2: يا هلا وسهلا مرحبتين. ها يا رشيد.
3: والله أنا أقول الحل ممكن الجوال.
1: جوال
2: إيش؟
1: الجوال.
2: الجوال. أنا ما سمعت الجوال. الجوال متأكد خلاص؟ خلاص. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. خلينا نشوف بعض الإجابات اللي وصلتنا، ما شاء الله يعني في مجموعة
1: ألف.
2: في مجموعة من الإجابات خلينا نذكرها. عندنا أحمد شحاتة قال القلم،
1: وناصر جعفري من جازان قال سلة المهملات.
2: معقولة يعني حنجيب سلة المهملات؟ ليش ليش يا عون؟ طيب خلينا نروح ليزيد.
1: هلا يزيد.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة. يا هلا وسهلا
4: أستاذ إيمان، أستاذ دينا.
1: صباحك ورد يا يزيد.
4: الجماد ده في المنزل بيكون على طول؟
2: في كل مكان.
1: في المنزل وفي كل مكان.
2: في كل مكان. في كل مكان.
4: في المكتب.
2: في كل مكان.
1: في المكتب موجود، في المنزل موجود.
4: دولاب الملابس إن شاء الله.
1: دولاب ملابسك في المكتب؟
2: هو يزيد في الماء.
1: حاطط دولاب ملابسك في المكتب.
2: طيب يا يزيد.
4: المكتب فيه دولاب.
1: طيب يا
2: يزيد. يعطيك العافية.
1: شكرا لي.
2: ما حناقشك كثير يا يزيد. يعطيك العافية.
1: صباحك ورد.
2: يلا ناخذ اجاباتكم.
1: اجابات من
2: اوكي عبد الله زهراني يقول الساعه،
1: وعندنا نوره تقول القلم، ام خالد تقول الدفتر، مها تقول الخزنه.
2: ايضا عندنا اجابه من محمد الخزاعي قال العماره، المنزل، بعدين قال المكتبه.
1: في تنوع حلو عندك يا محمد
2: أوكي.
1: الخزاعي حبيت.
2: اوكي
1: الهنوف تقول الحقيبه.
2: اوكي كمان من ضمن الاجابات عندنا ابراهيم ابو علي قال الدولاب،
1: وعندنا ابراهيم من جازان يقول القلم.
2: ايضا عندنا الكتاب، هذه اجابه عادل دبيس.
1: وناصر جعفري غير من سله المهملات الى دولاب الملابس. طيب في سؤال يقول لك ممكن يكون موجود في السياره، سؤال من احمد ايوب.
2: لا ما أتوقع. لا ما أتوقع.
1: محمد لا. علي طيب يقول لك الإجابة القلم.
2: أيضا عندنا من ضمن الإجابات إجابة من عون، عون البيشي يقول الدولاب.
1: يبدو أنه بقية فاطمة تقول الخزانة.
2: أوكي
1: ونشوف بقية إجاباتكم على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8.
2: أيضا عندنا من ضمن الإجابات إجابة من في أحد كان كاتب تحت
1: علي مسح وشكله
2: شكله راح فوق. طيب خلينا نروح لحصة. صباح الخير يا حصة.
5: صباح النور.
2: يا هلا وسهلا.
5: كيف حالكم حبايبي؟
2: بخير والله. بخير قولي لي. يلا
5: أنا أقول إن شاء الله الشوفنيرة.
2: الشوفنيرة
5: أيوة.
2: ايش يسموها الشوفنيره؟
1: انا اعرفها شوفنيره.
2: ايش يسموها؟
1: أيوة. نيش يسموها في مصر. نيش
5: ايوه الدراج
1: اللي عند طاوله الطعام.
2: الشوفنيره
5: طاوله الطعام
1: لا تسريحة.
5: ولا التسريحه
1: الشوفنيره اللي عند غرفه الدقيقه.
2: دقيقه حصه، انت وين موقعها بالضبط؟
5: وين موقعها؟ لا شوفي
2: انت قولي لي وين موقعها الشوفنيره. وين
5: هي هذه الادراج اللي كذا نحط
2: الكوميدينا يعني اللي جنب السرير
5: كوميدينا
2: اللي جنب السرير ولا اللي عليها عليها
5: السرير
2: حوالين السرير طيب يعني
5: وفصالة
2: المجموعة الأدراج اللي نحطها جنب السرير أو في الصالة
5: أيوة
2: أوكي هذه إيش اسمها
1: أنا اللي أعرفه الشوفنيرة اللي عند غرفة الأكل اللي هي النيش والتسريحة اللي في غرفة النوم فدي دواليب مختلفة عندي أدراج كل واحدة استخداماتها يعني في استخدامات في
2: طيب.
1: غرفة النوم
2: سارة
1: غرفة
2: الطعام أنت سارة أنت
1: إيش تقصدي يا حصة
2: أنت سارة مخرجتنا أنت إيش تسميها
1: إيش
2: الشوفنيرة عندك اللي في غرفة النوم اللي هي التسريحة نعم. ولا اللي جنب السرير اللي جنب السرير اللي أيوة. جنب السرير بس كوميدينا يعني
5: فصالة كمان
2: أوكي هذه في ناس أصلوا على النبي أنتوا قاعدين تتضاربوا على الشوفنيرة
1: تقول لك في الصالة ينحط فيها الكتب
2: أيوة لا دقيقة وقفي ده موضوع تاني لا اسمعيني حصة أنت حطيتي كل الأشياء
1: أظن قصدها الدولاب ده حق التلفزيون
2: شكلها هو دولاب التلفزيون
5: يمكن
2: لا مو يمكن اعطيني اللي انت قلتيه ما انت حسين الله يهديك ها
5: لا شوفي حبيبي ما تعرفين هذه الادراج اللي
2: ايوه وين تنحط
5: في الصالات وتنحط
2: اللي تنحط في الصاله
5: ايوه
2: مو في غرفه النوم
5: هي احجام
2: تمام اللي تنحط في الصاله مو في غرفه النوم
5: ايوه
2: تمام المكتبه
5: فيها الكتب
2: يعني مكتبه
5: والملفات وكل
2: خلاص
5: يعني.
2: خلاص مكتبه حستينا يا حصه مع السلامه شكرا يعطيك العافيه
5: مع السلامه
1: يا هلا صباحك
2: يا هلا فيكي نروح
1: هلا يا ساره
6: السلام عليكم كيف
1: عليكم السلام كيف حالك
6: الحمد لله
1: ما عندك مدرسه يا ساره سؤال يستحق التامل غايبه من ثالث يوم في المدرسه يا ساره ليه
6: اول اسبوع عندنا سحبه
1: ليش مين قال انا كنت ترى لا ما يصير بكره قومي دحين استعدي لسه الساعه 7 دوبهم بداوا الطابور يلا على المدرسه يا ساره
6: لا مشكله بعدني رايحه اسافر متمشيه
1: يا ربي
2: طيب ساره بتسولف اعطينا اجابه سريعا
1: احنا لازم هنا وقفه تربويه
2: لا تربويه انسي ساره ما حتمشي معها يلا اعطينا اجابه سريع
6: تعرفون الشنطة اللي يكون فيها الذكريات والشهادات
1: أيوة.
6: والصور وهذه
1: أيوة. يعني شنطة الذكريات
6: عرفتوها؟
1: شنطة الذكريات
6: أيوة شنطة الذكريات اللي يكون فيها أسرار العائلة كلها
1: أيوة وهذه الشنطة أنتوا فين تحطوها؟ فين؟ في مكان مقفل يعني؟ ولا عادي في أي درج من أدراج الغرفة؟
6: ايوه ادراج
1: الغرفه شنطه الذكريات
6: ايوه
1: شكرا يا ساره
2: يا هلا يلا نخلينا نروح لسعود صباح الخير يا سعود
7: السلام عليكم صباح الخير يا دينا
2: يا هلا وسهلا وعليك السلام والرحمه
7: صباح الخير ايمان
1: صباح الورد يا هلا
2: يلا يا سعود
7: ما بطول معك لان عندي مشوار الحين
2: طيب يلا
7: الاريكه او الخزنه
2: الاريكه
7: او الخزنه
2: لا كيف يا اريكه يا خزنه
7: الخزنه
2: تمام أيوة. يعطيك العافية شكرا لك
7: نعم.
2: يا هلا وسهلا فيك يلا
1: هلا يا حمود
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: عليكم السلام هلا ومرحبا هلا ومرحبا طيب ايش
8: رايك انا اقول القلم ان شاء الله
1: القلم طيب يا حمود شكرا لك
2: طيب هذه إجابات اللي وصلتنا إلى الآن خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد خلينا نسمع اللغز اللغز يقول أنا جماد ثق بي أستطيع تحمل أسرارك وفوضى حياتك مع ذلك أقف شامخا المرونة مطلوبة لبيئة لطيفة لك الخيار لمواد صنعي وحجمي فمن أنا

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة، رجعنا لكم من جديد. أنا جماد، ثق بي، أستطيع تحمل أسرارك وفوضى حياتك، مع ذلك أقف شامخا. المرونة مطلوبة لبيئة لطيفة، لك الخيار لمواد صنعي وحجمي أيضا، فمن أنا؟ يلا نبدأ مع أمل.
1: أيوة، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا وسهلا.
1: الله يحييك.
2: صباح الوردي. أمل، من فين تكلمينا؟
1: من مكة.
2: مكة. أمل، فكرتي في اللغز؟
1: هو شيء، شوفي، أنا خطر في بالي أنه يكون معهم الكشكول، الدفتر، حين نكتب فيه أسرار. بعض الناس يحبون يكتبون يومياتهم.
2: نعم.
1: بعضهم يحب يكتبوا أسرارهم، بعضهم يحطوا خطط حياتهم.
2: صحيح.
1: أو مشترياتهم أو أي شيء، يعني فوضتهم يعني.
2: طيب، أثبت لك إيش؟ النوتة أو الكشكول؟
1: يعني زي كده.
2: النوتة
1: أحتفظ بالقلم، بس قلت لا، أعتقد إنه هو النوتة. إنه أي شيء ممكن تسوينه، ورق، مدري إيش، يعني زي كده.
2: طيب يا أمل، صباحك ورد. شكرا لك.
1: الله يحكي.
0: خلينا نروح لزين. صباح الخير يا زين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام والرحمة. يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيكي.
3: شوفي زين. هو أنا محتارة بين الخزنة والدولار.
0: حلو، أعطيني.
3: هو في حتى في البيوت، يعني
0: موجود في البيوت، موجود في المكتبة، في المك يعني في المكتب، يعني في العمل، موجود في يعني أماكن
3: كل
0: كثير.
3: ها؟ في كل مكان.
0: في كل مكان.
3: خلينا نقول الخزنة إن شاء الله.
0: الخزنة، متأكدة؟
3: أيوة.
0: أحلى الخزنة، فيها فلوس.
2: خزنة الفلوس، صح؟
0: أيوة، حلوة الفلوس.
3: الخزنة
2: اللي فيها الفلوس والذهب.
0: أيوة.
2: بالضبط. التجوري.
3: أيوة الخزنة.
0: يلا يعطيك العافية. نروح لمحمد السهلي. صباح الخير.
2: هلا والله بمحمد.
4: يا هلا، صباح الخير إيمان.
2: صباحك ورد وسعادة.
4: صباح الخير يا دينا.
0: الله. يا هلا فيك.
2: حك الله بالنور والسرور.
4: صباح عليكم على سارة جميع طاقم البرنامج والمستمعين.
2: طيب، إيش رأيك في اللغز؟
4: أنا أقول دولاب الملابس.
2: دولاب الملابس.
4: إيه.
0: مع الناس ولا مع نفسك؟
2: ما في ناس. ومين قال؟
4: لا والله
2: الناس. اجتهد هو محمد اليوم.
0: والله
2: اجتهد
0: محمد، له أسبوع مجتهد صراحة.
2: أيوة صح. أنا عجبني لا. أنك ما بتمشي مع
0: والله
2: الناس.
0: برافو عليك،
2: يعني حددت هوية شخصيتك يا محمد، حبيت. يسعد صباحك يا محمد. أسعدتنا.
0: يا هلا وسهلا فيك علي. صباح الخير يا علي.
5: اهلا بصانعات البهجه والسعاده.
0: يا هلا وسهلا فيك. هاي علي.
5: ايمان ودينا وصار خوجه.
0: يا هلا فيك. يلا يا علي.
5: يا سلام. انا اقول خزنه الفلوس، خزنه الفيزات.
0: خزنه الفلوس. تمام، يعطيك العافيه. شكرا.
2: انتبه بس على خزنتك.
0: يا هلا.
2: قفلها كويس لو سمحت.
0: يا هلا. يا هلا وسهلا فيك. يلا.
2: طيب، كل اللي حابب يشاركنا أكيد 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 و-0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 و-0-1-2-6-4-7-8-5-4-4 وأكيد على الواتساب 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8 وكذلك على هاشتاج برنامجنا في إكس، هاشتاج برنامج ابدأ صح، وتطبيق إذاعاتنا الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس. ركزوا يا جماعة، فصلوا كل جملة، يعني أحيانا ناخد يدين السطر الأول
0: ونسيب الباقي.
2: ونسيب الباقي.
0: ونسيب الباقي،
2: أو نمسك في كلمة وبرضو ما نشوف إيش دلالات.
0: ترى الإجابات
2: الأخرى
0: على الاتصال مرة ضعيفة الإجابات. يعني يمكن إجابة اللي جات بس. أيوة، ترى مرة ضعيفة الإجابات. ركزوا كويس، إن شاء الله أموركم تمام. حنرجع من جديد، عيدوا. ركزوا في اللغز. أنا جماد، ثق بي، أستطيع تحمل أسرارك وفوضى حياتك، مع ذلك أقف شامخا. المرونة مطلوبة لبيئة لطيفة، لك الخيار لمواد صنعي وحجمي أيضا، فمن أنا؟ يلا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: مكملين معاكم الحماس، الحماس مليون مع لغزنا وأفكاركم الحلوة وإجاباتكم الأحلى. أكيد لغزنا اليوم يقول: أنا جماد، ثق بي، أستطيع تحمل أسرارك وفوضى حياتك، مع ذلك أقف شامخا. المرونة مطلوبة لي بيئة لطيفة، لك الخيار لمواد صنعي وحجمي أيضا، فمن أنا؟
2: طيب يلا خلينا ناخذ عزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
3: يا اهلا، صباح النور.
2: يا اهلا وسهلا، كيف حالك؟
3: يا اهلا، والله الحمد لله تمام.
2: يلا اعطيني اجابة.
3: ان شاء الله القلم.
2: القلم
3: ان شاء الله.
2: تمام، يعطيك العافية، شكرا لك يا عزيزة. يا اهلا وسهلا فيك. خلينا ناخذ اجاباتكم. عندنا اجابة من احمد ايوب، قال الدولاب.
1: عندنا اجابة من عبد الله بركات، يقول الخزانة.
2: أوكي.
1: الخزانة.
2: كمان عندنا فضل السنيدي قال القلم،
1: وأحمد العاقل يقول السماعة.
2: حلوة الإجابة، السماعة. كمان عندنا من ضمن الإجابات عندنا مشعان يقول البيت،
1: وسعيد الدوسري يقول الخزنة.
2: طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات عبد الرحيم التبيتي قال النوتة. طيب
1: حلوة.
2: طيب
1: عندنا عزوف سعود تقول المخدة، الوسادة.
2: أوكي خلينا ناخذ سارة.
1: عجبتني الوسادة.
2: طيب سارة صباح الخير.
4: صباح النور، السلام عليكم.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين سارة. عشان بس عندنا أحد كمان سارة. سارة إيش أميزك؟ أنت من وين تكلميني؟
4: من أملج.
2: خلينا نقول سارة من أملج. عشان
1: سارة أنت اللي ترسلين صور بحر أملج؟
4: أيوة.
1: أنت اللي ترسلي صورة المطبخ؟
2: لا استني بس قبل الضحك

0: يعطيك العافية، هلا فيكي. خلينا نروح لأوصاف. صباح الخير يا أوصاف.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة. يا هلا وسهلا.
1: صباح الخير لكم جميعا.
0: صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيكي. هاي أوصاف.
1: الإجابة دولاب الملابس.
0: دولاب الملابس، متأكدة؟
1: أيه.
0: آخر
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: أوكي تمام، يعطيك العافية. يا هلا يا هلا يا هلا. طيب عندنا أيضا إجابة من فيصل الثقفي، غير من دولاب الكتب للمحفظة.
2: طيب جميل. وعندنا إجابة من الوافي النجمي يقول الكمبيوتر. على فكرة أنا نفس حل وافي لما قلت لك الكمبيوتر، بس وقفت كده.
0: لا أنت عطيتيني مجموعة
2: بس مجموعة. أولها جاء في بالي الكمبيوتر، بعدين لقيت أنه لا، في أشياء ما تلقى على الكمبيوتر.
0: هذا شيء راجع لك. يلا خلينا نروح لحمد.
3: صباح الخير.
2: صباح الورد.
3: الله فيك.
2: هلا يا حماد.
3: الله فيك. الدولاب إن شاء الله.
2: الدولاب إن شاء الله. طيب يا حماد.
0: يا هلا.
2: شكرا لك. سعي حماد، خفيف لطيف
0: على طول.
2: أداك الإجابة وراح في حاله.
0: صراحة أنا يعجبني اللي يجي كل إجابة ويروح في حاله، ما يخرب لي اللغز، يقعد سالف ويقعد.
2: شوفي عجبتني دي الإجابة من سعد الشراري. الهارد ديسك ذاكرة الكمبيوتر يعني.
0: والله صراحة
2: عجبتني.
0: صراحة أنا يعني يعجبني الواحد اللي يعني يتميز، وبعدين في نفس الوقت عجبتني. يجيب أشياء فعليا ممكن تركب مضبوطة. يعني قاعدة أطالع فعليا ترى يركب.
2: لا بس في أشياء
0: يعني ما هي ضابطة، بس إنها تركب.
2: بس عجبني الهارد ديسك.
0: أنا كمان عجبني. يلا نروح لسمينة. صباح الخير يا سمينة.
4: صباح النور، كيف حالكم؟ طيبين؟
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: وسارة وإيمان ودينا كلكم طيبين بخير.
0: كلنا بخير.
2: الله يسلمك.
0: يا هلا.
4: أنا والله على حسب وصفكم أنا أقول المخزن اللي يكون موجود في كل بيتي كنل. يقولوا له في الدول الأوروبية كنل، يعني دائما يكون ملتصق مع المنزل، يحطوا فيه كل شيء زي دريلات، مفكات، أحبال. طيب.
0: هذا اسمه مكان، مو مخزن. اسمه جماد. هذا اسمه مكان اللي أنت قاعدة توصفيه، نحن نقول جماد.
4: طيب الغرفة ما تعتبر جماد؟
0: لا، غرفة يعني مكان ندخل فيه، المكان ندخل فيه له جدران وندخل فيه، نحن نقول جماد. غير الجماد يعني نقدر نتحكم فيه، نقدر مثلا نشيله نغيره نسحبه يعني كده.
4: طيب أجل إن شاء الله الخزانة.
0: الخزانة حلو. خلاص
2: شكرا،
0: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا وسهلا فيكي.
2: طيب نكمل. فاطمة من الجبال تقول النوتة، الدفتر.
0: حلو حبيت. طيب عندنا كمان دلال عون تقول الشنطة، حبيت دلال كمان إجابتها حلوة كمان.
2: طيب يوسف القصير يقول
0: الدولاب. أوكي. عندنا عادل بيس أيضا قال دولاب الخزنة. إيش تقصد بدولاب الخزنة؟ ما هي يا خزنة يا دولاب، واحدة فيهم.
2: يعني ماني فاهمة.
0: أنا ماني فاهمة كمان.
2: عادل ياريت يا عادل الدبيس تشرح لنا. أوكي. عادل الدبيس.
0: لا لا طيب. مو هو نفسه. طيب
2: حطك في كرسي الاعتراف.
0: الله أكبر. الله يعينك. طيب نروح لعادل. صباح الخير يا عادل.
5: ألو السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله.
5: صباح النور، كيف حالك يا دينا؟ طيبة.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي
5: عادل لما يسمع كلام الكبير ضيح البير. أنا أسمع كلامه. أنا خلاص
0: أنا ما لي علاقة.
5: قلتيلي يمين يسار يسار. ما أتناقش معك بقيت نهائي.
2: أنا معاكي.
5: حتى لو كان غلط. لو غلط معاكي صح معاكي. توبة.
2: حتى لو غلط.
5: يسعد
2: صباحك يا عادل.
0: والله يا عادل أمس سويت مجهود معاك، أنت بالذات عملت مجهود.
5: والله تعرف النهاية لما تقول الإجابة قول
0: بس الثقة.
5: لا والله مو ثقة، بس يعني
0: الثقة معدومة بيننا. معدومة بيننا يا عادل.
5: ما عليك عادل، خلاص توبة توبة
0: خلاص. هو كل واحد يتعلم من كيسه، عرفت؟ أيوة. يلا يا عادل قول لي.
5: طيب أنا والله جاب بالي في الدولاب وفي اللي هي النوتة أو اللي هي دفتر الذكريات هذا.
0: طيب أية واحد
5: فمحترمة بين هذول الاثنين.
0: أعطيني
5: فخلينا أمشي على هي النوتة
0: مع النوتة. أيوة حلوة النوتة. إيش بقى؟
5: إيش رأيك، كويسة ولا على كيفك؟
0: ما لي علاقة فيك أبدا
2: يا عادل، أمسك الكلام وفصفصه بس.
0: شوف إيمان إيش تقول لك.
2: بس أمسك الكلام. يعني كل اللي بيسمعنا اليوم وكل اللي متحمس لحل اللغز، ببساطة أمسكوا الكلام وفكروا في جملة. يعني أنا جماد، ثق بي، أستطيع تحمل أسرارك، فوضى حياتك، مع ذلك أقف شامخا. المرونة مطلوبة لبيئة لطيفة، لك الخيار لمواد صنعي وحجمي أيضا، فمن أنا؟ يلا تفضل.
5: في حجم هذا. هذا هذا

0: انا وده لا كان فيها حجام وفيها
1: خلاص رميت
2: رمت طوبه النوت على طول
1: ما هي صاحبتك النوت المسكينه
2: خلاص
1: طيب
0: النوت هي تقريبا حجامها واحده تقريبا يعني
1: طيب
0: الدولاب له بيختلف
1: والله هذا يعني تفسيرك احترم تفسيرك نثبت الدولاب
0: الدولاب
2: والخزانة طيب. أنا ما لي علاقة فيك يلا طيب. يعطيك العافية شكرا لك أيوة لا ما لي علاقة صح خطأ ما لي علاقة
1: هي تغشش وانس
0: على راحتك على راحتك لا نقاش
1: لا نقاش
2: طيب لك يا عادل يعطيك العافية عادل خلينا نروح لمحمد المري
1: يا هلا وسهلا
2: صباح الخير يا محمد يا
3: هلا هلا والله صباح النور
2: يا هلا فيك
1: كيف حالك يا محمد
3: والله بخير فكيف حالكم طيبين
1: خير عساك بخير يلا الإجابة ثقة مليون المية ولا ثقة نص نص
3: لا ثقة مليونين كمان إن شاء الله
2: ولدي ولدي ولدي
1: يلا أيها الواثق
3: إن شاء الله الدولاب بإذن الله
1: طيب خلاص
2: ولا على قد الثقة
1: مليونين المية مو مليون
2: مليونين أنا هذا اللي يقتلني الدخل واثق مرة
3: ثلاثة خذوها ثلاثة مليون
2: يا ولد يا ولد حلو حلو حلو حلو
1: يسعدك ربي صباحك يلا. ورد انت وكل اللي بسمعنا اكيد
0: صباحكم
2: يا هلا وسهلا فيك طيب خلينا نروح فاصل بس قبل الفاصل نسمع لغزنا لغزنا يقول انا جماد ثق بي استطيع تحمل اسرارك وفوضى حياتك مع ذلك اقف شامخا المرونه مطلوبه لبيئه لطيفه لك الخيار لمواد صنعي وحجمي ايضا فمن انا

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. نعيد اللغز. اللغز يقول: أنا جماد ثق بي، أستطيع تحمل أسرارك وفوضى حياتك، مع ذلك أقف شامخا. المرونة مطلوبة لبيئة لطيفة، لك الخيار لمواد صنعي وحجمي أيضا، فمن أنا؟ تحت الهواء قعدنا نتباحث أنا وإيمان. إيمان قالت لي وحلفت علي أنها حتغششكم تغشيشة، طبعا بعد تداول
3: صراحة. أيوة
2: بعد تداول، فأنا سمحت.
3: دينا قلبها كبير صراحة، أنا تفاجأت أنها تسمح لي بذلك.
2: بس شغلة يعني أنا سمحت. ليش؟ لأنه أنا من البداية قلت أنه أنا سهل. ترى أنا كتبته سهل. ترى أنا كتبته سهل. صح ولا لا؟
3: يعني شوي ضايعين بس أنه معليش. شوفوا، هذه من الـ الأشياء اللي تعتبر محظورات، يعني مكان أو شيء محظور غير مسموح العبث به. صح كده؟
2: صح.
3: خلاص
2: صح، انتبه.
3: يلا
2: يعني قبل لا تفكر تقدم على الموضوع فكر كويس. طيب هلا نروح لآلاء.
3: هلا يا آلاء.
4: هلا، صباح الخير.
3: صباح الورد يا هلا.
4: لا هيك خليتنا نغير رأينا صراحة.
3: لا أنت لاحظي أني كل ما تكلمي تغير رأيك لما آخر لحظة.
4: صح، لأنه كل مرة عم تعطوا هنت هيك حلوة يعني. بس يعني أنا صراحة كنت مفكر بموضوع الخزنة.
3: طيب
4: يعني الخزنة لأنها تقف شامخة، ومحظورات ممكن كمان هي فعلا المفروض أنه ما حدا يقرب عليها يعني.
3: طيب
4: فهذا اللي فكرت فيه،
3: الخزنة. طيب
4: بس
3: يا
4: بس أنا قول. عندي سؤال، أنا قول. عندي سؤال المبارح إيش كان الجواب الطائر؟ لأنه
3: الهدهد.
4: أوكي
3: جاء في بالك الهدهد؟
4: ما أنا حكيت الهدهد أو الغراب.
3: وعلى فكرة لما قلنا الإجابات قلنا آلاء جات وغيرت. سمعتينا لما قلنا لك؟
4: لا والله، لأني ليش بسألك؟ لأني ما قدرتش، أنا بالدوام فمسمعتش الراديو.
3: لا إحنا لما جبنا سيرة الإجابات قلت أنا آلاء جات عند الإجابة نصيب. وغيرتها. يا ستي كسبنا سماع صوتك الحلو. شكرا ليكي.
4: كلك ذوق. شكرا لك.
3: تسلمي يا آلاء.
2: يا هلا. طيب نروح لفؤاد.
5: جيت وما عندي شيء يا ابوي.
2: صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي.
3: ايش بتشتري
2: يا شباب؟ لما تطلعوا للهواء اهدأوا.
5: هلا هلا،
2: صباح الخير يا فؤاد.
5: هلا والله،
2: كيف حالك؟ تمام
5: الحمد لله.
2: يلا يا فؤاد اعطيني اجابه.
5: بس اذا تكرمتي تعيدوا لنا اللغز.
2: نعود اللغز ما انت بدل ما تتخاصم. كان سمعت اللغز اللي قعدنا نعيده من اول الحلقه. يلا اسمعني. انا جماد ثق بي، أستطيع تحمل أسرارك وفوضى حياتك، مع ذلك أقف شامخا. المرونة مطلوبة لبيئة لطيفة، لك الخيار لمواد صنعي وحجمي أيضا، فمن أنا؟
5: تمام.
2: سريع يا فؤاد. يلا
5: يلا ما مشكلة. سريع سريع ما مشكلة.
2: أنا قلت سريع مو سرير.
5: سريع ما قلت سريرة.
2: ها يلا قل لي.
5: هي خلاص أنا أدق عليكم الساب
3: يعني. يلا يلا خلاص مشغول هو شكله. شكرا يا فؤاد. نقرأ شوية إجابات. يلا نقرأ شوية إجابات. وصلنا عند أبو سطام يقول الدباسة.
2: حلو الدباسة حبيتها. عبادي جمال يقول الهارد ديسك.
3: ومحمد مطر يقول الملف أو الدوسي.
2: حلو الملف أو الدوسي. طبعا عندنا الجريح يقول الذاكرة. الذاكرة نبغى شيء جماد ممسوك باليد، نحن ما نقول جماد.
3: يمكن قصده ذاكرة الكمبيوتر.
2: لا يوضح لنا. طيب. لأنه نحن ما نقول جمادات معنوية. الجماد يلا. لازم يكون شيء ملموس.
3: وضح لنا ماذا يلا. تقصد بالذاكرة يا الجريح.
2: يلا نروح لمحمود. صباح الخير يا محمود.
6: أهلا صباح الخير يا دينا. أنت أخت إيمان.
3: يا هلا بك. يا هلا
2: فيك.
6: أسعد الله صباحكم صباح المستمعين.
2: يا وصباحك يا رب. يا هلا فيك. هاي
6: الله ما ندري بس ما متردد بين الدفتر والنوتة ولا كلها واحد.
2: النوتة والدفتر واحد.
6: خلاص وش تبين أنت يا دينا؟ أجاوب.
2: يا سلام. يا سلام حلو والله.
6: لا كلها واحد يعني.
2: لا لا لا لا انت يعني ماخذ النوتة هي الإجابة.
6: ناخذ النوتة.
2: لا ولا تقول لي دينا قالت، انا بسالك تبغى النوتة ولا إيه؟ النوتة هي نفسها الدفتر.
6: انا اختار الدفتر، لكن اذا انت اخترتي النوتة خلاص النوتة.
2: هي نفسها يا ابوي، هي نفسها.
6: ادري ادري ادري، هي النوتة خلاص.
2: النوتة بكيفك، انا مالي علاقة في الموضوع، لا حد يقول لي دينا قالت.
6: لا لا مالك، بس انت استمر
2: النوتة. انا اقول لك الاستمرار اللي احنا فيه انتم موتريننا منه.
7: شكرا يا محمود. لا صباحك وين.
2: يعطيك العافية،
7: شكرا لك.
3: أحلى لكم صراحة والله، تصنعوا سعادتنا
2: والله.
3: الله يديكم صراحة أيام حلوة بجمال روحكم وزيادة.
2: أوكي طيب، أنا عندي مشكلة معاكم في شغلة، أنه ترى في فرق بين خزنة وخزانة.
3: صحيح.
2: فانتبهوا للي قاعد يكتب، اللي يكتب خزنة أو خزانة ترى مختلف، مختلف ترى الموضوع والنطق مختلف والهدف منها كمان مختلف. يلا نرجع لإجاباتكم. عندنا نجود قالت الخزنة،
3: وأبو نواف أنا حبيت الدقة في وصف جيب الثوب أو القميص، يعني إحنا
2: حلوة.
3: يعني ما قلنا لك ثوب ولا حلوة. قميص ولا فستان، لا جيب.
2: حلوة
3: حبيت الدقة هذه اللي عندك يا أبو نواف.
2: طيب
3: يدل على إنه هو إنسان ملاحظاته
2: ينتبه
3: دقيقة جدا،
2: ينتبه للتفاصيل. طيب عندنا بنت اليمن تقول الخزنة،
3: ومحمد الدريع يقول الخزانة.
2: طيب عندنا أبو مريم قال الدولاب،
3: وخالد يقول رف المكتب. أم خالد احنا
2: قلناهم دول.
3: طيب إذا بقي خالد يقول رف المكتب.
2: عندنا عبد الهادي عمران قال الدولاب،
3: وعبد الرحيم الثبيتي يقول الخزنة.
2: طيب عندنا كمان قاهر الظلام قال الدولاب،
3: وعادل حمزة يقول الدولاب،
2: وتجوري
3: هذا قصد بيس لأنه حلو. سألناه
2: صح.
3: دولاب الخزنة قال أقصد التجوري الخزنة. اللي هي الخزنة.
2: طيب عندنا أيضا إجابة من تركي عبد الله قال الخزنة،
3: وعندي إجابة من أبو خلاد يقول فين راح أبو خلاد، جهاز الجوال.
2: أوكي أحمد السعيد قال الكمبيوتر أو الحاسوب،
3: والفريجي يبى يعدل من الدولاب إلى الخزنة. محمد الفريجي
2: أيضا عندنا إجابة من أبو تميم قال شنطة ملابس السفر،
3: وعندنا إجابة من عبد العزيز الكريديس يقول الخزنة.
2: أيضا عندنا إجابة من خالد خرجاوي قال الجوال،
3: وإسماعيل من جدة يقول القلم. شفتي ذاكرة الكمبيوتر؟
2: طيب
3: جريح قصده ذاكرة الكمبيوتر،
2: يعني الهارد ديسك.
3: الهارد ديسك.
2: أوكي طيب عندنا أيضا إجابة، خلينا نأخذ هذه الإجابة وبعدها حلوة دي الإجابة. دنيا عون تقول ألبوم الصور. أوكي كذا خلينا نوقف إجابات، بس الإجابات اللي هذا حناخدها بعد الفاصل. تمام. فاصل صغير وراجعين لكم من جديد. اللينك الجاي حيكون آخر لينك، اللي يبغى يشارك معنا أو يغير إجابة على طول يشاركنا على السريع. أنا جماد، ثق بي أستطيع تحمل أسرارك وفوضى حياتك، مع ذلك أقف شامخا. المرونة مطلوبة لبيئة لطيفة، لك الخيار لمواد صنعي وحجمي أيضا، فمن أنا؟

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: حياكم من جديد تقريبا على دقائقنا الأخيرة من وقت اللغز. إجاباتكم جميلة حلوة متنوعة. أستغرب أحيانا كله يروح ناحية شيء واحد، لكن يلا إجاباتكم وانتوا حرين فيها.
4: لا لا نتحمل، لا نتحمل المسؤولية،
3: ما أقدر أقول شيء،
4: لا نتحمل المسؤولية، لأنه شوف قبل شوي اتهمنا عادل، اتهمني محمود، يعني عرفت
3: كيف. احنا يعني قلبنا عليكم بس.
4: طيب عندنا اللغز طبعا يقول: أنا جماد، ثق بي، أستطيع تحمل أسرارك وفوضى حياتك، مع ذلك أقف شامخا، المرونة مطلوبة. ركزوا في هذه الجملة، المرونة مطلوبة لبيئة لطيفة، لك الخيار في لمواد صنعي وحجمي. أيضا نحن قلنا أنه المنطقة محظورة، يعني لما تقرب منها تلاقي أحد يجري وراك، انتبه. فخلينا نرجع لإجاباتكم. عندنا زكريا عبد الله قال الخزنة، وأيضا عندنا عبد العزيز القحطاني قال الخزنة،
3: عبد العزيز عسيري قال الخزنة.
4: طيب عندنا أبو علوش قال صندوق حفظ في المستودع.
3: حلو،
4: مين اللي يحضر هذا؟ هذا كل أحد رايح جاي.
3: قزوان اليامي يقول البوك،
4: البوك،
3: المحفظة. أيوة الفلوس. أيوة.
4: طيب عندنا بكر عبد الكريم يقول الخزنة التجوري.
3: أوكي. ومحمد علي يقول أيضا الخزنة.
4: أيضا عندنا إجابة من مقرن أبو مبارك قال الخزانة.
3: أوكي. نوف تقول التلغراف.
4: أوكي.
3: التلغراف. طيب يا نوف، هذه تقريبا الإجابات كلها، خلصنا الإجابات ما شاء الله
4: ما شاء الله.
3: قلنا القحطاني، قلنا القحطاني،
4: قلناهم كلهم.
3: طيب
4: خلاص خلاص، هذه هي الإجابات. خلينا ننهي لغزنا، حنرجع من جديد. طبعا في إجابات جات صحيحة كثير، ولكن الإجابات الخطأ اللي تغيرت من هنا كانت صحيحة وغيرتوها وسويتوها خطأ أكثر. فللأسف صرنا نحن في الأخير ما نكتب أسماء، صرنا نشطب أسماء. نحب نقول لكم. اللي شايفنا في الكاميرا صرنا نشطب أسماء على فكرة. تمام، حنرجع نعيد اللغز. اللغز يقول: أنا جماد، ثق بي، أستطيع تحمل أسرارك وفوضى حياتك، مع ذلك أقف شامخا، المرونة مطلوبة لبيئة لطيفة، لك الخيار لمواد صنعي وحجمي. أيضا تمام، شغلة تجيبها أو تفصلها، جاهزة أو تفصلها، إيش هي؟ والله المنطقة محظورة، الوالدة شفت لو قربت من هنا من هذه المنطقة تبهدل الدنيا، أنت تبهدل الدنيا لو أحد قرب وفتحه. فنحن بنتكلم عن الدولاب. طيب
3: بالفعل الدولاب، طبعا دولاب الملابس، الدولاب اللي بيرتب لنا كل شيء،
4: بيرتب كل شيء.
3: أنا صراحة حياتي طيب كلها متعلقة الدواليب.
4: طيب اللغز يقول: ثق بي، أستطيع تحمل أسرارك. في ناس كثير تحط أسرارها في الدولاب وفوضى حياتك، اللي هي الملابس أو إنه فايلات أو whatever، بس إنه الدولاب بالنسبة لها ترتب فعلا، تقدر تدخل هذه الفوضى بس تسكر الباب خلاص الدنيا ترتبت عندك، حتى لو إنه متلخبطة جوا. مع ذلك أقف شامخا، أقف شامخا أقوى دلالة، لأنه الدولاب واقف، الدولاب
3: صح،
4: دائما واقف في الزاوية، ما يعني مش إنه والله معنويا، هو فعلا واقف
3: أو يأخذ الدولاب لك جدار كامل
4: كيرف أو جدار. طيب المرونة مطلوبة لبيئة لطيفة، مرونة مطلوبة عشان الديكور يمشي مع الديكور، الغرفة ديكور، المكتب يمشي مع الديكور اللي موجود، عشان تصير الدنيا جميلة ولطيفة، لك الخيار. انت ممكن تختار المواد اللي نصنع فيها، والله انت تبغى ألمنيوم، والله تبغى خشب، والله تبغى حديد، ايش اللون، ايش التفصيلة بالضبط. طبعا احنا يعني كانت لأمنة مننا شوية انه قلنا معلومة اللي هو منطقة محظورة، الدولاب شفت لو تقرب منه وتتخبط. أيوة. الدنيا الوالدة تبهدلك
3: صراحة. ايوه
4: الوالده
3: اصلا حتدوا لابك انت حتى لو اخوانك اخواتك ما تحبي يمسكوا امورك الخاصه ملابسك
4: دولابك بس يجوا جنب الدولاب تنجني صحيح تمام. فهذه رحنا قلنا ترى الدولاب بالعموم ماشي الدولاب بالعموم بس ولكن اللي حدد قال لها كتب لها صراحه نحن ما استبعدنا هذه الاجابه فما اخذناها. الخزنه مختلفه تماما الخزنه ترى هي تكون متخبيه اصلا الخزنه مين اللي يحط الخزنه يعني معروضه الخزنه دائما موجوده ايوه بس محطوطه في دولاب محطوطه
3: لا والخزنه دائما من ماده صنع واحده
4: ايوه صح
3: واللي استخدامات محدده
4: صحيح ولكن من المبدا الخزنه دائما متخبيه لا تقف شامخه تمام. حنشوف الاجابات اللي وصلتنا.
3: طيب الاجابات اللي جاتنا على الاتصالات كان اول شخص حلها واول اتصال من يزيد قال الدولاب
4: يا سلام.
3: بعد كده محمد السهلي استمر يا محمد واعتمد على نفسك ولا تقول مع الناس وعندنا سمينة قالت الخزانة وعادل قال الدولاب أيضا ومحمد المري اللي 300 مليون
4: أيوة أيوة يقول لك وكمان عندنا أوصاف وعندنا
3: أوصاف قال الدولاب الملابس
4: أيضا قالوا الملابس
3: وحماد. طيب
4: نشوف الإجابات اللي وصلتنا على الواتساب ما شاء الله مرة كثير ولكن للأسف أغلبكم غير وراح للخزنة أغلبكم غير ويمكن نحن اللي يعني
3: لا بس الخزنة ما تقف شامخة
4: نحن كان لنا دور لما قلنا أنها محظور.
3: طب الدولاب محظور
4: يا بنت الحلال صلي على النبي أنت بس الله يهديك ويصلحك. طيب علي الأسمري أول إجابة صحيحة عندنا محمد أيوب أيضا إبراهيم أبو علي ناصر الجعفري أحمد أيوب عبد العزيز سوري عبد الله بركات عون البيشي فاطمة القرني عبد الله مطوع يا أيمن أبو بتول يوسف القصير محمد دريع أبو مريم محمد الفريجي للأسف غير إجابته مقرن أبو مبارك في اعتراض
3: حرام عليك أنا لازم أوقف وقفة عند فاطمة. فاطمة تقول من يوم ما جات إيمان الألغاز صارت صعبة وفيها متاهات إلا أني ألغازي سهلة.
4: طيب شوفي العكس
3: إيه شوفي بالله تفضلي
4: العكس إبراهيم يقول لها أسبوعين شو اسمه الألغاز مرة مستواها منخفض في الصعوبة
3: هي او هي مو منخفض هي انت ذكي انت ذكي ومتصدر من اسبوعين
4: لا لا ابراهيم ابو علي مين قال لك يا اسبوعين انت
3: متصدر يقول
4: لا ما كنت متصدر ابدا ما مره ارتاح الله يعافيك ارتاح الله يعافيك
3: يعني واحد يقول لك الغاز سهله واحد يقول لك الغاز صعبه
4: ايوه ما تقدري ترضي احد
3: ما ادري والله يا فاطمه انت وابراهيم حيرتوني
4: ايوه لا ما
3: معقول الدولاب
4: احنا حرين
3: الهنوف مستغربه
4: اجل الحقيبه حقتك واقفه الحقيبه ايش حقيبه ما هي واقفه انت الحلال. طيب هذه هي الاجابات يعطيكم العافيه طبعا توالت الاجابات في ناس اجاوبوا اجابات صحيحه ولكن جاوبوا في الاخير
3: ابو مقرن نعم
4: مقرن
3: لا ما قرينا احنا لسه ما قلنا مين جاوب
4: لا لا قلنا قلت مقرن ابو مبارك قلت اسمك بس انت الله يهديك ويصلحك. طيب بكذا نكون انهينا لغزنا خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، اكيد مستمرين في فقراتنا. وصلنا لفقرة دراسات علمية، واللي بتتكلم عن ترتيب المنزل وقد ايش بيعكس على صفاء الذهن. أظهرت الدراسات العلمية أن البيئة المحيطة بنا بتأثر بشكل مباشر في حالتنا النفسية وقدرتنا على التركيز. وجدت أبحاث أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن الأشخاص اللي يعني دائما توصف منازلهم بأنها مزدحمة فوضوية كانوا أكثر عرضة للشعور بالتوتر، وهذا الشيء ارتبط بارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، والهرمون هذا مرتبط بالتوتر وبالإجهاد النفسي. وكمان أشارت الأبحاث في علم الأعصاب إلى أنه كثرة المشتتات البصرية داخل المنزل أو مكان العمل بتجعل الدماغ يبذل مجهود أكبر لمعالجة هذه المعلومات، وهذا الشيء بيقلل القدرة على التركيز وبيزيد الشعور بالإرهاق الذهني وصعوبة إنجاز المهام. أكدت دراسات حديثة أيضاً نشرت في عام 2025 أن الفوضى المنزلية بترتبط بانخفاض الشعور بالرفاهية النفسية والرضا عن الحياة، بينما المنزل المرتب والمنظم بيسهم في تعزيز الشعور بالراحة والهدوء النفسي. وأكد الباحثون أن المقصود مو الوصول إلى منزل مثالي، لكن نقلل الفوضى تدريجياً ونرتب المساحات الصغيرة يوميا، لأن هذه البيئة المنظمة بتساعد عقولنا على الشعور بالسيطرة والهدوء، وهذا بالتأكيد ينعكس إيجابا على مزاجنا وانتاجنا.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في مشوارنا، وصلنا لدردشتنا الصباحية. اليوم حنتكلم عن محور، أو حنتكلم عن موضوع أساسي موجود عند الكل والجميع، ولكن حناخده بطريقة مختلفة غير تقليدية. دايما نسمع الغيرة، أول ما نقول غيرة على طول اللي يجي في راسك حسد وبغضاء وما يحبني ويقعد لي ولا لا. لا، نحن حناخده من باب آخر ومختلف تماما. أنت كيف تستقبل هذه الغيرة؟ الغيرة مطلوبة، شعور طبيعي موجود عند كل الناس، لا حد يقول لي أنا ما أغار
3: فعلا،
2: لأنه اللي ما يغار هو مريض رسمي. أنا أقول لك رسمي مريض اللي ما يغار. أنا أغار من أقراني أخواني، والله زملائي أغار غيرة تحفزني وبطريقة إيجابية. أغار أني ما شاء الله وصلوا لهذا المكان، خلوني أكون معاهم وأكون في هذه الدائرة الناجحة. والله أخواني جاتهم هدية حلوة، لما أنا أجتهد عشان والله أوصل لهذه المرحلة. من في غيرة، وكل العالم عندها غيرة فطرية موجودة، ولكن نحن نعرف كيف نرتب هذه الغيرة.
3: طيب.
2: الشخص اللي غار، هذا الشخص اللي غار، ما هو مدى الترحيب لهذا الشخص في حياتك؟ أنا هذا الشخص اللي أنا أغار منه بطريقة إيجابية، ركزوا معايا وسيبوا التشاؤم، بطريقة إيجابية. هذا الشخص قديش أنا أحتاجه في حياتي؟ هل أحتاجه في حياتي عشان يحفزني ولا لا؟ أو أحتاجه في مسألة العمل وما أحتاجه في الحياة الطبيعية؟ هذا الشخص اللي غار، ركزوا معايا، اللي غار، مو أنا اللي غار منه، هو يغار مني.
3: يمكن اليوم إحنا بنتكلم بمفهوم مختلف عن الأسلوب النمطي، يعني
2: نعم.
3: مثل ما قالت زميلتي دينا في البداية، أنه الغيرة كلها بتروح ناحية الغيرة وغيران مني
2: وكذا.
3: لا لا لا، إحنا أوقفوا كده مع نفسكم فعلا شوية وفكروا. الغيرة شعور مثل ما قلنا موجود فينا. إحنا بنشوف أبناءنا وأطفالنا، الطفل الصغير بيغار من أخته الصغيرة اللي جات مولودة جديدة أو العكس، فهذا شعور فطري أنه أنا أبغى أمي لي، أبغى أبويا لي، أبغى الدلع كله لي، أبغى الألعاب لي. فهذا شوفي يبدأ من الطفولة. إحنا بنوجه، إحنا بنربي، إحنا بنعادل هذا الميزان اللي بداخلنا ناحية الغيرة عشان ما تروح لغيرة فعلا سيئة ومؤذية. وهذا ما يمنع أنه أحيانا الغيرة مطلوبة في حياتنا.
2: طبعا 100% هي مطلب أساسي موجودة في حياتنا. الشخص اللي غار منك، ما مدى احتياجك لهذا الشخص؟ والله زميلتي في الدوام شافتني لابسة عباية جديدة، سألتني من وين هذه العباية؟ نحن كسيدات أول شيء نلخبط المكان.
3: أيوة.
2: ما نقول المكان
3: صحيح.
2: طيب ليش ما يعني، هل يعني قد كذا أنا ما أبغاها؟ هي غارت ولكن جاتني بطريقة إيجابية، قالت لي حلوة العباية حقتك، من وين جبتيها؟ أقدر أقول لها المكان وأشعر بشعور أنه أنا يعني الله ذوقي حلو،
3: الله ذوقي
2: والدليل
3: حلو،
2: والدليل
3: عرفت حاجة حلوة. وهذه كل الناس خليها تلبس وتنبسط
2: مثلا
3: في علامة استفهام في وجه سارة حول الغيرة. إيش رأيك في الغيرة يا سارة؟
2: وخلينا نقول في, في, في, في الحب والعلاقات، يعني بالزوج الزوجة العلاقات.
3: نعم.
2: بالعموم أنا ما هو الدليل أنه هذا الشخص مهتم فيني؟ الغيرة. أي نعم، نقول غيرة حميدة وغيرة
3: صحيح.
2: منطقية، ما بنقول الغيرة الهدامة، ولكن يعني هذا دليل أنه والله هذا الشخص يحتاجني في حياته.
3: أحياناً في عندي شعور بالغيرة أني أبا أكون أفضل.
2: أفضل
3: يعني أنا مو شعوري موجه أني أغار من فلانة وعلانة، لا، أنا غيرانة أني أنا دائماً إحساس أني أبغى حياتي أفضل حياة، بيتي أرتب بيت، زوجي أنجح إنسان، أبنائي أعظم أولاد، أبا أكون أفضل إنسانة. فدائما إحساس الغيرة بيحركني أني أكون أفضل،
2: بيحرك
3: مش من أحد بس من يعني كيف أقول لك، هو مو من نفسي، هو إحساس بالغيرة أني دائما أريد أن أكون رقم واحد، مع أنه هذه يعني مثالية، لكن أبى أكون أفضل باستمرار.
2: هذه ما نرجع لنقطة أنه هو شعور طبيعي ولازم أنه أنا أحس فيه دائما، ولكن نحن حناخذه من زاوية أخرى، كيف تستقبل هذه الغيرة لما تكون قبالك.
3: تمام.
2: العكس هو اللي دائما ما نتكلم.
3: وهل بالضرورة الغيرة دائما غيرة مذمومة، دائما هدامة، دائما مؤذية؟ لا، هل معقول ما في غيرة حلوة؟ ما في غيرة وجودها في حياتنا مطلوب من أجل أنه حياتنا تكون أفضل وكده لها إحساس بأنه إحنا عايشين شعور جميل؟ هذا اللي إحنا نبغى نعرفه اليوم. نبغى نعرف هل الشخص الغيور موجود في حياتك؟ كيف بتستقبل هذه الغيرة؟ بنتكلم عن الغيرة المحمودة، الغيرة المطلوبة، وهل فعلا في غيرة محمودة ولا كلها مذمومة؟
2: انت شايفها كذا كمان من وجهة نظرك؟ طبعا تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-647-1514 أو 012-649-1514 أو 012-647-1544.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. كيف تستقبل الغيرة من الآخرين؟ الغيرة شعور طبيعي المفروض يكون موجود، ولكن الغيرة الحميدة هل تستقبلها بكل رحابة صدر، ولا عندك شروط معينة لاستقبال هذه الغيرة؟ خلينا ناخذ فهيدة. صباح الخير.
2: يا صباح الورد.
3: هلا والله دينا. هلا إيمان.
2: يا هلا بك.
3: والمخرج الله
2: يسلمك. فهيدة، شو أخبارك مع الغيرة؟
3: والله صفر عندي الغيرة.
2: ما تغاري؟
3: لا ما أغار.
2: ما في أحد كده يستفزك إنه الله ليه أنا بدي أكون أفضل، أنا بدي أكون أحسن؟
3: لا ما في أحد يستفزني. إذا أحد غير مني عاد هذا الشيء راجع له، بس أنا ما أحب الغيرة.
2: طب الشخص الغيور في حياتك، أوكي أنت ما تغاري ولا هذا الشعور حسته موجود عندك، الشخص الغيور في حياتك كيف ممكن تستقبليه، ترحبي بيه، تشوفي معاه حق، لا تشوفي مخطئ؟
3: يعني أحيانا شوف مع حد، أحيانا مخطئ، أحيانا يغير على شيء يعني هو أفضل مني فيه، بس كذا هي الغيرة يعني عنده، يعني هذا أشكر غريزة شيء يعني داخله عندي، ما يحتاج إنه يغير على شيء عندي أفضل، هو اللي عنده أفضل مني، أيوة، وهو ناجح أفضل مني.
2: طب الغيرة مطلوبة في حياتنا في هذا؟
3: أنا ما أشوفها مطلوب.
2: ما هي مطلوب؟ لأن
3: الغيرة تودي الداهية.
2: يعني أنت شايفتها شيء سيء في الحياة؟
3: سيء يعني، ما حتى لو كانت حميدة تتودي بعدين تكون أنت بس راعي اللي بيد الناس، راعي الشيء اللي عند الناس إنه صح، وأنت عندك شيء خلاص بنفسك، بنفسك تسوي شيء نجاح، لكن إيش تبغى يعني أنت، يعني أنت ابن نفسك بنفسك، ليش تغار من الشيء اللي بيدنا؟ ممكن انت تسأل هالشيء بعدين ما الله كاتب لك
2: بعدين بيده. طيب هذا شعور لا يستطيع السيطرة عليه، هو حاجة كده مو قادر يتحكم فيها.
3: ايه بس هو ترى يجي يعني كانه يعني شو قولت يعني كانه زي التربية زي كذا، يعني انا ليش مقارنات غيرة ليه ليه ليه لا خلاص يعني اذا مش معي هذا، يعني احيانا نقول غصب الصفة هذه بالشخص والغصب هذه يعني تمشي وراها لين تغير، لين ترجع حسد، ترجع شيء ثاني. لا
2: الله عليك، خلاص.
1: طيب فهيدة شايفتها أسوأ صفة في الحياة.
2: ايه؟
1: طيب تمام، يعطيك العافية فهيدة، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. دائما بصفة عامة تأخذ الغيرة، أو خلينا نقول أغلب الناس تشوفها بطريقة سيئة، ولا هي بالعكس هي ما هي سيئة يعني. خلينا ناخذ امتنان نشوف إيش رأيها.
4: أهلين، يسعد لي صباحكم، كل خير سببيها
1: ومان. وصباحك يا رب. يا كيف حالك؟ تمام
4: خير الله يسعدك يا رب.
1: امتنان، كيف تستقبلي الشخص اللي غار منك؟ هل ترحبي فيه؟ هل تقعدي تشوفي فيه ايش المسألة معاه؟ لا تشوفي ما عنده حق؟
4: لا عادي، ما يفرق معايا اذا انا بحد ذاتي اغار،

0: هو هو لا هو شعور طبيعي ما في معنى
1: صفة الغيور الشخصية
0: يعني أي لا حتى الشخص حتى الشخص يعني اللي يقول ما أغار ترى هو يغار لأنه هذا يعني طبيعي أنا شعور
2: شوفي أنا أغار بس حتى لو وصل لمرحلة يعني مرة مو كويس بس هي طبيعي إنه أغار شوية كذا بدي خلاص أيوة يعني يجينا الإحساس أنا بدي أقول خلاص حياتها أنا إيش لي فيها أصلا
0: يعني أيوة. طيب بس الشخص اللي يغار منك كيف تتعاملي معه؟
2: بالعكس إذا ما يأذيني ما يفرق معايا للأمانة.
0: نحن بنتكلم اليوم بالذات اليوم في هذه الحلقة بنتكلم عن الغيرة الحميدة بنتكلم عن الغيرة المحبوبة نتكلم
2: إذا هو يغار يعني
0: أي فأنت كيف تستقبلي تاخذيها زي ما هي أوكي لأنها حميدة أمورها تمام تساعدي عليها تحاولي توصلي نفس اللي موجود عندك ولا لا؟ لا بالنسبة لك غير مقبول
2: لا لا بالعكس ممكن أساعد وممكن أوصل الأفضل مني والله ما عندي مشكلة هي ما في ضرر يعني ما حيجيني أنا ما حتضرر
0: أي لا ما في ضرر تمام يعطيك العافية يعني تستقبليها بكل حب ما عندك مشاكل
2: أي بس بقول حاجة يعني
0: قولي
2: أحس أني ما قد واجهت إنسان يغار غيرة حميدة ذي ما قد أسمع فيها بس ما قد حسيتها ولا حسيتها
0: ما قد قالت لك صاحبتك الله شعرك حلو اليوم
2: أيوة بكرة حصل نسوي نفس
0: ايوه يعني هذه غيره حميده ما اذتك هي راح تسوي نفسك لانها غارت منك اللي هي بالعربي الغبطه عشان نكون واضحين هي غبطه وليست غيره
2: بس انا ما كنت اعرف انه اسمها غيره حميده
0: يعني. هي غبطه هي الغبطه انه انا والله انا غيرانه منك انك والله اخذتي جائزه اليوم في المدرسه مثلا فانا اقول لك مبروك بس انا اصير اجتهد عشان اخذ الجائزه المره الجايه هذه هي.
2: ممكن
0: متفق ايه. شكرا لك انك تتفقي يعطيك العافية امتنان يا هلا يا هلا وسهلا فيك يا هلا
1: نقول هلا بمحمود
3: هلا السلام صباح الخير
1: صباح الورد يا هلا
0: اهلا وسهلا ومرحبتين بس توقف لي في مكان يا محمود عشان صوتك وشلي السبيكر بليز
1: طيب محمود اليوم بنتكلم عن الغيرة المحمودة هل هناك طيب لين ما محمود يرجع يكلمنا مرة ثانية يسعدنا استقبال اتصالاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154 و012-647-8544 ويا هلا مرام
4: سهلة.
1: يا هلا ومرحبا
4: صباح الخير
1: صباح الورد كيف حالك؟
4: اليوم والله الحمد لله اليوم موضوعكم شككني بنفسي
1: ليش؟ هاتي نشوف
4: قلت هل أنا أغار ولا ما أغار؟ أثر على فكرة أنا ما أحب الغيرة أبداً ولا أغار بس فكرت نفسي يوم قلت بس أبحث عن نفسي كذا
1: يعني إحنا بنقول إنه شعور طبيعي مرام فينا بدون ما نحس
4: أكيد أكيد بس في ناس سبحان الله يكبرون وسبحان الله ينشؤون على الغيرة وأنها تتفاقم أهلهم يساعدونهم على هذا الشيء يقارنونهم في الناس يعني الأطفال الحين أول ما نكبر وكذا نشوف أهلنا من أمي ولا أحد إذا يغار على حسب عاد وش الغيرة اللي هي المحمودة الغبطة ولا الحسد فأنا أنشأ على هذا الشيء ويكبر معي ويتوارث بس أنا أتكلم عن الشيء اللي مثلا أنا ما
0: تغار
1: راح صوت مرام
4: وهذا الشيء ثم اروح اقلده احس مره هذا دائما انا بالعكس اسويه
1: طب كيف تتصرفي مع الانسان الغيور في حياتك
0: اللي تشوفيه يقلدك دائم
1: او يغار انت بتشعري انه هذا غيران مني
4: عادي بالعكس يعني لو احد مدحني ولا لا يمكن اروح انا معه اسوي الشيء اللي مدحني فيه احمسه زياده
0: برافو
4: بس اذا اشوف ناس فيهم غيره شوي تحس انه متحسس شوفي انا شخصيتي اجتماعيه ما أحاول أني أثير هذا الشيء دائما أبعد الأشياء اللي تثير غيرته اللي تخليها مثلا يغار غيرة خطأ
1: بس. طب هل تشوفي هو شعور إحنا تتفقي معنا أنه شعور طبيعي موجود عند كل البشر بدرجات
4: إيه اللي, طيب. اللي تتكلمون عنه المحمود إيه شعور طبيعي ويمكن ما نشعر به أصلا
1: هل الغيرة
4: غار.
1: هل الغيرة برأيك حاجة حلوة ولا حاجة ما هي حلوة
4: اللي تتكلمون عنه
1: مفهومك انت
4: شوفي انا الغيره انا اي شخص يغار اي بنت صغار ابعدها عني لاني اعرف ان سبحان الله الغيره
1: مؤذيه
4: يعني مؤذية صراحة. صحيح. وممكن صحيح. تودي المشاكل.
1: صحيح.
4: بس لما تتكلم عن الأشياء العادية، الغيرة اللي تحفز الشخص اللي يروح يتحمس،
1: هذه حلوة. تمام، واضح مرام. إن شاء الله يا رب توصلي وجهتك بسلام، سعدتينا بسمع صوتك.
0: يا هلا فيك.
4: الله يخليكم، حياكم.
0: يلا نرجع لمحمود. صباح الخير يا محمود.
5: صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
5: هلا هلا،
0: كيف حالك؟ تمام
5: الحمد لله. تمام كيف؟
0: الحمد لله. يلا يا محمود.
5: بالنسبة للموضوع، هو طبعا شعور طبيعي زي ما حضرتك ذكرته، ولكن هنا اقترانه بقى بال حسب اقترانه بإيه. يعني مثلا هل شخص مثلا غيور قارن ده بالسعي والعمل إنه يحصل على الشيء، فده كده دي اعتبرها غيرة محمودة.
0: حلو.
5: وبالعكس الشخص ده اذا حتى ظهر لي ان هو غيور ولا كده، ما انفرش منه وابعد عنه طالما ما وصلش الموضوع معاه للحقد والحسد. لا، ندعمه وساعده ان هو يوصل للشيء اللي هو شافه فيه،
0: او ممكن تساعده يا محمود
5: انه يوصل ليه. لان فكره شعور الغيره نفسه، فكره ان الـ الـ الـ الـ يعني تولدت نتيجه ان الشخص ده عايز يحصل على الشيء ده.
0: اوكي.
5: وهنا برضو الشخص نفسه، هل الشخص نفسه برضو ما يجي غير من شيء؟ وممكن الإنسان بيبقى ميزان نفسه، بمعنى أنا دلوقتي دخلي مثلا متوسط أو محدود، وشفت حد ما شاء الله يعني عنده نعمة كبيرة أو شيء صعب الوصول ليه على المدى القصير أو المتوسط، بالتالي أنا أقتل عندي شعور الغيرة ده، لأنه هيتولد عندي بحقد على الشخص ده أو على الشيء اللي معاه، أن أنا مش قادر أوصله في الوقت الحالي أو أن أنا عايزه بسرعة بدون سعي وبدون عمل. فهنا ده بيبقى إيه؟ أما تربط الغيرة بعدم السعي والعجز، ده بيولد عندك حقد وحسد تدريجيا يعني.
0: أوكي. طيب نحن اليوم من الحلقة عندنا يا محمود بنتكلم عن الغيرة، وهي الغبطة، عشان بس نكون واضحين عشان تفهمنا بالضبط. تمام. فأنا ممكن أغار، بس أنت كيف تستقبلني؟ أنت الحين قلت لي أن أنا أستقبله بأني أساعده على الموضوع، هل فعلا دائما تساعد على الموضوع ولا لا؟ في حدود معينة لمساعدتي لهذا الشخص؟ هو ما أذاني، هو يغار مني عشان يبغى يوصل نفس المكانة لنفس المركز في العمل، والله يبغى يتحلى بنفس أخلاقي لأنه شايفني قدوة قدامه، والله أخويا يبغى زي ما أنا اشتريت الأرض الفلانية هو زيي يبغى يشتري نفس الأرض مثلا، أو يعني من هذا القبيل.
5: وأكيد أتفق معك في ده، لأن حتى من باب حتى تعينا في
0: المجال. يعني عندك إيش الحدود اللي عندك؟ مدى استقبالك للموضوع كيف؟
5: طالما الانسان كويس وزي ما نقول نضيف من جوه، ومش انسان اصله كويس، ادعمه واساعده. لان للامانه احنا حتى الامانه بنقول الامانه العلميه والامانه العمليه، ان حتى يعني حضرتك بعت الاستاذ امان وغيره ما وصلتوش للي انتوا فيه، او الواحد ما وصلش اللي هو فيه الا ما حد ساعده في الطريق او ساعده على الوصول. فبالتالي بدورنا يعني اللي هو زي ما الجيل بيسلم الجيل، فبالتالي الانسان ما زي ما خد لازم الانسان يدي، يعني اللي هو ايه، بحيث ان الحياه بتستدين بالشكل ده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين، يعني اللي هو ايه، يعني احنا بنتكلم هنا بقى امشي شويه يعني الامور ايه، لان الموضوع ما ياخدك للحسد. ما تيجي تحسد حد او اللي هو انت عايز فعلا تتسرع ان انت تبقى زيه او كده، اللي هو رجل اتاه الله علما الى اخر الحديث، والثاني اللي هو اتاه الله مالا فهو ينفق منه اناء الليل واطرافا.
0: يعطيك العافية محمود، شكرا جزيلا لك. شكرا. وشكرا لمشاركتك، يا هلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا.
1: وبعد مشاركة محمود أكيد القيمة كالعادة هو وكل اللي بيتواصلوا معنا، حنطلع فاصل نرجع نكمل معاكم. ابدأ صح وموضوعنا لليوم، هل الشخص الغيور موجود في حياتك؟ مرحب بيه، كيف بتستقبل هذه الغيرة وكيف بتقيمها من وجهة نظرك؟

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. كيف تستقبل الغيرة من الأشخاص؟ الغيرة شعور طبيعي، ونفترض أن نحن بنتكلم عن غيرة محمودة، غيرة بناءة، غيرة تعطينا دفعة جديدة وانطلاقة جديدة. شايف أنا الشخص هذا اللي قدامي غار مني بطريقة لا يأذيني فيها، أستقبله بكل رحابة صدر وأساعده، ولا لا أحاول أبعد عنه قدر المستطاع عشان خوفاً وتحسباً أنه ممكن تقلب بطريقة معينة. خلينا نأخذ الاتصال.
3: هلا يا بندر.
4: ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام والرحمة، يا هلا ومرحبا. يسعد صباحك بندر. الغيرة يعني الآراء انقسمت فيها، أنه البعض شاف أنه نعم في هناك غيرة محمودة، في غيرة مطلوبة في الحياة، والبعض شاف أنه فكرة ومبدأ الغيرة هذا شيء منفر وشيء سيء وشعور ما هو حلو ولا بيستقبلوا الغيورين في حياتهم. أنت فين؟
4: والله شوفي، هو يعني بطبيعة البشر شيء موجود عند الكل،
3: نعم،
4: لكن بعضهم يقدر يتحكم فيه، بعضهم ما يظهر مثلا، بعضهم لا تشوف واضح انه غيران او كذا،
3: نعم.
4: لكن اذا كانت غيره حميده وغبطه، اذا يعني مش دائما، ما يعني مو زياده تخلي الواحد يمل وخلاص.
3: ايه؟
4: انا حياتي ما يكفي فيه.
3: ايه؟
4: انت تسوي نفس اللي انا اسويه.
3: ايه؟
4: برضو كل واحد
3: ولا هي. طب ما هو ممكن احيانا فعلا يكون غيور جدا، وهو دائما يقول لك لا والله انا اتمنى لك الخير وهذه غيره حميده، وهي بالداخل ما هي غيره حميده.
4: إيه، هذا إذا مرة تكررت أنفر منها أكيد.
3: كيف تستقبل الغيور في حياتك بندر؟
4: والله بالعكس، هذا يعني يعطيني شعور حلو، مثلا اللي سويته أو الشيء اللي مثلا تصرف أو أي شيء إنه حلو، لأنه أثار يعني غيرة بعض الناس، أتمنى إنه هو نفس اللي سوى الشيء ذا. ولا
3: تغار من من يا بندر؟ أنت تغار من مين؟ حلو صح؟
2: والله هذا فضايح.
3: هنا ما احنا قايلين شعور طبيعي
2: وتفلسفنا.
4: مش غيرة بس غلطة، غلطة اوكي.
2: شيخ يا راجل، يا راجل.
3: من مين طيب؟
4: لا اي مش من شخص يعني محدد، بس اي فعل اي نتمنى له. ما شاء الله تبارك الله، الله يرزق، الله يزيد. صح ان الشيء ده نتمناه، لكن الحمد لله يعني
3: ممكن يكون. طيب ممكن يكون في شعور غيرة جميل في حياتنا، مش بالضرورة انه كل الغيرة سيئة.
4: اكيد اكيد، بعدين حتى الغيرة اللي يعني شوفها ممكن تكون هي تدلك على حاجات او اشارات لشيء تصحح في حياتك، ممكن تكون يعني برضو
3: حلو
4: تنبيه. يعني
3: حبيت هذه النقطة، انه يعني ممكن الغيرة تخليني انتبه لإشارات معينة في حياتي للتعديل. حلو يا بندر، شكرا، نهارك سعيد.
4: وياكم شكرا.
2: يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لأحمد. صباح الخير يا أحمد.
5: صباح الخير يا أستاذ، الله يحفظك سعودين وفزمان.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك يا أحمد؟ أمورك طيبة؟
5: الحمد لله.
2: الحمد لله. الغيرة كيف تستقبلها من الآخرين؟ هل تشوف أنها مهمة؟ ما مدى أهمية الغيرة في حياتك؟
5: والله هي الغيرة تدل على نجاح.
2: حلو.
5: يعني لما أشوف الناس بتغير أو ألاقي إن في تسارع في إن هم يعملوا الشيء اللي أنا بعمله، فده دليل إن أنا ماشي على المسار الصحيح في النجاح شوية، كمن ناحية التقييم. فمن حضرتك. لكن
2: نعم.
5: لكن الأشخاص اللي بيبقوا في حياتنا اللي عندهم الغيرة لازم نكون حذرين في التعامل معهم عشان ما تتقلبش العدوانية. يعني الغيرة شيء كويس، في غيرة سليمة وحاجة كويسة لما نغير من بعض، مش نقلب بعض، لكن نغير. انت ناجح، طب انت عملت ايه عشان تكون ناجح في حياتك او في عملك او في شغلك او في اسلوبك، فانا هحاول ان انا اعمل حاجات اللي تنطبق معايا عليك، وعشان أبقى ناجح زيك.
2: نعم.
5: لكن ممكن الغيرة تقلب لعدوانية وتبقى صعبة شوية، ودوت بيبقى على أساس إيه؟ مثلا إن أنا ممكن أتعمد إن أنا أعملها مكيدة، أو إن أنا أتعمد إن أنا أغير الأسلوب معاك، أشوفك إن أنت بتغير مني، فأنا بقى أطلع الحاجات الوحشة،
2: الغل بقى كله.
5: فده بيبقى أسلوب. فعشان كده لازم نكون حذرين وإحنا بنتعامل مع الأشخاص اللي بالغيرة. ولكن في مشكلة بقى بتواجهنا يعني على المستويات الشخصية شوية، اللي هي خصوصا مع الأمهات. دي ممكن الغيرة من الأولاد التانيين مثلا في نجاحهم، في تفوقهم، في دراستهم، تقلب لعقد عند الأولاد.
2: صحيح. هذه نقطة حلوة. هذه نقطة جميلة.
5: صحيح. خطر جدا. يعني لازم اللي يتعامل بمو احنا كلنا بنغير.
2: نعم صحيح.
5: بس بنغير عشان عايزين نبقى ناجحين، مش نغير عشان احنا نقلد. ما نقولش اشمعنى ابن فلان اللي جاب درجات مش عارف ايه وبقى ناجح في ايه.
2: على فكرة على فكرة ترى الام لما تقول كده هي مش قصدها انها تثير الغيرة قد ما او انها تقارن قد ما انها قصدها تحفز، ولكن احيانا احيانا تقلب بطريقة عكسية، ولا هي تكون هدفها يعني هدفها مختلف.
5: الاولاد يا جماعة، الاولاد ما عندهمش الفكر بتاعنا.
2: صح.
5: ما وصلوش
3: لمرحلة. انا معاك يا احمد، يعني انا اتذكر ماما لما كانت تقول فلانة احسن انا كنت اشعر بالانزعاج.
2: صح.
3: طب انا ما بصير زي فلانة حتى لو هي احسن. صح بالضبط. فيا جماعة أبناءنا أرفقوا بيهم.
2: نعم صحيح.
5: أيوة. يعني إحنا نتعامل بالغيرة، الغيرة حاجة كويسة مش وحشة، الغيرة في الدين في العمل في الحاجات دي، ولكن في ما بين الغيرة السليمة والصحيحة والجميلة والإنسانية بالفطرة شعرة ما بينها وما بين الغيرة الشرانية.
2: نعم.
5: اللي هي حاول ان انت توصل الامور بالتفسير الصحيح بتاعها.
2: حلو.
5: انت بتغير مني ان انا امتلكت شيء. طيب انت عرفت انا امتلكته ازاي؟ لما تعرف انا امتلكته ازاي امشي على نفس النهج والطريق واجتهد، هتلاقي نفسك تمتلك اكتر مني.
2: جميل جميل.
5: فلازم نفس الامور، وخصوصا مع الاولاد الصغيرين وخصوصا الامهات. والله
2: صحيح. يعني. يعطيك العافيه احمد. شكرا. يعطيك العافيه ويا هلا وسهلا.
3: والله احمد ذكرني باغنيه لعصام كمال حلوه تتكلم في هذا الموضوع.
2: طيب قبل ما نتذكر
3: اغنيه هتذكر لك الاغنيه واقول لك روح اسمعها، انه كده بيحكي انه لا تنظر لذا الشيء عندي، انت ما تعرف قد ايه عانيت عشان وصلت له، قد ايه سهرت، قد ايه تعبت، قد ايه بكيت. الناس بتشوف الظاهر لكن ما بتعرف تفاصيل الامور اللي انت بتعدي بيها.
2: طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروح.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: أجمل تحية من جديد، مكملين معكم مشوار ابدأ صح من إذاعة جدة. بنحيي كل اللي انضم لموجتنا الغالية مجددا، وبنقول يا أهلا وسهلا بكل من يسمعنا. فقرة حدث في مثل هذا اليوم 25 أغسطس في عام 1609 عرض أول تلسكوب فلكي على المسؤولين في البندقية، في خطوة مهمة في تاريخ علم الفلك.
2: 1875 أصبح عبور القناة الإنجليزية سباحة إنجازا تاريخيا، سباحة إنجازا تاريخيا بعد إتمام أول عبور ناجح لها في هذه السباحة.
1: في عام 1916 تأسست هيئة المنتزهات الوطنية في الولايات المتحدة بهدف حماية المواقع الطبيعية والتاريخية والمحافظة عليها للأجيال القادمة.
2: أول مكرونة سريعة التحضير في الأسواق أصبحت لاحقا من أشهر الأطعمة السريعة حول العالم، ذلك كان عام 1958.
1: وفي عام 2012 إطلاق أول مركبة من صنع الإنسان تغادر المنطقة التي يهيمن فيها تأثير الشمس لتدخل الفضاء بين النجوم.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. كيف تستقبل غيرة الآخرين؟ هل أنت من الناس اللي تشوف إنها المفروض إنها جميلة تعطيني دافع أساعد الشخص اللي أشوفه يغار مني بطريقة حميدة، ولا لا لا تتقبلها بكل أنواعها وكل أشكالها لأنه خوفا من إنها ممكن هذه الأحاسيس تتراكم وتتحول إلى أذى؟ عندنا بعض من المشاركات خلونا نشوفها.
1: خلينا نوجه تحية أكيد لفاطمة من الجبال اللي بتقول هي برايها الغيرة الإيجابية بالعكس تطور من الشخص، بتحدد اتجاهه، بترسم له خطة واضحة وسهلة، وبالنسبة لها تشوف أنه إذا شخص منافس ويحمس أنه يتطور صدق فهي مطلوبة هنا، وهي شايفة أنها شيء عادي.
0: جميل. عندنا كمان عبد الله بركات يقول الغبطة تتمنى مثل عند الشخص، أن نعرف الغبطة والحسد نعرفهم كلهم، نحن نبغى رأيك يا عبد الله، نبغى رأيك لأنه هو معرف لنا الغبطة والحسد ونصيحة. إذا شعرت بالغيرة دع لها بالبركة، أدعي له بالبركة. أوكي، إذا شعرت نحن نتكلم، انت ايش شعورك يا عبد الله؟ شاركنا يا عبد الله. الكلام العايم ده يعني ما اخذ خيره. طيب هذه هي مشاركاتنا الى الان. بس عبد الله كمان يقول اشغل نفسك بما انعم الله عليك. حلو جميل. بس لا يعني
1: انت تبي تفاعل، تبي تعرفي انت لو في شخص غيور في حياتك يا عبد الله كيف تتصرف معه؟
0: المفروض بالضبط. هو عبد الله بيقول اذا شعرت في الغيره ادعي له بالبركه واشغل نفسك. ليش يشغل نفسه؟ لا ليش يشغل نفسه؟ ما هو يبغى هذا الموضوع يبغى يكون عنده.
1: لو شعرتي انه في احد غيران منك كيف تتعاملي معه؟
0: بالعكس حساده، يفهم انا كيف تعبت الين وصلت. يمكن هذه الغيره لانه هو شايفها من القشره اللي برا، ما هو عارف مثلا التعب اللي وصلت له، ما هو عارف ايش الظروف اللي مريت فيها، ما هو عارف ايش الضغوطات اللي مريت، ايش عملت فيها. دائما الغيره تكون من القشره الخارجيه، ما حد عارف ايش اللي حاصل داخل. انا والله اشوف ايمان، والله ربي قدر عليها بنعمه، ويصير انا والله هذه النعمه يا الله لو انها عندي يا ربي انا ابغى اسوي زيها عشان اوصل لهذه المرحله. ولكن أنا ماني عارفة أنه إيمان هي في هذه النعمة وعندها هذه القدرة، ولكن تحتها فيها دمار فظيع يكون نفسياً
1: وصل نفسياً أو ماذا يعاني الإنسان.
0: أيوة وصل لهذه المرحلة. أنتوا
1: بتشوفوا الشكل الخارجي، هذا اللي كنت من شوية أقول لكم على الأغنية. سوري، هو مش عصام كمال، هو عمر كمال المغني، اسمه الشيلة كاملة. هو بيشرح انه انت بتشوف فرحي وبتشوف راحتي وبتشوف نجاحي، لكن انت ما تعرف انا قد ايه دفعت تجاه هذا الفرح هذا النجاح، وايش الامور اللي بتأذيني وبتزعلني. فالناس لها الظاهر، لا تنظر للظاهر، فكروا الانسان ايش بيعاني عشان وصل لهذه المراحل.
0: انت الغيره اللي بتشعر فيها تكون غيره حميده عادي، يعني انا بس ابغى اوصل لمرحله النجاح اللي هو موجود فيه، ابغى اوصل لمرحله العطاء اللي الله منعم عليه فيه، ولكن هذا هو نصيبه في الدنيا وهذا نصيبك في الدنيا. اذا قدرت توصل لهذا فشوف ايش التتابعات اللي حصلت، انت قادر عليها ولا مو قادر عليها. اللي وصل وصار دكتور اوكي هو دكتور، ولكن الطريق هذا كامل إن ما يصير دكتور عدى بايش؟ عدى ايش هي المراحل اللي عدى فيها؟ هل انت قادر تدرس هذه الدراسه؟ هل انت قادر تكون في الظروف اللي هي موجود اللي هو موجود فيها؟ هل هو عامل هذا قادر تعمل ذا كله؟ قبل لا تنشغل في نفسك يا عبد الله. عبد الله يقول اشغل نفسك، هو ما هي غيره عشان بس اشغل نفسه، لا هي الغيره من باب انه انا ابغى اوصل لهذه.
1: احيانا تسمع في مجالس النساء، يعني دائما النساء يحبوا يقارنوا بعضهم بحياه فلانه وفلانه ايش عندها، يقول لك والله زوجها عامل لها ومسوي لها وفاعل لها مرتاحة وما هي تعبانة. أنت إيش عرفك إنها ما هي تعبانة؟ يمكن هذا الزوج لا يحتمل، يمكن هذا الزوج إنسان صعب العشرة،
0: يمكن هي
1: يعني في أمور ترى إحنا ما نشوفها في حياة الناس.
0: صحيح.
1: فلا نتصور إنه الحياة ممهدة وردية بهذه الطريقة عند سين من الناس. يعني صراحة أنا انبسط لما أشوف أحد غيران مني، انبسط كده يعني أحب أزيده، مو الغيران الحميد، غيران الثاني ده اللي قاعد بس يراقب الناس.
0: لا خلينا نكون منطقيين، ترى انت ما انت عارفه ايش في داخل الشخص.
1: انت تشوفي الظاهر ايش في داخله.
0: لا انت تشوفي الظاهر فعليا، انت تشوفي الظاهر. انا ممكن اقول لك لا والله الله يبارك لك ماني غيره، وانا حموت غيره منك، ابغاك يعني بس تتعنقلي وتطيحي.
1: صحيح.
0: ايوه يعني ما حد ما في احد يعترف يقول والله انا غيران.
1: صحيح ولا سارة. ما عمره احد اعترف
0: لانه الغيره دائما مفهوم انها غير حميده،
1: هي غير حميده
0: او انها مربوطه بالحسد لا لا لا، في غيره يا ناس
1: صراحه،
0: مو معقوله،
1: في غيره حلوه
0: يعني
1: هذه حقيقة.
0: خلينا نكون واقعيين، انا والله انا وزوجي، انا لو ما احس زوجي غار علي والله ما اترك له البيت واجري. صحيح. يعني ما حقعد. خلينا نكون منطقيين، الغيره ليست فقط انها سيئه، لا هي موجودة شعور عند الإنسان فطري.
1: في كمان محور حابة أتطرق إليه، لأنه أحيانا يمكن مكرر بنسمعه كثير، بس فعلا يا جماعة انتبهوا منا للوالدين لما يفرقوا بين الأبناء.
0: صح. صح.
1: بيتولد إحساس غيرة في الأطفال لما بيكبروا، ما بتشعر إنهم أخوان على يد واحدة.
0: صح.
1: ما بتشعر إنهم أخوان فعلا حقيقيين. ليه؟ لأنه ترجع للذكريات تقول لك لا أنا أحبهم كلهم، بس بتتصرفي تصرفات عزيزتي الأم أنت ما تنتبهي لها، بس الأطفال ينتبهوا لها.
0: ربيتي لهم عقدة
1: فعلا
0: بأنهم
1: فعلا
0: يكرهوا
1: يا دينا. أيوه. التفرقة بين الأبناء بتطلع أبناء غير سويين في علاقتهم فيما بينهم، فهذه نقطة لازم ننتبه لها.
0: ترى حتى ما هي، خلينا نكون يعني شوية منصفين، ترى ممكن ما تكون هي فرقت بينهم، هي فقط بتقول انت سوي زي أخوك مثلا.
1: المقارنات سيئة،
0: هي بس
1: الأطفال.
0: المقارنة هذه بالحالة، حتى لو انت ما انت قاصدة، المقارنة بالحالة انه سوي زي أخوك، لا
1: صح،
0: لا قلد أخوك، طيب اعمل، طيب اتعلم من أخوك، رتب الجملة، اتعلم غير اعمل،
1: او تقدميها بانه الله يا فلان او يا فلانه انتم مره عندكم هذه الحاجه تسواها حلو، انا مبسوطه بابنائي كذا. بس الله لو اخوك ده تتشاركوا وتشوفوا كيف تستفيدوا من هذه الحكايه، يعني دائما تحطي انه انت يا احمد ومحمد، اتعلم يا محمد من احمد واتعلم يا احمد من محمد،
0: عشان
1: نفس اللحظه
0: يعني يكون فيها، فيها
1: عشان يكون فيها توازن،
0: توازن نوعا ما. ايوه، لانه هذه فعلا هذه مشكله، هذا ما يؤدي الى انه الغيره تصير غير حميده.
1: 100%.
0: ركزوا كويس، الغيره موجوده عند كل احد. ترى اللي يقول ما اغار، ترى هذه مشكله عنده،
1: بلاش مثالية. يعني كلنا نغار،
0: كلنا نغار، كلنا نغار، هذه هذا موضوع فطري موجود في كل كل احد في الدنيا، كل احد في الدنيا، ولكن كيف توجه هذه الغيره هنا.
1: السلام عليكي. وكيف اقدر اتعامل مع الغيره السلبيه اللي بداخلي المؤذيه، انا استطيع التحكم بها مع اني ابدا اشتغل عليها انه لا يكبر ذا الاحساس.
0: صح.
1: تجاهي.
0: صح.
1: ولا تجاه الاخرين بداخلي.
0: 100%. طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في ابدا صح.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا إلى فقرة ترند اليوم، ترند تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد جمالية من حديقة اللافندر. وصلت منتزه رغدام بمنطقة الباحة بعد أن أسهمت الجدولة المائية

شاك استثمارية إلى جانب نحو 270 عمود إنارة. عكس تفاعل المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي إعجاباً بالمشهد الجديد، مؤكدين أن تطوير المواقع الطبيعية وإضافة العناصر الجمالية والمائية بيعزز من تجربة الزائر وبيرسخ مكانة الباحة كإحدى الوجهات السياحية والطبيعية البارزة في المملكة.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: وصلنا لفقرة محليات على جدة أف أم وبرنامجنا اليومي ابدأ صح. لما بنقول كلمة تقاعد تجي كثير أمور في مخيلتنا. التقاعد من العمل ما هو نهاية الطريق، هو بداية مرحلة مختلفة، مرحلة بنمنح فيها أنفسنا فرصة لنعيش ما أجلناه في السابق، مرحلة نكتشف شغف جديد، نستثمر خبرات السنين في أشياء كثيرة وأكثر جمالاً. التقاعد لا يعني التوقف، يعني أن نبدأ من جديد، ولكن بإيقاع نحن من نختاره. للمزيد من التفاصيل أكيد يسعدنا أنه تنضم لنا الأستاذة دعاء سامي زهران، مستشارة أسرية واجتماعية ونفسية. يا أهلا وسهلا يا أستاذة دعاء.
3: يا أهلا وسهلا، كيف حالك أستاذة إيمان؟
2: نورتيني، يا أهلا وسهلا.
4: يا هلا وسهلا فيك أستاذ دعاء، أهلا فيك، يعطيك العافية، شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة. اليوم حنتكلم عن التقاعد. كثير مننا نسمع، من يوم ما نسمع كلمة تقاعد حتى مو الشخص نفسه، لما نسمع كلمة تقاعد خلاص نحس أنه هذه نهاية مرحلة، وليست بداية مرحلة جديدة، هي النهاية في المشوار. ليش نشعر بهذا الشعور؟
3: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا دائما الشخص هو المسؤول عن الاسقاطات اللي يعطيها العقل لكي يسير حياته، فالاسقاط السلبي دائما يعطي ايحاء بعدم القدره على الاستكمال او النهايه. اما الحقيقه فهو التقاعد هو بدايه ليجني فيها الشخص حصاد سنوات العطاء والتعب والانجازات. التقاعد هو بدايه لحياه الفرد لمرحله جديده. طبعا يظن كثير بأن عمر سن التقاعد هي مرحلة نهاية العطاء وعدم القدرة، وأن الشخص في هذه المرحلة غير قادر، غير منجز، انتهت مهامه، انتهت حياته. فهذه جميعها إسقاطات تعطي الشخص خلاص عدم رغبة بالحياة، عدم رغبة، ما في شغف، ما في أي حاجة. وأن الشخص الواعي طبعا هو من يدرك بأن التقاعد هو إتاحة للشخص بإبراز مهاراته الداخلية من خلال خبرته الطويلة وممارساته العميقة. فلا بد الشخص أن يعي تماما بأن التقاعد هو انتهاء مرحلة عناء وتعب ومشقة إلى مرحلة استمتاع.
2: الله.
3: فهي ليست نهاية بل استمتاع
2: فعلاً.
3: ومتعة
2: فعلاً. يعني دائما نشعر أنه جاء وقتي الآن، أنا أعمل كل اللي أبغاه، مثل ما قلنا أنه كانت أمور مؤجلة. طب برأيك أستاذة دعاء، اليوم هذا التقاعد يمكن في فريقين، فريق يشوف أنه بداية حياة جديدة، حياتي أنا ما أجلته في حياتي، اليوم أبدأ أجدوله، اليوم أبدأ أكتشف في نفسي أمور جديدة أو شغف جديد أو أعمل في هواية ما. لكن في أشخاص قلنا أنه هو شايف أنه نهاية العالم. هل هذا الشيء يخلينا لازم نستعد لذا الإحساس مسبقا، نفسيا، عمليا، فكريا؟
3: طبيعي، أصلا إنسان يوميا يعيش حياته لابن للمستقبل. اليوم أنا عندي مرحلة عمرية معينة الوقت فيها يسمح لي بمجهود مضاعف، بعطاء مكثف، بمسيرة حياة جدية رائعة عشان أبني لمستقبل رائع. أما اليوم لما أنا في مرحلة العطاء اللي هي هذه المرحلة العمرية اللي الإنسان داخل عمل معين قاعد كسلان، ما يبغى يعطي، ما يبغى ينجز، ما يبغى يفعل، فهذا شخص محبط. فأكيد المرحلة ما بعد التقاعد هو مرحلة دمار لهذا الشخص، لأنه المرحلة الجدية في حياته كانت غير إيجابية. فطبيعي مرحلة ما بعد التقاعد هي خلاص مرحلة ينتظر فيها نهاية الحياة، ما عنده أي شغف، أي طموح، ما عنده أي شيء. فإحنا لابد طبعا من أول بدايات حياتنا، خاصة يعني أول حياة العملية لما الواحد يحس أنه أنا 10 ساعات في العمل، ما عندي وقت لنفسي، ما عندي وقت لمهارات، لهوايات، لسفر، لاستطلاع. فدائما الشخص الإيجابي يعطي نفسه إشارات أنه أنا فعلا هذه مرحلة عمرية معينة، وبعد كده أنا بستثمر لنفسي عشان عندي يصير دخل كويس، عشان يصير عندي حياة أفضل. فأنا لابد أن أنهي هذه الفترة، وتأتي الفترة اللي بعدها هي فترة التقاعد، بأن يكون أكثر إيجابية، أنه يبدأ يكتشف مهاراته، يبدأ يلف العالم، يبغى يسافر. يعني أنا عندي بعض الحالات كانت شخصية جدا مشغولة، يعني اللي هم كل كم سنة في بلد وطول الوقت الحياة مشغولة، فعلا استغل التقاعد، اكتشف مهاراته وهواياته وبدأ يعمل عليها، سواء مجالات إلكترونية، سواء تفكير، كتابات، سفر. خلاص صار عنده خطة رسمية كيف يسافر كل البلدان اللي كان نفسه يسافرها. وكان السفر خلال 50 سنة أو 60 سنة الماضية ممنوع، لأنه العمل يفترض عليه كثير أشياء.
4: طيب.
3: فبالعكس الحياة أصبحت أجمل.
4: طيب.
3: الحياة أصبحت وردية. زي ما نقول
4: أستاذة دعاء، خلينا نكون شوية واقعيين ومنطقيين. مو كلنا نقدر نسافر، مو كلنا عندنا هذه الهوايات، وأنا أكتشف هواياتي. يعني خلينا نكون عمليين أكثر من أنه نحن نظريين. أنا الآن جيت أبغى أتقاعد، أنا نفسيا شايف أنه راحت المسيرة، أنا ما عندي ولا شيء، أنا useless، يعني مالي فائدة، مالي فائدة في المجتمع حاليا، أنا ما عندي ولا شيء غير أنه بينزل لي راتب التقاعد. تمام، ماشي الحال، راتب التقاعد مكفيني، ماشي الحال، ولكن أنا نفسيا عندي إحباط زي ما قلتي قبل شوية. أنا والله ما أبغى أقعد، والله أنطنط من كل مكان، وكثير من أبائنا وأمهاتنا اللي يقول لك أنا ما أبغى أنطنط في كل مكان، أنا ما أبغى أروح كل مكان، أنا أبغى
3: أهدى
4: في الشخصيات. صحيح. ولكن ماذا أحتاج فعليا عشان يمر المرحلة أو أتعود على المرحلة؟ هل فعلا لازم يكون في مرحلة استباقية لهذا التقاعد؟ في ناس تقول لك لا ما عندي مشكلة أنا أتقاعد، بس لما تقعد في البيت تتدمر الدنيا.
3: طبعا تتدمر، لأنه ما عنده أي طموح، ما عنده أي أمال، ما عنده أي مستقبل واعي. الشخص في هذه المرحلة لابد أنه يكون أصلا باني لهذه المرحلة. يعني أنا صعب مثلا حطلع إلى مرحلة أخرى وأنا ما بنيت لها أي حاجة. زي العمارة، لما تبغى تطلع لازم أبغى أبني دور شقق، أبغى أبني دور، أبغى أسوي غرف، أبغى أعمل فيلا عليا.
4: يعني قصدك أنه أنا أستبدل عملي اللي هو كان طول 50 سنة باستبدال عمل مريح مثلا؟
3: بالضبط. يعني أوكي. مثلا انتهيت مرحلة العمل اللي هي عشان كده إحنا ما نقول نهاية للحياة، لا، هي بداية لحاجة أخرى. أنت أوكي. البدايات كانت هذه كده، المرحلة الجديدة هي مرحلة ما حأصحى لازم الساعة 6 وأروح أكون مداوم في دوامي، لكن أنا ممكن أصحى الساعة 7 و8 أنزل أعمل رياضة. مثلا أنا كنت إنسان أحب الرسم بس ما كان عندي وقت أكتشف هذه المهارة.

0: مهارة، إنسان أنزل أعمل أعمال تطوعية، يعني أكتشف ذاتي. هي مو لازم، إحنا لما قلنا فكرة اللي يحبوا يسافروا ويلفوا العالم، هي هوايات، هي رغبات، هي شغف. فالشخص لابد أن يكتشف شغفه. وطبيعي لو أي أحد الآن يسمعنا يجد أنه هو عنده أشياء في الحياة نفسه يعملها، ولكن العمل في يعيق الشخص عن ممارستها. فبعد مرحلة التقاعد لابد أن أكتشف أني أنا فعلا عندي الشغف أني أنا أعمل هذه الأشياء. أما بمجرد ما يحط الشخص لنفسه أني أنا سن التقاعد هو سن خلاص أنا تعبت وأشلي أقعد في البيت وما أبغى أشوف الناس، يعني أولاً هو يكون شخص سلبي حتى اللي حوالينه.
1: صحيح، وينقل لهم هذه الإحساس بالسلبية والخمول. يمكن كلامك بيخلينا نشوف أنه الإنسان فعلاً لازم يكون عارف شغفه، يكتشف ذاته، ويخطط لما بعد هذه المرحلة. أنا كيف حمشي يومي وحياتي؟ أذكر شخص يعني الله يذكره بالخير قال أنا عندي مكتبة كبيرة جداً، وهو شخص حابب للقراءة. قال أول حاجة بعملها بعد التقاعد، لما سألته يا أستاذي إيش هتعمل، قال عندي مكتبة كبيرة أبغى أخصص وقت لقراءة هذه المكتبة، لأنه يعزة مرتبط بينه وبين كتبه. فيقول هذا أول شيء بيسويه أنه يخلق هذا الوقت من أجل القراءة، وهذا الشيء بيسعده بيخليه عايش حاسس أنه مبسوط بوقته.
0: طبعا، وهذه هي الأشياء الصح، هذا هو التخطيط الممتاز اللي الإنسان يعيش فيه حياته. أنا ما أحط مرحلة عمرية ينتهي فيها كل الحياة، لا بالعكس، هذه بداية مرحلة رائعة. أنت أول كنت بتدرس وتشتغل وبتتعلم يعني كده مرحلة متعبة، أما الآن هي مرحلة جديدة استمتاع حياة. يعني أقرأ كتب، ألف كتب، أكتب قصة حياتي، أكتب تعبي شغفي، أكون نقطة إيجابية في حياة الآخرين، نقل ثقافة، نقل علم، نقل معرفة. يعني فعلا الإنسان الشغوف بذاته، الشخص الواعي، هو الشخص اللي فعلا يعني يستغل فترة التقاعد لنقل كل الخبرة السابقة اللي هو تعب فيها 40 سنة ولا 50 سنة عشان ينقلها للجيل الجاي، سواء لأبنائه لأحفاده. أما الشخص اليائس الغير طموح، هو الشخص اللي خلاص حيحسب أنه انتهت الحياة، وأنه خلاص حيقعد على السجادة وينتهي متى وقته، وحيقعد يصير طاقة سلبية لزوجته وأبنائه، وتبدأ المشاكل، تبدأ النكافات، تبدأ البيت يتضجر منه لأنه شخصية سلبية. هذا طبعا الأمر سواء لمرأة أو رجل. فإحنا لابد أنه ما نكون حياتنا وحشة على غيرنا، لابد أن نكون أشخاص إيجابيين، أشخاص طموحين، أشخاص متفائلين. فبناء حياة جديدة بعد التقاعد طبعا ضروري يكون الشخص عنده شغف فيها وعنده تخطيط إيجابي لكي أيضا حتى يكون لنفسه. لأنه أنا من يوم ما أعطي إشارة لدماغي أني أنا إنسان في مرحلة عمرية حتوقف عن العمل، ترى هو حقيقة حيتوقف عن كل شيء في الحياة، حتى عن رؤية الحياة بإيجابية جميلة. فأنا لابد أن أعطي نفسي دائما إشارات أني أنا فعلا بأنتقل من مرحلة إلى مرحلة أجمل. زي لما أنا أجلس فترة طويلة أزرع الأرض، بعد سنوات أطلع كده المبنى من فوق وأشوف الخضار وأشوف الزرع وأشوف الحصاد اللي أنا سويته. فهي ما هي نهاية، هي بداية أجمل، هي سعادة، هي حصاد جميل لكل ما هو متعب خلال السنوات الماضية.
1: جميل جدا،
2: جميل. طيب، إن شاء الله يعني كل الأمور تكون هينة. تكون
1: هينة. أنا حسألك سؤال أستاذة دعاء، يمكن شوية هخرج عن فكرة الرسالة والسؤال اللي هو نمطي دائما، أنه أكيد أنت حضرتك بتوجه رسالة لمن يسمعك. أستاذة دعاء شخصيا جهزت نفسها لمرحلة التقاعد؟ أنا عارفة أنه مبكر ده السؤال، بس جهزتي نفسك لهذه المرحلة أستاذة دعاء؟
0: طيب، أولا أنا عشاني ما أشتغل في قطاع خاص، أنا شغلي حر، بس أنا دائما أبني لزوجي لمرحلة التقاعد. لسه أمس كنت
1: بتخططي له؟
0: أخطط له للتقاعد، فبقول له دائما يلا متى تتقاعد، عشان فعلا الواحد هذه السنوات الحياة كلها ضغط، الأطفال ومدارس وشغف وعمر وحياة وعمل، وحتى إجازات ترى ما عنده إجازات فعلا. يعني كل ما يجي بياخد إجازة نهاية السنة يقول العمل يتطلب. فإحنا سنوات طويلة لا إجازات طويلة، ما في سفر، ما في اكتشافات. فأقول له متى تتقاعد ونبغى نسافر كذا بلدة معينة وكذا، الواحد يقعد استجمام، يشوف الخضار ويشوف الطبيعة ويشوف الأجواء الحلوة، ويبدأ يصحى.

0: ينام على كيفه وقت ما نبغى نسوي كل شيء نقدر نسويه على كيفه، وما تقول لي عندي عمل ودوام.
1: يعني متحمسة لهذه الفترة إن شاء الله
0: أستاذة طه؟ بستنى كل يوم أنا أعد له.
1: بديكم إن شاء الله الصحة والعافية. طبعا تحية للدكتور ياسر أكيد.
2: يعطيك العافية، شكرا لوجودك معنا أستاذة دعاء، حدثينا عن مرحلة التقاعد من بعد العمل. شكرا جزيلا لك. كانت معنا أستاذة دعاء زهران، مستشارة أسرية واجتماعية ونفسية. يعطيك العافية، شكرا لك.
3: الله يعطيكم العافية.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم في برنامجنا ابدأ صح. عد الوقت كذا سريعا، يعطيكم العافية، شكرا لكل اللي تابعنا في هذه الحلقة. اليوم بدأنا مشوارنا معاكم من تصبيحاتكم للغزنا اللي كان حل اللغز كان الدولاب. أيضا كنا بنتكلم عن الغيرة المحمودة، هل تستقبلها بكل رحابة صدر ولا تنفر منها وتبعدها عنك لأنها ممكن تقلب بطريقة وغير متوقعة. وأيضا حلوا علينا ضيوفنا اليوم، كانت عندنا ضيفة دعاء زهران اللي حدثتنا عن مرحلة ما بعد التقاعد. شكرا جزيلا لكل اللي شاركنا.
2: كانت هذه كل فقراتنا، أكيد كانت الحلقة مميزة بكم ومعاكم. نتقدم بالشكر الأكبر لكم لحسن استماعكم. أكيد بإذن الله بكرة يتجدد بنا الموعد، لكن قبل لا نختم نقول شكرا لزميلاتنا في الإعداد فاطمة شرف، علياء الهذلي، وأيضا شكرا لسارة خوجة مخرجتنا الحلوة والمبدعة دوما. شكرا دينا سعد، تقبلوا منا أجمل التحايا. هذه تحايا أنا إيمان بحيدرة، بإذن الله مستمرة معكم برامج إذاعة جدة. لا تروحوا بعيد وكونوا دائما بخير ولا تغاروا من بعض.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. حييكم أنا محمد إزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. لسنوات طويلة ظل الاعتقاد السائد في كرة القدم أن لاعب الكرة يجب أن يبتعد عن الحديد حتى لا يفقد سرعته وخفته ومرونته، لكن مع تطور علوم الإعداد البدني بدأت هذه القناعة تتغير، وأصبحت أقوى المنتخبات والأندية العالمية تعتمد على برامج القوة والمقاومة كجزء أساسي من إعداد لاعبيها. فهل صحيح أن بناء العضلات يجعل اللاعب أبطأ؟ أم أن المشكلة ليست في الحديد والمقاومة وإنما في طريقة التدريب؟ وهل يعاني اللاعب السعودي من ضعف القوة والبنية العضلية مقارنة بلاعبي الدوريات الكبرى؟ وما العلاقة بين القوة والسرعة والإصابات والأداء داخل الملعب؟ هذا اليوم راح نناقش الحقيقة العلمية بعيدا عن الانطباعات، ونفتح يمكن ملف يثير الجدل في الوسط الرياضي، هل ظلمنا تدريبات المقاومة في كرة القدم أم لا؟ ينضم إلينا مباشرة حول هذا الموضوع أخصائي العلاج الطبيعي والمدرب أيضا عبد الرحمن بخاري. صبحك الله بالخير كابتن عبد الرحمن.
4: صبحك الله بالنور والسرور أستاذ محمد وعلى السادة المتابعين.
3: يا أهلا فيك، سعيد جدا باستضافتك اليوم، ونفتح هذا الملف اللي يعتقد يعني يعتبر مهم جدا، خاصة بعد النتائج السلبية اللي في كرة القدم لمنتخبنا. خليني أول شيء أسألك سؤال، ليش انتشرت مقولة الحديد يبطئ لاعب كرة القدم؟ كان منتشرة كثير بين اللاعبين وبين الناس حتى يعني.
4: تمام، طبعا هذا الاعتقاد شائع بحكم أنه ممارسي كمان الأجسام أو رياضة كمان الأجسام بيكونوا بطيئين أو بتكون حركتهم ثقيلة أو مرونتهم بتقل، لكن الاختلاف مرة كبير. طبعا أي شخص بيروح يلعب حديد بينسى أنه هو لازم يبدأ تمارين سبرنتات وتمارين جري وتمارين مرونة، فعشان كذا

0: كثير من اللعيبه لما يبداوا تمارين الحديد بيقصروا في التمارين اللي هي داخل الملعب. فلازم نحن نعرف انه كل رياضه لها تقريبا تقدر تقول نوع مخصص من الاداء، زي مثلا لاعب مثلا المصارعه ما يحتاج انه يجري كثير، فيحتاج انه يرفع احمال اثقل. لاعب كره القدم يحتاج انه يرفع احمال لكن لابد انه في يوم من الايام يسوي سبرنتات. فعشان كذا هذا الاعتقاد انه لاعب كمال الاجسام بطيء ومرونه معناته انا لو تمرت مثله راح اصير زيه كذا، ما حقدر.
1: يعني كان صحيح فتره معينه صحيح؟
0: نعم. ليش؟ لانه كان هناك في لانه كان في فجوه في التدريب والاعداد البدني، فكان لاعب كره القدم يا يشيل اوزان خفيفه او يتمرن بوزن جسمه عشان يحصل على المرونه. نوعا ما هذا الكلام صحيح. لكن لاعب كمال الاجسام رياضته لها معيار محدد، الضخامة العضلية، الكتلة العضلية، فما يحتاج إنه يروح يجري. فعشان كذا في صار في لبس ويعني تعميم خاطئ على الحديد.
1: طيب كابتن عبد الرحمن، ما تشوف إنه علوم القوة تطورت في معظم الرياضات أكثر من كرة القدم؟
0: نعم، يعني إحنا لو جينا أخذنا مثال على لعبة كرة القدم الأمريكية أو الركبي أو مثلا التمارين القتالية زي اليو اف سي وهكذا، كل هذه الرياضات من زمان من الثمانينات تقريبا او التسعينات وهم يدمجوا بين الحديد والتمارين الانفجاريه وتمارين الجري والاداء العالي. ف يعني كتلتهم افضل من مراحل من كتله لاعب كره القدم. فخلال هذه السنوات اكثر يعني من 30 سنه صار في تطور كبير كبير جدا. يعني مثلا عندنا برضو مثال اخر، رياضه السومو. نكون نعرف رياضه السومو ناس اجسامهم بدينه، لكن في الواقع او في الاونه الاخيره تقريبا من نهايه التسعينات كان في لاعب سومو مشهور كانت عنده اصابه في الكتف، فدخل تمارين الحديد عشان يعالج كتفه، فلقى نفسه انه صار ما شاء الله معضل وصار اداؤه افضل وصار من الاساطير هذه اللعبه.
1: كيف تبان العضلات عندهم؟ يعني هو عندهم في مرحله سمنه ولا لا دكتور؟
0: صحيح، بس لازم نعرف انه السمنه اللي عندهم سمنه صحيه. كيف يعني سمنه صحيه؟ انا حبيت بس ابسط الكلام. هم بياخذ مثلا بياكل اكثر من 10000 سعره، لكن 10000 سعر دي 10000 سعر نظيف، يعني رز ودجاج وبيض ولحم، يعني هذه الاشياء اللي بياكلوها صحيه وخضروات بكميات، بس اللهم بكميات جدا كبيره. ورياضه السومو التمارين فيها ممكن تستغرق 4 ساعات.
1: طيب
0: يعني التدريب. فعشان كذا كثير من الرياضات سبقت كره القدم في الاعداد البدني ورياضه كمال الاجسام.
1: طيب ممتاز. وش اللي تغير الان في علم الاعداد البدني خلال اخر 20 سنه بخبرتك انت في هذا المجال وتخصصك ايضا؟
0: طيب ممتاز. خليني أعطيك كمان مثال، يعني عشان يكون المثال قريب من لاعب كرة القدم، العداء اللي يركض ماراثون أو اللي يركض مسافات طويلة. تعرف أستاذ محمد إنه هذا العداء لابد يرفع ضعف وزنه عشان تقيل عليه الإصابات ويقدر يتحمل فترة الماراثون. الحديد مو فقط إعداد بدني لكن كمان ايضا الوقايه من الاصابات. فعشان كذا اللي اختلف الاونه الاخيره انه الاصابات زي مثلا اصابات الرباط الصليبي، اصابات الجهاد البدني، كلها متعلقه بقله كفاءه العضلات والاوتار والاربطه في تحمل المجهود. فتمارين الحديد والتمارين الانفجاريه مع الاوزان الثقيله راح يزيد من كفاءه الأوتار والأربطة والعضلات، بحيث إنه لقوا إنه الإصابات تقل لأكثر من 30% وبعض الأحيان تصل إلى 50%.
1: طب اليوم المدربين الكرة القدم تحديدا صاروا يؤمنون بهذه الفكرة وصاروا فعلا يدخلون رياضات المقاومة من ضمن التمارين الروتينية للاعبين؟
0: طيب خلينا نكون صريح في هذه النقطة بالذات. نعم صاروا أكثر مرونة، وكثير من اللعيبه صاروا يتمرنوا حديد، وبنشوف نحن هم يتمرنوا بيصوروا نفسهم يتمرنوا حديد. للامانه ايوه صاروا افضل من اول، لكن ما زالت الفجوه موجوده. كيف يعني؟ يعني مثلا لما تيجي صاله الحديد لبعض الانديه، او مثلا لما تروح تشوف

0: الاعداد البدني، بتلاقي انه اقصى شيء يشيله اللاعب 10 كيلو دمبل او 10 كيلو.
1: اي نعم.
0: لا، المفروض اللاعب لو ما يقدر، شوف اللاعب لو ما يقدر يشيل وزنه، يعني مثلا لاعب وزنه 70، اذا ما يقدر هو يشيل 70 على ظهره في تمرين السكوات او ضعف وزنه، هذا اللاعب معرض للاجهاد ومعرض لعدم استكمال الموسم بسبب الاجهاد او بسبب الاصابات او بسبب انه يعاني في الاداء البدني.
2: طيب بتشوف عبد الرحمن انه تختلف فلسفه الاعداد البدني بين مثلا اوروبا واسيا او حتى بين اوروبا وعندنا في العالم العربي؟
0: طبعا، يعني احنا لو جينا مثلا اخذنا مثال على لاعبي كره السله وقارنا الإحصائية اللي تقريبا هذه الإحصائية كانت قبل يمكن سنتين أو 3 سنوات، اللعيبة كرة السلة في الإعداد البدني تمام بيكون على مدار الموسم كامل، يعني على يعني الإعداد البدني بالتمارين الحديد والأثقال على مدار الموسم كامل، يعني لاعب كرة السلة بيلعب أكثر من 82 مباراة. و فالإعداد البدني في أوروبا وأمريكا مقارنة في آسيا، حتى آسيا بدأوا اليابانيين والكوريين في أنهم يتطوروا أكثر في الإعداد البدني. فالفجوة مرة كبيرة من ناحية إيش؟ أنه الإعداد البدني في الأوزان، خاصة في الأوزان والأحمال، كيف نحن نعدها ونسويها هنا عندنا في السعودية بالتحديد فقط فترة ما قبل الموسم. طيب، من يوم ما يدخل الموسم الإعداد يبدأ تقل كفاءته، يبدأ يقلل الأحمال، لكن في العكس تماما في الدوري الأمريكي لكرة السلة الأحمال بتكون، يعني لو شفنا الفرق يمكن الفرق أكثر من 3 أضعاف لاعب كرة السلة بيشيل أحمال من لاعب كرة القدم.
2: بس عبد الرحمن ما تتعارض أحيانا، لأنه تعرف التمارين التحمل القلبية عند لاعبي كرة القدم شديدة جدا أحيانا، فهنا ما تتعارض مع البناء العضلي؟
0: ممتاز. فهنا نحن لازم نعرف انه في تمرين محدد اللي هو اسمه التمارين الانفجارية. التمارين الانفجارية هي في نفس الوقت تعتبر تمارين قوة. تمارين القوة قد تؤدي الى تضخم عضلي وزيادة في الكتلة العضلية. فمتى يصير في تعارض بين لعبة بين رفع الأثقال في النادي في الجيم والتمارين الهوائية أو التمارين القلبية لزيادة التحمل؟ لابد يكون في فاصل بينهم، يعني مثلا اللاعب يروح في الصباح يبدأ تمارين جيم مع تمارين قلبية حاجة بسيطة كارديو، بعدين حصة المساء تكون حصة لرفع اللياقة ولتطبيق خطة المدرب.
2: ممتاز. طيب خلينا نتوقف مع فاصل عبد الرحمن، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة اف ام.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفنا اليوم المدرب الرياضي واخصائي العلاج الطبيعي عبد الرحمن بخاري، وحديثنا عن العضلات ولاعبي كره القدم. طيب بسالك الان كابتن عبد الرحمن، هل زياده القوه هي تعني زياده السرعه؟
0: طبعا القوه بيكون المقابل لها هو زيادة السرعة. نعم، هذا تقريباً

0: الكلام سليم، لكن القوة هذه إذا ما كان معها حركة، زي مثلا أنا لعيبة الرفعات الأولمبية، لاعبي الرفعات الأولمبية بيشيلوا أوزان عالية جدا، بيقوم بجارية عالية جدا، لكن هذه الحركة لا تترجم إلى حركة داخل الملعب. كيف يعني؟ يعني لاعب كرة القدم إذا تمرن تمارين قوة انفجارية أو لزيادة القوة بدون ما يتمرن تمارين مخصصة داخل الملعب، نعم هنا ممكن راح تقل سرعته. لكن إذا أنا تمرن تمارين قوة وبعدين دخلت الملعب وتمرن تمارين فيها ليونة ورشاقة وسرعات، هنا ممكن القوة تترجم إلى سرعة حرفيا.
1: طب هو أصلا وش الفرق بين القوة والكتلة العضلية؟
0: ممتاز. الكتلة العضلية هي اللي تولد القوة، فكل ما زادت عند الكتلة كل ما زادت عند القوة، لكن العكس نوعا ما غير صحيح. أو بنسبة بسيطة، إنه القوة ممكن تؤدي إلى كتلة عضلية، هذا مو دائما يحصل. فعشان كذا زيادة القوة لا يعني زيادة الكتلة العضلية، بينما العكس إذا واحد زادت عنده الكتلة العضلية احتمال كبير بتزيد عنده القوة وأيضا تزيد عنده السرعة.
1: يعني كل لاعب عضلاته كبيرة ممكن يكون سريع ما تأثر عليه؟
0: أيوة نعم، بس أنا قبل شيء تكلمت على الشرط الوحيد إنه يترجم هذه القوة بتدريبات داخل الملعب.
1: أوكي. القوة الانفجارية هذه كيف نزيدها عبد الرحمن؟
0: تمام. طيب خلينا نعطيكم مثال مرة بسيط. نقول شخص وزنه 60 تمام؟ طيب يبقى يزيد عنده القوة الانفجارية أو ردة الفعل أو الدوران أو تغيير الاتجاه. طيب كيف يسوي هذا الشيء؟ هو وزنه 60. طيب المفروض مثلا يتمرن تمارين سكوات يبدأ من وزن 30 إلى أنه يوصل إلى وزن 80 أو وزن 90 كيلو. طيب عبد الرحمن هذا كثير، خلينا أقول لكم حاجة مرة مهمة. من وزن 30 إلى وزن 60 كيلو، هو وزن دحين 60 كيلو، من 30 إلى 60 كيلو حلو، هنا المفروض يشيل 5 عدات تمام بطريقة يسموها الطريقة الانفجارية. من 60 كيلو أو من 70 كيلو تقريبا إلى 90 كيلو حلو، هنا ممكن يشيل عدة واحدة فقط. طيب لما يشيل هو 5 عدات أو عدة واحدة فقط مع هذه الأوزان العالية، بعدين كيف يطور هذه القوة إلى زيادة في الأداء داخل الملعب؟ يبدأ بعدين في حصة أخرى يدخل أرض الملعب ويسوي تمارين إسبرنتات أو تمارين اندفاعية، والتمارين هذه الاندفاعية عشان يحافظ على كتلته وقوته لابد يكون في موازنة بين جلسة التدريب وجلسة الراحة أثناء التدريب. مثال لو أنا سويت سبرينت مدته 30 ثانية بأقصى ما عندي أو بنسبة 75% من قوتي، لابد الراحة تكون 3 دقائق أو 4 دقائق.
1: يعني في علاقة،
0: عشان
1: يعني في علاقة بين السبرينت هذا مثلا اللي هو تسارع في أول 5 أمتار مع القوة؟
0: نعم في علاقة مرة كبيرة، لكن هذه العلاقة لابد انه يكون في استشفاء ممتاز وياخذ وقت راحه بين الجولات في الاسبرنتات. ليش؟ لانه استاذ محمد هذه المساله هذه كلها تعتمد على رده فعل الجهاز العصبي وليس فقط العضلات.
1: طيب بالنسبه للقفز، هل التدريب المقاوم يحسن القفز ولا لا؟
0: نعم، فخلينا ناخذ على سبيل المثال عندنا نفس اللاعب هذا اللي وزنه 60 كيلو، طبعا انا كيف ازود عنده القفز؟ كيف اخلي يقفز زياده عن بدايه مسيرته في كره القدم؟ بكل بساطه ياخذ وزن تقريبا يشكل 50% او 30% من اوزانه العاليه، يعني زي ما نقول مثلا اقصى وزن يشيله 60.
1: ايوه.
0: يشيل وزن مثلا 20 او 15 كيلو. حلو؟ يحط يتمرن تمرين سكوات، لكن لما ينزل في تمرين سكوات هو طالع يطلع بقفزة.
1: أوكي.
0: فلازم يقفز بوزن فوق وزنه، هو وزنه 60 وكمان أنا أشيل فوق وزني 15 كيلو، يعني هذه 75 كيلو تقريبا مع وزن جسمه، ينزل ويقفز. فالعدد القفزات اللي يقفزها تقريبا من 3 قفزات إلى 4 قفزات.
1: ما تأثر على مفصل الركبة؟
0: يا سلام عليك، هذا اللي دحين هنا باجي اقوله. لما انا اشيل بهذا الوزن او بهذه الطريقه 3 عدات او 4 عدات حلو، لازم نعرف انه

0: ثلاث عدات أو أربع عدات هذه حلو ما ترهق الشخص ولا بترهق العضلات ولا بترهق المفصل. بعدها بياخذ راحة تقريبا حول أربع دقائق إلى خمسة دقائق ويرجع يسوي نفس التمرين. ليش؟ لأنه فترة الراحة هذه بتعطي راحة للمفصل وللأعصاب وللعضلات كمان إنها تستشفى عشان أرجع مرة ثانية أتمرن.
1: حلو. طب بالنسبة لتغيير الاتجاه، شوف كثير من اللاعبين يلعبون يتمرنون تغيير يعني تمارين تغيير الاتجاه، هذه وش اللي يساهم فيها؟ القوة والبناء العضلي؟
0: نعم، تمارين تغيير الاتجاه يدخل فيها قوة ويدخل أيضا فيها ممكن اكتساب كتلة عضلية. ليش؟ لأنه الانقباضات، نوع الانقباض العضلي في تغيير الاتجاه يسموه الانقباض العضلي أثناء الانبساط، أي تمارين الإكسنتريك كونتراكشن، اللي هو الانقباض العضلي أثناء الانبساط، اللي هو أثناء تمدد العضلة. طبعا العضلة كل ما تمددت كل ما تهتكت، كل ما الجسم يحتاج أنه يبنيها. لأنه واحدة من قوانين البناء العضلي الأحمال اللي هو الميكانيكال لود، الوزن، تمام. اثنين اللي هو الانقباض العضلي أثناء الانبساط اللي هو تمارين الإكسنتريك، أي التمدد العضلي. التمدد العضلي ممكن يزود عندي البناء العضلي والقوة الانفجارية والعضلية في نفس الوقت.
1: طب بالنسبة للالتحامات، هل اللاعب الأقوى دائما يفوز أكثر في الالتحامات؟
0: نعم. ليش؟ لأنه الالتحامات بتساعد الشخص أنه لما أنا أشيل وزن عالي واتمرن به، هذا راح يزود عندي القدرة على تحسين التوازن. هذه كمان نقطة مرة مهمة، كثير من الناس لما يجي يحسن التوازن يتمرن تمارين توازن على لوح غير، على سطح غير متزن. لا، زيادة الأوزان بحد ذاتها بتزود عندي قدرة المفاصل والعضلات والإحساس بالتوازن أفضل بكثير. فعشان كده أثناء الالتحام تمارين المقاومة راح تزود عندي الثبات أكثر.
1: دليل ميسي ما شاء الله ما يخسر الكرة في الالتحامات، مع أنه يعني بنيته الجسدية صغيرة جدا يعني.
0: إيه، بس لو تلاحظ أنه أذكر أحد اللعيبة قد لعب ضده وقال لي بالحرف الواحد، قال لي يا أخي صاحب عبد الرحمن، ميسي إذا شفته في التلفزيون تحسه صغير، لكن قال لي في أرض الواقع لما يعطيني ظهره يقول فعليا ظهره وسيع وعريض ما أقدر أشوف الكرة.
1: معناته يتمرن تمارين قوة وبشكل طيب قبل ما نروح فاصل عبد الرحمن، فين الخطأ لما يقول لك البعض أنه الحديد يبطئ اللاعب؟
0: الخطأ أنه يشيل حديد ويتمرن تمارين حديد بدون ما يحط في جدوله تمارين انفجارية داخل الملعب أو تمارين تحاكي الأداء داخل الملعب. هنا نعم ممكن راح يصير ثقيل. فعشان كده ضروري جدا اللي يشيل أوزان لابد يكون خطته مدروسة خلال الأسبوع.
1: ممتاز. خلينا نوقف أيضا أو نتوقف مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا اليوم المدرب الرياضي وخصائص العلاج الطبيعي الكابتن عبد الرحمن بخاري، وحديثنا عن تمارين القوة والبناء العضلي ولاعبي كرة القدم. طيب الآن نتكلم كابتن عبد الرحمن، ليش تتكرر عندنا دائما الإصابات العضلية في كرة القدم؟ شو السبب؟
0: يا سلام، هذا السؤال مرة مهم، وهذا يعني صلب

0: نقدر نقول سوء الإعداد البدني
1: وقلة الاستشفاء أيضا.
0: أي نعم، هم مرتبطين شيء طبيعي. إذا أنا سويت تمرين عند شخص مرة ممتاز ومعروف عنه وكان استشفائي سيء، أكيد ما راح أستفيد ولا شيء. فأكبر مسبب للإصابات الإجهاد.
1: طب سؤال، القوة العضلية هذه ممكن تقلل الإصابات عندي مثلا كلاعب كرة قدم؟
0: نعم، نحن تكلمنا قبل شوية، أنت سألتني سؤال على تغيير الاتجاه.
1: أي نعم.
0: وأهميتها، معظم الإصابات تحدث أثناء العضلة لما تكون في وضعية التمدد اللي هو مثل تغيير الاتجاه. فعشان كده تمارين تغيير الاتجاه أو بحد ذاته مهارة تغيير الاتجاه للاعب لابد أنه نحن نطورها، لأنه تغيير الاتجاه أكثر حركة مرهقة للمفصل وللأربطة والأوتار وللعضلات. عشان كذا معظم الإصابات تحدث في السبرنتات للعضلة الخلفية، لأنها العضلة الخلفية ما عندها القدرة أنها تتمدد وتتقلص في نفس الوقت بشكل متكرر.
1: عشان كذا نسمع دائما العضلات الخلفية هي الأكثر إصابة عند اللاعبين.
0: بالضبط. عشان كذا واحدة من أهم الاستراتيجيات وموجودة ومعتمدة علميا ولها أبحاث عليها كثيرة، اللي هو إيش؟ إنه لاعب كرة القدم لابد أثناء الإعداد البدني يتمرن تمارين سبرنتات. كثير لما نجي نتكلم معهم يقول ليش أنا أتمرن تمارين سبرنتات في قبل بداية الموسم؟ طب كده يصير لي إرهاق. طب أصلا السبرنتات أثناء الموسم هي نفسها إرهاق، طب أنت تبنيها من قبل الموسم. فعشان كده التقلص العضلي المتكرر، تمدد وتقلص، هذه كلها تؤدي إلى إصابات.
1: يعني لازم اللاعب يتمرن التمارين الهامسترينج المعروفة؟
0: نعم، لازم يتمرن تمارين الهامسترينج المعروفة زي تمارين الثني، الركبة، تمارين الديد ليفت، لكن يتمرنها عن طريق تمارين فيها اندفاع وانفجار.
1: أوكي. طب بالنسبة للأربطة، دائما نسمع الأربطة، وفي لاعبين صراحة بنيتهم الجسدية جيدة فبالتالي ما نسمع أنهم قد أصيبوا بأربطة أو رباط صليبي.
0: ممتاز. طيب نحن لازم نعرف أنه إصابة الرباط الصليبي لها عوامل مرة كثيرة. حلو. وأهم عامل واحد الضعف الإعداد البدني وتراكم الإجهاد أو تراكم المباريات. أي إصابة تحدث للاعب إصابة في الرباط الصليبي احتمال كبير لعب مباريات أكثر من المطلوب. لكن لو اللاعب لعب مباريات أكثر من المطلوب وكان تعافيه ومهتم بالإعداد البدني، سبحان الله هنا في تكون نوع يسموه من البارادوكس، يعني علاقة عكسية، إنه أو آسف علاقة تضيق. كل ما زاد اللعب كل ما قلت الإصابات. فعشان كده مهم جدا انه الواحد لما يتمرن تمارين الحديد او القوة لازم نعرف انها ممكن احتمالية انها تقي من اصابات الرباط الصليبي بشكل مرة كبير. فعشان كده الشخص اللي عنده كتلة عضلية ما نقدر نقول والله انت ما حدك اصابات الرباط، لكن نعم، نسبة حدوثها
1: أقل.
0: بتقل معه.
1: أي. طب بالنسبة للاعبي كرة القدم عبد الرحمن، وش العضلات اللي لازم تكون قوية اكثر من غيرها؟
0: تمام. العضلة الرباعية اللي يسموها عضلات الكواد أو عضلات الكوادريسيبس، اللي هي العضلات الفخذ الرباعية الأربع الكبيرة.
1: وهذه كيف نمرنها؟ عن طريق الليج بريس والسكوات ولا عن طريق
0: التمارين والليج بريس أو يقولوا للدفاش أو الدفاع؟ تمارين السكوات مرة مهمة، تمارين عندنا السكوات خلفي وسكوات أمامي، هذه لازم ننتبه لها. تمرين الرفرف الأمامي، بعدين عندنا عضلة الليج إكستنشن. نعم. بعدين عندنا عضلة الخلفية، بعدين عندنا عضلات البطات وعضلات الجذع. هذه من أهم التمارين.
1: طب أنت كمختص في العلاج الطبيعي، لو جاك لاعب عبد الرحمن تقدر تكتشف نقاط الضعف قبل ما يصير له إصابة مثلا، وتقول لازم احنا نشتغل على الشيء فلاني أو العضلة الفلانية قبل ما تتعرض إصابة لا سمح الله مستقبلا؟
0: تمام. طبعا الأدلة العلمية في هذا الخصوص كل ما تكلموا إنه نحن ما عندنا القدرة على التنبؤ. تمام. لكن عندنا القدرة على استباق إصابة. حلو. لكن استباقها بمعنى أنه أنا ممكن أقدر أقللها، مو أني أنا أتنبأ متى حتيجي أو أنه هذا راح يصاب. فعندنا أبحاث لا بأس بها أنه بإمكاننا نحن نعمل تمارين أو برامج وقاية ممكن نقلل، لكن ما زال هناك نسبة لا بأس بها من يعني أو نوعا ما لا بأس بها من الإصابة.

0: بس قلت بسبب التمارين الوقاية. لكن لازم نعرف أنه الآن نزل بحث والله قبل يمكن حول 3 أيام أو 4 أيام، كل ما لهم بيزيدوا عنصر في عنصر من عنصر من عناصر التدريب للوقاية من الإصابات. الآن أحد العناصر المهمة اللي هي عنصر إيش يسموه العنصر المعرفي. كيف يعني المعرفي؟ يعني معظم إصابات الرباط الصليبي تحدث كيف؟ لما أنا يكون عندي أكثر من تشوش في اتخاذ القرار. يعني مثلا أنا أمسك كرة بعد شخص يضغط علي ما أدري إيش يقوم تحصل إصابة الرباط الصليبي. فعشان كذا مو فقط تمارين تقوية، لابد إنه اللاعب أيضا يدخل تمارين فيها زيادة القوة المعرفية. خليني أعطيكم مثال مرة بسيط، مثلا لعيبة كرة السلة حلو، لما نيجي يرمي رمية ثلاثية، قبل يرمي رمية ثلاثية يطفوا الكشافات يقوم يرميها بعدين يفتح بسرعة فتقوم تدخل، فعشان يأخذ القرار قبل يشوف الإيش السلة. أو زي ما نحن نشوف في تمارين المنتخب السعودي الحراس اللي في الآونة الأخيرة يلبسوا نظارات سوداء أثناء التدريب، هذه تشوش نوع من شوية من أنواع التشويش على البصر، أو إنها تعطي انطباع إنه الكرة قريبة وهي أصلا بعيدة أو العكس. فهذه كلها تدرب العقل على اتخاذ القرار.
1: طب قبل ما نروح فاصل بسألك سؤال، يعني هو سؤال مهم جدا صراحة أشوف، اللي هو كيف يوازن اللاعب بين المباريات وتدريبات القوى؟ يعني كيف يعني تدريبات بالأوزان أثناء الموسم ما يزيد الإصابات؟
0: حلو، وتكلمت قبل شوي إنه زيادة الأحمال حلو ممكن تؤدي إلى تقليل الإصابة، هذه نقطة مرة مهمة. في كرة القدم صعب إني أقدر عندي أنا أكثر من 25 لاعب وأخليهم كلهم متساوين في نفس المرحلة أو في نفس الليفل أو في نفس المستوى، تمام؟ فطب إيش نسوي؟ طبعا بالنسبة للعيبة الأساسية تمام لابد يزيد عليهم الأحمال في بداية الموسم والإعداد للموسم، تمام؟ بالنسبة للاعبي الاحتياط لابد إنهم يزيدوا جرعة التمارين عشان تقل عندهم الإصابات. انت عارف انه اكثر اللعيبة او في بعض الاحصائيات تقول انه اكثر اللعيبة اللي انصابوا هم اصلا من الاحتياط.
1: ليش؟ ايش السبب؟
0: مو هم لانه هم الاقل اعداد بدني.
1: اوكي،
0: فهذا شيء يودينا لاي نقطة، يودينا نقطة انه حتى لو الشخص كان لاعب اساسي وعنده عليه ريتم مباريات مرة كثيرة او هذا،
1: نعم،
0: لابد يعرض نفسه للاحمال على الاقل مرة واحدة. وطبعا في حسبة للاحمال عند مدربين اللياقة اللي هم فاهمين.
1: ممتاز، طيب خلينا نروح الفاصل اذا ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد.
2: الارض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM. ضيفنا اليوم الكابتن عبد الرحمن بخاري، المدرب الرياضي واخصائي العلاج الطبيعي. الان بنتكلم عبد الرحمن على لاعبي كره القدم تحديدا، هل هم يتدربون مثل لاعبي كمال الاجسام في موضوع المقاومه تحديدا؟
0: معلش ممكن تقطع الصوت شوي.
1: هل لاعبي كره

0: كرة القدم، يتدربون مثل لاعبي كمال الأجسام فيما يخص رفع الأوزان وما إلى ذلك؟
1: ممتاز. طيب ممكن نفس هذا الستايل أو الأسلوب حق لعيبة كمال الأجسام ممكن ينتهجوه لعيبة كرة القدم ما قبل الموسم في وقت راحتهم وفترة راحتهم، فممكن ينتهجوا هذا الأسلوب لأنه هذا الأسلوب مرة جميل ومختلف ومختلف تماما عن الأسلوب اللي راح يسووه في الإعداد للنادي، فهذا يعطيهم نوع من التعرض لنوع مختلف من الأحمال، وهذا الشيء راح يقوي عضلاتهم أوتارهم وربطتهم بشكل أو بزوايا مختلفة. بعدين في الإعداد البدني غالبا التمارين الحديد غالبا بتكون تمارين عداتها قليل والراحة بينهم وقت أطول وبأوزان شوية أعلى. ليش؟ لأنه احتاج الشخص لما يجي يدف وزنه اللي هو مثلا واحد وزنه 70 عشان يدف وزن 70 بأفضل قدرة، حلو، فأنا لابد أن أحط تحت فوق ظهري بنفس الوزن أو أقل منه بشوية.
0: أيوة.
1: لأنه العضل الرجل الوحدة لما تيجي تشيل وزن الجسم، الرجل الوحدة ما تشيل وزن الجسم، طبعا هي بتشيل الوزن الجسم وكمان ضعف. يعني مثلا شخص نقز وهو نازل في الهبوط وجدوا انه عضلات البطات بتشيل الوزن اثناء الهبوط، بينزل عليها حمل يوازي وزن الشخص، حلو، تقريبا فوقه كمان ضعفين الى 3 أضعاف.
0: فبالتالي هذه عضلة مهمة جدا.
1: بالضبط، عشان كده انا لازم امرن عضلات البطات، حلو، بوزن اكثر من وزني بضعفين الى 3 أضعاف.
0: يعني ما تكون عدات قليلة وزن خفيف؟
1: لا، عدات قليلة بوزن خفيف ما راح تضيف أي شيء للاعب للأمانة. ممكن هذه متى تنفع؟ أوزان خفيفة ويعني وتمارين تمارين تجارية، هذه ممكن تفيده في أثناء الموسم بدلا ما أشيل أوزان عالية. أوكي، ممكن هذا الشخص أعطيه محفز، يعني أعطيه وزن خفيف يعتبر محفز، فالمحفزات هذه ممكن تعطي للاعب نوع من الأمان بعض الله سبحانه وتعالى في إنه ما يحصل له إجهاد أو إصابة.
0: طب هو لاعب كرة القدم كم يحتاج يعني جلسة قوة في الأسبوع؟
1: تقريبا ما قبل الموسم يحتاج ما بين 3 إلى 4 تقريبا، أثناء الإعداد للموسم ممكن 2 إلى 3، لكن أثناء الموسم ما بين مرة إلى مرتين في الأسبوع.
0: طب بالنسبة لهذه البرامج تختلف حسب مركز اللاعب داخل الملعب؟
1: اي نعم، في متطلبات لاكثر من لاعب. طبعا احنا برضو حتى الاوزان ممكن شخص وزنه 60 ما قد تعرض لحمل اكثر من 30 كيلو. أوكي. فما ينفع ان انا احاول اخليه يوصل لستين كيلو، لا ما ينفع. فعشان كده كل شخص وكل لاعب وحسب مركزه لابد يكون في مواصفات معينة لحمله للأوزان وطريقة التدريب للقوة الانفجارية عشان يقدر يتعافى من هذا المجهود.
0: يعني مثلا الحراس يحتاجون برنامج مختلف؟
1: أي نعم طبعا، والحراس هم يحتاجوا برنامج مختلف لكمان حتى برضه للجزء العلوي اللي هو الأكتاف، لأنه الحراس هم أكثر عرضة لإصابات الأكتاف عن باقي اللعيبة. فيعني تخيل يعني لعبة كرة القدم ما فيه إصابات غير الجزء السفلي، بينما الحراس هم أكثر عرضة للإصابات للجزء العلوي وخاصة الأكتاف. فعشان كده واحدة من برامج الوقاية لفيفا يسموها فيفا بلس 11 جول كيبر، لمركزين على الأكتاف أكثر.
0: ممتاز. طيب خلينا نتوقف عبد الرحمن مع فاصل أخير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية.

0: ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: صحة ولياقة على جدة FM.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في الجزء الاخير من حوارنا مع المدرب واخصائي العلاج الطبيعي عبد الرحمن بخاري. واليوم نتحدث عن القوة العضلية وعلاقتها ايضا بكرة القدم. طيب الان نتكلم عن جزئية مهمة جدا كابتن عبد الرحمن، اللي هو اللاعب السعودي. هل بتشوف ان اللاعب السعودي اقل قوة عضلية من اللاعب الاوروبي؟ يعني في فجوة بيننا في البنية الجسدية؟
3: اي نعم طبعا، وهذه الفجوة بتلاقيها دائما في الفئات السنية. فبتلاقي اللاعب السعودي مهاري جدا وعنده تكنيك او تكتيك مرة ممتاز في واحد لواحد، واحد ضد واحد، بينما القوة الجسدية نعم هناك بيكون فارق مرة كبير جدا. فعشان كذا واحدة من الأشياء اللي لابد إنهم ينتبهوا لها أو يطوروها، إنه الإعداد البدني بالأحمال يبدأ من عمر 15 سنة أو أقل. فمتى ما بدأ فيها اللاعب واستمر فيها، ولابد ضروري إنها تكون موجودة في برنامجه، فعليا راح يتطور جسمانيا أو جسديا، بجانب إنه المهارة ما راح تقل، بالعكس المهارة راح تتحسن عنده. فلو اهتمين بهذا الجانب وخليناها عادة للاعب السعودي، طبعا هذه الفجوة راح تقل شوي شوي.
2: المشكلة تشوفها في الأكاديميات ولا في الثقافة الرياضية بشكل عام؟
3: للأمانة هذه الثقافة الرياضية بشكل عام، يعني حتى الأكاديميات برضو ما بيهتموا بهذا الجزء، بيهتموا بجزء أقماع وكذا ويلا أوكي، هذه حاجة أساسية ما نختلف عليها، لكن حتى الإعداد البدني والأحمال حاجة أساسية ومطلب أساسي. طيب انت عندك لاعب قاعد تمرنه على حاجات الاساسيه، طيب في نفس الوقت اذا انت خليته يلعب راح تزيد نسبه الاصابات، طيب انقطع عن اللعب بسبب الاصابه، طب حتقل مهارته وراح يقل عنده الاعداد البدني. طيب اذا انا ركزت على المهاره الاساسيه، لابد معها مهاره اساسيه اخرى اللي هي كيف اني انا ادير الاحمال من هذه الفتره.
2: بتشوف ايضا انه في مشكله في التغذيه، يعني مثلا زي اللاعب زي هالاند مثلا ياكل سلمون، ولاعب من لعيبتنا يروح ياكله معصوب مثلا، في فرق صح ولا لا؟
3: اي نعم، لكن خلينا يعني الصراحه يعني خلينا نعطي يعني كريديت او انه اقول انه في للامانه اللعيبه تكلمت معهم ما شاء الله تبارك الله عندهم ثقافه في التغذيه والاحمال ممتازه جدا، وللامانه باينه عليهم، للأمانة باينة عليهم هذه. فطب لو أنت عممت هذه الثقافة وحبة حبة أدرجتها في الفئات السنية والأكاديميات، راح يكون المعظم عندهم هذه الثقافة، والمعظم راح يكون عندهم ثقافة عن التغذية، وكلهم يعني وللأمانة المعصوب يعني للأمانة هو كويس بعد التمرين بعد جهد عالي هو كويس، لكن إني أنا أكل المعصوب بدون ما يكون فيه قبله جهد بدني، إيه نعم هذا الشيء ما هو كويس.
2: طيب بشكل عام اللاعب السعودي بتشوف انه يخشى الحديد، وانت ايضا يعني لك ما شاء الله علاقات مع لاعبين سعوديين كثر، يعني بتشوف انه عندهم ثقافه الخوف من الحديد ما زالت في بعض منهم، ما اتكلم عن الكل.
3: اي نعم في ما في هذه الثقافه صراحه موجوده، هذه الثقافه الموجوده انه انا لو لعبت حديد حثقه، طب انا خلاص وصلت لمهاره عاليه، فمحتاج اني اشيل الحديد عشان اخاف انه هذه المهاره لا تقل عندي، وهو أصلا العكس صحيح. ولو تلاحظ إنه هذا اللاعب لو تلاحظ إنه هذا اللاعب هو الأكثر عرضة للإصابة وإصاباته مرة كثيرة.
2: طب اليوم مثلا لو بدأت الأكاديميات الأندية مثلا بالتركيز على القوة للاعبين الصغار، وش اللي يصير بعد 8 سنوات اللي هو موعد استضافتنا لكأس العالم في 2034؟
3: نعم معلش والله كان في شوي كذا ضبابيه.
2: طيب اتكلم انه سامعني الان بوضوح؟
3: ايوه
2: اقول لو بدات اليوم الاكاديميات مثلا او الانديه بالتركيز على اللاعبين الصغار وتركيزهم على القوه مثلا، وش اللي راح يتغير من الآن لين بعد 8 سنوات اللي هو موعد استضافتنا لكأس العالم في 2034.
3: ممتاز. أهم عامل راح يكون موجود وراح نلاحظه اللي هو الفجوة اللي قاعدين نتكلم عليها في القوة الجسمانية أو الإعداد البدني، حتكون هذه الفجوة جدا بسيطة، وراح بإذن الله منافستنا على التأهل أو منافستنا بشكل أفضل حتكون مرة قوية، أو حضورنا راح يكون أفضل بكثير بإذن الله. فهذا الشيء بينعكس، ما ينعكس في سنة أو سنتين، لا، يحتاج له تراكم. فاللاعب متى ما تراكمت عليه الأحمال، وهذا الشيء الكويس سبحان الله في فسيولوجية جسم الإنسان، جسم الإنسان متى ما كان في محفز مستمر عليه لأكثر من سنة أو أشهر أو أيام، سبحان الله الجسم يبدأ يختزله كحاجة ترفع من كفاءة الجسم. فعشان كده لو تراكمت هذه 5 سنوات كفيلة إنه الفجوة اللي بيننا وبين الأوروبيين أو الناس اللي نحن نتطلع إن نحن نكون مثلهم ويكون حضورنا قوي، راح تقل هذه الفجوة. وزي ما أتكلمنا إنه اليابانيين والكوريين حلو هذا بدأوا فيها من زمان والآن قاعدين يأخذوا يعني شنو ثمارها.
2: ممتاز. طيب نبغى نتكلم الآن عن بعض المفاهيم اللي تحتاج تصحيح. البعض يقول الحديد يقلل مهارة اللاعب في كرة القدم، مش تعليقك على الموضوع؟
3: طبعا هذا الكلام غير صحيح. ممكن يكون نوعا ما صحيح في حالة لو الشخص ما عرف كيف يوفق بينهم، لأنه التوفيق بينهم للأمانة مرة سهل ما هو صعب. فإيش بنلاحظ؟ بنلاحظ أنه يفصل الحديد تماما عن المهارة، يعني يقعد شهر شهرين يلعب حديد، بعدين يروح يتمرن تمارين يرجع مهارته أو يحاول يطورها. هذا خطأ، لا، لابد يجمع بينهم. طب الجمع بينهم ما يكون عن طريق أن ألعب حديد بعدين أروح ألعب كورة، برضو هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأنه أنا لعبت حديد لعبت كورة، طب صار فيه تداخل الآن بين البناء العضلي و الاستشفاء.
2: تمام. طيب ما يقلل من المرونة؟
3: لا، ما يقلل من المرونة. ليش؟ لأنه أنا إذا أنا لعبت تمارين حديد بمدى حركي كامل، واليوم الثاني بدأت تتمرن تمارين فيها جري وفيها تغيير اتجاه، ما راح تقل مرونتي. ليش؟ لأنه أي حاجة أنا راح أكتسبها، أي وزن إضافي سواء عضل، لازم يكون عضل، أي وزن إضافي عضل أكتسبته قدرت أجري به، قدرت أغير اتجاهي، تمام؟ طبيعي جسمي راح يقدر يتطور ويصير تغيير اتجاهي، والجري عندي أفضل وأقوى.
2: بس ما يخلي بطيء إذا كان مثلا وصل لمرحلة الضخامة؟
3: لا، مو هنا المثل، نحن تكلمنا على إنه القوة عشان تترجم إلى، أو الضخامة عشان تترجم إلى قوة، وبعدين القوة تترجم إلى سرعة، لابد أتمرن تمارين محددة في تغيير اتجاه، وتمارين السرعات في كرة القدم عشان ما اكتسابي للعضلات أو الضخامة ما تخليني أبطأ.
2: طيب الآن أبغى منك تحديد أسماء، وش من أكثر اللاعبين العالميين اللي تشوف إنه يمثلون نموذج ناجح للجمع بين القوة والسرعة؟
3: عندنا أقرب مثال هالاند أقرب مثال. في عندنا كمان عندنا برضو شو اسمه بيلينغهام، إمبابي، تمام. هذول كلهم وصلوا، ميسي برضو شفناه في الآونة الأخيرة بعد التمانية مرة الجزء العلوي بأوزان وكذا. فبالنسبة لي هالاند هو أكبر مثال، لأنه هالاند الآن لاعب سريع جدا، أنت شايف له أهداف بحركات بهلوانية،
2: صحيح،
3: معناته أنه هذه. عندنا برضو رافينها في برشلونة، كان جسمه قبل وجوده في برشلونة كان يعني ما هو قد كذا، لما جاء عند برشلونة صار التحسن البدني مرة واضح والقوة واضحة. فالمقصد من الكلام أنه الإعداد البدني السليم والتوزيع بين تمارين الجيم وتمارين كرة القدم، التوزيع بينهم بشكل سليم راح يضمن لنا بإذن الله أنه النادي اللي راح نسوي في النادي راح يترجم بشكل مرة ممتاز وينعكس علينا في الملعب أفضل بكثير.
2: طيب رسالتك للاعبين الشباب اليوم عبد الرحمن؟
3: لابد أن احنا نغير ثقافتنا، لابد أن احنا نبني عادة. العادة ما تتبني بين يوم وليلة، فلابد أنه أنا أبدأ أتثقف عن تمارين المقاومة وكيف أني أدمجها مع تمارين كرة القدم داخل الملعب. هذا الشيء لو قدرت أترجم واحتفظ به وأقدر أسويه في خارج الموسم بعد انتهاء الموسم، هذا بتكون إضافة له وحيكون متفوق على زملائه.
2: طيب في النهاية بتشوف نحن في السعودية تحديدا بحاجة إلى ثورة ثقافة في الإعداد البدني لكرة القدم عندنا في المملكة؟
3: طبعا، حتى لو تلاحظ أنه في الآونة الأخيرة يعني قبل فترة ما كنت تشوف لعيبة يصوروا هم في الجيم ويسووا الإعداد البدني، الآن بدأوا فالأمور ماشية، لكن المشكلة أنها ماشية بشكل بطيء وبشكل غير علمي. أوكي يعني هو فقط أنا بوريك أن أنا في الجيم، أوكي هذه حاجة كويسة، بالفعل هو بيجتهد، لكن للأسف المعلومات ناقصة. يعني
2: ما في معدين بدنيين، ما في معدين بدنيين موجودين معهم.
3: مو هذه هي النقطة اللي أنا بتكلم فيها الآن، يعني إحنا لا نلوم بس اللعيبة، لا برضو حتى المعدين البدنيين حلو مو كلهم فاهمين في هذه النقطة. لو تشوف معظمهم بتشوف أحمالهم وزن خفيف أو بيحط مطاطات أو التمارين ما فيها قوة انفجارية. ليش؟ هو لأنه جرعة التدريب ما هو عارف كيف يتحكم فيها.
2: يعني بتشوف أخطاء واضحة، أنت بتشوف أخطاء واضحة صحيح؟
3: بالضبط بالضبط. يعني الشيء اللي هو راح يحسه اللاعب، يحس نعم بانتعاش، يحس إنه هو اختلف معه، لأنه أصلاً قبل كده ما كان يتمرن في هذا الوقت. طيب يعني المفروض نحن ما يستفي بهذا الشيء، لا المفروض نحن ندخل ثقافة الحديد والمكتسبات العضلية، وإنه هذه الأشياء ما تتعارض مع مهارة لاعب كرة القدم.
2: نتمنى إن شاء الله نشوف هذه الأشياء اللي تكلمنا فيها بإذن الله في كأس العالم 2034 واضح على اللاعبين القادمين بإذن الله. شكرا لك كابتن عبد الرحمن البخاري.
3: عفوا خلصنا.
2: سعيد جدا بالحديث معك، وموضوع كان مهم جدا ويواكب الحديث أيضا عن منتخبنا في الفترة الأخيرة. شكرا لك، إلى اللقاء. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خواجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: صحة ولياقة على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
1: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم. صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامج صبح ومساء. نصبح عليكم بكل خير ونرحب فيكم في حلقتنا اليوم. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة. كالعادة مستمعينا حنكون معاكم إن شاء الله على مدار ساعتين، حنطرح مواضيعنا الأسرية وسؤال حلقتنا بعد قليل تسمعوه، وكمان تقدروا تشاركونا وتكلمونا بالتواصل والاتصال على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28. هنروح مستمعينا لهذا الفاصل ونرجع نطرح عليكم سؤال حلقتنا، لا تروحوا بعيد.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: ومكملين مشوارنا معاكم مستمعينا، واليوم بنتكلم عن موضوع التربية، تربية الأبناء الأولاد الذكور وتربية البنات. خلينا نقول أنه تربية الأبناء تختلف من أسرة إلى أخرى، ممكن كمان تختلف داخل الأسرة الواحدة. ممكن يكون طفل من الأطفال في البيت هادئ ومتعاون، وطفل تاني أسلوبه مختلف تماما في التعامل، لكن تظل المقارنة بين تربية الأولاد الذكور والبنات من أكثر الموضوعات اللي تتباين حولها آراء الآباء والأمهات، خصوصا لما يتعلق الأمر بالسلوك والتواصل ووضع الحدود وكمان مواجهة تحديات كل مرحلة عمرية. سؤالنا لكم مستمعينا، هل تشوفوا أنه تربية الأولاد الذكور أصعب من تربية البنات، وإيش الأسباب اللي تخليكم تشوفوا هذا الشيء؟ يعني هل تتفقوا مع هذا الكلام ولا لا، وإيش السبب؟ تقدروا تشاركونا مستمعينا حول موضوعنا اليوم. زي ما قلنا لكم بنتكلم عن الفرق بين تربية الأبناء الأولاد أو البنات، وإيش الفروقات بينهم، وإيش الأصعب، هل تربية الأولاد ولا تربية البنات. اللي حاب يشاركنا مستمعينا حول موضوعنا تقدروا تشاركونا بالاتصال على 012-647-7154، كمان على 012-649-5154 012-647-7544، وكمان تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة إف إم.
1: ورجعنا لكم مستمعين، مكملين مشوارنا. اليوم نتكلم عن تربية الأبناء واختلافها بين البنات وبين الأولاد. هل تشوفوا أنه تربية الأولاد أصعب من تربية البنات؟ وإيش الأسباب اللي ممكن تخليكم يعني تتفقوا أو ما تتفقوا مع هذا الشيء؟ خير نروح لمشاركاتكم مستمعين. معنا اتصال من أحمد. يا هلا ومرحبا.
2: صباح الخير وكذا، كيف الحال؟
1: صباح السعادة والسرور، الحمد لله تمام. كيف حالك يا أحمد؟
2: الحمد لله، والله الحمد لله. برنامج بتاع حضراتكم لي وحشه والله، وصراحه
1: والله انتوا كمان بتوحشونا يا احمد.
2: الله يحفظك يا استاذ، يا رب.
1: تفضل.
2: اقول لحضرتك يعني موضوع جميل جدا جدا جدا، وصراحه خصوصا الايام ديت احنا بنواجه صعوبات كتيره جدا في تربيه الابناء والجيل الحالي مع التطور والتكنولوجيا والانترنت اللي في كل لحظه والحاجات دي كلها، بنلاقي صعوبه جدا. ارهاق يعني كل يوم لازم جدال، كل صح. يوم لازم مناقشة، كل يوم لازم خلاف مع الأولاد صراحة، خصوصا لما بيوصلوا للمرحلة المتوسط تبقى بقى أفكارهم بدأت تكبر، المعارف بدأت تتسع، عايز يعرف كل شيء، عايز يعمل كل حاجة، ما بقاش إن هو شايف إن هو يقدر إن هو يستعين بوالده، لا أنا أقدر أعمل كل شيء، فبنواجه صعوبات خطيرة ومرهقة.
1: صح.
2: فنتمنى النهارده نلاقي حلول معاكم عشان احنا تعبنا صراحه.
1: والله والله يعني فعلا من الاشياء اللي بترهق الاباء، وخصوصا زي ما انت قلت يعني في الزمن الحالي صارت الامور اصعب. زمان ترى يعني تسال اي احد اب وام في زمن كده قبل 30-40 سنة حيقول لك كانت الأمور أسهل بكثير.
2: قبل 20 سنة أستاذ كبرهم يعني كان مسلسل اثنين، برنامج، كرتون، يتفرج، أغنية، مش عارف إيه،
1: كان في روتين وكان في استقرار في مسار الحياة.
2: دلوقتي أنت عندك مدرسة الصباح، طيب أنت ليه تنام الساعة 12 الساعة 1 بالليل؟ لا أصلا ما فيش نوم، أصلا أنا مش عارف في فيديو عايز أشوفه أصلا، فبنخش في جدال، فبيبقى الأمر متطور وصعوبة. خصوصا الجزء الثاني من سؤال حضرتك، تربية الأولاد مرهقة عن الب...

0: انا واحد من الناس بفضل تربيه البنات، ربنا يخلي الجميع يعني، انا بحب تربيه البنات. البنت طموحاتها وتفكيرها غير الولد. الولد جرأته اقوى، عنده خياله اوسع، عايز بقى يقتحم العالم كله بقى وخلاص. انا كبرت وانا راجل وانا وانا وانا. الارهاق ان احنا نحتويه والاختيارات في احتوائه بتبقى صعبه شويه وما بتنطبقش معاه. لكن البنات يعني طموحاتها مثلا خروجه، فسحه، لبس، ميك اب، ايه شكليات، اكسسوارات، حاجات غير خطوره وجرأة الاولاد.
1: أيوة.
0: خصوصا لما يبقى الواحد في البيت عنده ولاد ومتصلين، السن متقارب زي ما احنا بنقول فوق روس بعض بقى، فبتبقى العمليه
1: اصعب. اتفقوا عليكم.
0: والله معارك يوميا محتاج ان حد يعمل فض اشتباك. فصراحه احنا نحتاج
1: نتفق
0: ونحتاج حلول، خصوصا ان مش عارفين نحتويهم مع التكنولوجيا اللي موجوده.
1: الله يعينك يا احمد ويعين كل اب وام على على على التربيه وعلى المسؤوليه. وكلامك جميل جدا، وهذا يعني دليل الحرص يعني في كل الاحوال في التربيه وفي الاهتمام. فنحن نشكر اتصالك ومشاركتك. شكرا لك.
0: شكرا.
1: مع السلامه. نروح كمان لاتصال مشاركه من يحيى. هلا ومرحبا.
2: يا صباح الخير عليك وعلى سارة ومستمعي إذاعة جدة.
1: يا هلا ومرحبا، صباحك سعادة وسرور، تفضل.
2: أكيد كما أسلفتي قبل شوي وكما أسلف المتصل اللي قبلي، لأنه صراحة التربية في الوقت الحالي صعبة جدا، وخاصة مع الأولاد لما يوصل سن طبعا المراهقة وما راح يستمع للأمة ولا الأبوه، ثم توجه لك كلام وتقول لك إذا مثلا يعني أنك حاول ما تطلع حتى من خروجها من المنزل، لا يقول له ما بياخذ إذنك وما يستأذن منك، يقول خلاص أنا صرت رجال وأنت ما تقول لي ليش قاعد في البيت دائم تحبسوني وكذا كذا، يعني أنت خايف عليه وعلى مصلحته، يمكن يطيح في شباب لا سمح الله، شباب يعني منذ السوابق منذ أصحاب الفترات هذا الشيء، وما راح يستمع للكلام للامه ولا ابوه.
1: هو الامور يعني يمكن اتفق معك يحيى، يعني كثير من كلامك صحيح، ولكن استباق الامور من مرحله مبكره في العمر تهيئه الابن لهذه الفتره ممكن تسهل كثير.
2: صحيح نعم، بس يعني برضو مهما كان يعني الوالدين يحاولون يعني يحرصون يشوفون يعني صاحب مين ومشي مع مين.
1: صحيح.
2: يعني انت قد ما تقدر وحاولك يعني هذا حرصا منك يعني، ما ولا خلاص يقول لك الولدهم راح يعني يشدون علي ما يبوني واطلع، لا لا هو ما درى يعني وخايف، انت خايف عليه طبعا
1: اكيد
2: لما حتى يدخل البيت يعني تطمن عليه وتسال وتتواصل معه بالجوال. بعضهم لا احيانا حتى لما تتكلمه ما يرد عليه.
1: صحيح.
2: تقول له وين؟ قال انا في كذا وكذا كذا، وبعدين تلقاه في مكان ثاني.
1: للاسف والله فعلا يعني كلامك صحيح ومشاركة جميلة منك يحيى، يعطيك العافية. شكرا لك.
2: الله يعافيك. العفو.
1: شكرا. مع السلامة. لازلنا متواصلين معكم اليوم مستمعينا، بنتكلم عن صعوبات التربية وهل فعلا تربية الأولاد أصعب من تربية البنات. قولوا لنا رأيكم، تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 012-647-9554 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: كملين مشوارنا معكم مستمعينا، واليوم نتكلم عن صعوبات التربية، وهل تربية البنات أسهل من تربية الأولاد، والأولاد تربيتهم أصعب من البنات؟ تشوفون هذا الكلام صحيح ولا لا، وإيش الأسباب؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا، ومعانا اتصال من

0: يطلعون يعني مع شباب ما في استراحة يعني صحيح يعني الصغير لا بس في والله حتى علاقات وهم صغار يعني يعني مجرد بالسادس ابتدائي على طول مع صداقات ويطلع يعني أشوف يعني شوف إنهم يعني هم صعبة التربية الحين وال يعني التربية صعبة يعني على كل الأب والأم يعني من الشباب.
1: في ناس يقولوا حتى الأطفال الصغار يعني الأولاد أصعب من البنات يعني في أعمار صغيرة سنوات يعني 5 6 7.
0: أيوة حتى الصغار والله حتى اللي ما لهم علاقة حتى اللي ما يطلعون يعني ما يعني ما جاء مرحلة إنهم يسوقون وكذا يطلعون برا صعبة. أصعب من البنات كثير.
1: جميل يعطيك العافية فهيدة، شكرا لاتصالك ومشاركتك. مع السلامة. يروح لمشاركة واتصال جديد من أبو يوسف. يا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح السعادة أستاذ هلا.
1: صباحك سرور. يا هلا ومرحبا يا أبو يوسف.
2: الله يسعد صباحك وتحياتي لحضرتك والأستاذة سارة ولكل المستمعين الكرام.
1: ويا هلا ومرحبا فيك يا أبو يوسف وتحياتنا لك وطولت علينا.
2: والله يا أستاذة يوميا، بس المشكلة اللي الواحد يترقى شغلانة جديدة فمعادش عارف أقعد بالسيارة.
1: ما شاء الله.
2: فإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل وأحلى إن شاء الله.
1: الله يبارك لك يا أبو يوسف.
2: لازم الواحد يثبت نفسي فيها فإن شاء الله مع بعض.
1: بالتوفيق بالتوفيق يا أبو
2: الله
1: يوسف.
2: الله يبارك يا أستاذة، شكرا لحضرتك.
1: تفضل قول لنا رأيك.
2: الموضوع الجميل اللي هو كالعادة في حضرتك اللي هو بالنسبة للتربية، إحنا كجيل مثلا الثمانينات أو التسعينات أو أي جيل، فالجيل ده اتعود على إن هو يعني تربية ما معينة احنا حاليا النهاردة ما يعادش ينفع ان احنا نغير التربية اللي احنا تعودنا عليها، اللي هو مثلا لو احنا اختارنا نتضرب لا، بالعكس جيل النهاردة اطفال النهاردة عاوز يحسسه ان هو يعني شأنه كبير، ان هو اخطأت على قولي وانا اديك العقاب، مش هضربك بس ممكن امنع منك ان انت تمسك الجوال، ان انت تمسك لعبة مفضلة لك، ان انت تتمنع من مصروف، ان انت ما تخرجش بره. العيب مش في الاطفال يا استاذ علاء، اللي انا حابب اوصله العيب في اللي بيربي الطفل ده. ممكن يكون هو اسف في اللفظ معقد من طفولته، فاتضرب كتير فشاف كتير، فهو مش على نفس النهج، مش حاول يغير ولا يعرف ان ده ما عادش الطريقه دي تنفع معاه. انا بتكلم عن نفسي اولا قبل اي حد. وفي ناس غيرت وضعها وغيرت دنيتها، اولاد يعني اولاد سويين يعرفوا يتكلموا، يعرفوا يخرجهم، يعرفوا ان انت تاخد رايهم في حاجه حتى لو كان سنه صغير يا استاذ علاء. انا النهارده هنا بتكلم في النقطه دي، ان انت مش ما تقولش يا عم ازاي ما تتضربش او يا عم ازاي ما اضربش، لا حاول كده اجرب كده، طب اعمل تجربه ان انت ما تضربوش وامنع منه حاجه بيحبها. شوف ان هو اصعب واقصى عليه، ممكن ان هو اصلا من كتر الضرب يبقى جدته نحست، تعال اضربني تعال، او يا ماما اضربيني. انما لما امنع منه لعبه بيحبها او مصروف هو ما كان واخده وانا يعني انتهز الفرصه في الحاجات دي، فالولد هنا بيعرف ان هو اخطا، ما عادش بيعمل الخطا ده. كان حاجه مهمه ان انا لازم أنا اكون مصاحبه سواء كانت بنت او ولد عشان يقول لي كل اللي هو فيه، مش يخبى عليا وانا اعرف من بره. طب انا صفتي اب ازاي لما ابني ما بيحكيليش او بنتي ما بتقولش لمامتها او ليا؟ فلازم تكون العلاقه يعني خلاها اكبر من الاب وام، خلاها اكبر من الاب وابنه، خلاها اكبر من الام وبنتها، صاحبه خليه صديقك الصدوق اللي بينك اللي تحكي له كل اللي نفسك فيه. فالولد لما بيشوفك بمواقف جميله وطيبه معاه في التربيه يعني اكيد ان شاء الله ان شاء الله نامل من الله ان هو يطلع يعني ربنا هديهم وربنا موفقهم وربنا يعني مخليهم نموذج الواحد يفتخر ان ده ابنه، بدل ما هو اللي يشتمك يضربه واللي بيشتمك يشتمه واللي هو الند بالند ده لا اخطأ.
1: يعني يعني يعني تشوف يا ابو يوسف ان صعوبات التربيه او اللي بيواجهوها الاهل هي تبدا من عندهم هم.
2: من عندهم اكيد يا استاذه. لا طبعا اكيد. ولذلك اسعى علي زي ما بقولت لحضرتك، شوف اللي بيعامل ابنه بمعامله ان هو شخص انسان واللي بيعامل ابنه ان هو اسف في اللفظ حيوان، شوف ان ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، وده اب وده اب بس مش من الولد، هو من الاب، هو المسؤول عن تربيته، هو اللي وصله للمرحله دي، هو اللي خلاه ان هو اخطا يتضرب، اخطا تاني وتال وراب، وانت هتمل من ضرب ومش هطلع انسان سوي، مش هطلع انسان محترم، ومش هطلع انسان ذو قيمه في المجتمع. ليه؟ انا اتعودت على الخوف والاهانه والمذله. اما انا لما صاحب ابني شوف بقى الطريقه الثانيه وايهما افضل.
1: جميل.
2: كذلك البنت بتحس ان البنت مخلوق يعني حاجه يعني جايه

0: اصلا عشان تلطف الجو، جاي اصلا عشان تسمع الكلام، جاي اصلا عشان تقول حاضر وطيب. اما الولد احيانا يتلامر، احيانا ان هو يشوف نفسه عليه. فانت لو انت ابتديت صح معاه، صدقني يا استاذ وبقول لنفسي قبل اي حد، هتلاقي الوضع مختلف تماما. وهفضل اقول يا جماعه الخير، احنا نستثمر في اولادنا. لا تعمل مشروع ولا تعمل مصنع ولا تعمل فيلا ولا تعمل مش عارف ايه، حاول تستثمر في اولادك، تعليم كويس، احترام كويس، حفظهم الدين، حفظهم الصلاه. تعال شوف الثمار اللي انت بتعملها، الناس اصلا من اللي بره هتدعي للي رباه مش هتدعي لابنه.
1: يا سلام. يا سلام، كلام رائع يا ابو يوسف، شكرا لاتصالك ومشاركتك. شكرا لك.
0: وبالله عليك يا استاذه، انا ما سمعتش الاستاذه مشاعل اللي بتشارك معاكم من زمان، فلو شاركت اليوم، انا اليوم قدام الراديو سامعه ومستني، وعاوزين نشوف المشاركات الجميله بتاعتكم.
1: يلا نداء لمشاعل ان شاء الله تتواصل معنا.
0: ربنا يوفقكم جميعا، وتحياتي لك يا استاذه لا.
1: شكرا يا ابو يوسف، شكرا لاتصالك، مع السلامه. كملين مشوارنا معكم مستمعين، اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154، 012-649-5154، وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.

مكملين مشوارنا معكم مستمعينا في برنامج صبح ومساء. اليوم نتكلم عن تربية الأبناء والصعوبات اللي ممكن تواجه الأباء والأمهات في بعض الجوانب فيما يتعلق في التربية. وكثير من اللي اتصلوا قبل شوية بيقولوا إنه الزمن هذا صارت فيه التربية أصعب من زمان، وإنه في أمور ما كانت موجودة، وهذه الأشياء بتضع عبء ومسؤولية كبيرة على الأباء سواء كانت تربية بنات أو أولاد. اليوم كمان بنسأل يعني مع اختلاف الزمن واختلاف أساليب التربية وحتى اختلاف التربية في داخل المنزل الواحد، يعني ممكن في طفل يحتاج إلى طريقة معينة في التربية وطفل آخر يحتاج إلى أسلوب آخر، يعني ممكن يكون في طفل هادئ، ممكن يكون في طفل أسلوبه مختلف تماما عنه ويحتاج إلى اهتمام بشكل مختلف. اليوم بنقول يعني وبنتكلم عن صعوبات التربية، وكمان المقارنة بين تربية الأولاد والبنات يمكن من أكثر الموضوعات اللي في عليها اختلاف في الآراء بين الآباء والأمهات، خصوصا لما يتعلق هذا الموضوع بالسلوك والتواصل والحدود ومواجهة التحديات في كل مرحلة عمرية.

مواجهة التحديات كمان اللي نعيشها في زمننا. سؤالنا لكم مستمعينا، هل تشوفوا أنه تربية الأولاد ذكور أصعب من تربية البنات، وإيش الأسباب اللي تخلي هذا الشيء أو تخليكم تشوفوا هذا الشيء؟ وعموما نتكلم كمان عن صعوبات التربية من وجهة نظركم، إيش الأمور اللي ممكن تواجه الآباء والأمهات كتحديات في وقتنا الحالي. تقدروا تشاركونا مستمعينا وتتواصلوا معنا بالاتصال على 012-647-7154، كمان على 012-649-5154 012-647-7544، وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صبح مساء على جدة FM.
1: كملين مشوارنا معكم مستمعينا، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية، يتكلم عن الطفل العنيد وكيف نتعامل معه. كثير من الآباء والأمهات بيوصفوا أطفالهم بأنهم عنيدين، مثلا هذا الطفل عنيد لأنه يرفض ينفي الطلبات أو يصر على رأيه أو يدخل في نقاش طويل على أبسط الأمور، من بداية الصباح وارتداء ملابسه إلين ما ينام، وهو بيدخل في مواضيع كلها متعلقة بالعناد. هذه المواقف إذا تكررت ممكن تتحول الحياة إلى سلسلة من الصراعات، ويشعر الوالدين بأنه الطفل يتعمد استفزازهم أو اختبار سلطتهم. لكن قبل ما نسأل كيف نكسر عناد الطفل، خلينا نعرف أول ونسأل إيش اللي بيحاول يقوله الطفل من خلال هذا السلسلة. طيب، هل العناد دائما مشكلة؟ العناد مو دائما صفة سلبية. في كثير من الأحوال في مراحل معينة خاصة في السنوات الأولى بيبدأ الطفل في اكتشاف استقلاله، بيستخدم كلمة لا عشان يشعر أنه عنده رأي وقدرة على الاختيار، وممكن تكون قوة الإرادة والإصرار من الصفات هذه اللي ممكن تنفعه في المستقبل إذا تعلم الطفل كيف يعبر عنها بطريقة مناسبة. المشكلة مو في أنه الطفل يمتلك رأي، ولكن في الطريقة اللي بيعبر فيها عن هذا الرأي، وفي قدرة الوالدين على وضع حدود واضحة من دون تحويل كل خلاف إلى معركة قوة. عشان كده الشيء اللي ممكن نحس أنه هو عناد ممكن يكون نتيجة تعب، ممكن يكون نتيجة غيرة، قلق، أو بسبب انتقال مفاجئ مثلا من نشاط ممتع إلى واجب هو ما يبغاه، أو ممكن الطفل بيرفض طلب معين لأنه مو فاهم هذا الطلب، أو لأنه بيسمع أوامر كثيرة ومتتابعة فوق قدرته على الاستجابة. هذه كلها طبعا ممكن تكون من الأسباب. لكن ليش يزيد عناد الأطفال أحيانا، أو بعض الأطفال بيكون عنادهم زايد عن الأطفال الآخرين؟ في أسباب لهذا الموضوع، من أكثرها شيوعا كثرة الأوامر والنقد طول الوقت، في نقد وفي أوامر بشكل مستمر، إعطاء الطفل تعليمات غامضة يعني خليك شاطر، خليك كويس، أتصرف كويس، بطل حركة، هذه تعتبر أوامر غامضة ما هي واضحة ومحددة بالنسبة للطفل. كمان القواعد لما تكون متذبذبة، يعني يمنع سلوك مرة ونسمح له بسلوك بنفس السلوك في مرة ثانية. هذا الاختلاف والتباين في القواعد بيسبب كمان العناد. اختلاف موقف الأب والأم تجاه نفس السلوك، استخدام الصراخ والتهديد وعدم تنفيذ الشيء اللي انقال، عدم منح الطفل أي مساحة للاختيار، حصول الطفل على اهتمام كبير لما يعاند، وهذا بيعلمه هذا السلوك بشكل يعني معين. كمان لما نطالب الطفل بشيء يفوق قدرته أو يفوق عمره، هذا برضو من أسباب العناد. وعشان كده مو كفاية نحن نلقي اللوم على الطفل، لأنه ممكن يكون جزء من المشكلة مرتبط بالطريقة اللي نحن بنتصرف فيها معاه أو بنطلب منه، أو كمان بالبيئة المحيطة. كيف نتعامل مع هذا العناد بطريقة صحيحة؟ نختار المعارك المهمة، يعني مو كل رفض يستحق المواجهة، مو دائما ندخل إحنا معاه في عناد. في أمور تكون غير قابلة للتفاوض، تكون أساسية، تتعلق بسلامته، تتعلق بعدم إيذاء الآخرين، تتعلق بالالتزام بالذهاب للمدرسة مثلا. في المقابل في مساحة ثانية وفي أمور ثانية بسيطة ما نحتاج نحن ندخل معاه كمان في عناد ونسيب له فيها مساحة، يعني مثلا يختار ملابس معينة بطريقته، أو اللون، الاختيار ترتيب غرفته بشكل معين، أغراضه، هذه الأشياء بسيطة. الهدف مو إنه نحن نبغى الطفل يطيعنا في كل حاجة صغيرة وكبيرة، لكن إنه يفهم فين الحدود وإيش الشيء اللي ما فيه نقاش ولا يقبل الجدال، وفين الأشياء اللي ممكن يختار فيها الشيء اللي يناسبه. كمان نخلي التعليمات قصيرة وواضحة، ما نبدأ نقول له كلام طويل وبعدين هو مو فاهم إيش القصد في النهاية، لا خلاص نحدد الطلب اللي نبغاه منه ونقول له هو في جملة بسيطة. كمان ما نقول له أنت ما تسمع الكلام، أنت هذه الأساليب كلها، لأنها يعني ما حتوصلنا لنتيجة صحيحة. وبتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن تخبر التعليمات الطفل بالسلوك المطلوب تحديدا، يعني الطفل يحتاج إلى معرفة إيش الشيء اللي ينبغي منه أنه هو يسويه بتعليمات محددة. نعطيه كمان خيارات محدودة زي ما قلنا عشان يشعر أنه عنده قرار. نحن نحدد الإطار ونعطيه له المجال في داخل هذا الإطار أنه هو يختار. نتعاطف مع الشعور، مع شعوره، يعني نعترف بمشاعره.

نفهم انه هذه الامور طبيعيه، مثلا زعل، اختار شيء معين، مصمم على حاجه معينه، نفهم انه نحن فاهمين شعوره. بس لما ما نكون موافقين، احنا فاهمين شعورك بس معليش ما حنقدر نمشي لك الكلام ده. بهذه الطريقه يتعلم الطفل انه المشاعر مقبوله، لكن مو كل التصرفات مقبوله. وكمان نسمع للطفل ونسمي مشاعره، يعني نحن عارفين مثلا هو زعلان، يقول له انت زعلان، هو ممكن ما يكون فاهم هذه النقطه. ما ندخل معاه نقاش في وقت الانفعال، وقت نوبات الغضب، دائما يقول هذا الوقت يحتاج الى هدوء. نستخدم كمان نتائج منطقيه وثابته، يعني مثلا اذا رمى الطفل مثلا لعبه بشكل متعمد، ناخذ منه اللعبه هذه لمده محدده، نعطيله العواقب المرتبطة بالسلوك نفسه واللي تكون مناسبة للعمر وقابلة للتنفيذ، ما نعطيله تهديدات مفتوحة يعني ومبالغ فيها. وفي كثير من الأهل يوقعوا في هذه الغلطة، انت ما التزمت بالكلام ده، هي ما حتمسك الجوال شهر. طبعا نحن نكون عارفين نحن ما حنقدر نطبق هذا الشيء، أو صعب مثلا نحن نطبق هذا العقاب، فهنا حيكون يعني غلطة كبيرة مرة يرتكبوها الأهل، لأنهم حيتراجعوا عن هذه التهديدات المبالغ فيها. والطفل يتعلم من ثبات الوالدين أكثر مما يتعلم من شدة العقوبة، يعني عقوبة صغيرة بس حننفذها، مو عقوبة كبيرة ومبالغ فيها وفي النهاية ما تصير. أحيانا كمان الطفل يحتاج من وراء هذا العناد إن احنا نستوعب سلوكه الإيجابي، ننتبه له، نوضح له أنه نحن منتبهين للأشياء الكويسة اللي هو بيعملها. لما يعمل سلوك جيد ونبغاه يتكرر نمدحه، نشير للإرشادات أو تشير الإرشادات إلى أنه المدح المحدد والفوري بيزيد احتمال تكرار السلوك الإيجابي. الأساليب اللي تزيد العناد أو الأخطاء اللي تزيد العناد، أنه الأهل يروح يقولوا للطفل أنت عنيد، يعني هو ممكن كان بيتصرف تصرفات هو شايف انها عادية، لكن احنا نروح نقول له انت عنيد، فهنا اوصفه بهذه الصفة ممكن يثبتها عنده اكتر، او اننا نقارنه بغيره، او انه نحن نصرخ ونضرب ونهين، هذه كلها من الاسباب اللي حتزيد العناد. اننا نحن نجبره كمان على حاجة معينة باثبات السلطة بطريقة انه احنا نبغى نكسر هذا العناد، فممكن يجي النتيجة عكسية. كمان من الاشياء اللي تزود العناد تكرار الطلب عشرات المرات، نطلب الطلب مليون مرة منه عشان ينفذه، هنا هذا بيضعف موقف الوالدين وبيزيد من عناد الطفل. لما نتراجع كمان عن قاعدة معينة، حطينا له قاعدة بدأ يبكي متضايق، نروح نقول طيب خلاص دي المرة نمشيها، وإننا نحن نمنحه اللي يبغاه عشاننا خايفين من نوبات الغضب والعناد اللي هو بيدخل فيها، هذه كمان من الأشياء اللي تزيد العناد. كمان خلينا نقول إنه العقاب الجسدي ممكن يوقف السلوك هذا لفترة، لكن ما بيعلم الطفل أي حاجة، وبترتبط ممارسته بزيادة السلوك العدواني مستقبلا، وهذا حسب دراسات موثوقة. نحتاج مساعدة متخصصة لما الطفل هذا يكون عنيد لفترات طويلة، يكون بنفس السلوك في المنزل في المدرسة مع أشخاص مختلفين كله بنفس الطريقة. لما يؤثر الموضوع على الدراسة والعلاقات الأسرية والاجتماعية، لما يكون في اعتداء متكرر أو تدمير أو إذاء للنفس والآخرين، لما يكون في صعوبات واضحة في الانتباه أو النوم أو تنظيم المشاعر، هنا طبعا نحتاج نتدخل أو نطلب التدخل من أحد متخصص. في النهاية مستمعينا، التعامل مع الطفل العنيد ما يكون بكسر إرادته، لكن ولا إننا نحن نخليه كمان يسوي اللي يبغاه، ولكن تربية طفل قوي الشخصية، يعرف الحدود ويستطيع التعبير عن رفضه باحترام ويتحمل نتائج اختياراته. التعامل الصحيح له بالصراخ ولا بالضرب ولا بالإهانة، ولكن بالاحتواء، والاحتواء طبعا ما يعني التساهل. يحتاج طبعا هذا الطفل العنيد إلى علاقة دافئة وقواعد واضحة وخيارات مناسبة ووالدين ثابتين على مواقفهم. كان هذا موضوعنا موضوع من مواضيعنا مستمعينا، يتكلم عن التعامل مع الطفل العنيد، كيف نتصرف معه بطريقة صحيحة.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين كورتنا حلوه.

0: ولعبتنا تيكي تاكا.
1: يا تيكي تاكا
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.

0: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا مكملين المشوار. واليوم نتكلم عن التربية والأطفال وصعوبات التربية اللي ممكن يواجهوها الأهل والأم أو عفوا الآباء والأمهات في هذا الزمن. هل تشوفوا أنه تربية الأولاد الذكور أصعب من تربية البنات؟ وإيش الأسباب اللي تخليكم تشوفوا هذا الشيء؟ وطبعا يعني نتكلم عن صعوبات التربية كمان ككل في زمننا الحالي. كثير من الآباء والأمهات اشتكوا من بعض الأمور، وممكن يقول إنه هذه الأشياء كمان حتى ما كانت موجودة زمان، وهذا الشيء اللي خلى التربية في زمننا الحالي أصعب. نروح لمشاركاتكم واتصالاتكم. معنا اتصال من مشاعل. يا هلا ومرحبا.
1: ألو، مساء الفل.
0: مساء السعادة.
1: مساء الفل أستاذ ألا، مساء الفل أستاذ ماتيد، مستمعين صبح ومساء جميعا، تحية خاصة لأبو يوسف.
0: وتحياتنا لك يا مشاعل، ونرحب فيك. يعني هو كان في نداء خاص لك، يعني انك انت لازم تتصلي وتشاركي.
1: انا انبسطت، يعني ما تتخيلين قد السعاده انا لما اسمع ابو يوسف توأمي في برنامج صبح ومساء، حتى توأم يقرأ افكاري. انا ابتسم لما اسمع مشاركاته، والله العظيم يقول نفس الكلام اللي انا بقوله، في توارد خاطر.
0: سبحان الله. وانتم من المشاركين المميزين طبعا كالعاده.
1: بعد قلبي الله يسعدك من بعدكم. طيب يعطيكم العافيه. وبالنسبة للموضوع، أنا أشوف أنه كل يعني تربية الولد نفس تربية البنت، نفس المجهود. يعني في ناس تجي تقول لا الأولاد أصعب. أنا ما أخذت التجربة، بس أنا بقول الشيء اللي أشوفه. كلاهما في صعوبة بصراحة، وزمان ما يفرق عن الآن. يعني في ناس تقول لا تربية زمان كانت سهلة والحين أصعب وكذا. لا، حتى الجيل الماضي كان عندهم صعوبات، كان بالنسبة لهم تربية صعبة. الآن برضو فيها صعوبة، لكل زمن له صعوبة، له معطيات، له أفكار، له يعني أشياء محيطة فيه. فما نقول أن التربية زمان سهلة والآن صارت صعبة، ولا زمان كانت صعبة والحين سهلة، هي نفسها.
0: طب إيش اللي خلي إيش الفرق؟ ليش ليش الآباء والأمهات مشتكين؟
1: أنا ما بقول الفرق، بس يمكن ما أخذت تجربة، بس في شغلة مرة لفتتني. هو الفرق
0: مشاعل. طيب حنرجع نتواصل مع مشاعل مرة ثانية، وخلينا ناخد بعض الرسائل على الواتساب. هذه الرسالة من مازن الغانمي، يقول التربية هي صارت اليوم صعبة بشكل كبير. كل جيل ولو جيل، زي ما اليوم التربية صارت صعبة كثير زينا أول ما يشوف الأبناء. طيب هو بيتكلم عن أنه في صعوبات في لأطفال السوشيال ميديا. يقول الأطفال اليوم ما هو زي ما إحنا زمان، الآن يرد عليك بعشرة. جميل. نروح كمان أبو يوسف مرة ثانية بيصبح علينا في الواتساب. شكرا لك يا أبو يوسف. طبعا اليوم نتكلم عن التربية، تربية الأبناء، إيش الصعوبات اللي ممكن يواجهوها الآباء والأمهات، وأيضا هل تشوفوا أنه تربية البنات أسهل من تربية الأولاد ولا لا؟ معنا اتصال مشاركة من عبد الله زيد من الكويت. يا هلا ومرحبا عبد الله.
2: الله يسلمك يا لا، يعطيك العافية يا لا، منورة إذاعة جدة. نتمنى لعلى إن شاء الله.
0: الله يعافيك.
2: التربية طال عمرك، التربية هي التربية واحدة، ما في زمان قبل وزمان الحين. أنت فرض شخصيتك، الأب والأم يفرضون شخصيتهم، مثل ما فرضتي شخصيتك في البيت صار نظام في البيت. على البنت على الولد تسيطر على البيت، تصير التربية عندك سهلة، ليش؟ أنت فرض شخصيتك. نفس المدرس، بعض المدرسين فارس شخصيته أول ما يوصل عند باب الصف الكل قايم، الكل محترمة. مو فارس شخصيته، البعض القلة قليلة ما حد يقوم لو ما حد وصوت يتكلمون، ما مو فارسة. فمدى ما فرضت شخصيتك أنت في البيت خلاص التربية سهلة. راح نشوف في نظام الولد البنت، البيت راح يكون يخرج تخريج جيد حق الدولة. هو الدولة من وين تجيب هالناس؟ من هالبيوت هذه. فهذا البيت راح يخرج تخريج جيد حق هذه الدولة، يستفيد الدولة، تستفيد من هذا البنت والولد.
0: تفضلي. يعني تشوف انه الصعوبات تجي من الاباء والامهات نفسهم، هم اللي ما هم قادرين.
2: صح. الاباء والامهات تلقى بعضهم متساهل، بعضهم لا مبالاة، خاصة الوقت بيد الموبايل وتوارك وعسى ما سألت الأب الأب ولا الأم، والله يقول لك هل هذا الجيل يحط هذا الش يحط كلمة هذا الجيل شماعة، عسى ما كلمتي قال لك هذا الجيل أنت وين دورك، أنت دورك شخصيتك، أنت أساس الدولة، أنت أساس المجتمع، أنت تخرج، أنت تفرض شخصيتك وتخرج التربية السهلة، التربية الجيدة، الناس المنتظمة، مو الناس اللي ما لها حياة، ما لها يعني زي ما تقول عايشين في سبهللة، ما لها دور في الحياة.
0: جميل. تشوف انه الاولاد الذكور او البنات في بينهم اختلافات في التربيه ولا لا؟
2: ما في صعوبات مثل ما فرض الاب والام شخصيته، كلهم سواسيه، كلهم نفس العمر ويطلعون سنه وسنتين وثلاثه ويتربون على الاب والام، يربونهم على الطاعه، يربونهم على النظام، يربونهم على الخير، ما يربونهم يربون على الحقد، ما يربون على البخل. ليش اذا ربيتي على الحقد طول عمره ترى لما ما يموت وهو قلبه مطبوق الحقد، واذا بخيل طول عمره يظل بخيل، لا يكبر ويتغير، وهذا لا سبقتك شنو انت سبقتي وانت حق الاطفال وهم صغار راح يظلون معاه بحياته طول عمره لما يموت ترى يظل نفس الصبغه ترى.
0: جميل كلامك عبد الله، نحن نشكر مشاركتك واتصالك، يعطيك العافيه.
2: شكرا لك.
0: مع السلامه. كملين مشوارنا معكم مستمعين، اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، نجد الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا للتفجير. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقه، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. لوين صيفك؟ واحدة من أجمل المناطق السياحية في الباحة، ودائم تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة، لأن فيها المناظر الخلابة من مساحات

0: خضراء شاسعة وشلالات متدفقة وبرك المياه المحاطة بالصخور. الغابة مجهزة بكافة المرافق الخدمية مع استراحات وأماكن للجلوس ومسارات للمشي والرياضة، بالإضافة لثلاث مواقع لألعاب الأطفال. حديقة غابة خيرة هي لوحة طبيعية خلابة تعكس جماليات المعالم السعودية الرائعة ولها مكانتها السياحية البارزة. لون صيفك.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: صبح مساء على جدة FM.

ومستمرين معكم مستمعينا في مشوارنا اليوم من صبح ومساء، وهذه تحية من جديد من فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش.

0: وأرقامنا من جديد اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و012-649-5154. نروح لمشاركاتكم واتصالاتكم معنا مشاعل من جديد. هلا مرحبا مشاعل.
1: مساء الفل.
0: أعتذر بحزن السواء. لا أبدا إحنا سعيدين أنك رجعتي لنا مرة ثانية مشاعل، وأكيد حابين نعرف رأيك.
1: الله يسعدك والله، شكرا سلمى، يعطيك العافية. وموضوع مرة جميل، أنا كنت مصرة أني أشارك فيه
0: وأكبر. وإحنا لا أبدا، وإحنا حابين نعرف رأيك مشاعل، تفضلي.
1: طيب عشان ما أطول عليكم، أنا كنت أقول إنه الولد والبنت نفس التعب، يحتاجون نفس الجهد، نفس الحنان، نفس العاطفة، يعني يكون في بينهم عدل. المختلف تركيبة الولد عن البنت، يعني تركيبتهم النفسية والجسدية هذا اللي تفرق. الولد يمكن يحتاج قسوة شوي، يحتاج إنه دائما يسمع عبارات التشجيع، أنت رجال، أنت كفو، أنا أثق فيك، عشان يطلع يتحمل مسؤولية. البنات لا، يفرق الموضوع، البنات عاطفين أكثر، حنونين أكثر، يحتاجون للاحتواء أكثر، يحبون الجسر، يحبون الأشياء اللي دائما تخلي حسس الأب والأم إنه أنا دائما جنبك، أنا دائما في ظهرك، أنا دائما داعم وسند لك. الأولاد عمليين، ما أحب يدخل في تفاصيل، يعني أنت المفروض الأب والأم، وهذا أنا ما أعلمه، بس أنا أطرح الأشياء اللي أشوفها. دائما تعطيهم الفكرة شيء المطلوب منهم وخليه ينطلق يجرب نفسه. البنت لا، تحتاج أنك دائما تكون معاها، دائما تكون في صفها، دائما تسمع عبارات أنه أنا معاك، أنا جنبك.
0: يعني تشوف أنه الاثنين يحتاجوا الاهتمام بنفس الدرجة،
1: نفس الأسلوب، نفس الاهتمام، نفس العدل، بس تركيبتهم هي اللي تحتاج. كل أب وأم يعني طموحه في الحياة هي أجمل مرحلة، مرحلة أنك تكون أب وتكون أم هي مسؤولية، بس هي أجمل مرحلة أعتقد في الحياة. أنك تعيش معاهم نفس المرحلة هذه، هذا برضو ترى يعطي الأب والأم يرجعوا الذكريات شوي، وهي برضو من الأشياء اللي تخلي فعلا زي ما يقولون المركب يصير للأفضل. يعني دائما نقول خليك مع الطفل، خليك في نفس المرحلة، انزل، ما بقول انزل، بس خليه في نفس المرحلة مع الطفل، خليك طفل، عيش معه، العب معه، عيش المرح، عيش اللحظة معه. مع المراهق خليك مراهق برضو، عيش احتياجاته، حاول انك ترجع بالزمن ايش كنت تسوي، وتقارن بين ابنك المراهق وبين الوقت اللي كنت فيه مراهق، ايش الاشياء اللي تبعها مثلا معك والدك ووالدتك، ايش الاشياء المستفادة، ايش الاشياء اللي ممكن تضيفها، لان الزمن فعلا هو في اختلافات شوي، المعطيات مختلفة، الأشياء اليوم اختلفت، زمان يمكن ما كان في أشياء متوفرة. أنا قلت نفس الصعوبة، هي نفس الصعوبة، أنا ما أغير كلامي، لكن اليوم في أشياء جدة. فالأب والأم لما يكونون أذكياء الوالدين يعرف يساير المرحلة اللي هو فيها، أعرف أنه في متغيرات، في أشياء جديدة، فأنا بواكب المرحلة هذه، أنا ما بد يعني مثلا أبذل مجهود أكثر، أتعب نفسي أكثر، دائما مقترن أنه أبذل مجهود أكثر أنا بتكون النتيجة أفضل. لا بالعكس، أحيانا اللي يبذلون مجهود أقل بس نوعي، أنا أعرف كيف أتعامل مع المرحلة هذه، كيف أعرف أفرق بين تربية الولد وتربية البنت، أعرف احتياجات الولد واحتياجات البنت. طموح كل أب وأم صراحة أنه ينتج ويطلع جيل صالح ونافع لمجتمعه ونافع لوطنه. تحية من الكل أب وكل أم، الله يعطيهم العافية سابقا والآن، يعني بذلوا مجهود كبير ويمكن يشوفون ناتجه، الله يرزقنا برهم، ودائما إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم.
0: يا سلام، كلام جميل جميل يا مشاعل كالعادة، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك ومشاركتك.
1: شكرا للموضوع الجميل، شكرا.
0: تسلم، شكرا، مع السلامة.
1: باي باي، شكرا.
0: نروح لمشاركاتكم مرة ثانية من ومعنا اتصال من محمود. يا هلا ومرحبا،
2: أسعد الله مساك آلاء، وتحية للأخ معتز بخش وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
0: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
2: شوف أختي، ما في فرق بين تربية الابن والابنة، كلهم أبنائي، لكن طبعا الأسلوب والطريقة تختلف من الذكر والأنثى. يعني بمعنى أنا يا الأب ما أكون في برج عادي وحاكي أولادي، لا، أبد أنزل معهم في نفس الليفل، نفس المستوى، عشان يحس إنه ما في فجوة بيني وبينهم، يعني إذا في فجوة فرضا أردم الفجوة هذه وضيق الفجوة عشان ما يكون في حاجز بيني وبين أولادي، هذا اللي بتخلق المشاكل. أختي الكريمة، بعض الآباء يعامل أولاده بكبرياء، يعني بمعنى أنه أوامر، كلام كله أوامر. لا هذا ما هي التربية صحيحة، ما هي التربية سليمة. يعني لابد يعني بمعنى يعني تخاوي أبنائك، خاصة إذا كبروا يعني في مرحلة 16-17-18 واللي يفرط من يدك، يعني لابد تخاوي. يقول لك إذا كبر ابنك خاوي، بعدين أمسك العصا من النص، لا تكون يابس فتكسر ولا لين فتعصر، لا تكون شديد ديك الشدة اللي خلهم ينفر منك ويصير بينك وبينهم بقاب كبير وصعب بعدين ردم الهوة هذه. فدائما وأبدا يا أنت يا الأب وأنت يا الأم عاملوا أبنائكم بالمعاملة الحسنة الطيبة، لأن هم طبعا من فطرة تربوا على الفطرة السليمة، هو الدين الحمد لله والعادات والتقاليد. لكن أنت الأب عليك مسؤولية واحدة، أنك تفخل هذه الحاجات اللي فيهم وتنميها معاهم، وما تحسسهم أنه هم يعني ما يفهموا أو ما يعرفوا. أنا الأب، أنا صاحب اليد القوية في البيت. لا هذا ما هي تربية سليمة. التربية الصحيحة أنك تكون أنت قريب منهم، تسمع لهم، يعني ما تكلمهم أوامر، لا ما تقول أعمل وسو وفعل، وأنا بس ما عندي نقاش، ما عندي كلام. لا، أنت تخليهم ينفروا منك. بعدين المرء من جليسه تعرف ابنك يجالس، يقول لك من أنت، أقول لك من تجالي. فدائما أبدا أختار لابني، أو بالأحرى مش أختار، يعني أعرف من يجالس على الأقل. إذا هم ذو أخلاق حميدة وطيبة يا مرحبا، لكن إذا شفت واحد منهم لا أو اثنين أو واحد قال لي أنا ترى هذول فيهم كذا كذا، لأنه تعرف مخالطة الأشرار لا قدر الله. لا، أنا ما أقول إنه أبناء الطيبين والآخرين أشرار، لا، يعني ما معرض صفة عامة. لازم تعرف ابنك يجالس مين.
0: جميل.
2: عشان
0: جميل.
2: أنت تطمن وترتاح.
0: جميل.
2: لأنه لو تركت الحبل على الغارب، بعدين يفرط الحبل منك وتصير في عايش في تلاطمك الأمواج.
0: جميل كلامك محمود، احنا نشكر مشاركتك واتصالك، يعطيك العافية.
2: شكرا
0: لك، مع السلامة. كملين مشوارنا معكم.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.

مكملين مشوارنا معكم، وخلينا نروح مستمعينا لموضوع يتكلم عن تربية الأولاد الذكور، هل هي أصعب من تربية البنات؟ خلينا نقول تجربة تربية الأبناء تختلف من أسرة إلى الثانية، وممكن تختلف حتى داخل الأسرة الواحدة، لكن هل تربية الأولاد الذكور أصعب فعلا من تربية البنات، ولا لكل منهم تحديات مختلفة تظهر بصورة وأوقات مختلفة؟ من الناحية العلمية ما في قاعدة تقول إنه تربية جنس معين أصعب دائما، في بعض الفروق العامة بين الأولاد والبنات في السلوك والمزاج، لكن هذه الفروق ما تنطبق على جميع الأطفال. ممكن كمان يكون في اختلاف بين ولد وآخر أو بنت أخرى، وممكن يكون أكبر حتى من الاختلاف بين الجنسين. بتشير بعض الدراسات إلى أن الأولاد في المتوسط بيميلوا خلال سنوات الطفولة إلى نشاط بدني أعلى وإلى الألعاب الحركية والخشنة، وممكن يواجه بعضهم صعوبة أكبر في ضبط الاندفاع أو الالتزام بالهدوء لفترات طويلة. وأظهرت مراجعة علمية لسمات المزاج أن الأولاد سجلوا في المتوسط مستويات أعلى قليلا في النشاط، بينما تفوقت البنات في بعض الجوانب أو جوانب التحكم بالنفس وكبح الاستجابة، وهذا بيجعل تربية بعض الأولاد تبدو أكثر إرهاقا في المراحل المبكرة، خصوصا لما تكون البيئة المنزلية أو المدرسية ما تسمح لهم بالحركة الكافية. كمان المشكلات السلوكية عند الأولاد ممكن تكون أكثر وضوح للوالدين، مثل الحركة الزايدة، الغضب، العناد، المشاجرات، والتصرف قبل التفكير. أيضا وجدت مراجعة شملت 148 دراسة إنه الأولاد أظهروا في المتوسط قدر أكبر من العدوان، مثل الدفع أو الضرب، بينما كانت الفروق بين الجنسين في العدوان غير المباشر محدودة جدا. عشان كده بيشعر الوالدين إنه مشكلة الولد أكبر، لأنه ممكن يشعر أنه هو صاخب ومرئي ويحتاج تدخل فوري، لكن هذا لا يعني أنه تربية البنات أسهل. كمان في تحديات عند البنات ممكن ما تظهر دائما في صورة سلوك مزعج، ولكن ممكن تأخذ أشكال أكثر هدوءا، زي القلق، الحساسية، الخوف من الرفض، الانسحاب أو كتمان المشاعر، وممكن تمر ببعض المشكلات من غير ملاحظة، لأن الطفل الهادئ ما بيسبب إزعاج مباشر للأسرة، رغم أنه يحتاج إلى دعم نفسي وعاطفي حقيقي. بعض التحديات ممكن تكون عند الأولاد أكثر ظهورا، بينما تكون بعض التحديات عند البنات أقل ضجيجا، ولكنها ليست بالضرورة أقل صعوبة. في عامل كمان اجتماعي مهم، هو اختلاف الطريقة اللي نربي فيها الأولاد والبنات. بعض الأسر بيسمحوا فيها للولد بمساحة أكبر من الحرية، لكن يطلب منه في المقابل أنه يكون مثلا قوي ويكون رجال والكلام ده كله. مع الوقت ممكن يتعلم التعبير عن حزنه أو إحباطه بالغضب، وممكن يتم ربط هذه الأمور بالصورة النمطية للذكورة، ومنها كبت المشاعر وزيادة بعض المشكلات النفسية وضعف الدعم الاجتماعي عند بعض المراهقين. أما في البنت ممكن تلقى اهتمام أكبر من مشاعرها، لكن ممكن تواجه كمان رقابة أشد على تصرفاتها ومظهرها وعلاقاتها مع الصديقات وغيره، وينتظر منها أحيانا إنها تكون هادئة ومطيعة ومراعية للآخرين. عشان كده يعني خلينا نقول في تحديات وتوقعات من المجتمع نفسه كمان، وطريقة استجابة الأسرة في تشكيل هذه السلوكيات اللي ممكن ننسبها للبنات أو للأولاد، فالمجتمع يتدخل كمان في هذه النقطة. العامل الأهم غالبا هو مزاج الطفل وشخصيته، وهذا الشيء اللي بيحدد إذا هذه التربية سهلة ولا صعبة، وليس عشان إنه هو ولد ولا بنت. ممكن الطفل يكون سريع الغضب أو شديد الحساسية أو كثير الحركة أو بطيء في التأقلم أو يحتاج إلى اهتمام مستمر، وممكن يكونوا شقيقين من نفس الجنس ولكن مختلفين تماما، واحد يكون هادي الآخر مندفع، واحد اجتماعي الآخر خجول، وهذه تفرقات يعني طبيعية موجودة في الحياة. وعشان كده نركز على سمات الطفل من البداية أكثر من الأشياء الثانية. في النهاية مستمعينا يعني خلينا نقول إنه ما يمكن إصدار حكم عام بأنه تربية الأولاد أصعب أو تربية البنات أسهل. ممكن تبدو تربية بعض الأولاد أكثر إرهاقا بسبب الحركة والاندفاع والسلوك الظاهر، وممكن تحمل تربية البنات بعض التحديات العاطفية والاجتماعية وتحتاج إلى انتباه مختلف، لكن الصعوبة الحقيقية ما بيحددها جنس الطفل وحده، ولكن شخصيته ومرحلته العمرية والبيئة المحيطة والمجتمع ومدى قدرة الأسرة على فهمه والتعامل معه بالطريقة المناسبة. كان هذا موضوعنا مستمعينا، إن شاء الله يكون كانت حلقة مفيدة، وشكرا لكل اللي شاركونا وكل اللي استمعوا لنا وكل اللي اتصلوا وتواصلوا.
يعطيكم العافية يا رب. في النهاية مستمعينا هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معاكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش. نلتقيكم غدا إن شاء الله، وإلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: انطلاقا نحو المستقبل، موهبة تفتح أبواب الإبداع للنشء والشباب للمشاركة وصناعة الفارق في الأولمبياد العالمي للريبورت 2026. لحفظ ذاكرة التاريخ، مركز العلا لترميم الأرشيف يواصل جهوده الرائدة في صون ورقمنة المخطوطات التراثية لضمان استدامتها للأجيال القادمة. تأكيدا للريادة السعودية عالميا، المملكة ترشح الدكتورة حنان بلخي لقيادة منظمة الصحة العالمية كمدير عام للفترة المقبلة. مشهد ترفيهي استثنائي في شمال المملكة، افتتاح وجهة سفن تبوك لتشرع أبوابها بتجارب مبهرة تخطف أنظار العائلات والشباب. وأخيراً تحذير هام من منصة عش بصحة، مشاهدة مقاطع الأكل بشراهة تخدع الدماغ وتحفز الإفراط في الأكل وترفع مخاطر السمنة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: بادة الآن على جدة اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعنا الكرام، أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير لكل اللي تابعونا الآن عبر أثير إذاعة جدة FM. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج رح نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حلم مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب ليكم. أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. طبعاً قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-647-7154 و012-649-5154 وأخيراً 012-647-8544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج أكيد يقدر يعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة إكس تويتر سابقاً @jeddah_radio أو في صفحة الخاصة @dalalkhayat. كمان ممكن تواصل معنا عبر واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28 وأكيد لا تنسوا تحملوا تطبيق الإذاعات السعودية Saudi Radio Plus لمزيد من البرامج ومتابعة ريادة ومختلف برامج إذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك. ريادة
2: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. اليوم راح نتعرف على موضوع ريادة الأعمال في مجال الأزياء والنسيج في المملكة العربية السعودية. طبعا بتشهد ريادة الأعمال في قطاع الأزياء والنسيج في المملكة نمو استثنائي، إذ بتتوفر من الجهات الحكومية والخاصة حاضنات أعمال متخصصة وبرامج تمويلية ومبادرات للابتكار، كل هذا طبعا لدعم المصممين المحليين وتحويل أفكارهم إلى علامات تجارية عالمية. بالنسبة لأبرز فرص وبرامج الدعم في البداية، طبعا حاضنة الأزياء أطلقت وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الأزياء حاضنة متخصصة لدعم المواهب السعودية وتوفير منصة لتسريع نمو مشاريعهم الريادية. 2، مسابقات الاستدامة، هي عبارة طبعا عن مبادرات مثل نسيج السعودية للابتكار المستدام، وهذا بالتعاون مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، اللي بتشجع على دمج الممارسات الصديقة للبيئة في تصاميم المنسوجات. وأخيرا البرامج التأهيلية، الكثير من الجهات بتقدم الخدمات مثل أكاديمية منشآت، بتقدم دورات متخصصة في تأسيس وإدارة مشاريع الأزياء، كذلك بتطرح مؤسسة مسك برامج تطويرية لمهارات التجارة والتسويق في هذا القطاع. مستمعينا الكرام، طبعا الأزياء اليوم ما صارت مجرد ذوق وأناقة، لكنها صارت صناعة إبداعية واقتصادية بتفتح آفاق واسعة للاستثمار والابتكار. فحلقتنا اليوم من برنامج ريادة رح نسلط الضوء على فرص هذا القطاع الواعد في المملكة، ونناقش مع بعض مستقبل الأزياء السعودية وريادة الأعمال في هذا المجال مع ضيفة حلقتنا اليوم المتواجدة من داخل الاستوديو. أكيد الآن اللي بتابعنا الآن احنا طالعين لايف ستريم صوت وصورة على اليوتيوب، مع ضيفتنا راح نتكلم بالتفصيل أكثر عن موضوع الأزياء والنسيج في المملكة من التخصص الأكاديمي إلى مشروع ريادي واعد. ضيفتنا هي رئيسة قسم الأزياء والنسيج بجامعة الملك عبد العزيز، مستشارة في إطلاق العلامات التجارية أو الستارت اب. نرحب بضيفتنا الدكتورة وجدان عدنان توفيق. أهلا وسهلا فيك الدكتورة وجدان، نورتينا في استوديو إذاعة جدة.
3: أهلا وسهلا فيك أستاذ دلال. بداية أحب أشكر إذاعة جدة وأشكرك شخصيا أستاذ دلال على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لينا نسلط الضوء على التكامل في الجهود بين الوزارات في المملكة والمؤسسات المختلفة اللي بتدعم ريادة الأعمال بشكل عام وريادة الأعمال في قطاع الأزياء بشكل خاص.
2: طبعا يعني دكتور احنا سبق وتلاقينا بس كان بالصوت مش بالصوت والصورة في برنامج تجوال، وشفت فعلا قد ايش كانت يعني فرحتك باينة على المايك، وانا ماني شايفتك، قلت لك دكتور انا حاسة فيكي فرحانة وابتسامتك باينة ما شاء الله، واليوم ما شاء الله يعني انتوا بتشوفوا الابتسامة والفرحة صوت وصورة. طيب في البداية دكتورة خلينا نتكلم شوية، كيف توصفي لنا واقع الازياء والتصاميم والنسيج في المملكة اليوم؟ هل فعلا صار مجال واعد لرواد الأعمال ورائدات الأعمال؟
3: نعم، يعني الإجابة المختصرة نعم. قطاع الأزياء والنسيج في المملكة نقدر نقول عليه إنه هو في عصره الذهبي، في الـ Golden Era. طبعاً بفضل الله وبفضل الجهود اللي ركزت عليها وزارة الثقافة بهيئاتها المختلفة. وحقول لك ليش هيئاتها المختلفة. ليس فقط هيئة الأزياء. هيئة الأزياء طبعاً لها دور كبير في بجميع مبادراتها. نقدر نقول الدعم اللي يمكن افتتحت فيه الـ 100 Saudi Brand وتمكين رواد الأعمال في قطاع الأزياء. كأس السعودية وارتباط الفعاليات بالأزياء. بالإضافة للصندوق الاستثماري اللي فتحوا برضو الأزياء لدعم المالي للستارت أب أو الرواد الأعمال اللي دوبهم دخلوا المجال. لكن إحنا نقدر نقول إنه كل الهيئات برضو الثانية تحت وزارة الثقافة لها علاقة بالأزياء. هيئة الأفلام لها علاقة بتصميم أزياء الأفلام طبعاً. الأفلام والتنسيق هيئة التراث والهيئة المتاحف. هيئة المتاحف لها علاقة ب أو جزء الأزياء التراثية كبير في هيئة المتاحف. هيئة التراث ب المنتجات الحرفية اللي برضو داخلة في الأزياء. فكل هذه التحولات أو الجهود وجهت أو فتحت عين الشباب على فرص جديدة وفرص ذهبية خلينا نقول يقدروا يستثمروا فيها.
2: جميل. طيب لما نتكلم عن ريادة الأعمال في مجال الأزياء كلمينا عن يعني الفرص المتاحة أمام الشباب والشابات اليوم.
3: طيب يمكن أكثر نقطة نحتاج نركز عليها لما نقول ريادة أعمال هو أننا نجد الفرصة المناسبة ونستثمرها. وعشان نجد الفرصة المناسبة لازم نفهم السوق، نفهم فين المنتج اللي أنا حقدمه وليش هذا المنتج يختلف عن المنافس. يعني يمكن لو نظرنا لواقع ريادة الأعمال في قطاع الأزياء بشكل خاص قبل فترة ونظرنا كده بعين تحليل نجد إنه معظمهم كانوا في العبايات وملابس السهرة.
2: أقول لك العبايات
3: وملابس السهرة كذلك أفراح والملابس العرائس وكذا كانت أكثر شيء. لو نظرنا الآن نجد تنوع كبير، نجد منتجات ثقافية حرفية، نجد مكملات إكسسوارات مجوهرات، نجد ملابس رياضية، مناشف، نجد ملابس رياضية. هذه يمكن كمان حيطلق لوزارة الرياضة. ممارسي الرياضة من الفتيات زاد، بتروح الكورنيش وشوفي. هذه مجال قطاع جديد، هذه فرصة استثمارية ما هي موجودة. يعني ما حلاقي في أديدس وفي ليفايز ولا في نايك، رغم في بعض العبايات وكذا، بس ما حلاقي اللي أنا أبغاه. المنتجات الثقافية اللي فيها الحرفة أو الروح
2: اللي
3: الحرفة
2: فيها الهوية يمكن.
3: اللي فيها الهوية وفيها الحرفة كذلك، روح الحرفة. مو بس أنا أقدر ألاقي في شيء طباعة عليه علم السعودية أو عليه خريطة السعودية، بس ما في الحرفة. مو زي لما تيجي رائدة أعمال تطبعها تطرزها تحط فيها تكون فاهمة ثقافتها، بتحكي قصة بالمنتج. نعم. فوزارة السياحة السوفونير، ويمكن برضو هذه أحد المبادرات اللي الآن صار تباع هذه في المطارات، المنتجات الحرفية في المطارات وفي بعض الأماكن أبرزها طبعا المطارات، لأنها سوفونير. السياح لما بيجوا يبغوا ياخذوا قصة معاهم، فكل ده يرتبط
2: يعني فعلا. أنا أفتكر شفت في واحد من المعارض في رمضان لأخت وما شاء الله من ذوي الاحتياجات الخاصة، مبدعة وفنانة، بس يمكن أنا رسالتي لها أنه كان سعرها شوية أوفر للأمانة. أنا أقدر يعني شغل اليد أنه فعلا بياخد وقت ومكلف، ولكن أنا لو قللت نوعا ما شوية عشان أنا أقدر أوصل لشريحة أكبر. كانت المنتجات اللي عندها كلتشز، حقائب يدوية صغيرة مرة، وكمان يعني شنط عادية، بس كلها مطرز عليها
3: تطريز يدوي.
2: تطريز يدوي. فالفكرة مرة حلوة. يعني مثلا شيء كان ممكن أنه منظر سفرة، ممكن ورود، ممكن

0: الموتيفز او مثلا العلامات البارزه في المملكه عندنا. فالصراحه الفكره مره كانت حلوه، والشنط خشبيه فهي تحفه فنيه لحالها. يعني انا لو اشتريتها ما حلبسها او حلبسها يعني تعمل ستيتمنت، فاهمه؟ لكن فعلا الفكره حلوه، انه الان السوفينيرز مره اختلفت، او الهدايا التذكاريه. اول كنا مثلا يعني المغناطيس، يعني اشياء مره بسيطه معروفه، مجسمات. الان لا ما شاء الله، حتى تصميم مثلا قوارير زيت الزيتون، لانه احنا الان صارت الجوف بتصدر زيت الزيتون، فالان حتى الشابات ممكن في هذا يدخلوا بالمنتجات اللي موجوده من زيت الزيتون، بيعملوا اشياء يستفيدوا منها.
1: صحيح.
0: طيب، من خلال رئاستك دكتوره لقسم الازياء والنسيج في جامعه الملك عبد العزيز، هل بتلاحظي في زياده في اهتمام الطالبات بتحويل مشاريع التخرج الخاصه فيهم لمشاريع تجاريه؟
1: نعم، ولله الحمد. يعني أنا من 2021 مكلفة برئيسة القسم،
0: ما شاء الله،
1: أو برئاسة القسم
0: الله.
1: لكن من قبلها أنا كنت أكاديمية وأدرس، ويعني الحمد لله درست مقررات تسويق. إحنا كان يمكن لازم أتطرق لأنه كانت خطتنا قريبة تطورت ولله الحمد. فلما أطلقنا الخطة المطورة تنوعت عندنا المقررات اللي بتعرض الطالبات لجميع هذه يمكن المجالات اللي دوبنا تكلمنا عنها في السؤال السابق، إنه قطاع الأزياء مو بس تصميم ويلا خلاص لازم أطلق براند عبايات أو ملابس سهرة. قطاع الأزياء متنوع متشبع، يعني أقدر فيه أقدم منتج وأقدر أقدم خدمة. لأنه لما نتكلم عن السلسلة، سلسلة طويلة من يوم ما يطلق المنتج أو يتصمم، بس نقدر نقول سكتشنج، مرورا بالإنتاج، بالتسويق، بالتواصل مع الموردين، بتوصيله للعميل، فهم العميل. أنت كنت يمكن بتقولي لي إنه كانت مبالغ في سعرها، معناته هي ما عرفت الفئة المستهدفة، هي لازم تسوق وتسعر بشكل مناسب. تقدر تدمج تطريز يدوي مع تطريز آلي عشان تقلل من السعر وتقدر تصل للمستهلك اللي هي أو الفئة اللي هي مستهدفتها وتسوق لهم بالطريقة الصحيحة. ففي قسمنا يعني من بعد يمكن ما أطلقنا الخطة المطورة لمسنا هذا الشيء، لمسنا لأنه إحنا بنمرر الطالبة على كل ده، بنمررها لما نتكلم على تسويق الأزياء. إحنا عندنا يمكن مسارين، مسار تجارة الأزياء اللي بتكون merchandising أو يعني mass production أو ready to wear، وعندنا الـ entrepreneurship أو ريادة الأعمال اللي بتعلم الطالبة كيف تقتنص الفرصة. يمكن الـ 5R، الـ right place، الـ right people، الـ right price، right quantity، كلها يعني أنا عارفة فين
0: الـ 5Rs،
1: الـ 5Rs،
0: الخمسة الراءات بالإنجليزي.
1: أيوة بالضبط.
0: طب ناخد واحدة، إيش هم
1: الـ right people أو شيء اللي هو المستهلك الصحيح أو الفئة الصحيحة، الـ right price، السعر الصحيح للفئة اللي أنا اخترتها، right place، يعني أنا مثلا
0: المكان
1: بازار رمضاني versus رحت أخذت لي في مشروع الدرعية ولا في العلا ولا في جدة التاريخية، المكان يعني فين، أو أونلاين، طب حتى أونلاين فين، إنستغرام ولا تيك توك ولا ما شاء الله كثرة
0: المنصات.
1: أيوة، فأنا لازم أعرف مين الفئة اللي أنا بسوق لها عشان أروح right place كمان، وال right quantity،
0: الكمية
1: بالضبط. الكمية يعني ممكن أدخل بازار رمضاني زي ما قلتي، أو يعني مكان بكون أنا عندي 60 قطعة، أخرج أنا بس ما بعت إلا 20 مثلا. أنا ما سويت يعني ما سويت الفوركاست حقي صح، ما عرفت أنا الكمية المتوقع بيعها الصحيحة، ولازم هذه كلها يبغى لها دراسة. بنعرض الطالبات ليها، بنعرضهم للتصميم، لأنه أنا كمصممة ما ينفع أكون بس عندي شغف، أنا لازم أفهم أسس التصميم، التوازن، الانسجام، الألوان. الألوان علم وفن، يعني لازم الطالبة تكون عارفته، بعلمها التنفيذ، لأنه أنا بعدين ما هتعامل مع المشغل لازم أكون برضو عارف الأخطاء،
0: فاهمة؟ عشان الخياط لا يضحك علي مثلا،
1: يضحك علي، وأنا عارف إنه الرسمة دي حتتحول لمنتج فعلي، ما حيكون مثلا التطريز في الديل حيسوي لي unbalance، تطريز heavy في الديل. أنا لازم عارفة أحط مواقع، ومو بس بالشكل، أنا لازم أكون عارفة القماش المناسب اللي يتحمل الموديل هذا أو اللي حيعطيني الانسدال المناسب. بننتقل معهم حتى عندنا في الخطة المطورة تنسيق أو إدارة مظهر، لأنه في الآن هذا سوق الأندر اللي تسوي أندرتون أناليسيس كم الجلسة دحين طالباتنا بيسووها،
0: ما شاء الله،
1: يعني هي ممكن تدخل
0: عشان
1: بخدمة.
0: بس إيش اللون الأندرتون أناليسيس للمستمعين طبعاً اللي هم عارفين إنه أنا بأخذ مثلاً مجموعة من الألوان وأحطها عشان أشوف هل هذا اللون مناسب لبشرتي ولا لا،
1: بالضبط، وبيضيء البشرة ولا بيغمقها ولا كده. فهذه الجلسة بنعلمهم الجسم، هي مو بس على لون البشرة، على شكل الجسم، إيش الموديلات، إيش. فهذه إدارة المظهر، يعني هذا برضو فن، وبنعلمه للطالبات. وعندنا الحمد لله طالبات أو يعني لسه ما زالوا طالبات بدأوا مشروع ريادي بس في الستايلينج أو إدارة المظهر أو التنسيق.
0: جميل. طب دكتورة، إيش المهارات اللي تشوف إنها أساسية ويحتاجها يعني

0: الشاب والشابة قبل إطلاق مشروع خاص في قطاع الأزياء والنسيج؟
1: سؤال مرة عميق ويحتاج جلسة، لكن أنا هحاول أختصر لك إياه في أربعة.
0: إحنا نختصرها ونختزلها اليوم في الحلقة، لأنه إحنا يعني برنامج ريادة نعتبره كبسولة، كل حلقة بتساعد يعني اللي داخل في المجال الجديد أو اللي عنده الفكرة وحابب يدخل في هذا المجال ولكن عنده تخوف أو عنده بعض الأفكار اللي ما هي واضحة. إحنا نوضح الصورة اليوم بوجودكم أنتم بخبرة.
1: أبشري إن شاء الله أني حاختصرها وأختزلها في الكبسولة في أربعة مهارات أساسية أنا أعتبرها جدا مهمة. فهم السوق، وأرجع أقول فهم السوق فهم السوق فهم السوق، يعني فهم العميل، فهم الفرصة المناسبة والفايف آرز المنتج المناسب. هذه أهم مهارة. خلصنا منها حنيجي للإدارة أو مهارات الإدارة. إدارة المشروع في كرائد أعمال يعني قد تكون من أصعب المهارات، لأني أنت مو بس بتديري مشروع، بتديري وقت، بتديري تكاليف، بتسوي تخطيط مالي، بتسوي تخطيط زمني. رائد الأعمال هو self employed، يعني هو أنت في الوظيفة بتروحي من 8 مثلا لاثنين أو ثلاثة بترجع البيت تعيش حياتك. رائد الأعمال بيرجع البيت يخطط لليوم اللي بعده، بيروح vacation بيشوف منتج يقول أرجع أسويه، هذه خطة تسويق. هو طول الوقت 24/7 شغال. فإدارة الوقت جدا مهمة، وقد تكون هي أهم العوائق اللي بتخليهم ما بيستمروا في كتير مشاريع وعدم الاستمرارية. فإدارة المشروع جدا مهمة، مهارات الإدارة. مهارات التواصل والتسويق جدا مهمة، يعني يمكن أكون ثالث واحدة وإحنا بنحاول نلخصها. كيف أتواصل مع العميل، كيف أرد على العملاء، يعني العملاء بيجوك من فئات مختلفة، حيجي الراضي وحيجي المتذمر وحيجي كيف أرد. مهارة التواصل مع العميل والوصول للعميل هذه مهارة جدا مهمة. وأختم بمهارات حل المشكلات والتفكير الإبداعي أو التفكير النقدي، وهذه مهارات القرن 21، والمرونة، لأنه ما أقدر أدخل بخطة واحدة وإذا ما زبطت خلاص. أنا لازم يكون عندي كرائد أعمال بلان A و B و C و D وأمشي، يعني لازم يكون عندي خطط بديلة وعندي مرونة. As you go you're changing. أنا كل ما قابلني عائق أنا لازم أتكيف وأكمل، أتكيف وأكمل، أتكيف. ويعني إذا
0: يعني إن شاء الله لما تكلمتي على موضوع التسويق دكتورة، فعلا أواجه دائما في كثير من المنصات من غير ذكر أسماء معينة، أغلب اللي عندهم يعني بزنس السعر في الخاص، التواصل على الخاص. طب يعني هو السعر يعني صعب، حرام انك تحطي حطي سعرك تحت المنتج حقك. أنا لفتني أو ما لفتني، إذا يعني أنا أحس اللي بيعمل التواصل على الخاص أو تعالي على الخاص، يعني أحيانا أحس أنه هي ما هي واثقة أنه سعرها ده حيناسب الكل. طب أنت من البداية حطي السعر اللي يكون صح. ممكن تقولي بعض القطع ما أعلن عن أسعارها لأنها مكلفة، أنا مدخلة فيها مثلا تطريز يدوي، أنا عاملة مثلا خامات بكريستال سواروفسكي مثلا. فهنا أوكي أقدر
1: ستوري تيلينج في الأدفر، يعني في الأدفرتايزنج ستوري تيلينج هي المفروض تحط السعر وتحكي القصة.
0: أنا للأمانة أي أكاونت يا جماعة أنا عن نفسي بقول لكم أي أكاونت أشوف السعر على الخاص على طول أعمل سكيب،
1: أبطل.
0: أبطل
1: فعلا،
0: لأني ما أحس يعني معلش لو أنت واثقة من نفسك ومن شغلك وأنت حاطة التسعير الصح ما حتحتاج انه اتواصل على ليه هو في سر،
1: واحكي للعميل قصه المنتج. اذا انت شايفه سعره مبالغ فيه وما حيتقبله معناته ما سوقتي صح، حطيتي صورته زيه زي منتج ماس برودكشن. لكن لو كان منتجك حرفي مثلا او في قصه او حط في تفاصيل كثيره، حطي له القصه، حطي له قصه صنعه وريني.
0: يعني انا فعلا لاحظت دكتوره يمكن وانتم كمان يعني بنات شفتوا في البازارات الرمضانيه في بتصير أسعار جنونية، يعني معلش إحنا عارفين القماش ده حرير مغسول في الصيني وفي الياباني وفي التركي وفي الهندي وفي الأوروبي، يعني معلش الغالب ما حياخذ الحرير التوب كواليتي، بس تيجي للعميلة الغلبانة اللي هي أنا ماني عارفة فتقول أول حرير سعره 900 ريال، وكمان مع التطريز الكروشيه توصل فجأة 1600 ريال العباية. يعني أحس أنه مرة أوفر، فجأة تمسك الأسعار عشان هي مدخلة كريستال ولا فصوص، ضارب الأسعار كلها صارت 1600-1800 وبنطلع. يعني هذه الفئة دي أنا أحس هي تبغى تارجت معين ومو مكانها بيكون ممكن حتى البازار حق رمضان.
1: Right place.
0: ما احنا البازار معناته انت اي مكان في العالم لما تقولي بازار يعني انا بدي اروح اشتري شيء حلو وسعره احلى منه.
1: صحيح
0: صح ولا لا؟ صحيح. واحنا كلنا بنات وستات نعرف الكلام ده. فاطالع فعلا في اقسام في البازارات تلاقي فاضية ما فيها احد، يعني بالضبط العميلة تدخل تتفرج كده وتخرج وفي اماكن تانية

0: في نفس البازار ما شاء الله الناس زي كأنها خليت ناحية في ذاك المكان.
1: صحيح.
0: لأنه هي اختارت المكان الصح والتوقيت الصح
1: والسعر الصح.
0: أنا درست معاكم دحين.
1: برافو.
0: طيب بنسمع كثير عن مفهوم الأزياء المستدامة. إيش المقصود بهذا المفهوم دكتورة؟ وهل فعلًا في فرص استثمارية حقيقية في هذا المجال في المملكة؟
1: نعم. يعني فكرة الأزياء المستدامة أو إيش أقدر أختصرها بكلمة إنه أفكر في أثر المنتج طوال دورة حياة المنتج. لما قلت دورة حياة المنتج يعني من يوم ما أنا اشتريت القماش أو الألياف اللي صنعت منها القماش دي إلى أن استهلك وخلص، مرورا طبعا بالتصنيع ومراحل الإنتاج سواء كانت يدوية حرفية أو ماس برودكشن، ثم الاستهلاك كيف وصلت للعميل، حتى الشيبمنت إنه أنا جبته من شيء محلي ولا، هذه برضو بتحسب لأنها كاربون فوتبرينت في الشيبمنت، إلى أن ترمى بعد الاستهلاك إيش حيصير فيها. فلو بنلخص الاستدامة نقدر نقول هي 4 أبعاد للاستدامة: بيئية، أثر الكوكب، اجتماعية، الرواتب وبيئة العمل للناس اللي أنتجوا المنتج هذا، اقتصادية إنه أنا مستمر ومستدام الربح عندي، يعني أنا ما بسوي سعر على حساب إني أنا خسرت أو أغلقت أو يعني بانكروبسي ما أقدر أكمل، أو ثقافية، وهذه اللي يمكن أبغى أركز عليها اليوم لأنها أضيفت حديثا لأبعاد الاستدامة. لأني لما أقول أبغى المنتج يكمل مع المستهلك أكبر وقت ممكن، أنا لازم أسويه مرة يعني هاي كواليتي أو أسويه جودة عالية ويستمر، زائد يتعلق فيه عاطفيا، فأنا لازم أحكي قصته، لازم أخليه يعبر عن هويته، لازم يعني عشان أقدر أقول استدامة أنا فعلا لازم أشوف سلوك المستهلك كيف تغير في الفترة الأخيرة، في الآونة الأخيرة، على مستوى عالمي وعلى مستوى محلي. فالبعد الثقافي أو الاستدامة الثقافية مهمة جدا، وتضاف لأنها بتأثر على الاستدامة البعد الآخر اللي هو الاستدامة البيئية والاجتماعية.
0: جميل. طيب دكتور عندنا كم سؤال ونبغاهم على السريع عشان كمان حندخل مع الطالبات الفائزات اليوم معنا. كيف تقدر الجامعة تساعد في إعداد طالبات بيقدروا يدخلوا سوق العمل كرائدات أعمال مو بس كباحثات عن وظيفة؟
1: طبعاً دور الجامعة كمؤسسة أكاديمية جداً جداً مهم. يمكن أتكلمنا هو لا يقتصر على المهارات المعرفية، الآن إحنا في زمن طفرة في المعرفة، يعني كل نلاقيها في أي مكان المعرفة، فالجامعة مهم جداً إنها توائم برامجها مع وبرامجها الأكاديمية مع سوق العمل، ومهم جداً إنهم يشركوا جميع أصحاب المصلحة، جهات التوظيف وأرباب يعني رواد الأعمال، أرباب العمل وغيرهم، والخريجات اللي هم تخرجوا أخذوا شهادتنا دي وراحوا، طب إيش صار؟ ليش ما قدروا يلتحقوا بسوق العمل؟ ليش ما قدروا يفتحوا براند؟ فنشرك كل أصحاب المصلحة عشان نطور البرامج. مهم جداً التدريب الميداني، مهم جدا يعني انه نخلي الطالبات يتكلموا ويواجهوا السوق، زي فعالية درزا اللي يمكن استضفتيني فيها سابقا، لانها بتتيح للطالبات انهم يتفاعلوا مع ارباب العمل ومع الجهات ومع المستثمرين، وبتتيح لهم الفرصة اللي ان شاء الله تفتح لهم باب الريادة
0: باذن الله تعالى. طيب سؤالنا الان دكتورة حياخدنا لضيفاتنا الطالبات، إيش في قصص يعني نجاح لطالبات أو لخريجات قدروا يحولوا شغفهم بالأزياء لمشاريع ناجحة بتلهم غيرهم من الشباب والشابات؟
1: يعني السؤال المفضل اللي كنت بستناه من أول. إحنا نفخر في قسم الأزياء والنسيج في جامعة المؤسس بقصص نجاح رائعة، يعني يمكن لما كنت بأستقطب من رواد الأعمال ما شاء الله كمية الخريجات اللي تواصلوا معايا اللي بدأوا براندات مختلفة، منهم طالبة أو خريجة بدأت براند في تنسيق أزياء الأفلام وشاركت في مع هيئة الأفلام، عندنا خريجات
0: يعني هي الطالبة أنا ما نعرف مين هي بس نحن
1: خريجة أيوة خريجة خلاص
0: الخريجة ما شاء الله مبروك
1: أيوة، وإحنا بنقطف ثمار يعني الحمد لله والله الحمد يعني هذا الشيء. وأثناء الدراسة الطالبات في مشاريع تخرجهم كانت يعني ما صارت هي مجرد متطلب أكاديمي، هي سوت مشروعها هذا في سينيور لاين كوليكشن أو في عشان بس تأخذ الدرجة، لا هي فعلا سوته بشغف، هي حطت روحها في كل تفصيلة وهي جاهزة تأخذ هذا البراند وتنزل فيه براند سوق العمل إن شاء الله.
0: إن شاء الله بحول الله تعالى. طبعا إحنا يعني حناخد مداخلة مع الطالبات الفائزات ما شاء الله بالمركز الأول في جائزة السيدة هنيدة صيرفي للمصممة الناشئة الطالبة.

0: طالعنا في بعض، تقصدنا ولا ما تقصدنا. بعدين قالت والإتقان في الخياطة وتطوير للأزياء التراثية، طبعا اتذكرنا كل لحظة اشتغلنا فيها، طبعا
1: دكتورة
0: كل لحظة اشتغلنا فيها، كل مرة تعبنا فيها على المشروع. اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله. وانتي حوراء ايش كان احساسك؟ ايش جاء على بالك؟ أبكلم ماما افرحها؟
2: اكيد اول ما نزلت قبل ما انزل من المسرح على طول دقيت على ماما. اول ما قلت لها ماما انا فزت على طول بكيت، وهي تقول طب خلاص لا تبكي. انا ماني قادره الصراحه اوصف شعوري هذاك اليوم، ما وقفت بكى، يعني كان شعور الحمد لله.
1: انا شايفه دموعك الان. شوف انا اصفق لكم على الهواء وأقول فعلا يعني برافو عليكم، يعني هذا النجاح وهذا التميز. طيب حوراء خلينا نسألك، نبغى كذا تاخذينا جولة سريعة في داخل التصميم الفائز. إيش كانت فكرة هذا التصميم، وإيش اللمسة الخاصة اللي تشوفي أو تعتقدي أنها كانت السبب في أنها لفتت انتباه لجنة التحكيم وقالت هو هذا اللي يستاهل المركز الأول؟
2: بداية احنا جاتنا فكرة الاستلهام من زي عروس المدينة، لانه انا اول شيء من المدينة
1: ما شاء الله،
2: وحبيت انه اسلط الضوء على زي المدينة، انه ابغى الناس تشوف زي عروس مدينتي. فما احترت بالتفكير، يعني هذا نبع من حب لمدينتي، فهذا سبب اختياري للزي هذا
1: الفكرة.
2: ايوه، فبحثت انا اوريدي اصلا اعرف عن زي عروس المدينة.
1: ايش اسمه زي حق العروس المدينة؟
2: تصميمنا اسمه غرة طيبة.
1: غرة طيبة.
2: ايوه
1: اوكي.
2: استنبطنا الاسم من الابيات الشعريه اللي احنا كتبناها للتصميم هذا. والابيات
1: انا كنت اتمنى تجيبوا المانيكان معاكم، لان انا شفت الصوره حقت التصميم فعلا، يعني الديل حق الثوب او الفستان كله عليه تطريز.
2: أيوة.
1: اشتغلتوا يدوي؟
2: لا، تطريز آلي.
1: اوكي.
2: الابيات الشعريه انا اول حاجه طلبت من اختي، هي كاتبه، قلت لها اكتبي لنا ابيات مخصوصه للتصميم حقنا. يعني
1: إيش كان مكتوب على الطرف؟
2: ما كان قلبي قد تخير والتفت إلا لغرة طيبة وتباها، فمررت حبا أو محبا بالتي أسرت وتيني جلة بهواها.
1: الله.
2: طبعا هذا غزل في المدينة يصف حب يعني للمدينة، وكيف إحنا جسدنا هذا الحب في هذا الزي.
1: جميل.
2: هذا الأبيات الشعرية هي اللي أضافت هذه اللمسة وهذه البصمة للكل، أشاد عليها أنه هذا اللي يميزكم فعلا. وأستاذة هنيدة كمان مرة حبته، اللي واو التصميم
1: يعني حتى حلو. الألوان، كلمينا عن الألوان، لأنه قلتوا ألوان فاتحة أو زاهية. أنا عارف الألوان، بس أنا أبغى المستمع أو المستمع تتخيل تشوف الألوان كيف كانت
2: الألوان، لأنه هو زي تراثي مستحدث، فالألوان اخترناها نفس ما هي من زي العروس المديني اللي هو اللون الوردي. أخذنا نفس عناصر زي العروس، اللي هو أول شيء الزبون والقطعة الخارجية اللي هي الثوب. هذه استحدثناها، طورناها بطريقة مستحدثة يسهل لبسها. وغطاء الرأس اللي هو المحرم والمدورة، احنا حبينا انه يكون يسهل لبسها، لانه المحرم والمدورة لبسها يعني
1: صعب شوية،
2: ياخذ وقت، فخليناها قطعة واحدة اللي هي التاج، وشبكناها بالطرحة اللي طرزنا على اطرافها، فصار كده ينلبس زي الهيد بيس كده، سهولة ارتدائه.
1: جميل جميل. طيب لو رجع فيكم الوقت لأول يوم بدأتوا فيه التصميم، إيش النصيحة اللي راح تعطوها لنفسكم أو لأي شابة داخل هذا المجال؟
0: بكل بساطة trust the process، كوني واثقة من نفسك، وفي النهاية كل شيء حيكون زي ما أنت تبغي وأحسن كمان إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب بعد هذا الإنجاز الجميل، إيش الخطوة الجاية؟ هل إن شاء الله حنشوف في المستقبل القريب مثلا براند خاص فيكم بأسماءكم؟
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. أكيد.
1: الله يعطيكم العافية، وأنا أقول لكم ألف مبروك مرة ثانية الطالبات الفائزات بالمركز الأول في جائزة سيدة هنيدة صرفي للمصممة الناشئة، الطالبة تالا طارق بن عفيف والطالبة حوراء سعود جعدان. دكتورة، سؤالنا الأخير في الختام، إيش الرسالة تحب توجهيها لكل شاب أو شابة عندهم الشغف بحب الأزياء والتصاميم والنسيج، ولكن هم خايفين أو مترددين من خوض تجربة ريادة العمل؟
3: الرسالة حاختصرها بابدأوا بخطوات صغيرة، لا تجعل الخوف يعني يقف من تقدمك. أبدأي بخطوات صغيرة مدروسة، استشيري، تعلمي من أخطائك، طيحي وقومي تاني. الطريق ما هو سلس، الطريق وعر، لكن في كثير الآن يعني جهات داعمة، بالإضافة اللي ذكرناها في الجامعة بالذات، عندنا صنع بيدي، عندنا مركز ريادة الأعمال اللي بيدعم الطالبات، ونحن موجودين، يعني إحنا

0: كادر أكاديمي في خدمة طالباتنا. لا تخافوا، أبدأوا، حولي شغفك اليوم إلى علامة تجارية.
1: الله يسعدك، بنشكرك دكتورة، وبنشكركم بنات لوجودكم معنا اليوم. نشكر ضيفة حلقتنا رئيسة قسم الأزياء والنسيج بجامعة الملك عبدالعزيز، مستشارة في إطلاق العلامات التجارية أو الستارت اب، الدكتورة وجدان عدنان توفيق. وأيضا الشكر للطالبات تالا وحوراء لوجودكم معنا، ونقول لكم ألف مبروك ومنه للأعلى بإذن الله تعالى.
2: الله يبارك فيك.
1: مستمعينا، فاصل سريع وحنرجع معاكم في برنامج ريادة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
3: الدمام 90.5.
2: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ريادة على جدة اف ام. ضيفة حلقتنا اليوم هي قصة نجاح لإبداع من نوع خاص، قصة مصممة أزياء حولت شغفها بالتصميم لعلامة تحمل معنى الأنس والرفقة، لتنسج من التفاصيل الصغيرة ذكريات كبيرة بين الأم وطفلها. ضيفتنا هي رائدة أعمال، صاحبة ومؤسسة العلامة التجارية وليف. نرحب بضيفتنا الأستاذة ندى محمد الزيادي. أهلا وسهلا فيك ندى في برنامجنا الأسبوعي.
2: أهلا فيك، حابة أشكركم على الاستضافة الجميلة.
1: نبغى أول شيء ندى تعرفينا بنفسك وفكرة تأسيس مشروعك الخاص وليف، كيف بدأت الحكاية وليش اسم وليف؟
2: في البداية معاكم رائدة الأعمال ندى محمد الزيادي. براند وليف له قصة مختلفة. طبعا بعد ما ربي رزقني بطفلي فيصل،
1: ما شاء الله،
2: أنا أحب منذ الصغر أسوي ماتشينج أطقم كذا، فبعد ما ربي رزقني بطفلي حبيت أنه أنا أطقم معه، ألبس معه نفس اللبس نفس التنسيق. فالمناسبات اللي كانت تجيني كنت أدور على براند أنه يجيب الشيء اللي أنا أبغاه، فما حصلت.
1: ما كنت ملاقية في السوق، يعني في السوق الشيء اللي أنت تتمنيه.
2: أيوة طبعا كلهم أم وبنتها، ما كنت أحصل ماما وولدها يعني. فحبيت أسوي هذا البراند،
1: استغليت الفرصة.
2: أيوة أخذت الفئة المستهدفة.
1: طبقتي كلام الدكتورة.
2: أيوة.
1: طيب متى اكتشفتي أنه شغفك الحقيقي هو تصميم الأزياء والنسيج؟ أيام الدراسة ولا قبل الدراسة؟
2: أنا من قبل الدراسة كنت أحب الستايلينج، صح أنه أنا ما عندي خبرة كافية في الرسم أو في الخياطة. بس أحب أنسق زي ما قلت لك، أحب أطقم كذا، فكنت أشوف نفسي فيه، بس ما كنت عارفة أساساً أنه في تخصص زي كذا. بعد ما خلصت التحضير وجيت أرتب الرغبات، لقيت تصميم الأزياء، فحسيت أنه أوكي هذا التخصص اللي أنا ألاقي نفسي فيه. فأول ما حطيت الرغبة ودخلت التخصص كنت ما أجيد الخياطة ولا أجيد الرسم، وصرت بيرفكت
1: ما شاء الله. ما شاء الله. طيب كثير من الشباب يا ندى عندهم يعني افكار حلوه ولكن يعني مترددين في انهم يبداوا، ايش الشيء اللي شجعك على اتخاذ يعني الخطوه الاولى؟
2: صراحه شوفي، هو الدعم له دور كبير، يعني دعم الاهل دعم الصحبات، كانوا كل مره يشوفوني يقولوا لي ندى ما شاء الله انت، احنا نشوفك كيف تنسقين الملابس، كيف مهتمه في الازياء. فالدعم هو صراحة اللي خلاني أخذ هذه الخطوة.
1: ويمكن أنا أحس ولدك الله يحميه ويحفظه،
2: أكيد حبيبي،
1: كان أكبر يعني أكبر سبب في الدعم إنه أنا أتحرك لا وأسوي شيء خاص.
2: فعلاً فعلاً صح، هو
1: الله
2: كان
1: الله يحميه يا رب. طيب ليش اخترتي مجال الأزياء والنسيج يعني تحديداً ليكون مشروعك الريادي؟ يعني كان ممكن مثلاً يكون أي مشروع تاني؟
2: ممكن، لأنه شوفي هو الشخص ما حيختار شيء يدخل فيه لو هو يحس انه انا حنجح في هذا المكان.
1: الله.
2: ايوه، فانا كنت
1: يعني هنا نرجع لكلمه الشغف.
2: ايوه فعلا، اذا كان عندك
1: كان
2: شغف
1: كان موجود الشراره،
2: كان في، اذا كان عندك شغف حتنجحين في الشيء اللي انت تبغيه، فهو سبب نجاحي الحمد لله.
1: يا رب ان شاء الله دائما. طيب ايش اكثر تحدي يعني واجهتيه في بدايه تاسيس مشروعك وكيف قدرتي تتجاوزي؟ اكيد حتى كل يوم والان بتشوفي فيه تحديات، كيف بتتجاوزي هذه التحديات؟
2: صح، اكيد في صعوبات وفي تحديات. بالنسبه لي في البدايه واللي اخرني عن فتح البراند كان رحله البحث عن الخامه والموردين، جدا صعب، بالذات انه زي ما قلت لك ام وطفلها، فتبغي الوان تكون مو بناتيه ولا الوان ولاديه او الوان كذا متناسقه ومحايده يعني.
1: طب اعطينا لمحه عن الالوان المحايده مثلا زي ايش؟
2: زي الالوان البيجيات، الابيض، الاخضر، التفاحي، الوان كذا تكون مناسبه للاثنين،
1: اللي هي لا بينك ولا ازرق.
2: ايوه لا بينك ولا ازرق. فكانت رحلة البحث عن الخامة جدا متعبة لدرجة أخذت مني يمكن تقريبا 3-4 شهور.
1: وكانت المنتجات من هنا، الخامات من هنا ولا
2: لا؟ تعاملت مع موردين يجيبوا لي خامات من برا. أيوة بطباعة خاصة. يعني كنت أنا أختار الرسومات وتوصلني الأقمشة من برا.
1: طب أول عميل كيف حصلتي عليه؟ وإيش تتوقعي الشروط أو المتطلبات اللي تحتاجيها أو يحتاجها مثلاً أي رائد أعمال عشان يقدر يبدأ شغله في هذا المجال كعمل حر؟
2: أول عميل حصلت عليه بالصدفة صراحة. أنا أول حاجة نزلت الصورة تبعي أنا وولدي، كنا لابسين الطقم، حطيتها بشكل عشوائي يعني أبغى أشوف إذا هي حتعجب الناس أو لا. ما شاء الله تبارك الله الفيد عندي ضرب وصار الكل يسأل من فين، كيف نطلب. أنا ما كنت مسوي ولا أي حاجة. بعدين لما شفت الأسئلة كثرت حطيت اللينك حق سلة، والكل يعني طبعا سلة شيء أساسي أنا أقول للناس تسوي، لأنه حيعرفوا هنا وقتها أنه ثقة وخلاص عندك وثيقة عمل.
1: لا كلمينا إيش سلة عشان أنا ما أعرف. أنا شخصا ما أعرف سلة.
2: منصة سلة هي منصة تحطي فيها منتجاتك. طبعا هي موثقة، توثقيها بشهادتك وبوثيقة العمل الحر. فأنا لما حطيتها ما شاء الله أول طلب جاني واحدة هي وأختها طلبوا لهم ولأولادهم
1: ما شاء الله. أيوة
2: فكانت صراحة مرة حلو، شعور مرة حلو أول طلب.
1: أنا أتوقع يمكن حتى يعني أول مبلغ استلمتيه تبروزي صح؟
2: فعلا كبشرت الشاشة عليه أصلا.
1: طيب إيش المتطلبات اللي يحتاجها الشخص عشان يقدر يكون رائد أعمال وبيشتغل يعني لنفسه بشكل خاص؟ يعني مثلا وثيقة عمل حر هذا أول شيء بيحتاجه، ولا في متطلبات قبل لابد من توافرها؟
2: إذا كان في عالم الأزياء أكيد لازم يكون عنده خلفية ويكون عنده معرفة في الخياطة، في التصميم، في الرسم. بعد كذا يتخذ الخطوة الثانية اللي هي وثيقة العمل الحر، يوثق، يفتح حسابات على منصات التواصل الاجتماعي. يعني من هذا.
1: طيب إيش هي جهة الدعم اللي توجهتي ليها وساعدتك في شغلك الخاص، وكم خبرتك

0: في هذا المجال؟
1: بعد التخرج أنا تقريبا خبرتي في فتح البراند سنتين. الجهات الدعم اللي توجهت لها للأمانة مو خارج محيط عائلتي بس طبعا القسم والدكتورة وجدان حابة أشكرها وأوجه لها تحية معانا أول بأول. أشياء كثير أنا ما كنت أعرفها عرفتها من القسم والحمد لله، يعني أنا أشوف هم دعم كبير بعد الله، يعني لهم فضل علي
0: الله. يعني طبعا احنا نقول يعني الله يسعدها الدكتورة، فعلا انا شايفة كيف يعني دعمها وتشجيعها، يعني وحتى كمان يعني الاهل. نوجه تحية لاختك نورة موجودة برضو كمان خلف الكواليس من جهة الاستوديو،
1: اشكرها الجندي المجهول اختي نورة طبعا.
0: طيب كم كان راس المال اللي بدأتي به المشروع، كيف قدرتي تسعري مثلا شغلك بطريقة صحيحة؟ يعني احنا تكلمنا مع الدكتورة اول على موضوع the right price أو السعر الصح.
1: في البداية المبلغ اللي بدأت فيه كان 10,000. التسعيرة كانت في البداية مو مخطط لها للأمانة. بعد ما أخذت المبلغ صار عندي صرت أدور على الباكيجينج، على الخامات، يعني حتى كنت أبغى خامة من هنا طباعة من هنا، فكان السعر ما ناسبني أبدا. اضطريت أنه أنا أطلب من برا السعر ناسبني.
0: كان السعر يعني أقل؟
1: أيوه أقل.
0: أوه.
1: أيوه أقل من هنا، هنا ممكن السعر دبل. فحطيت التسعيرة بعد ما شفت أنا كم التكلفة. أيوه حطيت هامش الربح اللي ناسبني. شفت تسعيرة السوق كم مثلا أطقم الأم والبنت وكذا.
0: طيب هل تشوفي إنه الشباب اليوم صاروا مهتمين أكثر بموضوع الأزياء المحلية وإنه يعني يكون في تصاميم بلمسة سعودية؟
1: أكيد صار ما شاء الله تبارك الله دحين كمان مع رؤيتنا، رؤية 2030 ودعم قيادتنا الرشيدة، صار في يعني الكثير حابين هذا المجال.
0: يعني أنا مثلا من الأشياء اللي أنا لاحظتها شوزات السباحة وانتو بكرامة، إن كان حقة الأطفال أو حتى الشباب الكبار أو الشابات، نفس شكل المداس الشرقي صار، مش في العلامة اللي هي الكروكس اللي الكل معروف بيلبسها، الآن صار في عندنا شيء شبه الكروكس ولكن بلمسة سعودية بشكل المداس الشرقي. فحسيت أنه فعلا يعني حتى المناشف بعض البراندات بتعمل مناشف كأنها مش لحبسية منشفة في النهاية. ففعلا الفن واللمسات الإبداعية اللي صارت موجودة عند الشباب وأنا أحييهم. يعني حتى التيشيرتات، يعني مش لازم أروح أشتري من براند فلاني عالمي أو أجنبي، شكل مثلا دبدوب تابع لماركة فلانية، ممكن مثلا أشوف أنا الأشياء اللي بتميز مملكتنا، مثلا الدلة والفنجان، الجمل، السفن والنخلة. يعني حتى بعض يمكن من الكلام اللي عندنا احنا بعض الكلمات، وتيجي التيشيرتات صراحة تكون مرة يعني حلوة
1: مميزة كمان
0: وفيها كده لمسة انه شيء سبيشل. وحتى ممكن أروح أسألها لو سمحت من فين جبتي التيشيرت ده. ففعلا يعني تحية لكل شاب وشابة بيفكروا
1: محلية، صارت فعلا ما شاء الله مرة رائعة،
0: والتفكير صار خارج الصندوق. يعني الآن ما صار بس إنه يلا تيشيرت وخلاص نطبع برينت وخلاص، لا
1: صار في فكرة،
0: في فكرة وفي قصة زي ما قالت الدكتورة. طيب كيف ممكن يعني تتحول الموهبة في الرسم والخياطة والتصميم لمشروع ناجح ويكون مصدر للدخل؟
1: كيف تتحول الموهبة لمشروع ناجح؟ طبعاً الشخص لما يحط في باله أنه أنا هذه موهبتي ينجح فيها. ترى هو النجاح لما أنا أحط في بالي أنه موهبتي هذه أنا لازم أخليها يكون فيها شغف وكذا.
0: طيب هل تشوفي أن وسائل التواصل الاجتماعي بتلعب دور في نجاح المشاريع الناشئة؟
1: أكيد طبعاً أكيد، يعني بذات بدون تكلفة دحين فمرة تلعب دور كبير.
0: جميل. طيب هل مثلا في خامات أو تقنيات حديثة في مجال النسيج أصبحت الآن مطلوبة بشكل أكبر في السوق؟
1: بالنسبة لي أيوة، التصنيع الرقمي اللي هي الطباعة الأقمشة جدا جدا مطلوبة الآن، وأنا لاحظتها كمان لما نزلت براندي. ليه الناس حبوه؟ ليه شافوه مختلف؟ لأنه طباعة الخامة مختلفة عن السوق.
0: يعني هل هي مثلا قطن؟ هل هي حرير؟ هل هي أورغانزا؟ هي إيش؟
1: هي قطن.

0: ولينن كمان.
1: قطن ولينن.
0: أيوه.
1: وبالنسبة للطباعة أنت بتقول إنك بتطبعي الآن، هل مثلا عندك جهاز الطباعة الآن ده موجود؟
0: لا أنا أوردها من برا.
1: بتجيبين من برا، جميل. طيب كيف توازني بين الجانب الإبداعي في التصميم والجانب التجاري وإدارة المشاريع؟
0: شوفي بالنسبة لي يعني الموضوع شوية صعب كان في البداية، بس الحمد لله دعم الأهل، كنت أخلي أختي كمان حبيبتي هي تمسك معايا، وقت ما أنا أصمم أو وقت ما أنا أنفذ القطعة هي تتعامل مع الناس العملاء وكذا، فأنا أشوف أنه يحتاج دعم قوي جدا.
1: طيب باقي لنا آخر سؤالين، إيش المهارات اللي تنصحي باكتسابها يا ندى لكل شخص يرغب في دخول مجال الأزياء؟
0: الأزياء لازم صراحة أنه يكون أول حاجة مهارة التواصل الاجتماعي، الخياطة مهمة جدا، الرسم،
1: تنسيق الألوان،
0: الاستمرارية كمان، تنسيق الألوان والاستمرارية،
1: الاستمرارية
0: هي سر النجاح
1: طبعا. يعني هذا كلام الدكتور من البداية أنه كيف يكون المنتج مستمر ومستدام. أكيد. سؤالنا الأخير، إيش هي رسالتك للشباب والشابات اللي عندهم شغف بالأزياء لكن ما زالوا ينتظروا الفرصة أو اللحظة المناسبة للانطلاق؟
0: بالنسبة لي حابة أقول لكم ما في لحظة، لا تنتظروا اللحظة المناسبة، لأنه ما في لحظة مناسبة، أنت حتحط اللحظة المناسبة للانطلاق. هو في البداية الموضوع شوية صعب وشوية يوتر، بس توكلوا على الله وقهت إن شاء الله كل شيء تمام.
1: الله يسعدك، بنشكرك في نهاية اللقاء، نتمنى لك كل التوفيق. ندى محمد الزيادي، رائدة الأعمال، صاحبة ومؤسسة العلامة التجارية وليف، نقول لك شكرا لك ونتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق.
0: يعطيكم العافية.
1: شكرا، مع السلامة.
0: شكرا.
1: طبعا بنشكر ضيفات حلقتنا اليوم، يعني كانت الحلقة جدا ممتعة ما شاء الله وسريعة. احنا بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج ريادة. اتذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة وبسيطة، والفكرة تبدأ منكم ومعاكم. في الختام نقدر نقول مستمعينا انه صناعة الازياء في المملكة العربية السعودية بتتميز بمزيج فريد يجمع بين الاصالة والتراث العريق مع الروح العصرية، روح الشباب طبعا. بتتمثل اليوم كركيزة ثقافية واقتصادية هامة بتدعم رؤية المملكة 2030. نختم بهذه المقولة العظيمة لوزير الثقافة السعودي الأمير أنا ماني قادر أتكلم، شايف الدكتور وحماسة. نختم بهذه المقولة العظيمة لوزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان: نعمل على بناء مستقبل زاهر لقطاع الأزياء في المملكة من خلال الاحتفاء بإرثنا الثقافي الغني ودعم المواهب الوطنية لتصل بإبداعاتها إلى العالمية، وإن شاء الله كل نجاحات طالباتنا وبناتنا وخريجاتنا وأبنائنا بإذن الله تعالى من المحلية إلى العالمية بإذن الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك ومن خلف الصوت والصورة، من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، نشوفكم بإذن الله ونسمعكم الأسبوع القادم في نفس الوقت ونفس اليوم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: انطلاقا نحو المستقبل، موهبة تفتح أبواب الإبداع للنشء والشباب للمشاركة وصناعة الفارق في الأولمبياد العالمي للريبورت 2026. لحفظ ذاكرة التاريخ، مركز العلا لترميم الأرشيف يواصل جهوده الرائدة في صون ورقمنة المخطوطات التراثية لضمان استدامتها للأجيال القادمة. تأكيدا للريادة السعودية عالميا، المملكة ترشح الدكتورة حنان بلخي لقيادة منظمة الصحة العالمية كمدير عام للفترة المقبلة. مشهد ترفيهي استثنائي في شمال المملكة، افتتاح وجهة سفن تبوك لتشرع أبوابها بتجارب مبهرة تخطف أنظار العائلات والشباب. وأخيراً تحذير هام من منصة عش بصحة، مشاهدة مقاطع الأكل بشراهة تخدع الدماغ وتحفز الإفراط في الأكل وترفع مخاطر السمنة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال في جولة أثيرية متجددة، ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. فريق العمل يرحب بكم من الإعداد عبد العزيز العضيلة، ومن التقديم معكم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج معتز بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: كما نسعد بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق ساودي راديو بلس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. ونبدأ معكم جولتنا وكالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم العناوين. بحضور ولي العهد والرئيس الفرنسي توقيع اتفاقيات بين المملكة وفرنسا في قطاعات عدة. برعاية أمير منطقة الباحة انطلاق مهرجان الديودراما 2 غدا الأربعاء. نائب أمير الرياض يرعى توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية لإنشاء وتجهيز عددا من المشروعات الصحية بمحافظات المزاحمية والقويعية والرهيب. وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك. وزارة الثقافة تعلن إنشاء مركز ثقافي سعودي في باريس. أمين جدة يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي. مدينة بريدة تنضم إلى مبادرة جودة الحياة العالمية. غرفة الباحة تستعرض رحلة الرياديين من الفكرة إلى الأثر. ضمن فعاليات أسبوع التصدير، غرفة تبوك تستعرض استراتيجيات التصدير وجذب الاستثمارات. تعليم مكة المكرمة يعتمد مواعيد الدوام المدرسي.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: في خطوة تعكس توجهاً متنامياً نحو تطوير المدن بالاستناد إلى البيانات واحتياجات السكان، انضمت مدينة بريدة إلى مبادرة جودة الحياة العالمية التي يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. المبادرة تركز على قياس واقع المدن من خلال البيانات والمؤشرات، إلى جانب الاستماع إلى آراء السكان وتجاربهم اليومية، بما يسهم في تطوير الخدمات والمرافق وتحسين البيئة الحضرية. وللحديث أكثر عن انضمام بريدة إلى المبادرة وأبعادها في دعم جودة الحياة والتخطيط الحضري المستدام، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم الأستاذ نايف عبد ربو النفيعي. أستاذ نايف، أسعد الله أوقاتك.
3: يا مرحبا، مسهلا، مساء الخير عليك وعلى المتابعين.
2: يا هلا فيك، اسعد مساك، نورتنا استاذ.
3: الله يحفظك، سعيد بانضمامي في اذاعتنا المميزه اذاعه جدة. الله
2: يعطيك العافيه. بدايه استاذ نايف، يعني خلينا نتكلم، ماذا يمثل انضمام مدينه بريده الى مبادره جوده الحياه العالميه، وما هي طبعا اهداف هذه الخطوه؟
3: الله، حقيقه انضمام مدينه بريده الى مبادره جوده الحياه العالميه خطوه مهمه تعكس ما تحظى به منطقتنا ومملكتنا الغالية من اهتمام ودعم من قيادتنا الرشيدة، كذلك من دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وما يوليه سموه من اهتمام بتطوير المنطقة وتعزيز جودة الحياة فيها. هي أختي، هذه الخطوة هي امتداد للجهود التي تعمل عليها أمانة منطقة القصيم بقيادة أمين المنطقة المهندس محمد مبارك مجلي في تطوير مدينة بريدة وتعزيز الاستفادة من الممارسات العالمية بما يلبي احتياجات السكان ويرفع من مستوى جودة الحياة في منطقة القصيم بشكل كامل وبريدة بخصوص التخصيص.
2: نعم. طيب ما يعني نبي نتكلم شوية عن أهداف هذه الخطوة.
3: أهدافها طبعا من أهداف هذه الخطوة هي الاستماع إلى آراء السكان ومتابعتهم والأخذ بآراء السكان وانطباعاتهم حول جودة الحياة في المنطقة.
2: نعم. نتكلم عن يعني كيف تسهم البيانات والمؤشرات في تحديد أولويات تطوير مدينة بريدة. يعني أكيد البيانات والمؤشرات لها دور كبير في تحديد الأولويات.
3: صحيح، البيانات والمؤشرات أكيد تمثل أساسا مهما في قراءة واقع المدينة وتحديد احتياجات السكان، ومن أولوياتها التطوير والمساعدة في مخرجات المبادرة، في توفير صورة أكثر شمولية عن جودة الحياة في المنطقة وبريدة تحديدا. الحقيقة تعمل أمانة المنطقة بشكل دائم على الاستفادة من هذه البيانات في دعم التخطيط والتوجيه للمشاريع طبعا، والمبادرات هذه هي أولويات تحقق أثر مباشر على السكان بما ينسجم مع توجهات سمو أمير المنطقة ودعم التنمية المتوازنة وتعزيز جودة الحياة في المنطقة بشكل كامل.
2: نعم. لو جينا نتكلم عن دور آراء السكان وتجاربهم اليومية في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، يعني يمكن آراء السكان مهمة خاصة أنه يعني في سكان معينين مثلا في منطقة معينة لديهم احتياجات ولديهم آراء في التطوير، هناك أيضا من حي آخر لديه احتياجات وتحتاج إلى تطوير.
3: صحيح، كما تعلمين أختي صوت السكان هو يمثل المحور الأساسي في هذه المبادرة، لأن السكان هم الأكثر ارتباطا بالخدمات والمرافق البيئية الحضرية بشكل يومي والتي يتم تقديمها من الجهات الحكومية. الاستمتاع إلى آرائهم وتجاربهم يساعد أمانة المنطقة والزملاء في بلدية المنطقة على فهم الاحتياجات الفعلية وأيضا تحديد فرص التحسين والتطوير، تطوير الخدمات بما يتوافق مع تطلعات المجتمع. الحقيقة هذا النهج هو نهج قيادتنا وهو ينسجم مع اهتمام أيضا مثل ما ذكرت لك سمو أمير المنطقة بجعل الإنسان محور التنمية والاستفادة من مشاركة المجتمع في دعم مسيرة التطوير ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030.
2: كيف يمكن، يعني هذا سؤال يمكن شدني أكثر، يعني كيف تم أخذ آراء السكان؟ هل عن طريق استبانة أو عن طريق الدخول مثلا إلى أمانة المنطقة ووضع رأيك مثلا أو احتياجات السكان؟
3: نعم، من متطلبات المبادرة هي أخذ آراء السكان بأكثر من طريقة ومن عملية، من خلال السبانات، من خلال ما ينشر في الإعلام أيضا، من خلال متابعة آراء السكان وتطويرهم للخدمات بعد تنفيذ المشاريع الخدمية المميزة. هذه من الأشياء اللي يؤخذ فيها آراء السكان.
2: نعم. طيب لو جينا نتكلم يعني عن الأثر المتوقع للمبادرة على الخدمات والمرافق والبيئة الحضرية في بريدة.
3: الحقيقة تطلع أن تسهم المبادرة في تعزيز جودة الحياة والمرافق وتحسين البيئة الحضرية في مدينة بريدة خلال الاستفادة من البيانات والمؤشرات وآراء السكان مثل ما ذكرنا لك قبل قليل أختي. نعم. أيضا في تحديد فرص التطوير كما، وبالتأكيد هذه المخرجات تدعم المبادرة وجهود الأمانة في رفع كفاءة التخطيط وتطوير المشاريع والمرافق العامة بما يعزز تجربة السكان والزوار ويسهم في بناء بيئة حضرية أكثر جاذبية واستدامة.
2: يعني أخيرا، ما الذي تطمح إليه أمانة القصيم في تحقيقه من خلال المبادرة؟ خلينا نتكلم، وما هي مستهدفاتها المستقبلية لمدينة بريدة؟
3: الحقيقة نطمح أن تسهم هذه المبادرة في إضافة نوعية لمسيرة التطوير التي تشهدها مدينة بريدة بدعم من سمو أمير المنطقة، وأن تسهم في بناء مدينة أكثر استدامة وشمولية وجاذبية. حقيقة يعمل من المنطقة مهندس محمد مبارك مجلي على تعزيز مسار تطوير المدينة من خلال رفع كفاءة الخدمات وتحسين البيئة الحضرية وتطوير المرافق، أيضا من خلال تعزيز تجربة السكان والزوار. كما تعلمين الآن في هذه اللحظة ينطلق كرنفال بريدة للتمور وهو مهرجان كرنفال جاذب جدا. نعم. لزوار المنطقة في هذه الفترة، من خلالها تطلع الأمانة للاستفادة من مخرجات المبادرة في دعم تخطيط المستقبل لمدينة بريدة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانة المدينة في جودة الحياة، أيضا يجعلها أكثر قدرة على تلبية احتياجات سكانها وتطلعاتها.
2: نعم. لو جينا نتكلم أيضا عن المستهدفاتها يعني المستقبلية لمدينة بريدة.
3: نعم. الحقيقة احنا هذه المبادرة نتطلع انها مخرجاتها تكون دعم تخطيط المستقبلي للمدينة، تعطينا آراء وانطباعات السكان عن تطلعاتهم لمستقبل المدينة ورؤيتهم نحو تطويرها أو نحو المخططات الجديدة في المنطقة، إضافة إلى ما يتطلعون له السكان والزوار بشكل عام.
2: نعم، المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم الأستاذ نايف النفيعي، شكرا لك على هذا اللقاء.
3: شكرا لك من الحق.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: نستمع الآن إلى جولة إخبارية للزميلة هنية الدوسري.
4: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. أوضح مدير إدارة تعليم الرياض بأن إدارة التعليم نفذت العديد من المبادرات مع الشركاء، وذلك للاستعداد للعام الدراسي الجديد. مدير إدارة تعليم الرياض نايف الزارع:
5: يمكن اليوم موضوع الاستعداد هو موضوع كبير حقيقة، وهذا نهج لوزارة التعليم أن تبدأ بالاستعداد حقيقة للعام الدراسي الحالي من العام السابق، وكان في كثير حقيقة من الأعمال اللي انطلقت فيها الوزارة ممثلة في إدارات التعليم أيضا بالشراكة كمان مع زملائنا في شركة تطوير المركز الوطني للمناهج المعهد الوطني للتطوير التعليمي المهني. كان في أعمال كثير حقيقة نفذتها الوزارة مع الشركاء للاستعداد للعام الدراسي الحالي. يمكن كثير من الرسائل اللي نطلقها لأبنائنا وبناتنا أنه اليوم في مكتسب عظيم بين أيدينا في منظومة التعليم قوية، يفترض أن أبنائنا وبناتنا إن شاء الله يستغلون هذه الفرص، يقوون مهاراتهم ويعملون بشكل دائم، ويعني على اكتساب المعارف والمهارات والعلوم اللي تساعدهم انهم ان شاء الله يكونون جزء باذن الله تعالى اصيل من رؤية المملكة 2030.
4: والى المديرية العامة لحرس الحدود. أكد المتحدث الرسمي لمديرية العامة لحرس الحدود بأن وزارة الداخلية وبكافة قطاعاتها الأمنية والأجهزة المعنية تقف سداً منيعاً في وجه مهربي المخدرات ومستقبليها ومروجيها، وتواصل جهودها في ضبط المتورطين فيها. المتحدث الرسمي لمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر الجريني:
6: ما في شك وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الأمنية والجهات المعنية تقف سدا منيعا في وجه هؤلاء المهربين أو كذلك المستقبلين أو مروجي المخدرات، وإيقاع العقوبة في حقهم المناسبة لهم بناء على ما يتم قبضه معه. بطبيعة الحال هناك تعاون دائم ومستمر بين كافة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية وكذلك الجهات المعنية ذات العلاقة، وهناك تنفيذ خطط عملياتية مشتركة وتبادل معلومات لتحقيق التكامل والترابط وضبط هؤلاء المهربين والمهربات وكذلك المستقبلين لها ومروجيها لتحقيق الهدف من حملة الحرب على المخدرات بإذن الله.
4: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع منشأة. أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت وبالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية أسبوع التصدير خلال الفترة من 23 حتى 27 من أغسطس الجاري. يأتي ذلك ضمن سلسلة أسابيع الأعمال التي تنفذها الهيئة بهدف تمكين المنشآت من التوسع في الأسواق العالمية. مدير عام مركز دعم المنشآت في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد الحازمي:
7: بالفعل تنطلق أعمال أسبوع التصدير اللي تنظم منشآت بالتعاون والشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية. هذا الأسبوع هو يركز على قطاع حيوي مهم جدا في الاقتصاد اللي هو التصدير. احنا اليوم نركز على جانب ليس فقط تصدير المنتجات السعودية وإنما حتى كذلك تصدير الأعمال، وهذا يفتح باب كبير جدا أمام الشركات والمنشآت سواء صغيرة متوسطة أو حتى كذلك الكبيرة.
4: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: شكرا للزميلة هنية الدوسري على هذه الجولة الإخبارية.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
9: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
10: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
9: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
10: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
9: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
10: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
9: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
10: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
9: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: ومن أخبارنا لهذا اليوم، نظمت غرفة جدة لقاء افتراضيا بعنوان صناعة الأثر الاجتماعي، وذلك ضمن برامج الغرفة الهادفة إلى نشر الوعي بمفاهيم الأثر الاجتماعي وتعزيز دور الأفراد والمؤسسات في صناعة مبادرات تنموية مستدامة. وتناول اللقاء مفهوم الأثر الاجتماعي والفرق بين العمل العابر والأثر المستدام، إلى جانب استعراض آلية اكتشاف نقاط القوة والمهارات الشخصية وتوظيفها في صناعة التغيير وتحويل الأفكار إلى مبادرات ومشروعات مجتمعية ذات أثر قابل للقياس، وأهمية بناء العلاقات والشراكات الفاعلة في تعظيم الأثر الاجتماعي، ووضع خطوات عملية تساعد المشاركين على تحويل تطلعاتهم إلى مبادرات قابلة للتنفيذ والاستدامة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز محافظ الطائف، ينظم الاتحاد السعودي للهجن خلال الفترة من 5 إلى 6 سبتمبر المقبل منتدى الطائف حول الهجن في التراث والإعلام. ويأتي المنتدى ضمن الفعاليات المصاحبة للنسخة 8 من مهرجان ولي العهد للهجن 2026، بهدف تسليط الضوء على الإرث الثقافي للهجن ومكانته في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، وتعزيز حضوره بوصفه مكوناً أصيلاً من الموروث الوطني. وتقام أعمال المنتدى على مدى يومين من الساعة 4 عصراً حتى 9 مساءً، ويتضمن البرنامج عدداً من الجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، إلى جانب معرض تفاعلي مصاحب يستعرض تاريخ الهجن وتطورها وما تمثله من قيمة ثقافية واجتماعية راسخة في المملكة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مواعيد الدوام المدرسي ضمن استعداداتها التنظيمية لانتظام العملية التعليمية وتهيئة البيئة المدرسية، بما يضمن انطلاقة يوم دراسي منظم للطلاب والطالبات في مدارس المنطقة. وحددت الإدارة موعد بدء الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحا، فيما تبدأ الحصة الدراسية الأولى عند الساعة 7 صباحا، مؤكدة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة بما يسهم في انتظام اليوم الدراسي وتحقيق الاستفادة المثلى من الحصص والبرامج التعليمية.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعلنت وزارة الثقافة عن إنشاء مركز ثقافي سعودي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الجمهورية الفرنسية. وسيشكل المركز منصة للتعريف بالثقافة السعودية وإبراهيم

0: إبراز عمقها التاريخي وتنوعها الإبداعي من خلال تنظيم البرامج الثقافية النوعية وإشراك الممارسين والمؤسسات والجمهور الفرنسي في مبادراتها، وسيعمل على دعم حضور الممارسين الثقافيين السعوديين دولياً وتعزيز التواصل بين المثقفين والمبدعين في البلدين وبناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الثقافية السعودية والفرنسية، بما يتيح تبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات المشتركة. ويجسد إنشاء المركز ما تشهده العلاقات السعودية الفرنسية من تطور مستمر، ويؤكد حرص المملكة على تعزيز حضورها الثقافي الدولي وتقديم صورة ثقافية أصيلة تعرف العالم بإرثها الحضاري وإنتاجها الإبداعي المعاصر.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
5: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً الثامنة مساءً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة خلال زيارته إلى الجمهورية الفرنسية سلسلة من الاجتماعات مع قيادات كبرى الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والمحتوى الرقمي والألعاب الترفيهية الرقمي والحوسبة الكمية، بهدف توسيع الشراكات النوعية ونقل المعرفة وتنمية القدرات الوطنية وتعزيز مكانة المملكة كمركزا عالميا للذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية والتقنيات الناشئة والمتقدمة. وتأتي الزيارة امتداداً لجهود المملكة في بناء شراكات دولية فاعلة واستقطاب التقنيات والاستثمارات النوعية وتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة الفرص التي يصنعها العصر الذكي، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: زار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر والوفد المرافق له مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك، واطلع معاليه خلال الزيارة على شرح تفصيلي من الرئيس التنفيذي لتجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي حول أبرز الخدمات المقدمة للمسافرين ومستوى جودة الخدمات والتسهيلات المقدمة وأهم الوجهات الجديدة للمطار. كما تفقد معاليه المرافق داخل المطار وتابع سير الأعمال وقياس الجاهزية التشغيلية وآلية العمل، إضافة إلى أبرز التسهيلات والخدمات المقدمة للمسافرين.

0: اتحاد الهجن ينظم منتدى الطائف حول الهجن في التراث والإعلام. تتويج أبطال بطولة موسم جدة للبلوت 2026 في جدة التاريخية. الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على الشرقية مع رياح سطحية نشطة وسحب رعدية ممطرة كذلك على نجران. إلى هنا مستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من تجوال، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد، تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كان معكم من الإعداد عبد العزيز العضيلة ومن التقديم أنا ريهام القبوري ومن الإخراج معتز بخش، إلى اللقاء.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير.

0: لها موجودة في دورين غير. دورين غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في كل القنوات، سواء كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات إذاعة جدة في كل مكان فأهلا بكم، أو عبر منصة إكس من خلال تطبيق الإذاعة إذاعة جدة، وكذلك من خلال تطبيقي السعودي راديو بلس الأيقونة الحمراء.

0: إذاعة جدة ومن خلال تطبيق الأولى. حياكم الله مجددا. اليوم عنوان الحلقة: النعمة بين التقدير والاستعراض حين تتحول الموائد إلى محتوى. سنناقش هذا الأمر من كل النواحي ومن كل الزوايا. معكم نهى الجديبي من التقديم، وزميلي محمد المرحبي من الإعداد، وزميلي معتز سمير بخش من الإخراج.
1: نقاش على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين، نعيش اليوم في عالم تتعدد فيه النعم من حولنا وتتجدد فيه تفاصيل حياتنا اليومية، من الطعام والشراب إلى الصحة والأمن والاستقرار، وحتى وسائل الراحة والتقنية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. والنعم في حقيقتها ليست مجرد مظاهر للرفاهية، بل هي مسؤولية تستوجب الشكر والتقدير والامتنان وحسن الاستخدام. وقد ارتبطت قيمة النعمة في ثقافتنا وديننا بمعاني الامتنان والاعتدال والشكر وعدم الإسراف، فكل نعمة تحمل في طياتها حقا من حقوق وواجبات الشكر والمحافظة عليها. ومع تطور وسائل التواصل الاجتماعي برزت أنماط جديدة في التعامل مع النعم، حيث أصبحت الموائد والمناسبات والمقتنيات مادة للنشر والمشاركة، وأحياناً للتفاخر والمبالغة، مما يثير تساؤلات مهمة حول حدود إظهار النعمة، والفرق بين الاحتفاء بها واستعراضها، وبين الكرم المشروع والهدر غير المبرر. وفي الوقت ذاته الذي لا تزال فيه المجتمعات تؤكد على قيم الكرم والجود وحسن الضيافة، تبرز الحاجة إلى تعزيز ثقافة تقدير النعمة والشكر وترشيد الاستهلاك، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات تتعلق بالغذاء والموارد والاستدامة. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، نسلط الضوء على مفهوم النعمة وأهمية المحافظة عليها، ونتناول ظاهرة استعراض الطعام والشراب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثارها الاجتماعية والقيمية، وكيف يمكن أن نوازن بين الاستمتاع بما أنعم الله علينا سبحانه وتعالى، وبين مسؤولية الحفاظ عليها وتقديرها بما يليق بعظيم عطائه سبحانه وتعالى.
1: نقاش على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين، نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ محمد حسين البركاتي، مهتم بالشؤون الاجتماعية. أهلا ومرحبا بكم أستاذ محمد.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا ومسهلا أختي الفاضلة.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، يعني من ناحية اجتماعية، ما هو رأيكم وكيف تقرؤون اجتماعيا ظاهرة استعراض الموائد والولائم والمشروبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع ملاحظة انه خلال سنوات يعني تم يعني ايقاف او انه لم نلحظ هذه الموجة الحمد لله، ولكن من بين الفينة والفينة نلحظ انه بعض التصرفات التي تظهر بطريقة يعني استعراضية في النعم لا تليق، فما هي قراءتكم لهذا الامر اجتماعيا؟
2: حقيقة أختي الفاضلة، تحولت الموائد من وسيلة للضيافة إلى وسيلة لإظهار القدرة المادية والكرم والمستوى الاجتماعي.
0: نعم.
2: خصوصا عندما يكون التركيز على كثرة الأصناف وفخامتها وتكلفتها، وتتحول أيضا إلى المنافسة الاجتماعية غير المباشرة، حيث أن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الإنسان يرى باستمرار ما يقدمه الآخرون.
0: نعم.
2: نوع من المقارنة، فتنتقل العادات من الكلام الطبيعي إلى سباق المظاهرة.
0: يعني أستاذ محمد المظاهر. يعني أستاذ محمد، هنا ندخل حتى يعني استغفر الله، النية لم تصبح إنه نية الكرم والضيافة بقدر ما هي إنه أنا إيش قدمت ويلا منافسة وسباق. النية في أصلها تغيرت من نية صحيحة وصحية إلى نية فيها دخل فيها شبهات، يعني ضاع الأجر أصلا.
2: صحيح. هنا يعني أنت بمعنى تقول أنه تتحول ثقافة المجتمع من ثقافة نكرم الضيف بما نستطيع إلى ثقافة نظهر للناس ما نستطيع.
0: نعم.
2: والفرق بين عبارتين هذه كبيرة، الأولى يعني جوهرها الضيف والثانية جوهرها الجمهور. سنهتم بالجمهور أكثر مما نهتم بالضيف نفسه.
0: نعم.
2: وتكرار هذه الصور، صور المواد الضخمة، تجعل المشاهد يعتبرها أمرا عاديا، وهنا تلعب وسائل التواصل دورا في رفع سقف التوقعات الاجتماعية. والعلاج أختي الفاضل أتوقع أنه إعادة تعريف الكرم بحيث لا تصبح قيمة الإنسان مرتبطة بحجم ما مائدته. نعم. أو قيمة ما يظهره أمام الناس.
0: نعم. يعني أستاذ محمد، الآن يعني جعلتني أستحضر موقف آخر، يعني ما بين الأخوان وما بين الأهل إحنا عندنا مفهوم الرفد أو المبلغ المالي الذي يقدم في الولادة، في الزواج، في المناسبات. سبحان الله، يعني مبلغ زمان أمهاتنا وجداتنا كانوا يلفوا منديل ويحطوا، الآن الأمهات يحطوا في ظرف مقفل لونه أبيض، خلاص في بروتوكول لهذا الموضوع. الآن وصلنا إلى مرحلة إنه الأظرف الشفافة، نحط 500 والطيب والخمسين والمية وتتلف وبكوا. أنا عن نفسي كنها أنا لا أفضل هذا الأمر، حتى في العائلة أقول لهم لا، أنا أحطها في التقليد القديم في ظرف أو إن شاء الله إيداع بنكي. يعني ما حبيت هذه الطريقة. إيش رأيك لو يعني طالما إحنا في نفس الموضوع، إنه بدل إظهار الضيافة والكرم إلى إظهار منافسة، ماذا نملك وماذا نستطيع أن نقدم، فالنوايا اختلفت. برضو نعرج على هذه النقطة كرما.
2: صحيح أختي الفاضلة، حقيقة أنا أعاني من هذا الشيء وأحارب فيه وأنشر يعني توعية للمجتمع حول هذا الموضوع، لأنه صار الظاهرة فعلا انه حتى يعني مو لدرجه انه نحطه بس في ظرف شفاف، يحطوه في باقات ورد.
0: نعم.
2: معلنه مرصوصه امام الناس، تعلن صوتيا ايضا،
0: راحت بركتها،
2: يرفعونها امام الناس، يرقصون بها على الاهازيج على الامور هذه، وفعلا هذه تنهي اصلا معنى الصداقه، معنى المعزه، معنى القرابه، معنى الرفق الحقيقي للشخص.
0: وكمان فيها احراج، يعني سبحان الله. صحيح. في انسان قدر له في رزقه، وفي اخر يكونوا اخوين، واحد ما شاء الله قادر يقدم الخمسه والعشرة، واحد الميتين منه تسوى الدنيا وما فيها لانه قدراته كذا، فبتحرج حتى هذا يصير يخجل في هذه المناسبة وفي هذا الحضور. فيعني إظهار المظاهر هذه يعني للأسف أنا يعني أطالب وأحارب معك في نفس الفئة، إنه هذه الظاهرة أرجو أن تؤد وتموت. يعني خلاص ما نلف المبالغ زي بوكيه الورد ونقعد نستعرضها كذا، نوايانا راحت، مش نوايانا إنه إحنا والله شكرا. وأنا أشعر إنه البركة تفقد صراحة بهذه التصرفات، وتخجل من قدم، لأنه أصبح شوفوا أنا كإيش قدمت وشوفوا هو إيش قدم، تصبح في مقارنات وفي مشكلة اجتماعية يعني أثرها ما هو حلو، حتى أثرها غير جيد على المتلقي والمقدم نفسه.
2: صحيح كلام هذا، والله هذا عين العقل، وهذا اللي صاير فعلا في المجتمع، يحز في النفس وفعلا تفتقد إلى تفقد مصداقيتها، تفقد معزتها، تفقد الحب والود المتبادل بين الناس، ويصير فعلا يحرج الشخص الآخر بهذه التصرفات.
0: ويمكن نسأل أنفسنا ما هي نيتنا إحنا لما قدمنا هذه الهدية، ما هي نيتنا لما استقبلنا ضيوفنا. حلو نصور وحلو جميل إنه نشارك، بس لا نمس نوايانا، النوايا أهم شيء.
2: خلاص انتفت النية هنا، النية الصادقة أنا أشوف انتفت مع باقات الورد ومع الظروف الشفافة حقيقة.
0: نعم. طيب أستاذ محمد، يعني ليش أصبح البعض في رأيك حريص على تصوير الطعام ونشره أكثر من الاستمتاع بالمناسبة نفسها؟
2: هذا يعود إلى يعني عدة عوامل، أنا أذكر منها يعني بعض النقاط، يعني للمثال وليس للحصر يعني.
0: نعم.
2: يعني هي تعود إلى الرغبة في التقدير والاهتمام، يعني إذا الإجابات والتعليقات تمنح صاحب الصورة شعورا يعني عند الآخرين.
0: نعم.
2: أنهم يقدرون مستوى حياته أو مستوى المناسبة التي حضروها. أيضا تحول المناسبة إلى محتوى، صارت المناسبات تحول إلى محتوى، ينشر عبر وسائل التواصل.

0: المقارنة الاجتماعية تجعل الشخص يتجه إلى منافسة الآخرين. بالمختصر نحن نصور اللحظة لكي نتذكر أننا عشناها ثم ننشغل بالتصوير حتى لا نعيشها أصلا.
1: والله كلمتك هذه أستاذ محمد أرجو أن تعيدها لترسخ في الأذهان.
0: أي نعم، أقول نحن نصور اللحظة لكي نتذكر أننا عشناها ثم ننشغل بالتصوير عنها أو بالتصوير حتى لا نعيشها أصلا.
1: نعم، لا نعيشها فعليا لأنه إحنا مشغولين باللقطات. صح فعلا.
0: نعم.
1: طيب هل ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تحويل بعض المناسبات من مناسبات اجتماعية خاصة إلى منصات فعليا للتفاخر وإثبات المكانة الاجتماعية كما يعني ذكرت؟ في رأيك يعني هل أصبحت يعني فعليا ظاهرة ملحوظة وبشدة أم أنه إلى الآن إن شاء الله المجتمع ما زال متماسك في هذه النقطة وأنه لا يعني جزء؟
0: نعم، حقيقة ساهمت وسائل التواصل في تحويل بعض المناسبات من اجتماعية إلى منصات التفاخر. ففي السابق كانت قيمة المناسبة تقاس بدرجة التواصل وكرم الضيافة ودفع العلاقات، بينما أصبحت الصورة المنشورة جزءا من المناسبة نفسها. الآن تصوير الولائم الفاخرة وكثرة الأطباق والمشروبات والديكورات أيضا لعرض هذه الأشياء ثم نشرها على منصات التواصل جعل الهدف يتجاوز مشاركة اللحظة إلى إيصال رسالة ضمنية عن المستوى المادي والاجتماعي لصاحب المناسبة. أيضا المقارنة المستمرة التي تتيحها وسائل التواصل تدفع البعض إلى تقديم مناسبة أكبر أو أكثر تكلفة من مناسبة الآخرين.
1: نعم. طيب أستاذ محمد، يعني الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تتركها هذه المشاهد على الأسر ذات الدخل المحدود أو الشباب المتعففين أو الشباب المقبلين على الزواج، وكذلك هذا الأثر النفسي والاجتماعي ليس فقط على هذه الفئة، على نفس القائمين على المناسبة بكل أصنافهم.
0: نعم، هذه المشاهد خلقت نوعا من المقارنة الاجتماعية والضغط النفسي الذي يجعل الشخص يشعر بأن ما لديه أقل من الآخرين حتى لو كان وضعه المادي طبيعيا ومناسبا لظروفه. أما الشباب المقبلين على الزواج فقد تتحول هذه الصور إلى معيار غير واقعي لتكاليف الزواج والمناسبات، فيشعر الشاب أو أسرته أيضا بضرورة مجاراة الآخرين وإقامة حفل يوازي ما يشاهدونه مما يدفعهم إلى الإنفاق فوق قدراتهم والدخول في التزامات مالية لا يحتاجون إليها أصلا. فالمشكلة ليست في الكرم أو تنوع الطعام بحد ذاته، وإنما من تحول الكرم من قيمة اجتماعية لوسيلة للمنافسة وإثبات المكانة. فجودة المناسبة صار معيارها الصحيح هو يعني المعيار الصحيح للمناسبة هي جودة الاستقبال وكرم التعامل وليس كمية الطعام التي تظهر أمام الناس.
1: نعم. وبالنسبة للشباب المقبلين على الزواج، هل هذه مثل هذه الصور في رأيك بتخليهم يقبلوا على الزواج أم إنه يلغوا الفكرة أو ينتظروا سنوات؟
0: حقيقة هذه تجعله يعني كل هذه الاحتمالات تصير إنه ممكن يلغي فكرة الزواج أو ينتظر سنوات عديدة حتى يجاري الآخرين فيما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه بيتحمل ديون أخرى وبيتحمل يعني فوق طاقته، وهو لو يعني حكم عقله وسوى الشيء اللي يعني يستطيعه هو لانقضى الأمر بكل سهولة وبكل بساطة، ومهما أصلا مهما عمل أمام المجتمع لن يخرجوا من المناسبة إلا وينتقدون.
1: نعم والله صدقت يا أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني أنا أتذكر قبل سنوات أنه في شاب كان بيصور طريقة تقديمه لعروسته الهدايا، وحتى كان يعني وضع حتى البسكوتات والشوكولاتات اللي بتحبها. الناس في تعليقاتهم تعرف المجتمع أحيانا يكون جارح وأحيانا يكون يدعي يعني بالخير للناس. هو الشاب ظروفه المادية يعني بسيطة، ولكن الناس انبهرت انه رغم بساطته حاول يسعد شريكة حياته بكل التفاصيل ويقدم لها اكثر ما يستطيع تقديمه، مع انه لبساطة التقديم ولكن كانت القلوب سعيدة، فالناس كانت مبسوطة انه هذا قدوة، يعتبر انه النية انا اقدم وما هم المجتمع صراحة، لانه واضح كانت

0: بسيطة جدا بسيطة، وكانت الرمزية عالية جدا، وقدسية الزواج وما أغفل العادات والتقاليد وتقديم مثلا الذهب والأشياء دي، لكن الأشياء الأخرى المقدمة في منتهى البساطة، والمكان اللي كان فيه يحتفي في منتهى البساطة، لأنه هذه قدرته وهذه ظروفه. إيش توجه المجتمع لما بنجد وبنشوف في السوشيال ميديا، لأنه ما تقدر أنت تمنع في السوشيال ميديا، الكل بيصور، حيصور من ناطحة سحاب إلى أقل مستوى، فإيش توجيهك للمجتمعات والناس لما بتشوف شيء زي كده، سواء شفنا في أعلى المستويات الله يبارك لهم اللي يشوفوا يعني هو في مستوى العالي بيشوفها عادية هذه أشياء بسيطة، والإنسان البسيط جدا جدا، إيش توصيتك للمتلقي للمجتمع نفسه الشخص اللي بيكتب تعليق في التيك توك في السوشيال ميديا في منصات إكس، إيش توصياتك لهذه الناس؟ يعني لا نحسد الأغنى ولا نيجي على الإنسان يعني شوية دخله بسيط أو قدراته المادية بسيطة.
1: والله أختي فاضل، هو يعني الاقتناع بما يملك الإنسان هي أساس يعني الراحة والسعادة والاستمتاع بالحياة، لأن الناس اللي عندهم إمكانيات عالية أو يظهرون هذه في السوشيال ميديا، يصوروا لك زاوية من حياتهم، هم صوروا حياتهم، صوروا لك زاوية يعني بسيطة من حياتهم، يضخمونها ويكبرونها وتفكرها أنت أنه هذه سعادة. فيجي هنا اشتراك الزوج والزوجة، الزوجة تنظر إلى هذه المشاهد وتضغط على زوجها من ناحية أنه أبغى زي كده، أنا أعيش بهذا المستوى، ولا تعلم يعني البعيدة أنه ممكن هؤلاء يعيشون مظاهر ولكن يفتقدون إلى السعادة الحقيقية.
0: ولا تعلم، عفوا أستاذ محمد، ولا تعلم
1: أن الناس يظهرون مظاهر في السوشيال ميديا ولكنهم لا يعيشون السعادة الحقيقية، يعني ما هم سعداء، ممكن يكونوا مو سعداء هؤلاء بهذه المظاهر، يعني ما وصلتهم إلى السعادة الحقيقية التي يعيشونها.
0: نعم.
1: يعني ينبغي منا أنه ما تضغط الزوج على الزوج، ولا الزوج ينبهر بهذه الأشياء ويقوم يكلف نفسه بأشياء فوق طاقته ويقدم يعني هدايا مبهرة وهدايا كبيرة، بالعكس، وفعلا من يمارس هذا الشيء الهدايا البسيطة التي يقدمها الزوج لزوجته، اللي المستمرة يعني ما تكون منقطعة بشكل كبير، وتكون بينها ترى لها قيمة عند الزوجة.
0: أكيد طبعا،
1: نحن نعرف حتى الزوجة، حتى لو قدمت لها وردة، لو قدم لها زوج وردة أحيانا تطير بها السماء،
0: صح،
1: في وقت من الأوقات، أحيانا لو يحط مثلا
0: شوكولاتة
1: وردة فيها 200 ريال مثلا بعد فترة، كل هذه تزرع السعادة، تزرع الألفة، تزرع الحب. لكن ما إذا قلدنا ما يعرض في السوشيال ميديا والزوايا التي تعرض لنا البسيطة هذه المبهرة، هذه ممكن تسبب يعني أتعاب للزوجين في المستقبل بضغوط الديون والأخرى التي ممكن تفقدهم سعادتهم الحقيقية في حياتهم.
0: طيب، إيش توصيتك للزوج والزوجة هنا؟
1: الزوج والزوجة أنهم يعني يتابعون، يشوفون النماذج التي حصلت أمامنا الآن في السوشيال ميديا، يعرض لك هذه الأشياء ويعرض لك نتائجها أحيانا، يعني نتائج هذه الأشياء أنهم هؤلاء سووا ضجة وصجة في وسائل التواصل، وآخر شيء انفصلوا خلال 6 أشهر، خلال سنة، خلال سنتين، بسبب أنهم ما مشوا في الطريقة السليمة.
0: وممكن تكون مجرد ترند عشان بس مشاهدات.
1: بالضبط، هي ممكن ترند فقط،
0: وممكن أحيانا هي الزوجة تجيب، بس تقول جابلي وجابلي، وهي اللي تكون جابت السيارة وتقول لي أنا قدمها لي، أو أنه مستأجرة. يعني ليس كل ما يظهر على السوشيال ميديا يكون صادق، ولنا في ذلك إيش؟ أنه الأثرياء والمعروفين بالثراء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما بنشوفهم يظهروا تفاصيل حياتهم بهذا الشكل، حياتهم فيها سرية، فيها خصوصية، خلينا نقول ما بيظهروا التفاصيل، والله أختي جابت لي، والله زوجتي جابت لي، والله أنا أهديت، ما بيظهروا للناس هذه الأشياء، لأنه بيعتبروها مو خوفا من الحسد، هم بيعتبروا أنه هذا الشيء أمر خاص، أنا ليش أطلعه، يعني هذا أمر خاص جدا في حياتي، فما في داعي إنه يظهر للملأ. طيب إيش توصيتك للزوجين المقبلين على الزواج بشكل إنه تفرح السيدة ويفرح الرجل؟ هي ليلة العمر، في نفس الوقت ما نوصل لمرحلة الهدر يعني والتفاخر، يعني نجدد النوايا دائما إنه لسعادتنا واستمراريتنا.
1: أول توصية لهم أنه يعني يعيشوا الحياة الطبيعية وليست الافتراضية.
0: نعم.
1: يعني يعيشوا حياة افتراضية، افتراضية اللي ما ينشر في وسائل التواصل، هذه لا تعيشوا، عيشوا واقعكم الحقيقي.
0: نعم.
1: يعني الزوجة هي طبعا سكن للزوج، ليش سكن؟ سكن لهذه الحالة، أنها تستر عليه في ظروفه، تتحمل وضعه المادي، تقبل منه القليل وتكبره أيضا أمامه حتى هو يسعد ويجتهد أكثر ليقدم لها الأكثر.
0: نعم.
1: ألا ينظروا للمجتمع نهائيا وإلى نظرة المجتمع تماما، هذه حياتهم فعلا هي الخاصة بينهم، لا يظهروا للناس يعني حتى الأشياء هذه، لا يظهروا، لأنه حتى هؤلاء الذين عندهم أموال كبيرة يظهروا للناس، ما يظهروا للناس ليش؟ حين أنت تكسر قلب شخص.
0: نعم.
1: لا يملك شيء، ممكن بعضهم كسرة القلب هذه تولد عنده حسد، تولد عنده يعني
0: شعور باليأس،
1: شعور باليأس ينعكس عليك أنت، ممكن حتى يصيبك شيء من هذا الحسد اللي يتولد هذا الشخص. فيعني الحياة البسيطة، الحياة القناعة بما الله رزقكم، هذا رزق من الله جل وعلا، أن نقتنع بما الله قسمه لنا.
0: نعم.
1: نعيش على مستوانا الحقيقي ونكون أنفسنا، يعني حتى ولو الآن المعيشة تكون بالتدرج، يعني الآن حنا خلال السنة الأولى عندنا التزامات لازم نخلصها، بعد كده نبدأ نوفر ثم نعيش حياة أفضل وأفضل.
0: نعم، حضرتك الآن بتقودهم إلى فكرة التخطيط، وفعلا كثير من الأسر ما في مشاركة ولا تخطيط بين الزوجين، إنه في تخطيط لمتطلباتنا، لميزانيتنا، لاحتياجاتنا، لأبنائنا في المستقبل، وبعدين يركزوا على نفسهم، مش يركزوا على الآخر، يركزوا على نفسهم وما لديهم وما سيكون بإذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني الرزق يتوافر بإذن الله ويتوافر للإنسان ويكثر ويتبارك مع الوقت، مع النوايا الصحيحة، ومع أنه الإنسان ينوي أنه يسعى لهذا الرزق ويتبارك بما لديه. طيب أستاذ محمد، نأخذ فاصل، بعد الفاصل راح نتكلم عن التنافس في إظهار الوفرة وكثرة الأصناف، هل أصبح يعني أحد أسباب الهدر في الطعام داخل المجتمعات، ولكن بعد الفاصل.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل

0: وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نحن معكم في نقاش النعمة بين التقدير والاستعراض حين تتحول الموائد الى محتوى. نرحب مجددا بضيفنا الكريم المهتم بالشؤون الاجتماعية الاستاذ محمد حسين البركاتي. اهلا ومرحبا بكم استاذ محمد.
3: الله يحييك سلمك.
2: أستاذ محمد، يعني كنا نتكلم عن أنه يعني ثقافة التنافس وإظهار الوفرة وكثرة الأصناف، هل أصبحت أحد أسباب الهدر في الطعام داخل المجتمع؟
3: نعم صحيح، في بعض المناسبات أصبحت الآن تقاس أحيانا بعدد الأطباق وتنوعها وحجم المائدة وليس بمدى جودة المناسبة أو اجتماع الناس فيها، وهذا يدفع بعض الأسر إلى إعداد كميات تفوق الحاجة خوفا من أن ينظر إليها على أنها أقل كرما أو قدرة من غيرها. والحل لا يعني التخلي عن الكرم والضيافة، وإنما تحقيق التوازن بين الكرم وعدم الإسراف من خلال تقدير عدد الضيوف وإعداد كميات مناسبة، والاستفادة أيضا من فائض الطعام بطرق تحفظه أو توزعه على المحتاجين.
2: نعم، وهنالك جمعيات يعني حفظ النعمة وجمعيات كثير هي بتجي بتساعدك في هذا الأمر.
3: صحيح نعم.
2: طيب أستاذ محمد، يعني هل ممكن أحيانا الإنسان يعني نيته طيبة ويبغى يكرم ضيف ويبغى يعني يكون يقدم أفضل ما عنده، هل أحيانا الناس نفسها اللي جاي

0: استقبل الناس وأكرمهم وطبخ لهم أو اشترى لهم، المهم بأي طريقة كانت جهز لهذه الوليمة. هل الأشخاص نفسهم في رأيك يعني مجتمع نفسه بيضغط على الآخر؟ يعني يشيل هم أنه أنا بعزم، أشيل هم أسوي عزيمة؟
1: فعلا يعني المجتمع فعلا يضغط من هذه الناحية ويقارن بين مناسبة أخرى، ولكن يعني زي ما أسلف وسبق وقلت لك أنه أحيانا يكون
0: تفضلي. نعم طيب، إيش توجه نصيحة للمجتمع عشان ما تنقطع رجولنا عن صلة الرحم والزيارة؟ إيش تقدم نصيحة كيف نكون رحماء ببعضنا البعض ونستمتع باللمة وبالجلسة؟ وما أعتقد من مجتمعنا السعودي خصوصا ما حد يقلل في موضوع إنه يكرم ضيفه، لكن إيش توصل المجتمع على نفسه كيف يكون رحيما بنفسه ويستمتع باللحظات؟ يعني نفس كلمة حضرتك اللي ذكرتها إنه إحنا أصبحنا يعني كنا نصور اللحظة عشان نعيشها، لكن أصبحنا نصورها ونفقدها.
1: نعم صحيح، هو يجب يعني تقدير الشخص، يعني الشخص هذا اللي عزمك وقدرك، إذا كان فعزيمته يعني مجرد أنه عزمك معناته قدرك واحترامك، المفترض نعم. أنك أنت يعني تتقبل أي شيء منه، وحتى ولو صار في تقصير فعلي تستر هذا التقصير، فما بالك إذا قدم لك ما يشبع الجميع. نعم. ثم تأتي أنت تقول لا والله نقص، مثلا نقصت الفاكهة، نقص المشروب، نقص مدري، هذا غير صحيح، لأنه حتى يعني في بعض الأمثال الدارجة في المجتمع يقول قابلني ولا تعشيني، الترحيب الترحيب الحار والاحتفاء بالشخص بترحيب والله أنه يعني يسعد النفس أكثر من الطعام الذي يقدم.
0: نعم، ويمكن يكون في ذكاء بعض السيدات وبعض الرجال لما مثلا بيقدم دعوة للآخرين بيبهرنا بسفرته، وهي مرتبة بجمالها بتنظيمها، وكمان بيعدد الأصناف، لكن الكميات ما تكون مهولة، بتكون كميات إنه بتتاكل ولا يصير فيها هدر. هنا ثقافة الإبهار، يعني البعض يبغى يبهر متابعينه أو يبغى يبهر ضيوفه، بس تخونه الطريقة أو بتأثر عليه سلبا، فبيصير عنده بتأثر على قرارات الشراء والإنفاق لدى الفرد والأسرة، وبتشكل عليه كاهل. كيف إحنا نبهر ضيوفنا ونبهر متابعينا بس بشكل ما نخرج عن المألوف، ما نخرج عن الشيء الطبيعي، وما نوصل لمرحلة الهدر والإسراف والتفاخر ويعني الاستعراض؟
1: صحيح، أنت هي فعلا تؤثر ثقافة إبهار المتابعين بشكل واضح على قرارات الشراء والإنفاق لدى بعض الأفراد يعني والأسر اللي ما لديهم ذكاء يعني في هذا الجانب.
0: نعم.
1: ويتبع زي ما قلنا أول أنه وسائل التواصل الاجتماعي في الظهور بصورة مميزة أمام الآخرين قد تدفع إلى شراء منتجات أصلاً وتكاليف عالية لا
0: يستطيع تحملها،
1: لا يستطيع تحملها ولا يحتاجها أصلاً.
0: نعم.
1: فأنت كما قلت أنه لو في ترتيب للسفرة بشكل جميل وكميات مقدرة على العدد الموجودين
0: بيبهرني،
1: بيبهر نعم يبهر الحاضرين، وفعلا يعني أحيانا العين تشبع قبل البطن بالنظرة.
0: نعم.
1: فهذه أمور يعني تحتاج إلى شوية فنيات في إعداد السفر الطعام.
0: نعم، وفي نفس الوقت حتى لو صور بيدي ثقافة القدوة إنه أنا عملت شيء جميل، ما هدرت، ما أسرفت، ما انضغطت ماديا، وقدمت شيء بطريقة حلوة، بطريقة ذكية، بطريقة جميلة ومنسقة، والأكل كله اتاكل يعني الحمد لله رب العالمين، وما صار عندي هدر، وحتى لو بقي شوية يعني بتستخدمه الأسرة أو العائلة لأطفالها لثاني يوم غدا، يعني ما تكون كمية ماني قادر أنا أتصرف معها.
1: صحيح.
0: طيب كيف يمكن المحافظة على قيم الكرم والضيافة العربية الأصيلة دون الوقوع في المبالغة والإسراف؟ إيش التقنيات الذكية في ذلك أستاذ محمد؟
1: والله هي شوفي، هذه يمكن المحافظة على قيم الكرم والضيافة العربية الأصيلة من خلال الفصل بين الكرم والإسراف. فالكرم لا يعني بالضرورة كثرة الطعام أو ارتفاع تكلفته، وإنما يظهر في حسن استقبال الضيف وإكرامه والاهتمام براحته.

0: صحتي والاهتمام بإعداد الطعام الجيد المناسب للعدد. وفي النهاية المحافظة على الضيافة العربية لا تتطلب التخلي عن مظاهر الكرم، بل تحتاج إلى كرم واعي ومتوازن يجمع بين حسن الضيافة واحترام النعمة وتجنب الإسراف.
1: نعم.
0: فالضيف يتذكر غالبا دفء الاستقبال وطيب المعاملة أكثر ما تتذكر عدد الأطباق على المائدة.
1: نعم، يعني وإحنا في مجتمعاتنا النسائية لما نجتمع ما شاء الله بتكون في أكلة حلوة، والله كيف الطريقة ما شاء الله أبدعتي، يعني كمان هذا يعتبر ثناء، يعني عشان تستمر يعني تشعر بالثناء سيدة المنزل، تشعر إنه هي جهدها مقدر، يعني كلمات لطيفة وشكرا على الدعوة، يعني في إتيكيت وفي أدب في الشكر بعد المناسبة وأثناءها، والله يعطيك العافية، يعني هذه الكلمات ترى بتأثر إيجابا، يعني في نفس الوقت والله شكرا جمعتينا وحشونا أهلنا وحشونا صحباتنا، فهذه الكلمات ما بين الشباب لأصحابهم وبين السيدات لصديقاتهم أو جاراتها أو جماعتها وقريباتها بتأثر بشكل جدا جميل، وبتخلي الموضوع يستديم ويصير دائما يكون في زيارات وفي صلة أرحام وفي تواصل مع الأصدقاء والأحبة والأهل، بتكون دائما في هذه النقطة. طيب في رأيك أستاذ محمد، الدور الذي يمكن أن يقوم به المؤثرون وصناع المحتوى في نشر ثقافة تقدير النعمة وترشيد الاستهلاك، يعني إحنا ما ننتقد كل التصرفات، لا، في ناس بيقدموا محتوى جميل بيخلي يعني كيف نحافظ على النعمة، كيف نحول الأكل اللي البايت، كيف نحوله الأكل أفضل، أو إنه كيف نقدم السفر بشكل سامعني أستاذ محمد؟
0: أيوة الآن سامعك.
1: نعم، يعني أستاذ محمد، يعني كيف إحنا بنقدم المؤثرين وصناع المحتوى بالشكل انه بيكون في نشر ثقافة تقدير النعمة وترشيد الاستهلاك، يعني ايش الدور المناط حول صناع المحتوى والمؤثرين انه يكونوا قدوات، وفي قدوات حقيقة توجد قدوات، سواء في تقديم السفرة بشكل جيد، سواء في تقديم اصناف بشكل جميل، سواء في اعادة تدوير النعمة، فايش رأيك؟
0: صحيح، للمؤثرين وصناع المحتوى دور كبير في نشر ثقافة تقدير النعمة وترشيد الاستهلاك.
1: نعم.
0: لأنهم يمتلكون قدرة واسعة على التأثير في سلوك المتابعين وتغيير
1: نعم.
0: بعض العادات الاجتماعية، ويمكن أن يكون تأثيرهم إيجابيا من خلال تقديم نماذج واقعية للكرم المعتدل والابتعاد عن استعراض الموارد والمبالغة في الاستهلاك. كما يمكنهم أيضا نشر محتوى توعوي يوضح أضرار الإسراف والهدر الغذائي وتشجيع الناس على إعداد كميات مناسبة وحفظ فائدة الطعام والاستفادة منه أو توزيعه
1: لا.
0: على المحتاجين، ونشر مثل هذه النماذج إعلاميا. والأهم أن يتحول تأثير المؤثر من الترويج لفكرة الأكثر هو الأفضل إلى تعزيز فكرة الأفضل هو الأنسب.
1: نعم،
0: فالقيمة ليست في كثرة ما نشتري أو نقدم، وإنما في تقدير النعمة واستخدامها بطريقة مسؤولة. وفعلا في هذا الوقت وهذا الزمن أصحاب صناع المحتوى هم أصحاب تأثير قوي
1: جدا،
0: لا ننكره، وهذا
1: وتوجد قدوات
0: واسرع ايضا.
1: نعم، وفي منهم قدوات.
0: نعم.
1: يعني في هذا الامر ما شاء الله
0: فعلاً
1: عليهم،
0: فعلا في منهم قدوات ومؤثرين، ومؤثرين بانفسهم ومؤثرين بما ينقلون احيانا.
1: نعم.
0: ينقلون لك نماذج مؤثره اخرى ما حد يعرفها، ما حد يشوفها.
1: صحيح.
0: هم ينقلون لنا تؤدي الى تقدير النعمة وترشيد الاستهلاك.
1: نعم، حتى في طريقة أنه يعني مثلا تجد الشباب اللي بيقدموا بعض الوصفات اللي بطريقة ذكية، مثلا الناس اللي عندها بعض الأمراض المزمنة أو الناس اللي بتحب تحافظ على سلامتها البدنية وصحتها، فبيقدموا أكلات بطريقة سهلة للإنسان الموظف، للإنسان يعني البسيط، بمكونات بسيطة أو مكونات يعني بطريقة أنه ميسرة وسهلة، وفي نفس الوقت ما فيها هدر، ما في كميات مهدرة ولا استعراض.
0: نعم.
1: بالعكس بيديك محتوى جميل، فهو قدوة وصانع محتوى جدا يحترم ويقدر. برأيك تعتقد أنه فعلا المجتمع أصبح أكثر وعي وتقدير بقضية هدر الطعام، أم أنه ما زالت المشكلة بحاجة إلى جهود توعوية أكبر؟
0: والله أختي الكلام عن هذا الموضوع في المجالس، نعم في وعي ككلام.
1: نعم.
0: ككلام حقيقة ككلام، لكن الواقع يحتاج إلى قليل من التركيز مختلف شوي.

0: ما زالت المشكلة بحاجة إلى جهود توعوية أكبر، لأن المعرفة بضرر الحذر لا تعني بالضرورة أن السلوك قد تغير. فما زالت بعض المناسبات تشهد إعداد كميات تفوق الحاجة، لذلك نحتاج إلى توعية مستمرة لا تكتفي بتقديم النصائح، بل ترتبط أو تربط بين تقدير النعمة والسلوك اليومي وحفظ الطعام والفائض. وأرى أن المسؤولية مشتركة هنا في هذه النقطة بالذات، هي مشتركة بين الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والمؤثرين والمؤسسات المجتمعية، بحيث يصبح ترشيد الاستهلاك وعدم هدر الطعام سلوكا اجتماعيا طبيعيا وليس مجرد حملة توعوية مؤقتة.
1: نعم. طب هذا السؤال ينقلنا إلى السؤال التالي، كيف ممكن للأسرة أن تربي أبنائها الأجيال المقبلة على تبني فكرة احترام الطعام وتقدير النعمة في زمن يعني أصبحت فيه ثقافة الاستهلاك والاستعراض يعني فيها حضور يعني في وسائل التواصل؟
0: من يعني أنا أقول من أبرز السلوكيات اليومية البسيطة التي يمكن تساعد في الحد من هدر الطعام وتعزيز تقدير النعمة، شراء الاحتياجات الفعلية وعدم شراء كميات أكبر من الحاجة لمجرد العروض أو التخزين الزائد، مثلا إعداد كميات مناسبة لعدد أفراد الأسرة وتجنب المبالغة في الطبخ، البدء بكميات صغيرة، يعني إذا بعد طعام بخلي كل مثلا فرد من أفراد الأسرة يأخذ الكمية التي يحتاجها، يأخذ كميات صغيرة ثم إضافة المزيد عند الحاجة، خصوصا في البيت، في المناسبات، في البوفيهات. حفظ بقايا الطعام بطريقة صحيحة وإعادة استخدامه في وجبات أخرى بدل التخلص منها، هذه في البيت لما يتعلموها الأولاد والأطفال تعزز عندهم هذا القيمة. متابعة أيضا تواريخ الصلاحية، أحيانا ترتب الأطعمة في الثلاجة حسب التاريخ بحيث أننا نستهلك الأقدم أولا، عدم طلب كميات تفوق القدرة على تناولها عند المطاعم.
1: أيوة نستخدم عفوا الأقرب في التاريخ أنه سيكون
0: الأقدم.
1: أيوة الأقدم أنه فعلا يعني اللي يقرب انتهاءه نستخدمه قبل ما يكون بينتهي. نعم
0: صحيح. أيضا كذلك في المطاعم لما نروح المفترض أنه ما نطلب كميات على من
1: احتياجنا.
0: وبعد احنا نرى نروح مطاعم والله نرى صفر انها يندلها الجبين احيانا، تتالم انت ليش هذا طلب هذه الاشياء هو ما يحتاجها اصلا. كذلك تعليم الاطفال قيمه النعمه وتعويدهم على اخذ الكميه اللي يحتاجونها فقط. التبرع بالطعام الفائض الصالح للاستهلاك للجهات او الاشخاص المحتاجين بطرق امنه ومنظمه
1: وفي ساعتها.
0: نعم. والأهم من ذلك كله أنه تغيير النظرة إلى كثرة الطعام، فالكرم أحيانا لا يقاس بكمية ما يهدر.
1: صحيح.
0: عندنا وإنما بحسن الضيافة وتقدير النعمة، وفي النهاية فإن تقليل هدر الطعام لا يحتاج دائما إلى تغييرات كبيرة في العادات الصغيرة المتكررة. داخل كل أسرة يمكن أن تصنع فرقا كبيرا على مستوى المجتمع. طيب. فالأسرة هي الأساس في التغيير.
1: نعم. طيب أستاذ محمد، يعني طبعا الأخوان حتى لو كانوا توائم يكونوا مختلفين، إيش كيف إنه مثلا ما بين الأخوان تلاقي شخص يكون مو بخيل ولكن هو حريص وبيحاول يقنن الكميات ويكون كريم في نفس الوقت، لكن الآخر يحب يشوف إنه الكميات كبيرة، فكيف نخلق التوازن ما بين الإخوة اللي بيكونوا والقرايب القرايب اللي بيكونوا من هذا التصنيف يعني؟ وفي نهاية ترى بيشوفوا إنه ترى السفرة ما كأنها ما تلمست، لأنه في شخص ينبهر بإنه كمية، يبغى كمية، يحب إنه يشوف كميات كبيرة، ما يحب يشوف كمية صغيرة، هو طبيعته كده. وفي شخص لا، بيحب إنه مش الكمية صغيرة، هي كمية كافية، لكن بيحب يكون ما يهدر. يعني ما يحب يسوي كميات كبيرة ويبقى أكل في الثلاجة، عنده وجهة نظر في ذلك. فإيش نصيحتك عشان إحنا في النهاية خليط أستاذ محمد ونتعايش كأخوة كزملاء كزميلات أقصد كأخوان فعلا من دم واحد كقرايب في صلة القرابة والأرحام، كيف إحنا نسد هذه الثغرة؟ ترى على فكرة بتعمل ضغط للشخص اللي يكون يحب يقنن الكميات وليس بخيلا، عشان نأكد على هذه المعلومة.
0: صحيح. والله شوفي، هما هي المقارنة هنا بين أخوين سواء داخل بيت أو في بيتين مفترقة أو أقارب في بيوت
1: لما
0: أخرى.
1: يستضيفوا بعض أستاذ محمد. يصير في ضغط على الشخص. أيوة. اللي يحب يكون يقنن الكميات، مش يكون بخيل، مش قليلة، لكن هو يعرف نفسية الأخوه بالشكل ده، هو عارف إنه هو يحب الكميات المبهرة والكبيرة، لكن هذا

0: هذا بيشكل عليه ضغط إنه أنا ما أحب، أنا مثلاً ما أحب أخلي الأكل بايت عندي في الثلاجة كثير، فأسوي الكمية اللي تكون مناسبة، ما أحب تبات.
1: نعم.
0: يعني كيف نخلق التوازن عشان هو ما يفقد أخوانه ما يفقد أهله؟
1: صحيح.
0: فكيف، إيش نصيحتك للطرفين؟
1: أنا أول نصيحة واللي هي إنه لا الشخص الآخر لا يتأثر، أهم شيء إنه ما تتأثر أنت بكميات اللي مقدمها قريبك أو أخوك وتقوم تجاري في هذا الشيء، فما تنحل المشكلة بالطريقة هذه.
0: أيوة، إيش الحل؟ طيب
1: تتحمل، لا قدم الشيء اللي يكفي إذا جاك، إذا استضفته
0: نعم،
1: لا تجاريه، بل قدم أنت ما يكفي وتوصل بهذه الطريقة، توصل رسالة مباشرة أو غير مباشرة إلى أنه ترى ما في داعي للإسراف وكثرة الطعام.
0: نعم.
1: إذا هذا هذا هذا رسالة عملية أنا أقدمها.
0: نعم.
1: إذا أني أمون عليه أمون عليه أقول له يا أخي ترى ليس يعني عدم اهتمام فيك أو عدم أنه ما أقدر أسوي سفرة أكبر، ولكن حتى لا نهدر هذه النعمة ونسرف ثم نفقدها في يوم من الأيام بسبب هذه الممارسات الخاطئة.
0: هذه إذا عزمناه في مطعم نقدر نقول كذا، لكن في البيت والله يا أستاذ محمد ترى صعبة شوي. كيف نحلها؟ يعني كيف نحل هذا الموضوع؟
1: والله مي صعبة، هي لو ضغطها شوية يمكن هي تكون صعبة على النفس شوي، لكن تحتاج إلى يعني تحتاج إلى تضافر جهود وضغط شوي على النفس في هذا الجانب. أنا الآن أعطيك مثال على نفسي الآن لما بعزم الناس، أنا لأن الناس صارت الآن تنفر من البيوت، تعزمين الناس ما يجون، كل خايف أنك تكلف
0: هم
1: عليك.
0: ما يبغوا يحرجوك في التكلفة. صدق نعم صحيح.
1: قلت أنا أقول له تعال إيش تبغى أسوي لك طعام، تعني بس
0: إيش تحب، نعم
1: ايش تحب زورني في بيتي حتى اقدم لك ما الموجود، انا اقدر اسوي لك، حتى المعدم الان يقدر يستلف ويسوي سفره كبيره،
0: او ممكن يجمع ويرتب اموره سبحان نعم. الله البركه نعم
1: نعم يرتب، لكن هي تحتاج فعلا هذه الامور. انا يعني في الفقره السابقه قلت لك انه الاسره من داخل الاسره اذا بدانا، ومن داخل المجتمع اذا تضافرت الجهود وبدوا في ناس مؤثرين داخل المجتمع ينشرون مثل هذه الأشياء، صدقيني يقضى عليها لأنها تحتاج إلى جهد ووقت.
0: كأنك بتقول الحوار أستاذ محمد، يعني ترمي
1: بالضبط.
0: إلى كلمة أنه نتحاور. يعني صراحة أنا عندي صديقة دائما مرحابة ومضيافة وكريمة ونحب بس تقول تعالوا للبيت، يعني إحنا زي الأطفال نصير نحب نروح لها. أنا أطلب منها أقول لها بس أنا أبغى المكرونة تبعتك فقط، ما أبغى شيء تاني والسلطة. فهي بتقول طيب لجل خاطر عين تكرم مدينة نعمل لك نوها المكرونة. فضيافتها جميلة وكريمة وإنسانة جدا رائعة ما شاء الله عليها، وفعلا إنه تنزل عند رغباتنا إيش تحبوا إيش أعمل لكم. فكون زي الأطفال، إحنا نروح لها زي الأطفال فعلا وفي منتهى السعادة لما تكون يعني بتعزمنا. وفعلا زي ما تفضلت ممكن نسأل ضيفنا الضيوف قبل ما يجوا إيش تحب أعمل لك، يعني إيش نفسك تشتهي أعمل لك وأطبخ لك أنا بنفسي. فهذه فكرة ذكية يعني حقيقة صراحة.
1: أنا تفضلي.
0: أيوة يعني إحنا ننصح بها. طيب أستاذ محمد إيش أبرز السلوكيات اليومية البسيطة اللي ممكن إنه إحنا نتبناها كأفراد للحد من هدر الطعام وتعزيز ثقافة تقدير النعمة؟ يعني هذا آخر سؤال في لقاءنا اليوم.
1: نعم.
0: يعني تجاوبنا كده في دقيقة أستاذ محمد لو سمحت.
1: هي أنا
0: وهي تكون سلوكيات ورسالة ونصيحة يعني في ختام الحلقة.
1: نعم. هي تبدأ من داخل الأسرة أول شيء، إنه إذا كان الأسرة عودوا أبنائهم على هذا التنظيم وعلى هذا التوفير وعلى عدم الإسراف، هذه النواة تنتشر بين المجتمع.
0: نعم.
1: كذلك على الناس المؤثرين داخل العائلات.
0: نعم.
1: يعني العائلات فيها ناس
0: الجد ناس الجدة الكبير
1: الجد الكبير
0: أستاذ. نعم.
1: الأستاذ كلهم هذا المؤثرين هم اللي يعني يحاولون أن يغيروا نظرة المجتمع إلى عدم الإسراف وإلى المحافظة على الطعام.
0: نعم.
1: وأيضا يعني الله جل وعلا أرشدنا إلى ذلك.
0: نعم.
1: كلوا واشربوا ولا تسرفوا.
0: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن أجمل ختام لحلقتنا اليوم، نستمتع بالنعم ونستمتع بكل شيء ربنا سبحانه وتعالى رزقنا إياه، وناخذ بكل التفاصيل اللي ذكرها لنا الأستاذ مشكورا محمد حسين البركاتي المهتم بالشؤون الاجتماعية. شكرا جزيلا لكم، رافقتونا في هذه الحلقة من نقاش النعمة بين التقدير والاستعراض حين تتحول الموائد إلى محتوى، لكن اليوم حين تتحول الموائد بإذن الله تعالى إلى تقدير وإلى طبعا قدوة. شكرا لكم أستاذ محمد.
1: شكرا لكم أنتم، وأتمنى أن نكون قدمنا ما يفيد مجتمعنا
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. إذن مستمعين الكرام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا أجمل ختام لحلقتنا اليوم من نقاش النعمة بين التقدير والاستعراض حين تتحول الموائد إن شاء الله إلى قدوة ومحتوى بإذن الله تعالى ثقافي جميل. كنت معكم نهى الجديبي وزميلي محمد المرحبي من الإعداد، وهذه تحايا نقاش أن نفكر أولا. مع السلامة.
2: نقاش على جدة FM.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.

والشباب. وأخيراً تحذيرها من منصة عش بصحة، مشاهدة مقاطع الأكل بشراهة تخدع الدماغ وتحفز الإفراط في الأكل وترفع مخاطر السمنة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام. 5 4 3 2 1 0.
2: مسيتوا بالخير مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، أهلا ومرحبا فيكم جميعا. حيا الله كل اللي ناطرين هالحزة، ناطرين هالتوقيت مثلنا صراحة، سواء أنا أو المخرج. يا أهلا ومرحبا فيكم مع أحلى عصرية وأحلى حقيقية مشاركات وتفاعل، وأيضا اتصالات من خلال برنامجكم اليومي، برنامج في الزحمة، هالبرنامج المتخصص فقط للعالم اللي بتعاني من الزحمة. هم صراحة هم اللي إحنا دائما نرمي لهم، بنسعى لهم، بنحاول على قدر المستطاع ان اوكي يشربون كركديه، يشربون شيء بارد علشان يخففون من الضغط، يخففون من العصبيه، لكن احنا هذه الكبسوله اليوميه ايضا هذا هو محتواها وهذا هو توجهها. فيا اهلا ومرحبا فيكم، معي انا مينا العبد الله من خلف المايك والاعداد، مسيناكم مسونا وعلى جده فام انتظرونا.

إذا كنت عزيزي المستمع وكنت عزيزتي المستمع من الناس اللي إحنا دائما بنبحث عنهم من خلال رحلتنا اليومية ومشوارنا اليومي وسيارة برنامج في الزحمة اللي بتنطلق بشكل يومي، بتبحث عن الناس المتوترين والقلقين وأيضا الزعلانين والمضايقين وهم بعد أكيد المتفائلين والمبسوطين والمفرفشين. خليكم معنا واسمعونا بطرق تردداتنا وتطبيقاتنا في كل مختلف مناطق المملكة، وأيضا من خلال طبعا بثنا المباشر على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحة الشخصية، ولا تنسون أيضا أصدقائي عندنا سعودي راديو بلس. طبعا اللي بيقولون افضل مذيعه واحسن مذيعه بدرب التبان، ايضا انتم صراحه ايضا انتم احسن ناس موجودين في المجره وجميع المجرات، افضل مشاركين، افضل سميعه، افضل متفاعلين، افضل اصوات بتشاركنا بصح صوتك. نتحدى فيكم صراحه المجرات كلها، وينهم؟ احنا ما نتحدى بس مجرتنا، لا احنا نتحدى فيكم جميع المجرات عموما. ايضا اللي بناطرين انهم يقربشون معايا السناكه اليوم، سناكتنا يبيها صراحه انواع من الصوص، جهزوها لان سناكتنا اليوم في زحمه الطرق، في زحمه المشاوير، ايضا سناكتنا اليوم لذيذه، لذيذه كثير لانها راح يكون فيها تصحيح لمفاهيم على مدى سنوات احنا ماخذينها انها صحيحه، ولكن احنا بنعرف ان الطب والعلم بيتطور، فاليوم رح نطرح مجموعة من المفاهيم تغيرت وشالوا صراحة شغلات كثيرة كانت عن صدورنا. اللي حابين من أصدقائي قرمشوا معاي السناكة، كل اللي عليكم ولدتها، كل اللي عليكم فقط إنكم تكونوا معاي من خلال الواتساب، واتساب إذاعة جدة FM على 800-24-22-88. وما زلنا أيضا أصدقائي جروب زحمة الساعة 5، واللي راح يكون معنا أيضا جروب زحمة الساعة 4، الصراع ما بين الرجل والمرأة، مستمرين نعم في هذا الصراع وفي هذه السوالف وهذه الحكاوي، وراح نشوف أشهر كذبتين اليوم. جهزوا معشر النساء ومعشر الرجال، اليوم أنتم راح تقولونها عند النساء وراح تقولونها عند الرجال، أشهر كذبتين عند المرأة والرجل، هي اللي صرح فيها اليوم الكاتب الصحفي المشاكس الأستاذ نايف الحربي، واللي حابين يشاركون تتفقون ولا تختلفون معاه من خلال الأرقام إذاعة جدة التالية 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478

44 لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطاتي في جدة على 012. والله طيراننا ما تحلى إلا فيكم، والله طيراننا ما تحلى إلا فيكم وبهاته ولسناكة. أحلى وأجمل المنوعات راح تسمعونها هالحزة وهالتوقيت مع أحلى ساعتين حقيقي منوعات راح نبحر فيكم في عالم من الذكريات وعالم من الخيال وعالم من المتعة وعالم من التسلية وعالم من الابتسامة وأيضا أحلى ضحكة. كل اللي عليكم فقط إنكم ابتداء من الآن ثبتون موجتنا وتسمعوني وتستمتعون معاي خلال مشوارنا القادم ببرنامج في الزحمة وأيضا مع مخرجنا معتز سمير بخش. ويلا بينا.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.
7: جدة FM على هواك.
8: الزحمة على جدة FM.

0: everyone, حياكم الله. أولا أولا أولا. شكرا صراحة على الكلام، على الكومنتات الحلوة، الكومنتات الإيجابية، الكومنتات اللي حقيقي بتعطي هذه الطاقة، الطاقة الحلوة. أوه معتز معتز، روح روح روح روح. اللي كاتبت لي مشاركة وكاتبتها أمس وطلعت جديدة، هذه عطها، معنا ما كتبت هذا السناكة بس أنا بعطيها. نهى، I think إنها نهى، معنا حط حرف الأم، صح نهى ولا منو؟ اللي حط حرف الأم يلا خذيلك، هذه أحلى أحلى أحلى أحلى تحية. أيضا مازن الغانمي صديقنا، الله عليك يا مازن، الله الله الله الله الله الله يا مازن، تستاهل تستاهل ما شاء الله، من الساعة 3:25 دقيقة، والله أنك أنت المفروض أول واحدة منعطيك. وأيضا مهيب محمد، عاش مهيب، مساء النور، كيف الحال؟ أفضل مذيعة في درب التبانة، يلا أرفع الصوت، عالي عالي، والحين بترفع الصوت لأنه كاتب صراحة معتز، شخص رائع، يلا شرا ورائع جدا. عاش مهيب، عاش مهيب اللي عزز لنا. شكرا يا مهيب. فهد، فهد المبتسم، السلام عليكم، هاتوا السناكة، والله ما شفتها، قلتش دعوة فهد مو قايلة، فهد المبتسم صاحب واخترع كلمة هاتوا السناكة، عاش فهد، ويلكم باك، ويلكم باك انت ايضا. والروح عند المبدع، والروح عند اكثر واحد يبدع في هذه الفقرة صراحة، هشام من جيزان، طيرانكم يا أمينة، وحط تتذكرون المسدس مال البابلز الفقاقيع، تتذكرونها الصابون، طيرانكم يا أمينة، وحطي هذا المسدس، طيرانكم بنكهة الموهيتو بالنعناع، حطه بالمكس بيري، أنا أحب المكس بيري، بس يلا ماشي عشان ليمون نع... الأغنية ليمون مع ويلا بقى طفشنا، أبو سرسكو هاتوا أي سناكة، ده سناكتنا اليوم بقى بالنعناع والبلو بيري واللي أنت عايزه. سلام عليك، لحظة بقى، سعيد القحطاني، ما أطلع السناكة إلا بسعيد القحطاني من أبها البهية، مساء الخير أمينة وطاقم فريق العمل، هات السناكة وحاط لك الدنبك، حاط لك الدنبك، بعد نبغى طيران يسمعونا الجيران، ها أرفع الصوت، نبي الجيران يسمعون الزيد عندنا والشين حوالينا. يا ربي. طيب شكرا لكم صراحة، يعني والله العظيم بتخلونا نبتسم ونسعد، فقرة سريعة ولكن فيها كمية من الحب والسعادة. نروح لسناكة اليوم،
1: سناك
0: سناكة اليوم، يعني ما زال معتز قاعد فرحان فرحان، قلت قال أمينة شنو السناكة، قلت له عندي 8 خرافات، واستانس على الخرافات، أول واحد استانس عليها. خرافاتنا اليوم 8 خرافات صحية متداولة، هل كنت تصدقها؟ طبعا السناك بتقول أصدقائي حقائق علمية بتكشف ما وراء هذه المعتقدات الشائعة، مجموعة 8 خرافات أطلقوها خاصة إنها في الطب والتغذية، ولكن أنا عشان الوقت ما أقدر إني أخذها كلها، فعلى قدر المستطاع رح أخذ 4 أو 5. يقول لكم طبعا نتقبل جميعا دون تفكير كثير عدد من الخرافات الصحية طويلة الأمد المتعلقة بالتغذية واللياقة وصحة الجسم عموما، لكن معرفة الحقيقة الكاملة خلف هذه المعتقدات قد تكون خطوة مهمة نحو عيش حياة أكثر صحة. ولكن هل سبق أن تساءلت عما إذا كانت تلك النصيحة الصحية التي نشأت عليها صحيحة فعلا؟ قد تفاجئك الإجابة. تقول لكم السناكة أيضا أصدقائي، عادة ما تنشأ هذه الخرافات دون نية سيئة، الظهر كثيرا منها في زمن كانت فيه معرفتنا بجسم الإنسان محدودة، هم على طول قبل لا يقولون 8 خرافات حطوا هذا، يعني كل الكلام السابق It's okay. ولكن أنا استوقفني هذا العذر اللي حطوه، إن ظهرت كثير منها في زمن كانت فيه معرفتنا بجسم الإنسان محدودة، بتشوفونه مقنع بتشوفون ان الخرافات هذه نعطيها ان كانت معرفتنا بجسم الانسان محدوده، خاصه ان احنا بنعرف ان الطب هو صحيح الطب يعني بيتغير وبيصير اكثر في يعني دراسات وابحاث وبيتطور بشكل سريع، ولكن ما ادري الكلمه هذه استوقفتني، وكانت افضل ما توفر من فهم في حينه، لكن نبقى متمسكين ببعضها حتى بعد ان اثبت العلم وجود مسار افضل. يلا جايز، اوكي يلا جايز، نروح لاول خرافه. تخيلوا انا اول ما قريتها قعدت اقول شنو كنت اسوي في عمري، شنو كنت اسوي بنفسي، واكيد حتى انتم. يقول لكم اول خرافه شرب 8 أكواب ماء يوميا. الدكاترة الصحة، الدكاترة الأطباء العامين، الجهاز الهضمي، الرياضيين، الكوتشز، عندنا أخصائيين ودكاترة التغذية، أبيكم تتصلون اليوم يقولوا لكم ماكو. أنا قدمت برنامج طبي كان الأشهر لمدة 3 سنوات، وكانت هذه أحد الأشياء اللي كانوا دائما يتكلمون عنها. 2 لتر للمرأة، 2.5 لتر للرجل، الماء لازم نشربه. يقول لكم تعد قاعدة 8 times 8 أو 8 في 8 القديمة، شرب كوب من الماء 8 مرات يوميا، طريقة عملية لتلبية احتياجات الترطيب، وهو ما يعادل نحو 0.5 جالون 2 لتر يوميا تقريبا. لكن لا يوجد أساس علمي دقيق لهذا الرقم تحديدا. تخيل يقولون ماكو ما في أساس علمي لـ2 لتر اللي هي قاعدة 8 في 8، ماكو لها أي أساس علمي. الحقيقة بتقول لكم أن احتياجات الترطيب بتختلف من شخص للثاني، وتعتمد على عوامل كثيرة مثل العمر، الوزن، الجنس، وأيضا درجة حرارة الجو. أيضا يقولون لكم يقدر الخبراء أن الرجال ما بين سن 19 إلى 30 سنة بيحتاجون في المتوسط إلى نحو 3.7 لتر يوميا، بينما النساء اللي إحنا بنحتاج في الفئة العمرية نفسها إلى نحو 2.7 لتر، مع الأخذ بعين الاعتبار صحيح أن 3 لتر وهنا وعند النساء 2 لتر، لكن لابد أن نأخذ بعين الاعتبار جزء من هذا الكمية يأتي أصلا من الطعام اللي بنتناوله. هذه أول خرافة. الخرافة الثانية، الخروج في الطقس البارد يسبب المرض. صحيح بيقولوا لكم أن نزلات البرد والإنفلونزا أكثر شيوعا في الشتاء، لكن البرد نفسه ليس السبب في المرض. شفتوا لما نخرج باردين يقول لكم البس بلوفر، البس غطي راسك، ما أدري وشو، ترى بتمرض. ترى كلنا حتى أطفالنا لما يجون يروحون المدارس بنلبسهم على قدر المستطاع أكوام من الملابس عشان لا يمرضون من الجو. كله طلع مو بصحيح، كلام مو بصحيح مأخوذ خيره. لكن البرد نفسه ليس السبب في المرض، الجراثيم هي المسؤولة عن هالشغلة. الفيروسات كالإنفلونزا وفيروسات كورونا المستجد وفيروسات الزكام بتكون أكثر قدرة يقول لكم على الصمود في الطقس البارد الجاف. أيضا بيضعف البرد جهاز المناعة عندنا، وإلى جانب ذلك فإن سلوكيات بشرية معينة مثل قضاء وقت أطول في أماكن مغلقة مزدحمة خلال الطقس البارد وأيضا الممطرة هي اللي بتمنح الفيروسات فرصة أكبر للانتشار. معناته ان احنا ما بنصاب بالزكام المجرد ان نخرج في الجو البارد، لا عادي. اعتقد الزحمه بتخترط في ناس مريضه، هذا السبب. ايضا من الخرافات اللي قالوها الافطار اهم وجبه في اليوم، دائما يقولون الفطور اهم وجبه بالذات حقنا اخصائيين التغذيه. اي مقابله مع اخصائي تغذيه او اخصائي تغذيه بيقول لك الوجبه الافطار هي اهم وجبه في اليوم، لا. يقول لكم هذه الخرافات هي الأكثر تعقيدا، هي دي بالذات. أظهرت الأبحاث أن من يتناول الإفطار بانتظام بيتمتعون عموما بجودة غذائية أعلى، ولكن ربطت دراسة أجريت عام 2025 بين تخطي الإفطار وتراجع صحة القلب والأيض والعظام والدماغ. يقول لكم هل فعلا أهمية تعتبر أهم وجبة؟ الإجابة قالوا صحيح أنها صعبة، لكن لا تعني هذه الروابط بالضرورة أن تناول الفطور نفسه هو السبب المباشر في تحسن الصحة العامة، لأن يبدو أن الأهم هو الجودة الشاملة للطعام المتناول طوال اليوم. جودة طعامكم هو الأهم. نروح للعالم اللي تحب تفرقع أصابعها تطرقع فرقعة الأصابع، اللي يحب العالم اللي تحب دائما تطرقع أصابعها، أنا ما أحب صراحة. يقولكم فرقعة الأصابع بتسبب التهاب بالمفاصل، مو صحيح. اللي يحبون طق أصابعهم بيشوفوا مرادتها، كاهي وحدة جات واحدة جات ها. اللي يحبون يطرقعون أصابعهم طرقعوها بالراحة ما تسبب أبدا مفاصل. ويقولون هذا إحنا بنعرف من زمن طويل إن لا توجد علاقة بين فرقعة الأصابع والإصابة بالتهاب المفاصل، لكن أصدقائي هذه الخرافة لا تزال

منتشرة رغم كذا. التهاب المفاصل بيقولوا لكم بينتج عن تآكل الغضروف في المفاصل مع مرور الوقت، غالبا بسبب ليش بتصير التهاب المفاصل؟ مو عشان انتوا قاعدين لحظة سمعتوا ها مو بسبب انه تفرقعون اصابعكم، لا، بسبب التقدم في العمر او احد الامراض المناعية الذاتية، هذه سبب التهاب المفاصل. عدا ذلك مو صحيح، وما بتأثر فرقعة الاصابع او طرقعتها على غضروف مفاصل اليد. الصوت اللي بنسمعه اللي سمعتكم اياه ناتج عن انفجار فقاعات غاز داخل السائل المفصلي، وهذا اللي اظهرته دراسة اجريت في عام 2017. شكرا لكم. شغلة مرة مهمة، خرافة مرة مهمة، لا تمارسونها على أطفالكم، لا تمارسونها على أولادكم وبناتكم. شيلي هاي الخرافة صراحة. ستوب دكاترة العيون، ستوب ستوب ستوب ستوب. حتى أولياء الأمور يقول لكم الخرافة القوية صراحة اللي حتسمعونها، القراءة في الإضاءة الخافتة تضر بصرك. مو صحيح، مو صحيح تضر عيوننا. تتذكرون أيام زمان أو أبهاتنا يقولون أيام طفولتنا لا تقرون في نور خافت، علوا النور. تتذكرون كانوا يقولون لا تلعبون بلاي ستيشن، لا تقعدون أو لا تقعدون على جوالاتكم في الظلام. هذا كله مو بصحيح، مأخوذ خيره. يقول لكم ربما كان فقط يبونك أنك تترك حتى الكتاب وتنام، لكن هذا الادعاءات لا تحمل الكثير من الصحة. الجمعية الكندية لأطباء العيون بيقولون أن القراءة في الإضاءة الخافتة ممكن تسبب إجهاد مؤقت للعين، لكنها ما بتسبب أي ضرر دائم. يبقى التقدم في العمر هو السبب الرئيسي لمشكلات العين طويلة الأمد. خذوا راحتكم، خذوا راحتكم، ماكو مشكلة. اللي الكابلز أو المتزوجين واحدة بيقعد على الجوال والثانية بينام ويقول قفل الليت، ما بقفل الليت أبي أقرأ، قفل الليت فيني نوم، ماني مقفل الليت. قفل الليت وإقرأ براحتك. طيب احنا اخر شيء راح اقولها بسريع، الانتظار 30 دقيقة بعد الاكل قبل السباحة، يعني لا تروح تاخذ دش، اقعد 30 دقيقة عقبها تسبح كثير، لا تتعشى او لا تفطر او لا تتغدى. هذه كلها اثبتوها ان هذا الاعتقاد يعود الى كتيب ارشادي للكشافة رصد عام 1908، تخيلوا طبقوها علينا. كتيب كتبه شخص واخذوها كنظرية، خلاص مقتنعين فيها. حذروا من أن السباحة بعد الأكل مباشر ممكن تسبب الغرق بسبب تشنجات العضلات. هذا الادعاء غير صحيح،

كما هي دون التحقيق من الحقيقة. عشان كذا ما يعني أن التمسك بمصدر واحد فقط لمجرد أنه بيؤكد ما تريد تصديقه، أنا أبي أصدق هالمعلومة فأنا أتمسك في هذا المصدر، لا مو صحيح أيضا. لكن ابحثوا دائما عن الإجماع العلمي بين الخبراء. This is our snack for today. دن دن حلو حلو أبي والله تعبت. قلوا لي أنت شراكم بالسناكة، شراكم بهذه الخرافات، هل كنتوا في يوم من الأيام مصدقينها؟ أنا ثلاثة أرباعها في أشياء أنا ما قلتها كلها كنت مصدقتها، يمكن لأني كنت مع الأطباء مع الدكاترة برنامج طبي وكنت بأخذ فيها بنصح اللي حواليني أسرتي وأخواتي أي شخص أي نقاشات بقول لها الدكاترة بيقولون، فكنت مصدقتها وبدون ما أبحث لأن مصدقة أشخاص كانوا دكاترة مقتنعين فيها. الآن هل أنتم مصدقين إنها كانت فعلا زي ما بيقولون في السناك خرافة؟ وباي ذا واي هذه السناك أنا قريتها اليوم وقريتها قبل شهر في أحد المصادر الطبية، فما حبيت إني ألقيها، لكن لما قريتها اليوم لقيتها إنها رح تنتشر على نطاق واسع فحبيت إني أبدأ فيها. إيش رأيكم أنتم؟ هل كل خرافة، هل كل شيء يقال نصدقه حتى لو كان من أطباء ولا لازم نبحث؟ قد إيش كم واحدة من الخرافات اللي قلتها وصدقناها بتروحون معاها؟ هل كنتوا بتطبقونها كلها ولا في أشياء ما كنتوا تطبقونها؟ يلا، وأكثر واحدة يعني حسيتوا إنه واو يعني كنا إحنا ماشيين عليها كنا مصدقينها. إذا شاركوني من خلال واتساب إذا جدة على 800-244-2828. يلا صراحة خرافة الماء 2 لتر 3 لتر أنا شوف هذه أحلى خرافة.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.
2: الزحمة على جدة اف ام.

مبدعين، حي الله رائعين، حي الله صراحه اللي ماكو مثلهم، ما من جد ماكو مثلكم. على فكره احنا بنتكلم عن 8 خرافات اليوم، بسنكتنا تكلمنا عن 8 خرافات صحيه متداوله، وهل كنت تصدقها؟ اغلبنا من الردود انا شايفه انكم كلكم كنت تصدقونها مثلي. ومنها شرب 8 أكواب من الماء طلع مو بصج، الخروج في الطقس البارد يسبب لنا المرض، لما نروح اطفالنا نلبسهم عشان هذا طلع مو بصج، وايضا الافطار الفطور ريوق بيعتبر اهم وجبه في اليوم. لا مو بصحيح، الجوده يقول لكم الجوده. وعلى فكره حتى 10,000 خطوة يوميه لازم نمشي، 10,000 خطوة يومية هذه طلع مو بصحيح، ونفوها في دراسة، حاطين الدراسة إنه طلع مو بصحيح لأن في اختلاف في الأعمار، فرقعة الأصابع بتسبب التهاب المفاصل، شغلات كثيرة كاتبينها، القراءة إنه أو نلعب أو نطالع الجوال في إضاءة خافتة بتضر أبصارنا، بننتظر 30 دقيقة عقب الأكل، كلها كلها كلها كلها طلعت خرافات مو بصدق. كنت أتمنى أحد الأطباء أو الأخصائيين حقين اللياقة الجيم أيضا التغذية، كنت أتمنى إنه يشاركنا علشان يفند يقول إنه مو بصح، هم اللي مو بصح. عموما أنتوا صدقتوا تصدقونها ولا ما تصدقون، قولوا لي قد إيش كم واحدة من 8 اللي قلتها الآن كنتم مصدقينها. أنا بالنسبة لي 8 كنت مصدقتها، كلها كنت مصدقتها 100%. قلوا لي أنتم شنو الأشياء اللي صدمتكم، وبتشوفون أنه يعني أوبس أنا كنت فعلا بمشي عليها. شغلة مهمة بكم تذكرونها، ذاكرينها في الواتساب شخصين، أعطوني خرافات كانوا بيقولونها لنا وإحنا صغار وإحنا مصدقينها وما زلنا يعني بنقولها ومؤمنين فيها. خرافات مثل كذا، قلوا شوفوا فكروا وابدوا شاركوني يلا على واتساب الإذاعة 8-002-44-2-8-2-8. نبدأ بجبران. أنا جبران، حياك الله يا جبران منور، وعجبتني الخرافة اللي كتبتها، عجبتني كثير. هلا وغلا أمينة، يا هلا وجودة يحلى المساء، والله يحلى المساء فيكم أنتم مو بس أنا. يقول موضوع جميل جدا، كثير من الأشياء الصحية نسمعها من أهلنا ومن حولنا ونصدقها من غير ما نتأكد من صحتها، ومع الوقت بتتحول المعلومة إلى حقيقة في أذهاننا. الله عليك، بداية جميلة فعلا بنسمعها، وحتى لو ما كان من مصادر طبية مثل الطبيب ذكرها، ممكن من الأهل بيتداولونها في الواتساب في الأماكن زي كذا، وبتتحول مثل ما قال إلى حقيقة في أذهاننا. والحلو في مثل هذا الموضوع أمينة أنه بتخلينا نراجع أفكارنا ونعرف الفرق بين المعلومة الصحيحة والخرافة الصحية. طيب يقول أكثر خرافة كنت أصدقها، سمعوها أكثر خرافة، اكتبوا لي أنتوا خرافات مثل جبران والجارحي أيضا. يقول أكثر خرافة كنت أصدقها، إذا بلعت العلك بتجلس في بطنك 7 سنوات. تتذكرون؟ رهيبة والله، تتذكرون كانوا يقولون لا تبلعون العلك، انتبهوا تبلعون العلوج، مو بس إنه يقعد في بطنك 7 سنوات، لا إلا حتى أمعائك تتلزق، يقولون ترى بتلزق أمعائك إذا كلتها، بتلزق أمعائك. كنت أصدقها مينة فعلا وأخاف إذا بلعتها بالغلط. شكرا يا جبران. الشطاقة الحلوة بعد الإجازة أمون، يسعد لي طيرانكم مشاعل، ويلكم يا مشاعل، ويسعد لي وجودك، أسعدتيني بمشاركتك بعد الإجازة، باي يا حلاتها. ترى كثرة الموية تسبب تسمم، واللي أعرفه بشرب الموية على حسب وزنك واحتياجك. اليوم طبعا أنا أشرب 3 لتر، أعقب الصورة اللي أنت حطتها البوست صدقتك. مازن يقول الخرافات دائما يصبح مع المرض في أكثر شيء هي السخونة. Thank you مازن. حمود من الطايف يا جماعة معترض على السناكة، يقول لا يا أمينة أنا ما أصدقها أبد، ما أصدق، لازم تتأكدين. أنت اللي لازم تتأكد وتأكد من المراجع الطبية العالمية.

بس الخيرات أمونة، أنا بصراحة كبرت على خرافة أن إذا أردت النجاح لازم تصحى من الساعة 7. المشكلة أمينة، لي 20 سنة أصحى الساعة 7 وصدقيني شفت كل شيء إلا النجاح ما شفته. يقول الخرافات كثيرة والله، والمشكلة حتى أولادنا صرنا نطبق عليهم نفس الخرافات. أبو أجوان، الله يا أبو أجوان، أبو أجوان لسه تصحى الساعة 7 ولا لا؟

بطلت. فهد المبتسم يقول أمينة أم عاد 6-9 قوارير موية خرافة. إيه خرافة يا معود، إيه طلعت خرافة، تخيل والله كنا بنشرب ليه ما نقول آمين، طلعت خرافة مستحيل. يقول ما أصدق، إيه يقول أصدق إن الأصابع هذه طرقعت الأصابع وفرقعتها هي خرافة، هذه أصدقها. يعني فرقعوا أصابعكم إلين ما تقولون بس، إلين شفتوا إلين ما تقولون بس. أنا بصراحة انصدمت أمينة من الماي أكثر شيء، إلين إلى اليوم وأنا أحاول أشرب موية بالكيك والمذلوبة وطلعت خرافة. شنو الكيك والمذلوبة هذه؟ شنو هاي؟ بس عموما يلا بالعافية على قلبك. مساء السعادة عليك يا حتى، أهلا وسهلا وأحلى بونسوار لأحلى مسيو الجارحي. يقول الخرافة الغريبة فعلا، سمعوا الخرافة اللي ذكرها الجارحي عجبتني. أنتم بعد قلوا لي خرافات زي الساعة 7 وزي العلوش ناكله ويقعد في بطوننا 7 ساعات. الجارح يقول أمين الخرافة الغريبة فعلا إن الجزر يقوي النظر. فعلا كنا ناكل جزر وإحنا صغار، تتذكرون إلا ما قلنا أمين؟ يعني لو واحد نظره ضعيف يأكل جزر كثير بيقوى نظره؟ والله السؤال المفروض نقوله حق دكاترة العيون. السبانخ وعلاقتها بالقوة، عفية عليك باباي. باباي تتذكرون باباي وعلاقته بالقوة بتفرقوا على باباي كتير تقريبا. فعلا تتذكرون باباي الكل كان ياكل سبانخ علشان باباي عضلاته وزيتونة والشغلات هذه. الله الله، الجزر والسبانخ، ده انت بقى اخصائي تغذية يا الجرحي، تخصص تغذية. السلام عليكم أمينة أبو إلاب، أنا كنت ما أدري، ما فهمتها بس فهمت كلمة أمي. عموما رائعين ومبدعين، كنت أتمنى أنكم تكتبون خرافات أكثر، اكتبونا خرافات أكثر صراحة عن عن الأشياء الطبية وطلعت مبصج. هلا مليون بالجميع، طارت طبقات راسي منها النظرية. طبقات شنو تقصد القحفية؟ شنو طبقات راسي؟ طبقات راسي عفوا، وش هذه خرافة قلتها؟ طارت طبقات راسي منها النظريات، إيه كلها مبصج. آخر شيء الشاي بدون سكر مضر، أخوكم سليمان إدبيان. تعال يا سليمان، حتى السكر يا سليمان طلع، ماكو مشكلة. كثير من الأنظمة الغذائية تتذكرون طلعت ويعني وفندت هذه النظريات، قالت مو صحيح، من ضمنها السكر. السكر مو مضر، سكر أسمر، سكر أبيض، سكر ما أدري وشو. بدون الشاي بدون سكر مضر، هذه قوية، هذه نظرية جديدة أول مرة أسمعها. يا معود اشرب شاي وحط سكر مثل ما تبي. حتى تتذكرون التوست؟ التوست البريد، احنا نسميه بالشرقية بريد، التوست قالوا كله توست او خبز. اهل الشرقية هم بعد يسمونه عيش، بيفرق عن اهل المناطق الثانية العيش الرز. انا بتكلم عن العيش، التوست أو الخبز او التوست. بيقولون الاسمر افضل من الابيض، البر افضل من الفينو، وطلع في النهاية منصج اثنينهم مثل بعض، مثل ماكو واحد احسن من الثاني. جبران يقول من الخرافات اللي كنت أصدقها وأنا صغير، إذا ما نمت بدري بيطلع لك عفريت جني، ما أدري مين اخترحها بس كانت كفيلة تخلينا ننام غصبا عننا، وحتى لا تطلعون العصر. تتذكر جبران؟ تتذكرون عجوز القايلة؟ والله العظيم عجوز القايلة كان دائما خرافات كثير خرافات، وهذا إما كانت خرافات طبية، ولكن هذه نوع من أنواع الخرافات. هشام من جزان، ويلكم. زمان كانت جدتي تخاف علينا وحنا صغار من الحسد والعين، كانت تجيب قطعة قماش أمينة وتلفها مثل السمبوسة وتحط بداخلها خرزة وشوية ريحان وبعض الأعشاب وتشيلها داخل جيوبنا، وبعدها تقول لنا أنا مطمن عليكم. يا الله لا إله إلا الله، ومن كل الناس والدنيا كلها هشام من جزان. شفت هذه خرافات قديمة، يعني الحسد والعين كله بإذن الله سبحانه وتعالى، والله الحامي الله الحامي مثل هذه الأشياء، لأن ما كان أيام زمان في العلم وفي النور وفي هذه كلها جات وأبطلوها. يعني يا الله شفت شلون، بس هذه خارج النطاق الصحي. عموما عفية عفية عليكي أم، اكتبي لي اسمك نهى، اكتبي لي اسمك.

اللي يشرب لبن مدري موية مع السمك تسبب بهاق بالنهاية. طلعت كذبة قوية هذه موي، شوفي أنا والله أمررها أبو. أيوة نهى نهاوي نهاوي، أحب اسم نهى، يا أهلا بنهاوي القلب. نهاوي لبن، اللبن اللبن تتذكرون كان يقولون لما تشربون لبن مع السمك تاكلونه يسبب لكم تسمم، كان يقولون الموي مع السمك هذه قوي. يعني تخيلي طيب يعني شوكة وقفت في زوري، شوكة وقفت بحلجي، شو أسوي؟ أقعد ما أشرب ما أشرب ماي، والله قوية. بيبس الخرافة اللي كنت مصدقتها أمينة، إن إذا كنت تعبانة وفيك احتقان وزكام لا تأخذين شيء بارد أو آيس كريم، وإذا طلعتي بالمطر تجيكي أم صبيان تخطفك. بوي هذه عند وين عند أم صبيان هذه؟ أي وين قوليلي أنتم وين؟ صح كان يقولون لما تكونون عندكم احتقان ومريضين لا تأكلون آيس كريم. تخيلوا عاد اللي يسوي يشيلونهم اللوز الحين يأكلونهم آيس كريم. حسن الهلالي من الخرافات، لما كنت صغير إذا خلعت السن اللبني نرميه للشمس نقول أبي سن غزال. هذه مش طبية، هذه يبيلها دكتور أسنان. حكتفي بهذا القدر، شكرا لكم أصدقائي، أبدعتوا. فوسفوريرا سوبر نار نيرو، شنو هذا النار نيرو اليوم؟ شو أميزينج أميزينج أميزينج. نطلع الفاصل لسه على أميزينج بعد، والفوسفوريرا بنقولها الساعة الثانية مع طبعا مع تصريح اليوم للأستاذ نايف الحربي. كثفوا الاتصالات يا جماعة على 6477154، أيضا على 6495154.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة

0: مثالية. كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين. الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: الزحمة على جدة اف ام.
4: بونسوار إيفريوان، حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم مع زحمتنا اليومية ومشوار برنامج في الزحمة في ساعتنا الثانية. وفي ساعتنا الثانية مثل ما تعودنا كل ثلاثاء بيكون معنا تصريح لأحد المشاهير ولا أحد الأطباء ويتكلم في مجاله عموما. فأي تصريح بطرحه على طاولة النقاش، كل واحد فينا راح يؤدي بدلو بكل مصداقية وبكل شفافية، وشعرنا واحد متعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. اليوم تصريحنا هي ويا للقانوني والكاتب الصحفي المشاكس الأستاذ نايف الحربي. الأستاذ نايف صرح بتصريح بيقول فيه من خلال صفحة الخاصة على منصة إكس، بيقول فيه إنه يقولون أشهر كذبتين في الحياة. شوفوا، بيقولون أشهر كذبتين في الحياة، شنو يا ترى تتوقعون أشهر كذبتين في الحياة؟ المرأة خمس دقائق أو خمس دقائق وأكون جاهزة، والرجل خمس دقائق وأكون في البيت. من جد أشهر كذبة عند المرأة هي إن خمس دقائق وأكون جاهزة، والرجل خمس دقائق وأكون في البيت. تتفقون ولا تختلفون؟ يلا شاركوني إذا الكذبات مو صحيحة، أعطوني شنو أشهر كذبات عند الرجل أو النساء على 6477154. كثفوا لي اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونا بمفتاح خط هاتف جدة على 012 من خلال واتساب إذاعة جدة على كلمة مشاركة وبأراءكم على 800-244-2828. أيضا الموضوع مطروح بين إيدينكم من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحة الشخصية، ونبي الاستماع مرة نايم الاستماع، نبي استماع عالي يا جماعة، يلا عشان انبسط استانس. نبدأ مع طيب، أنا ما أدري، أنا مالي شغل بالاتصالات. نبدأ مع الرجل ولا الامرأة؟ نهى نهاوي، نهى شلونك؟ حياك حي هالصوت، يا هلا بأهل القصيم، شلونك؟
5: مساء الخير، والله الحمد لله كويس.
4: يا مساء الجمال، شخبارك نهى؟
5: والله الحمد لله، شخبارك؟
4: أنا سوبر برفكتو، سوبر سوبر برفكتو. نهاوي تشتغلين ولا؟
5: لا بالجامعة.
4: بالجامعة، أوكي حلو، يعني بالبيت. كنت بقول لك شخبار الزحمة يا نهاوي؟
5: أنا تو كنت بالسيارة والحين رجعت.
4: كيف، أكو زحمة ولا؟ ها؟
5: لا مرة فاضي الطريق.
4: من جد؟ لا أجل بغير على الظهر، الدورة الجديدة بقول حطوني الظهر. نهى تقول ماكو زحمة. زين،
5: جدة دايم زحمة،
4: احنا عندنا مرة زحمة. أنا قبل ما أخلص البرنامج بعشر دقائق بشوف الخطوط من أي اتجاه أذهب، اللي فيه أكثر يعني ممكن السيارة تمشي. نهاوي أشهر كذبتين في الحياة، المرأة خمس دقائق وأكون، المرأة خمس دقائق وأكون جاهزة، والرجل خمس دقائق وأكون في البيت. تتفقين ولا تختلفين؟
5: يعني البنت تقول خمس دقائق وأنا جاية وهي تطول، يعني
4: لا خمس دقائق وأكون جاهزة، مثلا يقولونها أهلها يلا خلصتي، أو مثلا إيه؟ رجلها يقول ها خلصت، تقول خمس دقائق، خمس دقائق بكون جاهزة.
5: دي بتطول الصدق،
4: يعني
5: بس يبنتك عشان نسكتهم.
4: اي بس صدق يعني الكذبة هذه

0: مزعج عندنا.
1: اي لا صح ايوه
0: صحيح. خمس دقائق وهي هي تبي لها يعني
1: إيه دقيقتين هذاني جايه
0: اي بالميت نص ساعه صح.
1: انا دائما قلت لها وانا توني بقوم من السرير
0: تصدقي كنت بقول وهي توها يعني توها ها تدور هدومها انت بعد طلعتي أخس مني توني بقوم السرير. طيب تسوينها مع صديقاتك مثلا إذا مجتمعين رايحين عزيمة أو في كافي مطعم دقوا عليك ها وينك نهاوي تقولين خلاص خمس دقائق كاني قريبة تسوينها؟
1: إيه صدق مرة وعد صاحبتي إنه أنا بجيها قالت ها وينك أنا خلص قلت يلا أنا هذاني بالطريق وأنا توني ما طلعت ولا البس حتى
0: حتى أنا لما يكونوا الأصالة أقول لهم خلاص خلاص أنا بس دريوة لحين شوية بنزل لحين دقيقتين وأنا لسه بقالي ربع ساعة ثلث ساعة بس قلت
1: بس حتى هي تطول فإذا قبل أوصل لها خمس دقائق أقول هذاني تحت انزلي
0: يعني حتى هي عندها هذا التكتيك هذا التكتيك. أوكي الرجل صحي خمس دقائق وأكون بالبيت
1: صدق الرجل ما يحتاج وقت فيمكن ايه
0: الرجل ممكن ايه يعني إيه هذا هذه ما هي كذبة عند الرجل
1: لا لا لا الا على حسب
0: الاغلبية بتشوفين
1: ايه
0: الاغلبية ايه راح احطك تتفقين اجنها نهاوي شكرا لك موتش جراسيس حبيبتي على الاتصال مشكورة شكرا
1: والله.
0: ممنونة لك بعد قلبي مشكورة هذا صوت نسائي اتفق معه قال ايه صج هذه طيب خلينا نروح لمازن خلينا نشوف مازن شنو يقول مازن بونسوار سنيور مازن شخبارك
2: حياك الله يا أيقونة البرامج العصرية
0: يا هلا يا هلا مازن شخبارك
2: والله الحمد لله بخير رجعلك بخير
0: ان شاء الله ومن قال ومن سمع مازن شرايك بنايف الأستاذ نايف تتفق معه ولا
2: جابها مية بالمية أيوة
0: صدق المرة خمس دقائق بكون جاهزة والرجل خمس دقائق بكون بالبيت
2: شوفي انتو الحريم خمس دقائق بعشر دقائق عندكم
0: انزين بعشر دقائق زين والله أوافق على عشر دقائق أنا
2: لكن إذا جينا للحق إحنا الرجال شوية متأخر لأنه يعني أنت الهدف أنك تقول له خمس دقائق ما تقلقه القلق عشان لا يقلق
0: عشان
2: لا يقلق
0: شلون يعني عشان لا يقلق ماني فاهمة
2: يعني مثلا أنا أروح المشوار
0: أوكي
2: والزحمة ضرب السيارة
0: عشان لا أوكي خمس دقائق وهي أقل تقصد
2: أيوه
0: هو خمس دقائق هو نايف ما يقصد كذا يقصد خمس دقائق وهي أكثر ممكن نص ساعة ممكن ساعة ياخذ
2: عشان الزحمة
0: أوكي عشان الزحمة طيب
2: وإذا كان في كذبة ثانية
0: وش
2: الكذبة الثانية للحريم لما تقوله أنت عند أنا عند باب السوق وهي تروح تصفر
0: تقول خلصت وهي لسه يبي لها ساعة دوارة في السوق هذه ممكن عموما راح نسأل البنات ونشوف شو الكذبات الثانية اللي ممكن
2: يلا
0: شكرا لك بتكون على السمع شكرا لك يا مازن
2: شكرا لمعتز
0: تسلم موتش جراسة شكرا لك طيب قبل أطلع الفاصل أصدقائي اليوم مقولة أو تصريح اليوم للكاتب والقانوني الصحفي الأستاذ نايف الحربي يقولون أشهر كذبتين في الحياة تخيلوا في الحياة المرأة خمس دقائق وأكون جاهزة والرجل خمس دقائق وأكون في البيت تتفقون تختلفون مع الأستاذ نايف سمعوني أصواتكم وشاركوني على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 لا تنسون ترفقون بمفتاح خطات في جدة على 012 والكم من خلال واتساب إذاعة جدة كلمة مشاركة وبارائكم على 8002 4422 828

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: طيب أمونة اتفق مع الأستاذ أم جمانة طبعاً، هذه تقول أنا بتفق مع الأستاذ نايف الحربي، فعلاً كلامه صحيح 100%. يعني بتتفق أم جمانة، بتصوت له، أعطتها لايك، إن فعلاً أكبر كذبة عند المرأة هي إن المرأة إن 5 دقائق وأنا جاهزة والرجل 5 دقائق وأنا كنا بالبيت. أيضاً من عندنا في كمية كبيرة، أبو إلاف لا متمرد واثق، يقول المرأة تقول دقائق وأكون جاهزة، اللي هي 30 دقيقة. أيضا الرجال يقول لك قريب ما يجي غير بعد 45 دقيقة، مينا واحد من ربعي يقول واحد من ربعي بعد 45 دقيقة يوصل.

0: عرفوهم هذول خلاص اعتمدوهم، اعتمدوا انهم قال لك 5 دقائق اعرف انها ساعة. حتى لو كان عندكم مواعيد معاهم تخرجون برا لا تخرجون، لما تدقون عليهم قال لك نص ساعة خلاص انا خارج الان اعطي نص ساعة. طيب جبران يقول اتفق معه لانها تصف موقف نعيشه كثير لكن بشكل ساخر ولطيف. احيانا 5 دقائق عند الرجل تحتاج لها ساعة، واكون جاهزة عند المرأة وممكن تكون بداية رحلة تجهيز كاملة. الله عليك يا جبران. وفي النهاية كل واحد عنده طريقته الخاصة في حساب الوقت. حلو، عجبتني طريقتك الكلام. كل واحد عنده طريقته في حساب الوقت فعلا، فعلشان كذا احنا اصدقائنا نفرنطهم نحاول نفرنطهم. وشكرا لك على الكومنت الثاني. اتفق معاه ايضا، يقول امينة والكذبة الاكبر مسافة الوقت. سليمان ادبيان. اليوم عندنا تصريح للكاتب الصحفي الاستاذ نايف الحربي بيقول فيه، يقولون اشهر كذبتين في الحياة المرأة 5 دقائق وأكون جاهزة، والرجل 5 دقائق وأكون بالبيت. تتفقون ولا تختلفون مع الأستاذ نايف؟ سمعوني أصواتكم ومشاركاتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. ارفقوها أصدقائي اللي تنسون بمفتاح خطات الجدة على 012، ويلكم بكلمة مشاركة من خلال الواتساب، واتساب إذاعة جدة على 8002442288، أيضا من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو وصفحتي الشخصية. أعطوني كذبات غير الكذبة هذه، بتشوفونها أشهر. هذا إذا ما كنتوا طبعا تتفقون مع الأستاذ نايف. نروح النوال، نوال من سيهات. نوال بونسوار، نوال رحلة الشرقية.
1: هلا
0: يا هلا مرحبا، حي الله أهل الشرقية. حالي طيب يا معودة، طالب أسمع أصواتكم. شلونك
1: يا بعد قلبي؟
0: حسيتنا وايد والله حتى أنتم وايد حيل وحشتوني، حيل
1: اشتقنا لك
0: بعد قلبي. أنا شخبارك يا نوال؟ شلونك؟
1: اشتقنا للشوق الصحاري للمطر.
0: الله يكبرها، بيكبر راسي الحين يا معودة.
1: هلي يكبر من حقه
0: بعد شلبي. أنا نوال، ايش رايك بك اليوم تصريح الاستاذ نايف؟ تتفقين ولا تختلفين معه؟
1: اكيد اتفق.
0: ها تتفقين؟
1: اتفق. اتفق اول مره اتفق يا ريال. انا
0: بعد عيال المفروض جبتينا
1: كله بده الرجل.
0: اي زين، تسجل مره يبي لها تقول 5 دقائق واكون جاهزه، وهي
1: والله الحقيقه تقول لي 6 دقائق كان ترى نخلص دقيقه، وهي دقيقه يعني ساعه ساعتين 3 ساعات.
0: يعني ما تقول 5 دقائق، تقول دقيقه.
1: انا صراحه انا صراحه انا امون دشه ما اسوي صراحه، بس اشوفه يعني.
0: أنا
1: ما عمري مرة قلت أنا 5 دقائق وأنا جاهز، ولا دقيقة وأنا جاهز، صراحة ما قلت. وعندش الريال بعد في عنده حركة يقول لش ترى أنا واقف عند الباب.
0: إيه
1: أنا واقف على الباب ترى، أو تطلعين ما في حد.
0: هو جالس بالديوانية لسه مع ربعه قاعد يطقطق.
1: ها أو يلا يلا يلا مسافة الطريق ترى أنا عند الإشارة اللي يم بيتنا.
0: وين هو؟ بالنعرية ولا بالهافمون؟ واحد كتبها والله، واحد كتبها هذا سليمان دبيان من اعتقد من القصيم، يقول امينة اكبر الكذبة الاكبر مسافة السكة، يقول هذه
1: هي مسافة الطريق وانا جاي. لا تديرين يا امون ترى انا قريبة منش امون.
0: اي هذه يسمونها، شوفي انا اقول دقيقة 5 دقائق
1: ترى. شوفي الحين انا قلت ترى يمش انا.
0: اي وانت وين؟ يبي لك 4 ساعات على بال ما توصلي لي جدة.
1: ولا باين شبر ما يبغى لي 10 إلى 15 ساعة.
0: اي من خط الدمام يبي لك على الرياض، ومن الرياض على الطائف. اي ثينك ان على الطائف، مو الطائف تنزلين عليه ما ادري.
1: الطيران قولي هي 6 ساعات.
0: الطيران ساعتين بس، يبي لك قبلها ساعة ونص تروحين المطار، وعلى بال ما توصلي.
1: لا انا انا انا حبيبتي قبلها ب3 ساعات في المطار.
0: بعد دبي انا ابو عبد العزيز كل خناقة معاه في السفر.
1: خاف
0: انا اروح.
1: واللي يخوفني زياده يا امون لما اروح مثلا قبلها ب3 ساعات يقولون لي لا وقت الرحله، تم تاجيل الرحله.
0: تم اي شفتي انا احب اروح الرحله ما بقى عليها شيء، تلاقينا طول الطريقه انا وعبد العزيز، انا وابو عبد العزيز، قلت ترى مالي شغل اذا الطياره راحت عليكي. طبعا هو بالحجازي وانا بالشرقاوي، فاسمع الخناقه. دحين احنا لو وصلنا خلاص ما في وقت، ايش بك؟ وانا اقول له انت اللي ايش فيك؟ ايش دعوه؟ شنو مستعجل؟ ايش حق؟

0: نوال
1: إيه موتشك... انت اللي بروحك
0: ايوه حبيبي موتش جراسيس نوال شكرا على الاتصال الحلو
1: روحي الله يحفظك الله يسلمك فمان الكريم
0: وين قال ان شاء الله ونسمع مشكوره حبيبتي مشكوره ناخذ منو اتصال سعيد القحطاني من ابها حاليا من ابها الجميله حاليا حياك الله يا سعيد شلونك
2: يا هلا ومرحبا
0: السلام عليكم مساء الخير شو مسوي كيف امورك
2: يا ربي لك الحمد
0: عندكم مطر صدق
2: والله قبل يومين جتنا امطار غزيره يا ربي لك الحمد اليوم ابها تتوشح بالضباب
0: الله اكبر جداً. ولا باريس ها
2: ولا باريس
0: بما انك قاعد تمدح ابها انا قاعده توني في الفاصل اطالع حق صديقتي واحده امس انها قالت منو ايمان ما ادري منو قلت ايمان هذه صديقتي اسمريه بالجنوب شايفتها قاعده تصور امطار ايش السالفه قلت لها من صدق انت ولا قاعده حطت لنا فلتر قالت لها هذه اجواءنا بالجنوب اقول لك تعالي امون كل سنه اقول لك تعالي مجيد فحقيقي قاعده تصور مطر وغيم اقسم بالله شيء اقسم بالله شيء مو طبيعي اجواء مو طبيعيه
2: يا ربي لك الحمد والله
0: جنبكم بالاسمر جنبكم قريبه منكم بابها
2: اي قريبه
0: قريبه تتهنون والله بالاجواء الحلوه
2: وياكم يا رب
0: سعيد ايش رايك بالاستاذ نايف اليوم تصريحه معاه تتفق ولا تختلف معه
2: لا لا اتفق معه يا امينه تقريبا هذا الحال انه على الكل تقريبا لكن الغالبيه يقولونها كذا من باب تقريب الوقت
0: تقريب
2: ولا هو عارف انه بتقريبا
0: يعني زي ما قال جبران اعتقد جبران ترى قحطاني بعد مثلك زي ما قال كل واحد عنده طريقته الخاصه في حساب الوقت
2: صحيح
0: كل واحد هذه طريقه عجبتني انا الكلمه الاخيره كل واحد عنده طريقته في حساب الوقت
2: صحيح أنا معك
0: يعني ممكن واحد يقول دقيقة واحد ممكن يقول خمس دقائق ممكن واحد يقول عشر دقائق
2: مسافة السكة
0: ومسافة هذه من جد كلنا نستخدم هذه المفردة مسافة السكة
2: جدا والله حتى أنا أستخدمها والله مع الناس مع العلم أني حريص والله على الوقت يا أمينة
0: ما كان استخدمتها
2: لكن
0: مسافة السكة
2: استخدمها علشان الطرف الثاني يشعر بالأمان أني خلاص قربت منه
0: ما يتوتر يتوتر ما يزعل أنه قاعد بروحه عموما أنا جدا شاكرت لك يا سعيد هذا الاتصال وتتهنون والله بأجواءكم تتهنون
2: إن شاء الله تشاركونا والباقي في مجال
0: إن شاء الله والله حمستوني أنت وصديقتي إيمان والله حمستونا مشكورة وتتهنون بأجواءكم الحلوة شكرا لك
2: يا هلا وتفاريق العمل معكم مع السلامة
0: تسلم شكرا طيب قبل أطلع الفاصل اللي حابين يشاركوني بأكبر كذبتين في الحياة المرأة السيدة بتقول خمس دقائق وأكون جاهزة والرجل بيقول خمس دقائق وأكون عند الباب مو مسافة السكة بعد بيقول خمس دقائق وأكون عند الباب مقولة أو تصريح الأستاذ نايف الحربي سمعوني أصواتكم سمعوني يلا نبغى نسمع كذبات ثانية ممكن يستخدمونها الطرفين على 64771054 أيضا على 64951054 بالإضافة إلى 64785444 أعتقد أنها هي الكذبتين صراحة أنا بديت أقتنع أكثر من خلال الواتساب على 800 0024 2 8 2 8

سين ما ذكر اسمه بس كاتب أمينة أشهر كذبة عند المرأة بروح السوق محل واحد ماني بطولة. صراحة هذه صح، هذه أنا أتفق معاها، أتفق معك فيها ياسين. هو محل واحد وتروح الثاني والثالث والرابع والخامس، يلا وهل ما جرب. أيضا عندنا الجارحي، حياك الله يا الجارحي، يقول أمينة أتفق طبعا، خمس دقائق أسلوب حياة مع الكل وخاصة الصحاب، يبقى قدامي 40 كيلو وأقول لهم خمس دقائق أنا في الإشارة بس زحمة. طيب خلينا نرجع المجموعة من

0: صلاه اليوم امينه لا تقولين زحمه، لا تقولين جده زحمه، لاني جيت الرياض وشفت الزحمه الحقيقيه اقل شيء ساعه. طلعت من الدوام 4 وللان ما دخلت البيت. يلا ان شاء الله تكملين او تكمل معانا ساعه، ما ادري منو اللي كاتبها. عموما اكيد زحمه الرياض غير وزحمه جده ايضا غير، ولكن زحمتكم بتكون غير مع برنامج الزحمه. نروح لوسام. بونسوار سنيور مسيو وسام، شلونك؟
1: يا رب لك الحمد بخير. هنا عشان كنت
0: انا تمام التمام. انت شو اخبارك يا وسام؟
1: يا رب لك الحمد.
0: وسام القصيم؟
1: ايوه من القصيم.
0: اي عرفتك من الاكسن مالك، من لهجتك ما شاء الله باينه. يا زين يا زين لهجتك مراك وشولها.
1: احبك والله يا زين كنت.
0: والله يا زين كنت بعد. وسام كم عمرك؟
1: 21.
0: العمر كله ان شاء الله يا رب صحه وسلامه وسعاده ومثل ما تبي ان شاء الله. وسام اكبر، متتفق مع نايف ولا تختلف معه؟
1: والله ما ادري ايش قال هو.
0: يقول اكبر كذبتين في الحياه المراه تقول 5 دقائق واكون جاهزه، والرجل يقول 5 دقائق واكون في البيت. صدق ولا مو بصدق؟
1: يمكن الرجل اتفق لكن المراه لا.
0: المراه لا لكن الرجل تتفق. ليش تختلف مع المرأة إنه مو صدق 5 دقائق وتكون جاهزة؟
1: لأنه
0: إذا بتاخذ وقت
1: طبعاً حتى الرجل والمرأة كلها أتفق.
0: غيرت رأيك؟
1: لا يعني كلهم ما يتفقون. إنسان إنه قال 5 دقائق وجي أكيد إنه ممكن تزحمة ولا شيء. ولا طرأ له أمر
0: ممكن، بس إن إحنا صدق نستخدم الكلمة هذه أسلوب حياة زي ما قالوا، إنه أسلوب حياة وإن كل واحد التوقيت زي ما قالوا حسب توقيته مسافة السكة، هي عبارة عن مسافة السكة. شوفي خمس دقائق وخمس دقائق وأجهز ولا وأكون بالبيت ولا مسافة السكة، شن اللي أفضل بتكون؟
1: غالبا مسافة السكة بتطمئن أكثر يعني
0: أكثر
1: إنه ما
0: يكشف. أي مسافة السكة، بس مسافة السكة تخلي الواحد حيران ترى. مسافة السكة 5 دقائق 10 دقائق نص ساعة
1: الله أعلم، لكنه عطانا للحقيقة يعني
0: عطانا نوع من الحقيقة. أوكي شكرا لك يا وسام وتشكر أساس على الاتصال الحلو. شكرا باي باي.
1: أبغى أهدي
0: طبعا يا حبيبتي، اهدي زي ما تبين. يلا
1: أبي كوليت عشان حبيبي.
0: شنو أغنية
1: تو
0: ليت؟ تو ليت اوكي اوكي اغنية تو ليت اوكي. ابشري الحين نحط عليك. يا هلا يا هلا مرحبا فيك. طيب اوكي طيب نسمعها بعد الفاصل. ناخذ مشاعل ولا مشاعل؟ بونسوار سنوريتا مشاعل شلونك؟
2: اهلا وسهلا.
0: يا هلا بالله مشاعل، حي هالصوت، اخبارك؟
2: الله يحييك.
0: كيف الأمور يا مشاعر؟
2: والله زين الحمد لله. شلونك أخبارك؟
0: أنا سوبر سوبر سوبر زينة. أوكي مشاعل صدق زحمة الرياض أكثر منا صح؟
2: دبل دبل بعد
0: عادي. سجلت الحلقة وأنا في السيارة. هذا أكبر إثبات. طيب قولي لي تتفقين مع نايف ولا تختلفين معه؟
2: والله شوفي هم كلاهما كذابين يعني، لكن أنا أحترم المواعيد. عن نفسي أنا شخصيا إذا قلت 5 دقائق يعني 5 دقائق.
0: أوكي
2: طيب. وما حلو إنك تقولي للشخص الآخر اللي قاعد ينتظرك يمكن 5 دقائق وأوصل لك، للتطمين إنك تريحينه شوي إنه خلاص يعني باقي شوي يوصل يعني عشان ما يستعجل معك أكثر.
0: حلو قلتيها قلتيها مشاعل، أقول له 5 دقائق. طيب إذا كان قدامي 20 دقيقة أقول 20 دقيقة ولا أقول 5 دقائق عشان أطمن؟
2: أو مسافة السكة 20 دقيقة قريب من عندك.
0: قريب مسافة السكة أو قريب أقول قريب، حتى مو مسافة السكة، مسافة السكة حسيتها مبهمة أقول قريب، نوع من الاطمئنان.
2: قريب حلو إنك تكون صادق، أفضل ما تكذبين عليه ويقعدين تضعينه أكثر أو زي كذا. خاصة المواعيد مثلا حسب الشخص اللي معك، الشخص اللي معك اللي دائما يتأخر عليك هنا أطلع ما عندي مشكلة، نعرف هذا الشخص هذا مو بالتمام بالمواعيد فعادي يعني أقول له زي كذا. اما بالنسبه لي انا ما احب احد يطالي صراحه.
0: أوكي.
2: انا يسموني مشاعل يلا يلا.
0: بس هذه فعلا اشهر كلمتين زي ما قالها استاذ نايف.
2: اي والله صدق اشهر
0: يعني. اشهر كلمتين عند النساء وعند الرجال صح؟
2: اي نعم اي نعم. انا حتى بالسفر خاصه بالسفر مثلا زي خواتي الحين اقول لهم يلا مشينا عند الحجز عندنا حجز يلا بسرعه،

0: عارفه انهم هم يتاخرون، يقول خمس دقائق عارفه انها تاخذها ساعتين، اسحب عليهم واروح، اهم شيء وقتي وما يضيع يعني.
1: طيب هي خمس دقائق احنا بنستخدمها اسلوب حياه زي ما قالوا، وكلنا حسب توقيتها زي ما قالوا، وهي موجوده في الحياه، وساعات وساعات الموقف يضطرنا يعني، بتكونين طالعه بس يصيبك زحمه، يجيكي زحمه
0: عادي. بقول في زحمه شويه،
1: بقول مشاعل عشان اخذ اتصال ثاني. قولي لي تتوترين لما يقولوا لك خمس دقائق وانت عارفه انها مو خمس دقائق؟
0: على حسب الشخص اللي عارفه، اذا كان قال لي خمس دقائق وانا يمي بخمس دقائق عادي اخذ راحتي.
1: تاخذين راحتك لو عارفه ان الانسان هذه دائما تتاخر عليكي، تطلعين قبل ما تتصلين تشوفينها طلعت ولا لا؟
0: لا شوف هي جهزت ولا لا. انا بالميك اب اخذ خمس دقائق، هي تاخذ ساعه ونص يعني.
1: والله انك كفو، هذه بعتمدها.
0: والله جد والله يعني
1: اي انا صارت
0: اريح نفسي وما استعجل، و
1: انا يعني انا صرت افنطهم كذا مشاعل، صرت زي كذا افنطهم، عارف ما اطلع من البيت ما اطلع.
0: انا بالنسبه لي انا صوتي مبحوح لحد الان يعني، توي جاي من السفر لي يومين ومن كثر ما صارخ عليهم يلا يلا يلا.
1: أبي لا أنا المرة هذه، أنا المرة هذه ما صارخ، واحدة كانت معايا صديقتي رزان طارق هي اللي كانت صارخ علينا مسكينة. ليه؟ بلاعيمها راحت فيها.
0: يلا
1: شكرا
0: سعيدة،
1: شكرا
0: أمونة نورتينا والله
1: حبيبة قلبي، شكرا لك وممتنة على الاتصال الحلو، مشكورة. نروح محمد العجمي. محمد بونسوار يا هلا مسيو محمد، شلونك شخبارك؟
2: والله الحمد لله بخير.
1: من وين تكلمني محمد؟
2: من العاصمة الحبيبة.
1: الله، من عاصمة القرار، عاصمتنا الجميلة الرياض، حياك الله.
2: الله حيك
1: محمد. ايش رايك بالأستاذ نايف الحربي، تتفق معه ولا تختلف؟
2: والله ما سمعت وش اللي
1: يقول. أكبر كذبتين في الحياة، تخيل يقولك أكبر كذبتين في الحياة، المرأة تقول خمس دقائق أكون جاهزة، والرجل يقول خمس دقائق أكون في البيت.
2: أنا مؤيد للكلام هذا.
1: مؤيد بعد، حتى أنت كلكم مؤيدين. نعم. ترى كلكم مؤيدتوه.
2: نعم أكيد.
1: وهو قاعد في الديوانية ها؟
2: لا
1: ها؟
2: مرة من المرات دقت على زوجتي عشان عندنا زواج ما زواج.
1: أوكي.
2: وقالت أنا خالصة.
1: أوكي.
2: وعشر دقائق، 20 دقيقة، نص ساعة، 45 دقيقة، ساعة ونص.
1: أبي
2: يلا طلعت.
1: يلا طلعت. محمد هي في الصالون؟ هي في الصالون؟
2: لا في البيت.
1: وهي في البيت. في البيت زين.
2: وانا انطرها تحت.
1: وانت ناطرها تحت. بس محمد تشوفه هي اكثر مرة بتاخذ وقت في الصالون ولا في البيت ولا في السوق؟
2: والله في الصالون وفي البيت وفي السوق.
1: في كل مكان ها؟
2: نعم.
1: اوكي يا محمد، اولا انا سعيدة اني سمعت صوتك، سعيدة بهالمشاركة.
2: وانا اسعد يا اختي مينا.
1: واتمنى انها ما تكون اول واخر مرة، ان شاء الله صديق دائم معانا.
2: ان شاء الله.
1: وخلها تاخذ راحتها يا معود. خلها تاخذ راحتها، لا اذا هي في الصالون ولا في السوق لا تروح الا لما تدق عليك الاتصال الثاني، اعرف انها جهزت. اوكي. شكرا لك. اختم مع اماني. اماني اماني بونسوار سنيرتا. اماني راحت. اماني افا. طيب طبعا خمس دقائق اسلوب حياه، اي اسلوب حياه هذا اللي قالها طبعا الجارحي. ناخذ اماني ولا طيب على منصة إكس. شكرا لكل الأصدقاء اللي شاركونا على منصة إكس. 80% كانوا بيتفقون مع الكاتب الصحفي الأستاذ نايف بليمية، قالوا إيه نعم صحيح الكلام، بينما 20% اختلفوا معه، يعني في نسبة اختلفت معه، قالت هذه مو صحيح، هذه أكبر كذبتين في الحياة عند الرجل والمرأة. نختم مع أماني العليان، حياك الله يا أماني.
3: مساء الخيرات أمور.
1: يا مساء النور والجمال.
3: قلبي ويلكم باك، نورتينا من جديد والله.
1: حبيبتي مشكورة، حياك الله يا أماني. إيش رأيك بالأستاذ نايف اليوم؟ تتبين تختلف
3: معه؟ اليوم أنا دائما أختلف معه، بس أتفق معه بجزئية وأختلف معه بجزء ثاني.
1: أوكي شلون؟
3: أنا فعلا أتأخر يعني، أبد أقول خمس دقائق، هونت معه صرت أقول خمس دقائق، أمو صرت أقول سبع دقائق، أحطها بالنص. يعني إذا تعديت الخمس عادي، وإذا تعديت العشر اسمي قشت سبع دقائق قريب منها. أما بالنسبة
1: تعطي نفسها العذر بعد. أوكي
3: أعطي نفس العذر. أي كثير أتأخر على ال يعني، وهذا عيب فيني انا اعترف فيه والله، ونفسي اعالج نفسي
1: معناتها يعني هذا موجود فعلا. شوفوا انتم كلكم النساء قلتوا ايوه موجود فينا، معناتها ايه موجود فينا صدق التاخير صدق.
3: في ما شاء الله، انا عندي الوالده لا ملتزمه ما شاء الله بالدقيقه، حتى تهاوشني احيانا جيت امرها بمشوار وكذا.

0: تأخرت عنها وكذا، فإنه ليه يا أماني ما تلتزمين؟ أما عندي الجزئية الثانية اللي أنا أختلف معها، أنا المحيط اللي عندي رجال، عندي أبوي أخواني كذا، لا ما شاء الله on time، على الوقت
1: على الوقت
0: على الوقت،
1: هذا من محيطك الأسري، لكن المجمل بشكل عام
0: ممكن ثلاث أربعة مأمون على الوقت، ترى الرجال يلتزمون يعني نادرا لا تشتر، أي والله نادرا لا تشتر
1: الرجال، يعني الرجال يلتزمون أكثر من النساء
0: جدا، لا النساء ما يلتزمون.
1: إحنا ما نلتزم لأن عارفة ليش؟ لأن حنا نتبطأ، أو زي ما يقولون مصطلح آخر عامي أكثر عامي، نتلكع، بناخذ وقت طويل في إن نجهز، في إن نخلص، في إن ناخذ راحتنا، فعلى شيء كذا إيه، فعدم الالتزام بوقت معين أنا بشوفه أفضل بصراحة. يعني أوكي من ما بين 9 إلى 9:30، 10 إلى 10:30 خلصتي،
0: حلو حلو الواحد يعطي نفسه مساحة وقت. أمون اليوم أنا دوامي 8:30 زين، دائما أوقف الساعة على 7:30، تخيلي دقت الساعة لي لا خلني لين 7:30، طيب ليش؟ والله العظيم ما في شيء، 10 دقائق كذا بس.
1: شفتي؟
0: المهم إني ما أصحى على الوقت.
1: أي شفتي حتى في صحيانك بتغلطي.
0: هذه مشكلة فيني أنا، ودي أعالجها والله.
1: تعالجي، شوفي لا تعالجينها، تدري ليش؟ أنا كنت جدا ملتزمة on time، لكن أروح متأخرون. فشفت ان الموضوع عند الكل حبي بيتاخر، فصرت ليش انا التزم؟ طالما انه ما في التزام فما التزم.
0: الله
1: حسب الشخصيه،
0: راح اخذ
1: بنصيحتك واخذي فيها. ما التزموا ليش تلتزمين؟ انت معوده تروحين وتقعدين تنتظرين بروحك،
0: صح؟ لا لا صح. في الاخير يقولوا ختامها مثل
1: اوكي انت. شكرا اماني، يومك جميل ان شاء الله حبيبتي، شكرا على الاتصال، شكرا. صراحه لاول مره بقدم تصريح، الكل كان متفق مع كاتب أو قائل هذا التصريح بالإجماع، الكل أجمع على أن الأستاذ نايف تصريحه كان صحيح 100%، وأنتم كنتم رائعين 100%. صراحة فوسفوريرا وسوبر نار نيرو وجميع الكلمات الحلوة تشملكم. شكرا لكل اللي شاركوني جمال حلقة اليوم، سواء من الاتصالات، من الواتساب، أو على منصة إكس، أبدعت حقيقة كالمعتاد. شكرا أيضا مخرجنا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمين العبدالله من خلف المايك والإعداد. لا تنسون نطروني بكرة بنفس الحزة وبنفس التوقيت، مشوار جديد بالزحمة يجمعني معاكم من خلال برنامج في الزحمة. باي باي، مع السلامة.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: انطلاقا نحو المستقبل، موهبة تفتح أبواب الإبداع للنشء والشباب للمشاركة وصناعة الفارق في الأولمبياد العالمي للريبورت 2026. لحفظ ذاكرة التاريخ، مركز العلا لترميم الأرشيف يواصل جهوده الرائدة في صون ورقمنة المخطوطات التراثية لضمان استدامتها للأجيال القادمة. تأكيدا للريادة السعودية عالمياً، المملكة ترشح الدكتورة حنان بلخي لقيادة منظمة الصحة العالمية كمدير عام للفترة المقبلة. مشهد ترفيهي استثنائي في شمال المملكة، افتتاح وجهة سفن تبوك لتشرع أبوابها بتجارب مبهرة تخطف أنظار العائلات والشباب. وأخيراً تحذير هام من منصة عش بصحة، مشاهدة مقاطع الأكل بشراهة تخدع الدماغ وتحفز الإفراط في الأكل وترفع مخاطر السمنة.
2: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. بالأمس الاتحاد عاد مرة أخرى للفوز وأيضا بصعوبة، نتكلم عن ثلاثية كاملة من ستيفن بيرغوين تجاوز بها الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الحزم انفرد مؤقتا بين قوسين بالصدارة، نتكلم عن 7 نقاط بالنسبة للاتحاد. هوز مثل ما ذكرت لكم وإن كان مثير لأنه صعب ذلك الفوز الذي حققه الاتحاد، كشف مرة ثانية عن عدم استقرار في الفريق أو احتياج الفريق للكثير حتى يحافظ أو يحقق فوزا مرتاحا بين قوسين للاتحاديين، بعيدا عن الظروف اللي مر فيها الاتحاد خصوصا مباراة الأمس. يعني الحقيقة تقدم بعد تأخر واستقبل التعادل وانحسم الموضوع بركلة جزاء. عموما الاتحاد في الصدارة مؤقتا بثلاث نقاط أخرى يضيفها لحسابه. وفي تبوك بالأمس مباراة أيضا عاد فيها القادسية مع القادم الجديد تيجاني، تسجيل الهدف الأول في الظهور الأساسي الأول عند الدقيقة 29 في مواجهة القادسية عندما حل ضيفا على نيوم، أضاف ريتيغي الهدف الثاني وانتهى اللقاء بعودة للقادسية إلى نغمة الفوز وثلاث نقاط أخرى. اليوم يوم مهم جدا، فيه قد يذهب أحد الطرفين في مواجهة الدمام، أقصد تحديدا صاحب الضيافة الاتفاق والنصر الضيف، قد يذهب في أحدهم بنقاط أخرى ويذهب بالصدارة المؤقتة التي حصل على الاتحاد إذا ما فاز، سواء كان النصر أو كان الاتفاق. هذا من ناحية. من ناحية أخرى عندنا الحقيقة 3 مواجهات، 6 فرق تبحث عن الفوز الأول الذي لم يتحقق طوال جولتين هي عمر دوري روشن حتى الآن. نتكلم عن أبها عندما يواجه الخليج، ولا التعاون عندما يواجه الفيحاء، ولا الشباب عندما يواجه الرياض. أنا عبد الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا التغريري من إخراج سلطان المحياوي. مباشرة للعناوين. الاتحاد ينتزع الصدارة المؤقتة وهاتريك بيرغوين يحسم مواجهة الحزم. ريندرز يسجل في ظهور الأساس الأول والقادسية يوقف انطلاقة نيوم. الاتفاق والنصر في قمة العلامة الكاملة، مواجهة أسترالية على مقعد الصدارة. وسوق الانتقالات يشتعل، عرض ليفركوزن لديابي والهلال أمام ملفات بنزيما ومارتينيلي.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة، رحب بضيفنا في الحلقة العزيز هيثم بامقوس الناقد الرياضي. حياك الله أبو كادي، مساء الخير.
4: أهلا وسهلا أبو أحمد، مساء الخير عليك وعلى السادة المستمعين الكرام. سعيد اليوم بالتواجد معكم ومع الزميل زهير، وإن شاء الله تعالى نقدم حلقة يعني خفيفة للمتابعة الكريم.
3: طيب حتى يلتحق بنا زهير حياك الله أبو كادي مرة أخرى، وخلنا نبدأ الحقيقة بالمباريات المتلاحقة للأندية السعودية، سواء تلك اللي الحقيقة اللي يشغل بالها العودة سريعا، أنا في المنظر العام أبو كادي أتكلم، اللي تحاول أن تحافظ على رتم تحقيق الفوز المتتالي، تلك التي تحاول أيضا عندنا كم المباريات تحاول أن لا يطول ابتعادها عن الرتم المطلوب أو النغمة المطلوبة من قبل الجماهير، أقصد الفوز. عندنا 6 فرق اليوم، 3 مواجهات، الكل فيها لم يحصل على الفوز الأول في دور روشن هذا العام حتى الجولة الثانية. كيف شايف المشهد حتى الآن؟ طبيعي، نقدر نقول طبيعي، ولا في مؤشر عند أحدهم ممكن نقول إنه مؤشر غير طبيعي؟
4: لا والله شوف أبو أحمد، ترى إحنا ما زلنا في البدايات، يعني لما نجي نتكلم عن جولتين انتهت وبالأمس بدأنا الجولة الثالثة واليوم استكمال أيضا للجولة الثالثة، بصراحة ما زلنا إحنا في البدايات، يعني بكل أمانة حتى ملامح الفرق
3: أنت رابطها يعني بانتهاء أو توقع انتهاء فترة التسجيل الصيفية.
4: الفترة الصيفية نعم بالضبط، لأنه ما زلنا نشاهد في إضافات وتعديلات لأغلب الأندية بكل صراحة، والمباريات هذه جالسة تكشف للأجهزة الفنية كثير من المشاكل. لما أنت تلعب مباريات رسمية ومباريات تنافسية غير لما أنت تيجي تلعب مباريات ودية أو مباريات ضعيفة حقيقة على مستوى المعسكرات، ما تظهر لك كثير من المشاكل اللي تكشفها المباريات الرسمية. أنا وجهة نظري أنه إلى الآن لم تكتمل الأندية، يعني ما زالت هناك أندية تحتاج إضافات، ما زالت أندية هناك سواء من الأندية اللي بتنافس على بطولة الدوري أو على البطولات بشكل عام أو حتى على الأندية الأخرى يعني بشكل كامل. أنا أعتقد أنه ما زالت هناك أندية تحتاج إلى إضافات، لم يكتمل المشهد بالنسبة للأندية حتى إحنا نستطيع الحكم بكل صراحة على الأندية. يعني أنا من خلال إطلاعي ما في أحد مقتنع حتى الآن 100% بفريقه أو حتى بالعمل اللي جالس يقدم. ترى الأندية حتى التنافسية، الهلاليين متخوفين من إنزاغي ومتخوفين في أي وقت الهلال إنه ممكن يتعثر، النصر حتى الآن متخوف في مسألة الرقابة المالية وحتى الآن لم يستطع أنه يضيف لاعبين. الأهلاويين إحنا شايفين ردة الفعل من بعد رحيل ياسلة، يعني صحيح الأهلي بيفوز لكن ما زالوا الأهلاويين متخوفين نفس وضع الهلال من الجهة الفنية. فتتكلم أنه إذا الأندية المتنافسة جماهيرها متخوفة، ما بالك ببقية الأندية اللي حتى الآن لم تكتمل. أنا أعتقد أنه حتى الآن المشهد لم يكتمل بالصورة النهائية 100% حتى نستطيع انه نحكم على الانديه اللي نقول والله هذا فعلا حيكون من البدايه مرشح للقب، او هذه الانديه يعني بتكون مرشحه بشكل كبير من البدايه لمساله تكون متواجده في انديه الوسط او اقل.
3: طيب وعموما الانديه وعلى اختلافها وجايين احنا في الحديث بوكادي انه بعض الانديه لعلك تشاركني فيها، بعضها الشق الفني او الشق الفني اكثر يعني احتياج لإعادة الترتيب أو الضبط خلنا نقول أو التجويد، وبعضها له علاقة بالعمل الإداري يعني وحالة شتات الجمهور بين الاحتياجات الفنية وبين انتظار قرارات من الإدارة. يعني يمكن على مستوى خلينا نبدأ من الاتحاد، صاحب الفوز بالأمس وصاحب الصدارة اللي القرار للاتفاق والنصر الليلة، هل ستبقى أو تعود إلى أحدهما اليوم؟ الاتحاد بالأمس خلنا نبدأ من هالجزئية وبنطبق عليها المثال، إنه عنده ملفات فنية وعنده نواحي لها علاقة بالقرار الإداري. الاتحاد بالأمس فاز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، رفع رصيده مثل ما قلنا إلى 7 نقاط وتحصل على الصدارة المؤقتة، أنا أقول مؤقتة حتى الآن حتى تنتهي مواجهة الاتفاق والنصر. الأهداف كانت هاتريك لبرغوين وإن كان فيها لقطة جزائية. كيف شايف الفوز الاتحادي الصعب اللي يجي يعني خلينا نقول بربط الرأس الجماهير والقلق حتى اللحظات الأخيرة بدليل ما حدث في مواجهة القادسية وقبل حتى مواجهة الأمس اللي أمام الحزم الأقل فنيا على الأقل وصعوبة للاتحاد مقارنة بمواجهة القادسية؟
4: والله شوف أبو أحمد، أنا أتكلم عن المواجهتين سواء أمام القادسية أو أمام الحزم. الاتحاد غير مقنع فنيا بكل أمانة، صحيح وخرج بشيء المطلوب، يعني خرج بالنقاط الثلاث، لكن لما تجي تتكلم عن فنيا أمام القادسية، القادسية كان الأفضل بالأرقام بكل شيء، كان القادسية أفضل. أمس الحزم شكل صعوبة على الاتحاد، الاتحاد أمس ما أخذ ثلاثة نقاط، كانت سهلة بكل أمانة، رغم أنه الاتحاد يلعب على أرضه بين جماهيره، إلا أنه الحزم اللي ما يعتبر من الأندية المنافسة حقيقة على بطولة الدوري.

0: الدوري أو على البطولات بشكل عام أحرج الاتحاد، وهذا شيء يحسب حقيقة. حتى الجلال القادري مع الحزم اللي جالس يقدم مستويات مميزة من الموسم الماضي بكل أمانة، لكن لما نجي نتكلم عن فارق اللاعبين، الإمكانيات، الجودة إلى آخره، لا شك أنها تصب في صالح الاتحاد. لكن حتى الآن الاتحاد مع فيسينج معهم ما هو مقنع بكل صراحة فنيا. ممكن الاتحاد الآن نشوة الفوز، روح الفوز هذه بتنعكس على اللاعبين بشكل عام، لكن صدقني انه معي تعثر قادم ممكن تظهر المشاكل بشكل كبير جدا. لذلك اليوم على الإدارة المكلفة واللي جالسة تدير المشهد في الاتحاد اليوم بعد رحيل فهد سندي، انه فعلا تحاول تشوف احتياجات فيسينج كمدرب لنادي الاتحاد. انا اعتقد انه الاتحاد حقيقة يحتاج الى اضافات، يحتاج حتى تسريح بعض اللاعبين. وجهة نظري في مقدمتهم يوسف النصيري، انا اعتقد يوسف ما هو الجودة العالية اللي ممكن الاتحاد ينافس فيها البطولات بكل أمانة. أعتقد الاتحاد يحتاج جم جورج إلى مهاجم حقيقة يعني عنده فاعلية عالية بكل صراحة. يعني الاتحاد يحتاج إلى لاعبين، إضافة لاعبين بعد رحيل بنزيمة، بعد رحيل كانتي، حتى لوب يعني اللي تم استقطابه في الوسط ما هو حقيقة ذاك اللاعب اللي أنا وجهة نظر إنه راح يشكل إضافة كبيرة ويكون خير تعويض لفابينه أو كانتي. يعني بصراحة
1: لو عنده ملفات أخرى، يعني موضوع ديابي هذا ثالث غياب للاعب والتبريرة والتسبيب كان لمسألة الجاهزية الذهنية. احنا عارفين يعني الأخبار هي يعني يتم تداولها بخصوص العرض المقدم للاعب، وأنا أسأل هنا في النقطة هذه، لأن أكيد بتحديات يمر بها مدرب الفريق فيسينج وأمامها الصعوبة اللي يحقق بها الفوز، وإن كان يحقق الفوز ما في شك أنه مفيد للفريق الاتحادي، لكنه بصعوبة وبالسيناريوهات اللي شاهدناها في المباريات الأخيرة. أنت شو رأيك في أو كيف يعني تنظر للمسؤولية، خلنا نقول الإدارية، تجاه ملف مثل ملف ديابي اللي يعني هالغياب وما يحدث أكيد أنه يلقي بظلالة على أداء الفريق، وضف لها ما حدث في الساعات القليلة الماضية أيضا مشهد خروج العبود. هل خسر الاتحاد بخروج العبود؟ وجايين حنا على موضوع الشباب ومكسب مكسب الفريق للعبود، لكن خلنا في مشهد العبود وخروجه من الاتحاد إضافة إلى موضوع دياب.
0: والله يشوف أبو أحمد، يعني بالنسبة للعبود اليوم أنت اللاعب المحلي لا شك أنه يعني مهم جدا أنه يكون عندك على الأقل في الدكة يكون عندك لاعبين محليين عندهم خبرة، يكون لاعبين محليين مميزين في بعض المراكز. اليوم يعني لا شك أنه خروج العبود يعني من الاتحاد كفنيا نتكلم، متى ما كان العبود حاضر بشكل فني وذهني داخل أرض الملعب لا شك أنه إضافة. لكن مشكلة بعض اللاعبين أحيانا حقيقة أنه مباراة تحصل فوق ومباراة يتراجع، وهذه حقيقة تذبذب في المستوى يأثر على كثير من اللاعبين المحليين. أنا ما أبغى أروح أني أقولها مزاجية بقدر ما أنه حقيقة تأثر بعض اللاعبين أحيانا بما يطرح في السوشيال ميديا أو الأحداث اللي داخل النادي أو خلاف أنها تؤثر عليه داخل أرضية الملعب، وبالتالي تحصل مباراة فوق ومباراة تحت بكل أمانة. يعني وهذه المشكلة يمكن العبود وأكثر من لاعب يعني محلي مع أنديتهم بشكل عام، إنه الاستمرارية على نفس على مستوى ثابت أو على مستوى يعني مميز نادرا ما يستمر في موسمين متتالية. ممكن موسم تحصله يبدع ورائع وجالس يقدم لك واحد من أفضل المواسم لهذا اللاعب، الموسم اللي بعده يجي يتراجع اللاعب ويبدأ يدخل في مشاكل مع إدارة النادي ويبدأ يدخل في مشاكل مثلا مع مدرب وخلاف، وهذه المشكلة حقيقة اللي نواجهها مع بعض اللاعبين.
1: هل الأمر ما يهدد مستقبله مع الشباب؟
0: إلا فعلا إلا نعم يهدد،
1: يعني أنت تنظر بحذر تجاه انتقال العبود للشباب؟
0: فعلا وأنا أتمنى يعني حقيقة العبود أنه يرجع يكتشف نفسه في الشباب، يعني بصراحة يعني يرجع يغير الصورة الذهنية اللي عند جماهير نادي الاتحاد عن اللاعب في الآونة الأخيرة، وإنه فعلا لا مش أنا السبب، في أطراف أخرى هي السبب في إبعاد مثلا العبود عن التواجد في التشكيل الأساسي أو عن التواجد بقميص نادي الاتحاد. أتمنى بكل أمانة يا أبو أحمد إنه فعلا العبود يرجع يكتشف نفسه، رغم أنا يعني نعم أنا حذر من هذه الصفقة، وإن كنت يعني حتى ممكن في أطروحات سابقة حتى على مستوى منصتك كنت أتمنى إنه الشباب حقيقة يضيف لاعب مهاجم، لأن الشباب

0: كمحلي، وتم اقتراح اللاعب صالح الشهر، لأنه بصراحة يعني هذا يعني كرأي خاص إنه حقيقة الشباب يحتاج إلى مهاجم بديل. الشباب ما عنده مهاجم محلي.
1: من الاتحاد صالح الشهر من الاتحاد يقول لك الحين بوكادي يبي يعني فرغ الاتحاد من من
0: لا لا لا أنا كنت أتكلم عن قبل انتقال العبور. يعني إذا ما كانت في مفاوضات مع نادي الاتحاد يعني كنت أتمنى حقيقة إنه يتم جلب صالح الشهري. أنا أعتقد إنه صالح احتياج للشباب أكثر من العبود. العبود فيه أكثر من لاعب في شباب في جناح يلعبون.
1: أو لا شك إنه بقاه في الاتحاد احتياج اتحادي أكيد بالدرجة الأولى.
0: أمام بودينسي يعني موجودين كلاعبين أجنحة، ولذلك الفرصة للعبود أنا أقولها ليست سهلة، ولا يعتقد العبود إنه حتكون الفرصة سهلة في الشباب إنه يشارك أساسي. لا، عندك لاعبين مميزين في الطرف عند في الشباب. إذا أنت تبغى مثلا حتشارك على مستوى الجناح الأيمن في همام، في بودينسي، على الجناح الأيسر طبعا كراسكو، ولا يمكن الاستغناء عن كراسكو في الشباب. وبالتالي المهمة صعبة، ليس سهلة لعبد الرحمن العبود. طيب. فعلا لابد أنه يثبت نفسه للمدرب القادم.
1: طيب غياب ديابي هو جزء من تصعيب حالات الفوز للاتحاد المواجهات الثلاث، ولا ترى ضعف العمل الإداري في في في التعامل مع اللاعب على الأقل، والتعامل مع رغبته أو ظروفه اللي تنشط أو يعني تعزز من هالأخبار اللي تتكلم عن التفاته للعروض الخارجية؟
0: والله شوف أبو أحمد، يعني بالنسبة لديابي خلاص، يعني طالما أنه خارج حسابات المدرب المفترض بكل أمانة أنه يكون هناك في تعجيل في ملف اللاعب بالرحيل والبحث عن أفضل عرض. يعني سمعنا عرض لفركوزين وأكثر من نادي ممكن أنه أبدأ اهتمام سابق، انتر ميلان أيضا سابقا في الموسم الماضي أبدأ اهتمام باللاعب. فيعني طالما اللاعب عنده رغبة بالمغادرة المفترض إدارة نادي الاتحاد تبحث عن العرض الأفضل ويغادر اللاعب. طيب. يعني حتى تحاول انها هي ايجاد بديل للاعب بكل صراحة، ويكون لاعب مميز ايضا، تكون هناك في سيولة مالية جيدة للتعاقد مع لاعب يكون بديل لديابي، لانه حقيقة حتى الان الاضافات على المستوى الصيفية بالنسبة للاتحاد ما هي بالاضافات اللي ذات مستوى عالي بكل امانة.
1: طيب يعني الكسب النقط للفريق الاتحادي أنت تعتبره مرضي، ولا تخشى على الفريق أمام اللي يعيشه والسيناريو اللي يعيشه كل مباراة أنه على طريقة مو كل مرة تسلم الجرة قياسا بالمباراة المقبلة للفريق؟
0: مقلق مستوى الاتحاد. أنا زي ما ذكرت لك ما هو مطمئن بكل صراحة. يعني خلينا نكون واقعين، لا أمام القادسية ولا أمام الحزم الاتحاد مقنع. يعني وكثير من الاتحادين شاهدت طرحهم وسمعت لهم كزملاء وإعلاميين وكذا، ما هو مقنع بكل صراحة الاتحاد فنيا بكل أمانة. يعني الاتحاد الشيء الجيد الآن إنه الاتحاد لم يخسر ولا مباراة، قادر على إنه يحسن وضع الفريق فنيا في سنك خلال الفترات الجاية. فأنا أتمنى بكل صراحة إنه يعني الاتحاد يظهر في أفضل مظهر في أسرع وقت ممكن. ليش؟ لأنه من زيادة الحماس والقوة لدورينا أنه في أكثر من فريق منافس، نصر، اتحاد، هلال، أهلي، شباب. فحقيقة هذا الشيء ينعكس على مستوى الدوري بشكل عام. ومثل ما ذكرت لك في بداية الحلقة لم تكتمل حتى الآن الأندية. إذا الهلال إلى اليوم اللي يملك الملاءة المالية ما زال عنده إضافات وما زال عنده استبعادات على مستوى الفريق الأول.
1: طيب نروح للحديث عن أحد الفرق المكتملة، خصوصا بعد حضور تيجاني صاحب الهدف الأول في مواجهة القادسية الذي فاز على نيوم بهدفين مقابل شيء هناك في تبوك، وأيضا بعد هدف ريتيجي. القادسية عودة سريعة أبو كادي لنغمة الانتصارات بعد التعثر الصادم أو المفاجئ بالنسبة للجماهير نادي القادسية ولإدارته. هل العودة السريعة يعني حسن تعامل من إدارة الفريق، ولا يعني أيضا استيعاب من المجموعة الفنية أقصد اللاعبين تحديدا أنه ما تتحول إلى ضغط أكبر بعد الخسارة أمام الاتحاد الجولة الماضية؟
0: والله شوف، أولا نبارك القادسية. القادسية بكل صراحة يعني ظهر بمستوى مميز في كل مبارياته اللي لعبها هذا الموسم، سواء نجينا نتكلم على مستوى الدوري أو حتى على مستوى الكأس. حقيقة يعني كان هو الطرف الأفضل حتى في المباراة الماضية اللي خسرها أمام الاتحاد، كان هو الطرف الأفضل بكل أمانة. فريق ثقيل، فريق ما هو سهل، فريق بكل صراحة يعني جالس من البداية يوضح لنا أنه الفريق هذا فعلا منافس على البطولات، بينافس على الدوري، بينافس على الكاس، بينافس على العديد من البطولات بكل أمانة. الفريق مع روجرز من الموسم الماضي، من حضور روجرز وهو جالس يقدم كورة هجومية مميزة، ما هو غريب أمس أنه ينتصر على نيوم، رغم أنه ما كان فيليبي العالي بكل صراحة القادسية فنيا، لكن استطاع أنه يأخذ 3 نقاط، كان هو الأفضل من نيوم بكل أمانة. نبارك لهم هذا الانتصار، انتصار لا شك أنه مهم. الفترة القادمة لا شك مع تعزيز الإضافات آخرهم ريدرز، يعني حقيقة جالس يعني حيعمل نقلة في وسط نادي القادسية بعد حضوره من مانشستر سيتي. فأنا أعتقد حقيقة أنه القادسية واحد من الأندية اللي صعب أنك أنت تبعدها من المنافسة، حيكون مقلق بشكل كبير جدا. طيب، للأندية اللي احنا تعودنا عليها أنها تنافس على مستوى الدوري.
1: الآن القادسية بفوزين على مستوى الدوري، فوزين وخسارة بينهما، وأنا عارف أنه السؤال يمكن محرج بالنسبة لك، بس أنا أثق أنت صحفي بالمقام الأول. أي الانتصارين بالنسبة للقادسية تراه يعني يمكن وصفه أنه يخدم تعزيز الثقة في الفريق ودعم شخصية القادسية، العودة السريعة، القوة الهجومية الحقيقة اللافتة في الفريق القدساوي، ثلاثيته في مرمى الشباب ولا ثنائيته بالأمس أمام نيوم؟
0: لا، أنا أعتقد أنه حقيقة عودته أمام الشباب وأنه ينتصر بثلاثية، أنا أعتقد هذا الشيء حقيقة كانت كمباراة كانت أعلى جودة من مباراة نيوم بالأمس. يعني كان حقيقة فيها تنافسية عالية، الشباب استطاع أنه يتقدم بهدف، بعدين القادسية استغل أخطاء دفاع الشباب واستطاع أنه يعود سريعا. لكن في الأخير لما نجي نتكلم فنيا، أي مبارتين كانت أفضل للقادسية؟ أنا أعتقد أن مبارته أمام الشباب كانت أفضل من أمام نيوم.
1: نروح الحقيقة حتى لحظة، الاتحاد مثل ما ذكرنا معتل الصدارة المؤقتة، قد تكون مؤقتة، هي مؤقتة حتى الآن لكنها قد تكون مؤقتة، وعودته إلى دائرة حاملي أو قانصي 6 نقاط، لكن صاحب الصدارة بنهاية الليلة قد يكون إما الاتفاق وإما النصر، وإما قد يتنازلان عنها قسرا في مواجهة تجمع الفريقين اليوم في الدمام. حديثنا بعد الفاصل عنها.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. تيكي تاكا على جدة FM.
1: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا، أنتم تستمعون إلى جدة FM تحديدا لبرنامج تيكي تاكا على أثير هذه الإذاعة. عود الترحيب بكم وبضيفنا العزيز في الحلقة، العزيز هيثم بامبوس الناقد الرياضي، قمة العلامة الكاملة، هذا التوصيف الحقيقي أو خلنا نقول المقبول والدارج يمكن لمواجهة الاتفاق والنصر الليلة عند 9 مساء على ملعب نادي الاتفاق في الدمام. الفريقان يدخلان هذه المواجهة ويبدأان هذه المواجهة وفي حوزة كل فريق 6 نقاط بعد انتصارين في الجولتين الأولى من دوري روشن. بوكادي، أي فريق يعني من الاثنين، الاتفاق أم النصر، تراه يخوض ما يمكن وصفه أنه اختبار حقيقي لطموحه في المنافسة، ولا الاثنين على ذات الدرجة؟
0: لا شك أنه الفوارق بالنسبة للنصر يعني حقيقة تميل لصالحه بكل أمانة. النصر كهوية فنية هجومية مع المدرب الجديد حقيقة جالس يقدم كرة ممتعة واستمرارية على ما عمله خصص بكل أمانة. يعني ما تلاحظ أنه في فلسفة جديدة في الفريق، ولا تلاحظ انه حقيقة في تغيير بشكل عام في الفريق بشكل عام من الناحية الفنية. لا، اللعب بالنسبة لي ماني، بالنسبة لي يعني رونالدو بيلعب في الشوط الثاني يعني بيشكل إضافة أيضا مثل ما حدث أمام نادي الرياض. كومان تتكلم،
1: بس ترى مدربين الفريقين الاثنين أستراليين أبو، أنا أذكرك بس، ويعرفون بعض أو بعضهما جيدا.
0: بس الفوارق الفنية تتحدث يا أبو أحمد، الفوارق الفنية بكل صراحة تميل لنادي النصر، يعني بكل أمانة اليوم النصر يظهر بشكل مغاير بشكل مختلف وينتصر بنتائج ثقيلة أمام الدرعية على مستوى الكأس أمام الرياض. يعني حقيقة
1: يعني أنت ما ترى أنه معرفة المدربين سواء كان أنج في جانب النصر ولا باباس في جانب الاتفاق أنه لها ذاك التأثير في مواجهة من النوع نظرا للفوارق الفنية اللي تراها؟
0: نعم
1: ايه، وراها غيرك كثير حقيقة.
0: يعني حقيقة الفوارق الفنية يعني لما تيجي تشوف حتى رسمة تتكلم عن فيليكس، تتكلم عن ماني، تتكلم عن كومان، تتكلم عن يعني الشوط الثاني إضافة مثل كريستيانو رونالدو، تتكلم عن بنتو، تتكلم عن أسماء حقيقة أعلى فنيا من أجانب نادي الاتفاق. وبالتالي أنا زي ما ذكرت لك أنا أروح لجانب أنه نادي النصر حيكون أقرب لي للقاء نظير المستويات العالية الفريق جالس يقدمها.
1: كل الاثنين فازوا على ذات الفريقين في جولتين مختلفتين، لا على حساب الرياض وعلى حساب الفتح،
0: والنتيجتين مختلفة
1: بس كلها كلهم ست نقاط.
0: اي نعم، لكن حقيقة انا اعتقد انه اليوم النصر ممكن هو يكون اقرب للمباراة بشكل عام بثلاث نقاط، تكون اقرب، لكن كل شيء وارد. مثلا ممكن الاتفاق يظهر بشكل مغاير، ممكن حقيقة يقدم لنا كورة ممتعة مثل ما عودنا الاتفاق انه دائما امام الاندية التنافسية بيظهر بشكل مختلف، خصوصا المباراة على ارضه وبين جماهيره. يعني كل هذه العوامل واردة انها تحدث، ولكن لما نجي نتكلم على الورق، نجي نتكلم فنيا، نجد انه حقيقة النصر يعني اليوم لو اخذ ثلاث نقاط راح يتمسك بالصدارة بشكل اكبر، خاصة ما هو بالسهل لما تيجي تفوز على الاتفاق وعلى ارضه بين جماهيره. لا شك انه هذا يعزز الامور، حتى الامور النفسية بالنسبة للفريق واللاعبين، في مسألة انه فعلا احنا بنبدا بشكل قوي للحفاظ على بطولة الدوري. يعني انت تجمع نقاط من بدري لا شك ابو احمد انه يعني تكون عامل ايجابي لك، بخلاف مثلا لو انت تفرط اليوم في نقاط من بدايه الدوري احيانا تجي تلحق في الاخير تجد الامور فيها صعوبه. ليش؟ الانديه انسجمت، الانديه اضافت لاعبين على مستوى الفترتين الصيفيه الشتويه، تبدا تكون هناك في الصعوبات اكبر. لكن اليوم حتى الان لم تكتمل الانديه، وبالتالي المفترض الانديه المستقره عندها لاعبين على مستوى عالي، هلال، نصر، اتحاد، اهلي، انها تحاول
1: تستغل
0: ثلاث نقاط، تستغل النقاط وتفوز في هذه المباريات.
1: طبعا امام هل الافضليه اللي تراها الحقيقه ويراها غيرك كثير ايضا للنصر امام المضيف الاتفاق الليله، انت تلقى يعني ترى الصعوبه بالنسبه للاتفاق في او الاكثر صعوبه هي الجراه او الجراه الهجوميه خلينا نقول، ولا حمايه مساحات الخلفيه في مواجهه النصر؟
0: لا شوف، اهم جزئيه بالنسبه للاتفاق انه اغلاق المناطق الخلفيه، والاغلاق يبدا من المحور.
1: ايوه اهم يعني اهم بس
0: اهم جزئيه
1: لكنها يعني تراها أكثر صعوبة من محاولة اقتناص هدف في شباك النصر؟
0: والله شوف، يعني لما تتكلم عن عندهم مهاجم بحجم ديمبلي وارد جدا أنه يسجل بصراحة، خادر غنام وارد جدا أنه يسجل، عنده أسماء لاعبين مدران في خط الوسط قادر أنه يصنع وقادر أنه يسجل. الاتفاق يعني حتى تتكلم عن ناحية الأسماء، يعني في أسماء مميزة بكل أمانة، متى ما أحسن المدرب قراءة المباراة واستغلال يعني نقاط الضعف مثلا في النصر، الاعتماد على الكرات الطويلة خلف المدافعين، يعني ممكن هذه العوامل كلها تؤثر في سير المباراة بشكل عام. حاول قدر المستطاع إغلاق المناطق أمام ماني، أمام فيليكس، أنا أعتقد أنهم أخطر لاعبين اثنين إذا أحكم المراقبة عليهم مدرب نادي الاتفاق، ممكن النصر يواجه صعوبة حقيقة في مسألة التسجيل، لأنه كل أهداف النصر عن طريق هذول اللاعبين. تتكلم عن ماني، تتكلم عن عن فيليكس. هم مصدر الخطورة في الفريق النصراوي.
1: طيب هو كلا الفريقين الحقيقة سواء كان

0: يعني عدم الحصول عليها.
1: نشك النصر التعادل، التعادل النصر لو تعادل اليوم مع الاتفاق يعني حتحدث ردة فعل سلبية عند الجمهور، وحيرجع الجمهور يفتح موضوع الرقابة المالية ويفتح موضوع التعاقدات ويفتح مواضيع كثير.
0: انت ذكرت ان بالتعثر الاول اللي كان الموسم الماضي كان امام الاتفاق بالتعادل.
1: اي نعم صحيح.
0: سلسلة يعني التعثرات اللي كانت،
1: وبالتالي الاتفاق ليس بالنادي سهل مثل ما ذكرت لك. يعني إذا استطاع الاتفاق أنه يحصل على نقطة أو ثلاث نقاط رح يحدث ردة فعل سلبية في البيت النصراوي، سواء ناحية الجماهير وردة الفعل عند الإعلام وخلافه، وحتبدأ يعني تبدأ تشوف الردود الفعل حقيقة تكون غاضبة من قبل الجماهير على ما يحدث يعني داخل نادي النصر مثلا من موضوع الرقابة وموضوع عدم التعاقدات وإلى آخره. يعني يمكن الأمور هادئة نوعا ما، وإن كان هناك في أحاديث في الفترة الماضية، لأنه الفريق جالس ينتصر جالس يفوز، ويعني الاستقرار مطلب الكثير من محبي نادي النصر جالس يطرح الموضوع بهذه الزاوية. لكن في نفس الوقت يعني المنافسين جالسين يسجلون، والفريق النصراوي مثلا فقط سجل لاعب واحد، هذا شيء جالس يعني يحدث عند ردة سلبية عند بعض الجماهير النصراوية. أنا أقول لك أنت حصل وحدث تعثر مثلا في مواجهة اليوم حتى لو بالتعادل، حتبدأ حالة الغضب حقيقة في البيت النصراوي تظهر، وحتبدأ مطالبات الجماهيرية أنه لازم إحنا نتعاقد مثلا مثل بقية الأندية، لازم نحل الموضوع هذا حق الديون وحق الرقابة المالية. فاليوم إحنا موعودين حقيقة بمواجهة من العيار الثقيل، مواجهة ليست سهلة لا سواء في 90 دقيقة أو ما بعدها.
0: طيب هذه المواجهة وين كانت تأتي في 9 مساء ستشاهدون مستمعينا، لأنه الحقيقة أهميتها ومسألة اعتلاء الصدارة هي اللي جعلت أسبقية الحديث عنها. ما في شك أنه هل القمة الساخنة منتظرة، لكن أيضا هناك مباريات 3 تشاركها أو تشارك هذه المباراة الأهمية وإن كان بناحية مختلفة. نتكلم عن الحصول على الفوز الأول، جولتان مرتا على هذه الفرق الست في 3 مواجهات ستشاهد الليلة أو ستلعب الليلة، إلا أنه كل هالأطراف الستة لهذه 3 مباريات لم يتذوقوا فوزا طوال جولتين منذ انطلاق الدوري روشن. نتكلم عن الشباب والرياض، مواجهة الليلة، وأبها والخليج، وأيضا مواجهة ثالثة التعاون والفيحة بحثا عن الانتصار الأول.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: 6 فرق مثل ما ذكرنا بالانتصار حتى انطلاقة الجولة الثالثة هي كلها تبحث عن الفوز الأول. خلنا نبدأ معك أبو كادي في مسألة، في سؤال عام، من من هالأندية الستة في الثلاث مواجهات تراه مهدد يعني كثيرا في حال عدم حصول على 3 نقاط في هالجولة، لأنه كلهم ذات البحث، البحث عن الفوز الأول؟
1: بس مهدد من أي ناحية أبو أحمد؟
0: مهدد بما يتجاوز خسارة 3 نقاط، أقصد تأثيره أنه سيكون
1: تأثيرها السلبي. أي نعم. تأثيرها السلبي على الشباب والتعاون.
0: الشباب والتعاون، ليش الشباب والتعاون خيار؟
1: نعم، لأنه حقيقة يعني الناديين هذول تحديدا المفترض أنه 3 مباريات على الأقل في رصيدهم في 6 إلى 7 نقاط. مسألة أنه اليوم التعاون والشباب فقط نقطة وحيدة، واليوم لو حدث أي نتيجة سلبية حتى لو بالتعادل، يعني لو تعادل التعاون مع الفيحاء وتعادل الشباب مع الرياض غير مقنع للجماهير.
0: معناها أنت
1: تتكلم عن 9 نقاط فقط تحقق نقطتين، هذا أمر غير منطقي. زي ما ذكرنا عن الاتحاد أو عن النصر أيضا قبل قليل، أنه جالسين حتى وإن كان يكسب الاتحاد ما هو جالس يقدم مستوى فني، لكن جالس يأخذ الأهم، جالس يأخذ نقاط.
0: أنت قصتها بما قدم التعاون مثلا في مواجهتين سابقتين، خسارته أمام الخلود 3-2، ولا خسارته أو تعادله مع الخليج بدون أهداف؟
1: كلها بصراحة كل المباريات.
0: هذا بالنسبة للتعاون. الشباب أيضا لم يكن،
1: الشباب نفس الوضع. يعني الشباب غير مرضي، لا كان على الدوري ولا على مستوى الكأس. بكل أمانة الفريق فنيا غير مرضي، حتى آخر تعادل أمام الخليج ما كان الفريق مرضي فنيا، غير مرضي. نعم نعرف أن الفريق لم يكتمل، وتشكر الإدارة على عملها. إلى أمس إضافة حارس حقيقة يعني حارس كبير، حارس دولي لعب في كأس العالم الأخيرة بديل لمندي. لكن نتكلم عن

0: انه الفريق حتى الان فنيا لا ما ظهر لنا بصوره فنيه قويه، وان الفريق هذا جالس يعني يحقق نقاط من بدري وممكن يسبب يعني مشاكل عندي المقدمه، وممكن نشاهده ينافس على المراكز المقدمه. مساله انك انت تختار اليوم عديد من النقاط وما زلت في بدايه الدوري مثل ما ذكرنا سابقا، هذا ممكن ياثر عليك مستقبلا اذا عندي انسجمت والى اخره. تجي تناظر في جدول الترتيب تجد نفسك المركز ال 11 ال 12 كم، وتقعد تحسب كم بينه وبين الهبوط وتحاول تبتعد. لا، جماهيرك تبغاك اليوم انت كشباب وتعاون، هذه الانديه اللي عودتنا على المنافسه، انك ترجع سريعا نشوفك فوق السابع السادس الخامس، بحيث انه حتى الفريق مثلا الفتره القادمه لو واجه مباريات اكثر تنافسيه مع انديه اعلى وخسر اوكي عندك ما يبرر انك انت اليوم خسرت امام انديه افضل منك فنيا، لكن غير مقبول اليوم انك انت تتعادل وتخسر من انديه قريبه منك او اقل منك بكل صراحه.
1: طيب هذا فوز دريم يقول طبعا هو يعتب عليك، يقول اذا كان حال الشباب والتعاون اكثر خطوره، اجل وش تقول عن الرياض اللي خسر مباراتين برباعيات؟
0: فارق الجوده ابو احمد، يعني نتكلم عن فارق الجوده الجماهيريه عند الناديين اعلى حقيقه من نادي الرياض، مع احترامنا الشديد لمحبي نادي الرياض، لكن اتكلم على تاثير المدرج في الشباب والتعاون اكثر حقيقه على ادارات النادي او حتى على اللاعبين بشكل عام، او حتى على مستوى الحضور على مستوى السوشيال ميديا ومنصه اكس وخلافه. لا شك انه يعني التاثير بيكون عالي جدا. لا شك نادي الرياض ايضا من الانديه الكبيره اللي لها تاريخ، ونتمنى حقيقه انه الرياض ايضا يعني نجده في هذا الموسم في مركز افضل من الموسم الماضي، وحقيقه نتمنى حقيقه للانديه انها يعني تنسجم بشكل سريع لاعبينها، ونشاهد فعلا مستويات افضل من اللي شاهدناه في الجولتين الماضيه. انا على الصعيد الشخصي ما اقنعتني الجولتين الماضيه فنيا بكل امانه، يمكن مع الجوله الثالثه الرابعه يبدا الرتم يرتفع بشكل اكبر عند اللاعبين.
1: طيب احنا نتمنى ان تكون عند يعني الثالثه هي صاحبه ارتفاع الرتم الشباب. وخلنا نبدا يعني جيد فواز، اشكرك على على على هالالتفاته وهاللقطه للحديث عن او كاستهلاليه الحديث عن مواجهه الشباب والرياض، وخصوصا مساله خساره الرياض في مباراته برباعيه. الشباب اللي تراه في وضع اخطر سيواجه صاحب الوضع الأقل جودة فنيا على الأقل بحسب توصيفك أبو كادي، هل مواجهة ترى أفضلية للشباب على الرياض؟
0: والله أشوف أبو أحمد يعني الأفضلية موجودة من ناحية الأسماء، لكن من الناحية الفنية داخل
1: لا بالمجمل سواء فنيا أو عناصر
0: لا الشباب داخل أرض الملعب غير مقنع بكل صراحة، يعني حتى نادي الرياض ترى غير مقنع فنيا، وبالتالي لما نجي نتكلم عن المباراة فنيا بناء على الجولتين الماضية ترى هي مباراة متكافئة نعم، بغض النظر عن الأسماء اللي في الفريقين، ما قدم خلال الجولتين الماضية فنيا وخروج الشباب أمام الوحدة اللي موجود في الدوري يلو اللي لا يوجد عنده عناصر توازي عناصر نادي الشباب، خليك تقول إنه مباراة الشباب والرياض اليوم متكافئة فنية. يزعل من يزعل ويرضى من يرضى بكل صراحة. الشباب ما أعطاني مستوى فني يخليني أقول والله مثلا اليوم الشباب أقرب لثلاث نقاط من الرياض
1: صراحة. أي. لكن يعني هل على هالحالة أفهم أنه يعني ستكون أكثر من أزمة في حال خسارة الشباب أيضا مواجهة الرياض أو حتى تعادل؟
0: نعم يعني الشباب اليوم إذا ما يحقق ثلاث نقاط أمام نادي الرياض ويلعب على ملعبه بين جماهير وبعد هذه الصفقات، حقيقة حتكون ردة الفعل يعني غاضبة جدا من قبل جماهير نادي الشباب على اللاعبين. على دار أنا وجهة نظري أنها ما قصرت بكل أمانة بالإمكانيات الحالية الموجودة في الشباب. أنا اليوم أعتقد
1: أنه مسؤولية من لاعبين ولا مدرب؟
0: والله تيجي مدرب ولاعبين بكل صراحة يا أبو أحمد، يعني أنا أحملها للمدرب وللاعبين، أنه حتى الآن اللاعبين ما سجموا مع طريقة المدرب، إما أنه المدرب يحاول يغير نوعا ما في التكتيك ويحاول يغير نوعا ما في الأسلوب الفني بالنسبة للفريق. الفريق ما لا يجد من يسجل أبو أحمد، يعني الفريق حقيقة عانى كثيرا أمام نادي الخليج، عانى كثيرا أمام نادي الوحدة، يعني تخيل امام انديه
1: مارتينيز ما كان اضافه جيده؟
0: اضافه جيده على مستوى الاسم، لكن على مستوى الجاهزيه واضح انه يحتاج الوقت صراحه. ولاعب لاعب مميز الموسم الماضي شفناه مع التعاون، لكن من ناحيه الجاهزيه البدنيه والحضور داخل الملعب انا اعتقد انه يحتاج له يعني يرتفع مستواه بشكل اكبر. لسه باقي ما هو في الفورمه بكل امان. انا اعتقد، شوف ابو احمد، اعتقد انه الشباب لو اصل اليوم استطاع انه ينتصر على الرياض وجولتين ثلاثه ممكن يرتفع الرتم بشكل اكبر عند اللاعبين، الجاهزيه، انسجام اللاعبين خصوصا اللاعبين الجدد والاضافات، انهم يفهموا طريقه المدرب، ممكن الشباب يتحسن وضعه بشكل كبير. لكن اليوم الاهم انه ما هو مطلوب من الشباب انه يظهر فنيا بقدر ما هو مطلوب منه انه ياخذ ثلاث نقاط، مثل ما كنا نتكلم عن الاتحاد في مباريات سابقه، مثل قاسيه الحزم، استطاع انه ياخذ المهم، ياخذ ثلاث نقاط. لكن فنيا انا اليوم ما انتظرك تظهر لي فنيا 100%، خلي فنيا هذه وعامل اللياقه والى اخره مع الجولات القادمه، لكن اليوم انت حاول انك تخرج بالاهم اللي هو ثلاث نقاط.
1: طيب خلينا نروح لشبيه الشباب في ناحيه الخطر اللي وضعته شريك التعاون. سيكون سيستضيف الفيحاء، تعاون بنقطة وحيدة، تعادل مع الخليج وخسارة أمام الخلود. الفيحاء مباراتيه أمام نيوم والهلال بذات الوضعية خسرها كلتاهما. المباراة من هالنوع وهل الظروف والبحث عن أول ثلاث نقاط كاملة من خلال المباراة أقرب لمن بين الفريقين؟
0: والله المفترض انه مثل ما تكلمنا عن الشباب يعني الموضوع ينطبق على التعاون، برا على ارضك وبين جماهيرك ونادي ممكن قريب منك او اقل نوعا ما. المفترض اليوم انت تبدا اول ثلاث نقاط على مستوى الدوري، تبدا تحط في رصيدك ثلاث نقاط. لا يعني ما ظهرت بشكل جيد في المباراتين الاولى على مستوى الدوري، صحيح انتصرت على ضمك بثلاثيه، لكن حتى الان فريق غير مقنع بكل امانه.
1: طيب اذا كانت مسببه لديك في الشباب، التعاون ترى افهم من حديثك او نبره حديثك انك كنت مستغرب من وضع التعاون بهالانطلاقه وعلى الاقل اول مباراتين.
0: نعم ليه ابو احمد، لانه حقيقه اليوم التعاون يعني يملك لاعبين ما زالوا في استمرار واستقرار من الموسم الماضي، يعني يمكن الشباب دخل عليه اكثر من لاعب، خلينا نتكلم تعاقدات عاليه قدمها الاستاذ عبد العزيز المالك لاداره نادي الشباب اللعب. لكن بالنسبه لنادي التعاون اغلب اللاعبين مستمرين من الموسم الماضي، بل يمكن اضيف عليهم ايضا حتى عبد الرزاق حمد الله في على مستوى خط المقدمه. لكن لما نيجي نتكلم مثلا عن اللاعبين وعن الاستقرار من مايلستون الى خط المقدمه، كثير من اللاعبين ما زالوا مستمرين من الموسم الماضي، مايلستون، اشرف المهداوي، كثير من اللاعبين في التعاون ما زالوا مستمرين. هذا هنا مكان الاستقرار، انه التعاون انت مستقر، انت فريق في الموسم الماضي ما كنت تعاني، الشباب الموسم الماضي كان يعاني. رجع
1: اجل الاداره الفنيه هذه.
0: اي يعني الشباب الموسم الماضي كان يعاني وكنا نحسب الى اخر اربع خمس جولات كان بينه وبين الانديه اللي تنافس على الهبوط. لكن اليوم التعاون لا، مكمن استغرابي انه التعاون انت لا فريق مستقر من الموسم الماضي، ليش الظهور هذا بشكل ما كان حقيقه مقنع بشكل عام. نتمنى لهم التوفيق، يعني مدرب صربي ممكن جديد على المشهد بالنسبة لنادي التعاون، لكن في الأخير أنا أعتقد أنه ممكن اليوم يكون التعاون هو أقرب الثلاث نقاط من الفيحة.
1: طيب آخر مواجهات الليلة حديثا، أبها يستضيف الخليج، أبها الذي خسر أمام الحزم بهدفين مقابل لا شيء وتلقى رباعية نظيفة من الأهلي. على الطرف الآخر الخليج تعادل سلبيا مع التعاون والشباب. الأفضلية وين تجدها بين الفريقين؟ صاحب الضيافة من المستضاف، ويعني أبها، وشفنا يمكن الظروف، الحديث اللي كان للرئيس النادي، بشوف وسط كل هالظروف وين ترى من الأقرب منهما للثلاث نقاط؟
0: أنا أروح للخليج صراحة، يعني الخليج ممكن يكون أقرب للثلاث نقاط من أبها. هذا الشيء راح يشكل ضغط على أبها، انك انت تبدا اول ثلاث مباريات على مستوى الدوري بخسائر، يعني حقيقه هذا الشيء حيكون مقلق لمحبي نادي أبها. يعني انت تخسر الى الجوله الماضيه امام الاهلي برباعيه، بعد ذلك يعني خسرت ايضا على مستوى كاس الملك امام العروبه، امام الحزم، حقيقة ما كانت انطلاقة يعني يتمناها محبي نادي أبها. الفريق

0: اللي صعد متصدرا في الموسم الماضي من يالو، وكنا نقول ممكن أبها راح يكون يعني فرس رهان قوي، ويعني حيتعب الأندية المناسبة. حتى الآن لا، حتى الآن المؤشرات ما هو ذاك الفريق اللي حقيقة ممكن يكون مقلق لأندية الوسط أو الأندية المنافسة. يعني يتمنى الأبهاويين حقيقة أنه اليوم برع على أرضهم بين جماهيرهم أنه يأخذوا 3 نقاط، يبدأوا انطلاقة فعلية على مستوى الدوري. وارد جدا أنه هذا الأمر يحدث، لكن لما نجي نتكلم فنيا ممكن خريج ظهر أكثر إقناعا من أبها، وبرصيده في نقطتين من أصل 3 مباراة، من أصل مباراتين واليوم الثالثة. ممكن هذا الشيء يكون يعني يميل لي في نادي الخليج على نادي.
1: طيب احنا الليله بنهايه هالمواجهه سنعرف من سيحصل على اول 3 نقاط، اقصد في 3 مواجهات بخلاف مواجهه النصر الاتفاق والنصر. انا شاكر مقدر العزيز هيثم بامقوس الناقد الرياضي، شكرا ابو كادي.
0: اهلا وسهلا ابو احمد، شكرا لك ولمستمعينا.
1: شكرا لكم مستمعينا على كرم وطيب المتابعه، نلقاكم على خير اللقاء.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة
1: الله
0: والسلام.
1: أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك. الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. لون سيفك، ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف، إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات
2: اللي يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام مساء الخير ومساء السعادة، انطلاقة جديدة لبرنامج صيفنا أحلى، تحية حب لكم تأتيكم من فريق العمل من

0: داخل الاستديو زميلي خالد مستور ونالول والعبد الله، والإخراج يزين ويتألق مع سلطان المحياوي.
1: مساكم سعيد وجميل إن شاء الله، وحيا الله كل الأصدقاء والمستمعين في هالبرنامج اللي يأتيكم على أثير إذاعة جدة FM، وإن شاء الله متواصلين معكم من الثواني اللي مضت وحتى العاشرة مساء.
0: مثل ما تعودتم مستمعينا في صيفنا أحلى، عندنا سالفة الصيف وفقرة خمن المكان اللي راح نقولكم اليوم على مكان جديد وحلو وجميل، نعطيكم معلومات عنه وكل اللي عليكم تقولونا وش هالمكان. عندنا كمان أخبارنا المنوعة في فقرة وين نروح، طبعا أكيد في بعض المناطق بدأت العام الدراسي، ولكن خلينا نقول إنه في ناس لسه إلى الآن بيستمتعوا فيما تبقى من إجازة الصيف، طبعا في المنطقة الغربية. اللي رجع نقول إن شاء الله نتمنى لكم بداية موفقة، واللي لسه مستمر أكيد استمع لبرنامج صيف أنا أحلى، وممكن ندلك على مكان جديد تغتنم فيما تبقى من الإجازة وتروح عشان تزوره.
1: حياكم الله معنا دائما من خلال تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، بإمكانكم تحميل هالتطبيق والتفاعل معنا والاستماع من خلاله، وأيضا على الواتساب 8024442828، والاتصال على 0126477154. إن شاء الله ساعتين جميلة راح نقضيها في فقراتنا اللي تعودت عليها في هالبرنامج صيفنا أحلى، ونوفق لحلقة اليوم نقدم كذا موضوع جميل وخفيف، وعندنا أخبار جميلة صراحة، بعضها مناطقية وبعضها ممكن تسمعونها لأول مرة، فحياكم الله. خلونا نستمتع باختيارات أبو سعد سلطان محياوي وأول فواصل غنائية ونرجع نواصل صيفنا أحلى.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـiOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد FM.
5: جد FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر الله.

0: إله إلا الله محمد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. صيفنا احلى على جدة اف ام.
4: حياكم الله أصدقائنا، وأهلا وسهلا فيكم من جديد. صيفنا أحلى، وخلونا نواصل معكم فقرات هالبرنامج ونتكلم في سالفة الصيف. موضوعنا اليوم من المواضيع اللي أتوقع فيها اختلاف وجهات نظر كثيرة، ممكن تكون متنوعة ومختلفة. محبتنا للأشخاص يعني تجي نتيجة التفاهم والانسجام اللي يصير ما بيننا وبينهم، نتيجة التوافق في التفكير، نتيجة يعني الرضا يعني فيما بينك وبين الناس، وتلتقون حتى في الود وفي التفاهم. ولكن اليوم النقطة اللي بنتكلم فيها وتصير ما بين كثير من الناس، يجمعهم الحب والتقدير والاحترام، الحب بشكل عام يعني ما نحدده على يعني أشخاص معينين، ولكن دائما يعني تلاقي مجموعة من الناس في بينهم محبة، ولكن في بينهم اختلاف كبير جدا في التفكير.
5: صحيح.
4: ممكن هذول يكون أخوانك في البيت، أخوك أو أختك، يعني لا يمكن إلا أن تحبه يعني شئت ولا أبيت.
5: صحيح.
4: ولكن تلاقي إنه في ما بين اثنين من الأخوان طريقة تفكير مختلفة ويعني متباعدة جدا، ولا يلتقون في أي فكرة يعني يتم طرحها في هالبيت أو في هالأسرة، ولكن هم أخوان وبيحبون بعض. أيضا ما بين الأزواج، أيضا ما بين الزملاء في العمل. في اليوم السؤال، أنت لما تحب شخص وتختلف معه في طريقة التفكير، هل ممكن تستمر هالمحبة فيما بينكم، ولا أنه

0: هاي اللي تخصنا في حياتنا واختلاف الفكرة فيما بينه وبين الشخص الثاني ممكن تقلل من موضوع المحبة. فهل تنجح؟ هل ممكن تحب شخص تختلف معه في طريقة التفكير ولا هذا شيء مستحيل؟
1: أنا أشوف أنه دائما متى ما كان هناك احترام الرأي الآخر وطريقة تفكير كل شخص، ولكن أنا أربط محبتي بهذه الإنسانة أو هذا الإنسان بناء على إيه؟ بناء على أشياء ومعايير أنا أحطها لنفسي. يعني مثلا هذا الإنسان كويس، هذا الإنسان داعم لي، هذا الإنسان مخلص، هذا الإنسان دائما يبغاني أكون كويسة. فأشياء كثيرة تخلي الناس تضع لها مكانة في قلوبنا.
0: نعم.
1: متى ما اختلف هذا الإنسان معانا بأفكاره هذا مو مهم، هذا شيء ثانوي. لما نصل إلى الذكاء العاطفي ونصل إلى مرحلة الارتقاء لمستوى إنه أنا ما أدخل في صدام معك أو جدال معك أو مشاكل نتيجة اختلاف طريقة تفكيرك، أنت هنا يعني ماشي في محبة سليمة. ودائما احنا نشوف كثير بعض العلاقات الناجحة نشوفهم مثلا نقول انتوا الاثنين كيف اصلا مع بعض؟ كيف انتوا اخوان اصلا؟ هذا شرق وانت غرب، وتلاقيهم مثلا بيروحون ويجون مع بعض. ليه؟ لانه دائما الانسان لابد انه ما يحدق عينيه على اختلاف الاشخاص عنا.
0: نعم، جانب
1: انت اللي افتح عيونك على الايجابي فيه. اختلف معايا في وجهة نظر، طيب اوكي، انت مختلف معايا بالراي، رايك يحترم ورايي يحترم. اما اذا اختلف معاي بالراي انا قمت هاجم وزعق وهاوش، هنا حنخسر المحبه. انا اشوف
0: انا معك، بس يعني طريقه التفكير واختلافها ترى احيانا تكون يعني تصل الى مرحله استفزاز الطرف الثاني بطريقه سلبيه شوي. فأنا أحبك وأقدرك وأحترمك وجزء كبير يمكن الأهم في حياتي على سبيل المثال، ولكن طريقة تفكيرك متعبة. يعني أنا ما أقدر أني أتوافق معها، خصوصا مثلا في الأمور الجوانب المالية أو في جوانب التربوية أو في جوانب المصيرية اللي ممكن تأثر على حياة الشركاء على سبيل المثال أو الزملاء. فطريقة التفكير ترى يعني صعبة التعامل شوي، خاصة إذا كانت شاسعة وفي فجوة كبيرة جدا ما بينك وبين الطرف الثاني، أنت في الشرق وفي الغرب.
1: هو يكون صعب بصراحة. هنا حيكون صعب، وترى ممكن كثرة الخلاف والاختلاف ممكن يقلل من قيمة المحبة في قلوبنا ترى. لازم كل الطرفين يكون عنده مبدأ أنه أنا لابد أتنازل عن بعض من الطريقة اللي أنا أتعامل فيها عشان ما أخسر. شوف، الإنسان إذا حط قدامه أنا ما أبغى الشخص هذا اللي أنا أحبه ولو مكان عندي، لابد أنا أتنازل عن بعض الأشياء. على سبيل المثال، في ناس يقولك لا تيجي تكلميني وأنا مثلا في الموقف الفلاني. أنا أحترم هذا الشيء، لابد أن أنا كمان أراعي أنه هذا الشخص مثلا ما يحب طريقة الحوار الفلانية فأنا أتجنبها. ودائما خلينا نقول مسألة الاستفزاز دائما هي غير صحية في أي علاقة، حتى العلاقة اللي أصلا ما تكون مبنية على المحبة وهي مفروض علينا في العمل. مفروض علي زميل هو شخصية دائما عصبية ما في ألفة بيننا، ولكن في الاحترام لو جيت بأسلوب مستفز حد تولع نار. في البيوت نفس الحكاية، حتى ولا أنا. فكل الأسلوب هذا المفترض أنه الشخص إذا يبغى علاقاته تنبني على محبة وتكبر وتعمر يبطل استفزاز.
0: أي نعم معك، ولكن هي أحيانا يمكن طريقة تفكير بعض الأشخاص البعض يرى لما تكون هي مختلفة بالنسبة له أنها جدا مستفزة يعني بشكل عام. فاليوم احنا نبغى نشوف هل هذا الامر ممكن يكون منطقي، ممكن تحب شخص وتختلف معه في طريقة التفكير، ولا طريقة التفكير اساسية في انك تحب الشخص الثاني.
1: الله.
0: اي
1: طبعا عندك هل من مزيد؟ كنت حابة اذكر بالارقام.
0: اكيد ارقام نطلع فاصل.
1: اوكي، اكيد مستمعينا رح نستقبل مشاركاتكم على 012-649-5154 و 012-647-1574. كمان ما تنسوا تراسلونا على 800-244-28-28. فاصل ونرجع نكمل مشوارنا.

0: رجعنا لكم مستمعين. هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى. في هذه الدقائق مستمعينا ننتقل بالمايكروفون الى زميلنا محمد عبد يامي من جازان وتغطية ما هناك. يا هلا ومرحبا فيك محمد.
1: هلا لولو، مساء الخير لك ولكافة مستمعي ومستمعاتي إذاعة جدة اف ام. ونحن نتنقل الحقيقة يعني في هذه الأيام الجميلة وفي يعني وفي هذا الصيف الحقيقة الصيف المحموم بكافة الأنشطة والفعاليات والبرامج. أيضا نتوقف يعني في بعض المواقع السياحية، بعض المزارات التي دائما يحرص الزوار والمتنزهين وأيضا حتى من أهالي يعني من أهل المحافظات على أن يكونوا فيها. اليوم أنا أتوقف أو أتواجد في واحدة من أجمل القرى، خليني أقول لك سياحية على مستوى منطقة جازان. أتواجد الآن في قرية القصار التراثية في جزيرة طرفان. هذه القرية، نعم هذه القرية، ما يميزها زميلة لولو أنها تتميز بكثير من يعني من المزايا السياحية. يعني تجد فيها الآبار، تجد فيها النخيل، أيضا تجد فيها أيضا حتى بعض المواقع التاريخية.

0: يعني إلى جانب الحقيقة يعني اثنين ممن يرتاد هذه القرية يتواجدون بشكل مستمر معي، المرشد السياحي الأستاذ محمد إبراهيم عباس، ومعي أيضا أحد أبناء هذه القرية الذين عايشوا فيها وهو الأستاذ عمر كعكي. سأبدأ أيضا بضيف الأول الأستاذ محمد إبراهيم عباس، وهو واحد من أنشط المرشدين السياحيين في منطقة جازان، وله الكثير من التجارب الجميلة في الحقيقة في تعريف الزوار والسياح سواء على مستوى الجزيرة أو أيضا على مستوى المنطقة. أبو إبراهيم سعداء بأن نكون معك في هذا المساء الجميل الحقيقة، وصف هذه الأجواء، وصف النخيل والآبار. فباسم الزملاء الحقيقة باسم الزميلة لولو ونقول لك صيفك أحلى وجميل إن شاء الله، ونحن البرنامج صيفنا أحلى.
1: حياكم الله، لو سهلا معكم المرشد السياحي محمد إبراهيم عباس، مرشد باللغة العربية والإنجليزية. طبعا أول نحيي المستمعين، نحيي إذاعة FM. بالنسبة للمنطقة الجنوبية طبعا في هذه الفترة في نهاية يوليو وبداية أغسطس تشهد موجة
0: على مستوى منطقة جازان طبعا.
1: على مستوى نبدأ بالمنطقة ثم ننتقل إلى فرسان. المنطقة طبعا تشهد موجة أمطار، تشهد موجة من الاعتدال الجو، تشهد بدأت الأودية جريان السيول في الأودية، منطقة وادي لجب، منطقة جبال فيفا اعتدل الجو فيها، بدأ الخضار، بدأ كل شيء، فبدأت أصبحت وجهة للسياح من داخل المملكة حتى من خارج المملكة. في هذه الفترة بحكم اعتدال الأجواء بحكم موجات الأمطار، من ضمن التجارب كذلك الناس تتجه إلى السواحل أو إلى جزر فرسان بحكم المجاورة أو عدم
0: البعد. الزميلة لولو كانت تكلمني تحت الهواء تقول منيتها إنها تجي فرسان.
1: حياكم الله. طبعاً الآن خلاص موسمنا يبدأ، موسم فرسان السواحل عموماً من شهر سبتمبر يبدأ الموسم إلى شهر 5 تقريباً، شهر مايو تدال الأجواء، أنشطة البحرية، أنشطة الغوص، تجارب الأكل الشعبي، تجارب زيارة مواقع السياحية في جزر فرسان، غابة المانجروف، غابات فريدة في المنطقة على مستوى المملكة
0: عموماً. لكن للأمانة سيد محمد رغم أجواء الصيف لكن الحقيقة نشاهد حركة سياحية يعني، ونشاهد أيضا إقبال. يعني أنا كنت في زيارات لبعض المواقع في نص المنطقة، بالعكس في سياح في زوار، رغم أنه يعني الأجواء يعني لا هي بالحارة الشديدة ولا أيضا يعني بالمعتدلة إلى حد ما.
1: طبعا بالنسبة لجزر فرسان تحديدا في أنشطة، في بعض الأنشطة تزيد وتيرتها في الصيف، خصوصا أنشطة الغوص، أنشطة السباحة بحكم الصيف والأجواء الحارة في باقي المملكة، فالناس تتجه إلى الجنوب عموما وإلى جزر فرسان لصفاء المياه وتستمتع كذلك بموضوع السباحة في البحر واستكشاف المرجان، غابة المنقروف، الشعاب المرجانية، الحياة البحرية بصفة عامة.
0: يعني أنت يمكن أكثر شيء تعاملك مع أيضا السياح الأجانب، حدثنا عن هذه التجربة. يعني أكثر الوفود السياحية من الدول الأجنبية اللي دائما يكون عندك، وهل هنالك أيضا بعض المواقف اللي تذكرها مع بعض الجنسيات؟
1: طبعا جزر فرسان بحكم وقوعها في البحر الأحمر، البحر الأحمر طبعا مشهور بكثرة الشعاب المرجانية الطبيعية، ما زالت بكر شعاب مرجانية ما زالت بكر، فمعظم السياح الأجانب خصوصا الأوروبيين يحرصوا على زيارة جنوب البحر الأحمر تحديدا علشان موضوع الشعاب المرجانية، يستكشفوا الحياة البحرية. جزرنا ما زالت بكر بطبيعتها، لم يلمسها إنسان. طبعا الوفود غالبا عندنا تكثر الجنسيات الفرنسية، الجنسيات الألمانية، الجنسيات البرتغالية كذلك، البرتغالية والأسبانية عموما، وباقي الجنسيات بشكل أقل بالإضافة إلى الجنسية الأمريكية والكندية. فالسنة الماضية الموسم الماضي وجدنا إقبال جيد من الجنسيات الأمريكية والكندية.
0: صحيح.
1: تحديدا يستمتعوا بالشواطئ، شواطئ جزر فرسان طبعا شواطئ بكر ما زالت بيضاء نظيفة جدا،
0: جميل.
1: المياه الشعاب المرجانية بالإضافة إلى موضوع التراث المنتشر في جزر فرسان، طبعا في كل كيلو متر مربع في جزء من التراث.
0: جميل. طيب يعني تذكر بعض المواقف الطريفة، بعض المواقف أيضا الحية اللي حصلت مع بعض السياح؟
1: طبعا المواقف كثير، لكن يعني قد نستذكر منها يعني والله كثير الآن ما يحضر، لكن إذا جاء شيء في البال أعطيك.
0: طبعا بيكونوا معك ضمن برنامج سياحي متكامل، يعني تجوان في المنطقة بشكل عام، يعني
1: طبعا احنا نحرص على انه ناخذهم في برنامج كامل. الشركات السياحيه تتعاقد مع الجروبات او مع شركات السياحه او وكالات السفر العالميه توجههم الى الجنوب. الجنوب طبعا منطقه جيزان، منطقه عسير، منطقه ابها. لما يكون عندنا منطقه جيزان احنا طبعا نشتغل في منطقه جيزان، ناخذهم الى مزارع، نحاول نعمل لهم اكثر من خيار. البرنامج السياحي يكون شامل اكثر من خيار.
0: جميل. اختي لولو، بس اخذ ضيفي الاخر الاستاذ عمر كعكي بشكل يعني بشكل مختصر.
2: تفضل.
0: على عجالة أبو محمد، قرية القصار الجميلة، حدثني عن هذه القرية، إيش ذكرياتك فيها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القرية هذه قرية القصار، قرية تراثية طبعا، يشدوا أهالي فرسان في فصل الصيف. طبعا من فرسان إلى قرى النخيل، طبعا قرى النخيل هي القصار، المحرق، القصار، السجيد. طبعا يصيفوا في هذه القرية لمدة 4 شهور، كثرة النخيل، كثرة الرطب.
0: طيب عدد يعني الأحياء، الحارات أيضا، مثلا كم العدد المنازل
3: اللي طبعا فيها؟ عدد المنازل اللي موجودة فيها 400 بيت، وطبعا حي الكدمي وحي البقعة وحي المحزوب وحي صقبان وحي الطرمبي. هذه كلها حواري طبعا. نعم.
0: أنا ودي الحقيقة يعني استمر بهذا الحديث، أعرف أن ذكريات الجميلة عن القرية، لكن نسمع شيء بسيط كذا. القرية فيها بعض الأهالي الجميلة يعني، أو فرسان بشكل عام، سمعنا شيء.
3: نعم، يقول الشاعر عبد الله محمد عبد الله علي رحمة الله عليه: يا دانا لدان يا ليلى، يا دانا ويا دانا لدان يا ليلى، يا دانا لدان لدان يا ليلى، يا دانا ويا دانا لدان يا ليلى، يا دانا لدان لدان يا ليلى، يا دانا ويا دانا لدان يا ليلى، يا دانا. يقول خو علي هديمة واعيدوه حتم النخل بالمقنة ولعب الدان، والقمري الذي يومي تغاريدوه يرتد بها فوق علي الأغصان، مغني الغنى فرحانة في عيدوه يلي ارتاح باله يملك الخلوان، دمعي سهل وقلبي زادي تنهيدوه للي حبهم الشوق للأوطان، دك صفار ودك التذكير افيدوه ودك حملوه عفشو على الميزان، يا رب كل واحد للوطن عيدوه خلي الشمل يرجع مثل ما قد كان.
0: يا سيد عمر، الحقيقة يعني على هذه النغمات الجميلة وصوت الشجي من يعني أخونا عمر، تفضلوا له.
2: يعطيك العافية على هذه التغطية الجميلة، وشكرا لضيفيك الكريمان، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في رسائل أخرى محمد، وتحياتنا لك ولكل أهالي جازان.
0: إلى اللقاء
2: في أمان الله. مستمعين، أكيد إحنا متواصلين معاكم في صيفنا أحلى، فاصل ونرجع نكمل مشوارنا لتغير الموجة على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
2: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى. طبعا اعتدت انه يكون عندنا فقرة خمن المكان، طبعا حاعطيكم معلومات عن هذا المكان الجميل. هو حي تاريخي يقع في محافظة ينبع، تمثل مبانيه طراز البناء التقليدي الساحلي للمحافظة. كان يعد هذا الحي المركز التجاري لمحافظة ينبع، ويقع في الطرف الجنوبي منها ويطل مباشرة على ساحل البحر الأحمر، ويتكون من عدة منازل تراثية كانت سابقا مساكن لتجار ينبع. يا ترى وش اسم هذا الحي؟
3: يلا شاركونا أصدقائنا بالإضافة لموضوعنا لليوم نتكلم عنه، هل ممكن تحب شخص وتختلف معاه في طريقة التفكير أو لا؟ نذكركم بالاستماع والتفاعل معنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس.

0: والاتصال على 012-64-77-154. ناخذ أول اتصال معنا اليوم، نقول ألو. يا مرحبا، السلام عليكم.
1: آسيا ترفعي لنا صوتك شوي بعد إذنك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا ومرحبا، كيف حالك؟ بخير. الصوت أبدا مو واضح يا آسيا، بعيد جدا جدا جدا. قربي.
0: نعم والله
1: للأسف الصوت مرة بعيد.
2: والله أنا قاعدة أحاول، إيش أسوي؟
1: طب وإحنا إيش نسوي؟ ما باليد حيلة يا آسيا. بس يلا قاعدين نحاول إنه نسمعك، بس إنه صوتك جدا بعيد. كلميني من السماعة مباشرة.
2: والله إني أكلمك في السماعة.
1: طيب يلا قولي لنا على السريع، هل ممكن المحبة تدوم مع اختلاف التفكير بين الطرفين؟
2: ما على حسب.
1: أها.
2: مو كل شيء.
1: تمام.
2: أحيانا ما تدوم المحبة إذا كان في اختلاف واجد في أشياء. خاصة اللي تسبب تشتت في العلاقة.
1: طريقة التفكير ممكن تسبب خلافات كبيرة؟
2: التفكير الزائد اللي مثلا انا احب اللون، جبت من اللون نفس اللون اللي انا احبه في اشياء لا تسبب مشاكل.
1: اوكي. طيب سمعتي المكان اللي قلنا عنه معلومات في خمن المكان ولا لا؟
2: لا، عيد السؤال.
1: طيب اوكي، هو حي تاريخي يقع في محافظة ينبع، تمثل مبانيه طراز البناء التقليدي الساحلي للمحافظة. كان يعد هذا الحي هو المركز التجاري لمحافظة ينبع، ويقع في الطرف الجنوبي لينبع، يطل مباشرة على ساحل البحر الأحمر، ويتكون من عدة منازل تراثية كانت سابقا مساكن لتجار ينبع.
2: والله ما أعرف، بس عاد استعين بصديقنا الكل.
1: أوكي، لو عرفتي إن شاء الله المكان اكتبي لنا على الواتساب. أوكي يلا، في أمان الله.
0: طيب شكرا لها. كمان اتصال ثاني، نقول له أهلا وسهلا.
3: أهلين، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ويسعد لي مساكم بكل خير، كيفكم؟
1: الحمد لله بكل خير. هلا ومرحبا.
0: عارفي بنفسك لأنه أنتم دائما اللي خبطوينكم.
1: امتنان وهل يخفى القمر؟
0: الله يحييك، أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله يومكم جميل اليوم. يلا قولي لنا، واتوقع انت شخص راح يكون صريح في هالموضوع، هل ممكن احنا نحب شخص بس نختلف معاه في طريقة التفكير؟
3: اي عادي. انا اشوف، انا صراحة للأمانة ما احس انه اختلاف طريقة التفكير يقلل من الحب، لانه اذا كان في احترام وتقدير خلاص، هو يتمسك برأيه وانا اتمسك برأيه وخلاص، يعني مو شرط نتفق على فكرة.
0: اي وتناخذ برأي مين اذا كل اثنين؟
3: خلاص واحد ياخذ برأيه، اذا ما وصلتوا الحل يعني واتفقتم عليه خلاص الواحد
1: الغوا الفكرة تماما.
0: المشكلة انه احيانا تكون في مواضيع تشاركية تأثر على الاثنين.
1: صحيح.
3: لا شوفي، طالما موضوع فيه كذا مشاركة وفي لازم هدف نوصل له، صدقني هم بيصير كل واحد، يعني في واحد لازم يأثر على الثاني.
0: اي
3: ويغير طريقة تفكيره. اما في الاشياء العادية يعني اللي ما تأثر ولا شيء، حتى لو اختلفنا احس انه شيء عادي، يعني لأن الحب تري، أنا أحس يعني الشيء الهرم الأساسي للحب يكون الاهتمام والاحترام والتقدير والأشياء هذه.
1: الله
0: يا سلام، والله كلام جميل.
3: كل واحد عنده عقلية وكل واحد عنده تفكير وكل واحد نظرة الخاصة.
1: الله عليك يعطيك العافية امتنان. طيب قولين عرفت المكان قبل ما تقول شوف المكان أول.
3: بعرف أنا دائما بعرف.
1: ها يلا قولين.
3: الله يخلي شادي.
1: اوكي، وش قالت لك؟
3: قالت لي الاخت هي صورة تاريخ.
1: اوكي تمام، اوكي حلو. يعطيك العافية امتنان، شكرا لك. هلا ومرحبا، في امان الله. أكيد إحنا متواصلين معاكم مستمعينا في صيفنا أحلى. نذكر بأرقام تواصلنا 012-649-5154 و012-647-7154. فاصل مستمعينا ونعود لاستكمال مشوارنا معاكم.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: صيفنا أحلى على جدة FM.
5: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. صيفنا أحلى ومكملين معكم المشوار، وأكيد في ساعتنا الثانية دائما ما يكون عندنا تقرير يومي، تقرير جميل عن مكان جميل يستحق الزيارة. فاليوم إن شاء الله تقريرنا عن دومة الجندل بصوت ريهام قبوري، نستمع للتالي.
6: لما نتكلم اليوم عن دومة الجندل لصيف 2026، ترى نحن ما نتكلم عن موقع أثري عادي، نحن نغوص في تاريخ في عمق الزمن وتحفة حضارية تتربع في منطقة الجوف، عشان تأكد أنه أرضنا الحبيبة كتاب مفتوح من الأمجاد. طبعا الجمال هنا يعزف على أوتار الرهبة والتأمل لما توقف شامخ أمام قصر مارد التاريخي اللي يعود لآلاف السنين، واللي يروي جدرانه الحجرية حكايات المعارك والأساسات العظيمة اللي شهدت على صمود الأجداد، واللي تجاور مسجد تاريخي فريد بمناراته القديمة اللي تلامس السماء. طبعاً أول ما توصل هناك أرض الواحة بتوقف ثواني من صدمة التناقض الخرافي اللي رح يفاجأك بخضرة النخيل الكثيفة وأكبر بحيرة مائية وسط الصحراء، طبعاً بحيرة دومة الجندل، عشان تمنح المكان طابع بصري يجمع بين برودة المياه وعراقة الصحراء في لوحة فنية ربانية ما شافت عيونك مثلها أبداً. طبعاً التجربة هنا مصممة عشان ترضي كل ذائقة، فالموقع يتيح لك استكشاف الأسواق القديمة والتمتع بجلسات استثنائية على أطراف البحيرات المنسابة، بينما توثق عدستك أقوى اللقطات الفورية بين المعالم العمرانية التاريخية والإطلالات البانورامية اللي تفتح النفس وتحسسك بالفخر والانتماء. طبعاً ولا تكمل هذه الوناسة الأسطورية إلا لما تغيب شمس النهار وتهدى الأنفاس، عشان يشهد الموقف سكون الصحراء الشمالية الممزوج ببرودة الجو المنعشة، ووقتها طبعاً تتحول جلسات الأهل والأصحاب حول شبة النار وتناول القهوة السعودية المبهرة بالهيل والقرنفل، حتتحول ساعتها الجلسة إلى ذكرى ما تتنسي في ذاكرة الصيف. باختصار نحن أمام وجهة سياحية وتاريخية جبارة تعزز حضور التراث وترفع جودة التجربة السياحية تحت مظلة فعاليات صيف السعودية 2026. إذن مستمعينا، دومة الجندل وقصر مارد هو مو مجرد آثار عتيقة، هي حكاية مجد وعطاء بشري وطبيعة فريدة ناديك عشان تعيش صيف ما يتنسي. إذا كان جدولكم محتاج وجهة تفتح النفس وإطلالة تملى العيون سحر وجمال، فهذه الوجهة هي عنوانكم الأكيد في جوف التاريخ العري، وتأكدوا دايماً إنه التجربة هناك فعلاً غير.
5: شكراً للزميلة ريهام قبوري على هالتقرير الجميل عن دومة الجندل، وإحنا أكيد نواصل معكم المشوار ونرجع مع اتصالات جديدة.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، يا هلا ومرحبا فيكم. وصلنا لفقرة وين نروح وأخبارنا. أمانة القصيم تهيئ جبل المرقب كوجهة سياحية في عيون الجواء. تهيئت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة عيون الجواء جبل المرقب ليكون وجهة سياحية واجتماعية جاذبة مستفيدة من موقعه المرتفع ومقوماته الطبيعية والتاريخية، وطبعا بما يعزز تجربة الأهالي والزوار وينشط الحركة السياحية بالمحافظة. وأوضح رئيس البلدية المهندس فلاح الجبرين أن تهيئة الجبل تأتي ضمن جهود البلدية للارتقاء بالمواقع ذات القيمة الطبيعية والتاريخية، مشيرا إلى ما يتميز به المرقب من ارتفاع وأطلالات بارزة على المشهد الطبيعي للمحافظة. وبين أن الجبل يعد من المعالم المرتبطة بتاريخ عيون الجواء، إذ استخدم قديما لأغراض المراقبة، فيما يتيح موقع المرتفع فرص للاستمتاع بالطبيعة والإطلالات وممارسة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية، وتستهدف أعمال التهيئة رفع جاذبية الموقع وتمكين الأهالي والزوار من الاستفادة منه لتميزه، وكذلك ممارسة الأنشطة المختلفة مع الحفاظ على طبيعته وهويته وتعزيز حضوره ضمن الوجهات السياحية بالمحافظة. صراحة حلوة الأماكن المرتفعة واللي تكون عندها إطلالات بانورامية على المدينة. نعم. يعني المرقب هي مأخوذة من أصل المراقبة، لأنه صحيح. كان يستخدم زمان للمراقبة، فأخذ المسمى من هذا الأمر.
1: لا يعني طبعا هو جاء من خلال وكالة التقرير، من خلال وكالة أنباء السعودية، ومرفق بصور يعني بصراحة تتكلم عن المكان الجميل، وأنت تنظر إلى تاريخ قديم وعتيق. صحيح. يعني وذكرى يعني قديمة وجميلة في هذا المكان. وأيضا ما زلنا في القصيم، ولكن هالمرة خلونا نروح إلى تحديدا مدينة بريدة، تنضم إلى مبادرة جودة الحياة العالمية. انضمت مدينة بريدة إلى مبادرة جودة الحياة العالمية التي يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بهدف تعزيز توظيف البيانات والمؤشرات وآراء السكان في رصد واقع المدينة والاستفادة من تجاربهم اليومية في دعم مسارات التطوير الحضري. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف نفيعي أن انضمام مدينة بريدة إلى المبادرة يعكس الاهتمام بجعل السكان شريكا أساسيا في تطوير المدينة وتعزيز جودة الحياة فيها، مشيرا إلى أن الاستماع إلى آراء المجتمع وفهم احتياجاتهم يمثل ركيزة مهمة في بناء بيئة حضرية أكثر ملائمة وتلبية لتطلعات السكان. أيضا بيّن أن المبادرة تسهم في تعزيز الاستفادة من البيانات والمؤشرات وآراء السكان في تطوير الخدمات والمرافق وتحسين البيئة الحضرية، بما يدعم مستهدفات جودة الحياة في مدينة بريدة. وأكد أن أمانة منطقة القصيم تواصل جهودها لتطوير مدينة بريدة وتعزيز جودة الحياة فيها من خلال المشاريع والمبادرات التي تستجيب لاحتياجات المجتمع وتسهم في بناء مدينة أكثر شمولية واستدامة وتنافسية. أخيرا تأتي هذه الخطوة امتدادا لاهتمام أمانة منطقة القصيم بالتخطيط الحضري المستدام لمدينة بريدة من خلال عدد من البرامج والدراسات بالتعاون مع الجهات الخدمية ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير المدينة وتحسين جودة الحياة فيها. بالتوفيق إن شاء الله في المشوار الجميل وإلى مبادرة جودة الحياة العالمية. أكيد إحنا حنكمل معكم، ولكن ذكر بموضوعنا اليوم وفقرة خمن المكان. طبعا في هذه الفقرة إحنا نعطي بعض المعلومات وعليكم معرفة إيش هذا المكان اللي نتكلم عنه اليوم. المعلومات اللي أوردناها في بداية ساعتنا هي كالتالي: هو حي تاريخي يقع في محافظة ينبع، تمثل مباني طراز البناء التقليدي الساحلي للمحافظة. كان يعد هذا الحي المركز التجاري لمحافظة

0: انه يعني يقلل حتى من موضوع المحبة. ولكن في امثلة كثيرة زي اليوم متصلين اتكلموا فيها. صحيح. في ناس ترين تجمعهم الحياة وازواج وناس شركاء وقريبين بعض جدا، ولكن عندهم طريقة تفكير ترين ما تلتقي بأي شكل من الأشكال.
1: صحيح.
0: لكن سبحان الله يحبون بعض.
1: صحيح.
0: والأمور ماشية في فيما بينهم والحياة سعيدة. فأنت مع مسألة أنه ممكن تحب شخص وتختلف معه في طريقة التفكير ولا لا؟ حياكم الله على الواتساب، كمان ذكر فيه للي ما شاركنا وحب أنه يتواصل معنا على 8024-44-2828، لأن عندنا في الجزء الأخير من البرنامج نقول عن اسم المكان اللي كنا نتكلم عنه وأيضا نقرأ فيه كل الرسائل اللي وصلتنا. وبالنسبة للاتصال على 012-64-77154. أحس عندك إضافة يا دكتورة. هلا والله. طيب يلا نطلع فاصل نواصل إن شاء الله.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa.

جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.

0: ورجعنا.
1: تفضلي.
0: ايه طبعا هو قاعد يطالع الشاشه وانا طالع الرسائل. فعموما رجعنا لكم عشان نقول لكم انه احنا وصلنا لفقره قراءه رسائلنا لليوم في برنامج صيفنا احلى باذن الله تعالى. راح نقرا كل الرسائل اليوم باذن الله، نوعدكم ان شاء الله
1: باذن الله. هادي اهلا وسهلا حبيبي، نقول صباحكم سعاده. صباحك انت والله.
0: مساءك ان شاء الله.
1: شكرا صديقنا. مساء الفل خالد ولولو، واليوم سلطان مخرجنا حبيبنا، شكرا لك. يقول المكان حي السور التاريخي عبد الله بركات. شكرا لك يا عبد الله على المشاركه. ايضا رساله تاليه من مين، مازن، يقول هلا والله ابو فيصل الدكتور لولو والجميل ليدر سلطان المحياوي. يقول طريقه التفكير المهمه، ولكن لما نكون مع شخص يشابه تفكير يكون افضل. اللي افكر فيه يعني ما راح، أو إذا ما كان يعني يفكر بنفس الطريقة فما رح نتلاقى في طريقة التفكير. مازن الغامي شكرا لك. وأيضا يقول صورة تاريخية، يقصد يعني المكان اللي نتكلم عنه. أبقول إنك قلت حي السور الصور. شكرا لك يا صديقي. مساء الخير، ممكن تكلموني إن شاء الله نوال في حلقة ثانية، سامحينا بس إحنا في الجزء الأخير من حلقة اليوم. طيب هذه بعض المشاركات الموجودة عندي، إذا نقرأ عندك لولو.
0: تمام. هل تعلم أنه ثلاثة رسائل وراء بعض باسم خالد؟
1: خالد خالد خالد.
0: أوكي. خالد الوافي يقول مساءكم خير وسعادة، يقول موضوعكم جميل، وأبغى أقول أنه قد يكون اختلاف التفكير والتعامل مع الموقف هو من يدمر هذا الحب. إحنا نحب الأشخاص لأننا عشرناهم، ولكن أحيانا تأتي بعض الطباع وبعض التصرفات النابعة عن اختلاف التفكير فتفسد كل ما سبق. الإنسان يتحمل مرة ومرتين وثلاثة، ولكن في النهاية كثرة الدق يفك اللحام. هذه حقيقة إنه كثرة المشاكل والاختلاف اللي يصاحب شجار راح يؤدي إلى إنهاء أي علاقة أو أي حب أو أي ود. شكرا لك خالد الوافي، شكرا على رسالتك ورأيك. وهل تعلم انك انت سمي خالد مستور؟
1: شكرا يا خالد، كلامه جميل والله
0: جدا. طيب هذه كمان خالد يقول، هو اسمه خالد بدون شيء. خالد يقول مساء الخير لولوا ومساء السعادة لكل من يستمع لهذا البرنامج. هو خالد اللي دائما يراسلنا، يقول تحية للسمي الغالي، ويقول بالنسبة للموضوع الجميل اللي أكيد من جمال خالد مستور، هو عبارة عن اختلفت في التفكير، كل اللي عليك إنك تحافظ على الود والحب ولا تدخل في مشاكل نتيجة هذا الاختلاف. إذا حاولت أنك تتجنبه افعل ذلك للحفاظ على الطرف الآخر، وإذا لا أتوقع أنه الرحيل قبل انتهاء الحب هو الوقت المناسب. أرحل والحب بقلبي لهذا الإنسان أفضل من البقاء وأنه يتحول الحب إلى كره.
1: يا سلام،
0: الله يا خالد،
1: وجهة نظر جميلة السمي. وفي أتوقع حالات كثيرة في ناس انسحبت في لحظة، تقول أنه خلاص أنا أحفظ الود بيني وبين هالشخص ولا أقدر يعني أنه أكمل معه.
0: هذه رسالة من وردة تقول حياتي كلها أنا دائما الناس اللي أعرفهم متفقين معي بالتفكير وأحبهم. أكثر إنسانة حبيتها هي الإنسانة اللي هي مختلفة معايا، ولكن الفرق كان وين؟ هي في الشرق وأنا في الغرب، ولكن دائما لما نتكلم ونبدي وجهات نظرنا أو حتى نتخذ قرار إذا كان مشتركا إن إحنا ما نحاول نجرح أو نفرض رأينا على الطرف الآخر. تقول حتى لو كانت الفكرة كل واحد فينا أخذها بزاوية معينة وما وصلنا إلى نقطة التقاء تلاقينا نترك الفكرة في حالها، فالفكرة لن تفسد الود الذي بيننا.
1: الله الله
0: الله يا وردة، شكرا لك وشكرا على هالكلام الجميل. طيب خلينا

0: لي رسالة عائشة اللي تقول: مساءكم ورد، قاعدة أسمع لكم وأنا أجوب شوارع جدة وتحديدا في الكورنيش. تقول: بصراحة صوتكم مع البحر شيء جميل، وما تلاحظون معانا بما أنه صيفنا أحلى أنه الحر مو زي أول. أنا أتفق معاكي،
1: إلا تغيرت الأجواء الأفضل، يعني مو تغيير كبير بس
0: إيه يعني الأفضل. يعني خلينا نقول بما أنك في جدة أنه الرطوبة أقل حقيقة، يعني وهذا العام يعني الصيف ما كان بذيك القوة اللي في الأعوام الماضية. طبعا خليني كمان أروح لرسالة سهى، تقول: حب كبير لفريق العمل. تقول: بالنسبة للموضوع أنا أشوف أنه الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، وهذا لا ينطبق فقط على الرأي حتى في التفكير. طالما الإنسان ما يبغى يخسرك أكيد راح يوصل وجهة نظره بطريقة جميلة. الشخص المستفز يا خالد امحيه من حياتك تماما، وكل حياة المستمعين أقولها بالفم المليان: الشخص المستفز ابعده من حياتك إلين ما هو يقرر أنه يعيد النظر في تصرفاته وتعامله مع الآخرين.
1: الله جميل. يعني حتى في نقطة، يعني نقطة مشتركة عند أصدقائنا سهى ومن شاركونا، أنه ممكن نختلف، ولكن كيف نختلف؟
0: صح.
1: كيف نطرح فكرتنا ونتكلم عن أرائنا تفرق كثير.
0: أم عبد الرحمن تقول: خالد يا ولدي ولول ويا بنتي، أنت تعرف أنه أنا وزوجي أكثر اثنين مختلفين في التفكير، ولكن عشنا العمر وربينا عيالنا، مرة أنا أهدي ومرة هو، ولكن الحمد لله دائما اختلاف التفكير كان دائما يكون الاحترام حاضر بيننا. عمره ما تلفظ علي ولا رفع صوت علي، حتى لما يعصب تلاقيه يروح من وجهي عشان ما يفش خلقه فيني. أوكي. يعني سعودي على دخلنا، هذا ترى لخبطوني شوية. فتقول: أنا أشوف والله الاختلاف دائما يكون ميزة، لأنه الشخص المختلف عنك ممكن ينور عقلك لأفكار ثانية، ولكن كيف يطرحها بدون ما يكون بداية مشكلة. وبصراحة أقول لكل النساء: عشان لا تنهدم بيوتكم كبر راسك، ودائما حاول أنك تكوني إنسانة متجاوزة وتغضين الطرف، وأنت كذلك حافظ على بيتك وغض الطرف عن أشياء كثيرة، كذا البيوت تعمر.
1: الله
0: الله يا أم عبد الرحمن،
1: أكرمتينا بهالتواصل الجميل، شكرا لك.
0: طيب عندي كمان رسالة من أحلام، تقول: والله أحبكم. وإحنا كمان يا أحلام. يعني ما أعرف إيش قلنا شيء لامسك عشان تقولي لنا الرسالة المختصرة اللي كلها مشاعر، شكرا لك يا حبيبتي. صالح العجمي إيش يقول؟ يقول: الحديث بينكم شيق جدا، والموضوع عميق جدا جدا جدا. دائما نقول لابد أنك تعرف قيمة العلاقة أولا. إذا كنتم أصدقاء أو أزواج أو أبناء أو أخوان، لابد أنك تعمل ترتيب لهذه العلاقة، ومن ثم أنا التفكير اللي راح أقوله هل هو راح يبني لو إن خفت فيه ولا لا. إذا كان هناك قرار، دائما إذا كان القرار لك فيه 70% من اتخاذه، وشفت الطرف الآخر راح يحول هذه النقاش إلى مشكلة، فاتخذه وحدك. وهذه نصيحة من رجل جرب الحياة.
1: الله عليك، الله يرفع قدرك إن شاء الله، وشكرا على المشاركة الجميلة.
0: طيب إبراهيم يقول: بصراحة أحس أن الشخص اللي تفكيره مختلف ومعاكس تماما لي راح ياخذ من وقته وجهدي وصحتي ما تستحمل.
1: ما عندي وقت.
0: إبراهيم أخذها من قاصرها. طيب رسالة كمان، آخر رسالتين، رسالة من عبد الله يقول: تحية لكم، ويقول: الشخص المختلف عني أنا أشوفه فرصة أن أنا أتعلم منه شيء جديد.
1: يلا
0: أوكي،
1: شكرا لك يا أبو عابد.
0: طيب هذه رسالة من، خليني، رسالة من منال تقول: بصراحة في إنسانة أنا أحبها وهي مختلفة عني تماما، دائما حياتنا عبارة عن مشكلة ونحلها ونتجاوز ونرجع أصدقاء ونرجع تاني نختلف، ولكن مع مرور الزمن اكتشفنا أن هذه المشاكل عمرها ما قللت من قيمتنا في أرواح بعض. الاختلاف هذا لا يعني أنه الحكاية راح تنتهي، المشكلة هذه تخلينا أن احنا ناخذ محطة استراحة من وجه بعض عشان نرجع ثاني. شكرا لك يا منال، تحياتي لك.
1: شكرا لك يا منال، يعطيك العافية.

مساكم ورد وياسمين، ادعي جدة اهدي لكم الاشواق مع كل حبي بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. طيب اخوكم حمدي سعود، شكرا لك يا حمدي حبيبنا. السلام عليكم، مساء الخير يا خالد، كيف الحال؟ شو اخبارك؟ طيب والله بخير مضوي حبيبي، شكرا لك، الله يسعدك. المستمع هادي حياك الله حبيبنا، شكرا لك على المشاركة الجميلة، واكيد حنرجع نقراها باذن الله تعالى. طيب اليوم المكان اللي نتكلم عنه هو حي صور، هو حي تاريخي يقع في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة. طبعا تمثلت مبانيه بطراز البناء التقليدي الساحلي للمحافظة، ويعد هذا الحي المركز التجاري لمحافظة ينبع ويقع في الطرف الجنوبي منها. شكرا لكم أصدقائنا، وصلنا وياكم لختام حلقة اليوم، ختامها مسك مع صوت فنان العرب لولو عبدالله وخالد مستور، وفي الإخراج سلطان محياوي. فمان الله.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: تسعة وعشرين الآن على جدة FM.

29 الآن على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا، مساء الخير، مساء السعادة، ومساء الأخبار الحلوة. 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج وكل الإبداع الجميل أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا وكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28. تقدروا تشاركوا معنا، تقدروا ترسلوا اختياراتكم، وأكيد ما تقدروا وأكيد ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. هلا وسهلا بالجميع. هادي بحداد، يا هلا وسهلا، يقول أمسي عليكم جميعا أصدقائي متابعي برنامجنا المحبب الحرف 29، وللمذيعة المتألقة دوما مريم العمري ومخرج حلقة هذه الليلة سلطان محياوي. يقول مشاركتي من أنواع الحب أنك تحب شخص وأنت تعلم بأنه لن يكون من نصيبك، وتسعد حين تراه سعيد لأنك أحببته بالفعل. مازن الغانمي، يا هلا وسهلا بيك يا مازن. عبد الله بركات، يا هلا وسهلا، يقول مساء الورد، يا هلا وسهلا. كمان نرحب بكل أصدقائنا اللي بيتابعونا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي. أكيد تقدروا كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وتقدروا كمان تشاركوا من خلال هذا التطبيق. وأكيد رحب فيكم. أيضا صديقنا فؤاد قطان يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان المحياوي، يا هلا وسهلا بيك. يقول لا أحد يعرف حاجتك إلى نفسك كما تعرفها أنت، ولا أحد يحرص على ما تخفيه في داخلك بقدر حرصك عليه. فاجعل بعض أسرارك لك وبعض عونك منك، ولا تحمل الآخرين ما تستطيع أن تمنحه لنفسك. أنت أمانك الأول، وثقتك بنفسك هي السند الذي لا يتبدل. أكيد أتفق في هذه المقولة الجميلة. شكرا لك يا فؤاد، شكرا لكل أصدقائنا. خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم. اليوم نتكلم عن المحتوى المستفز، نعم، بعنوان لا تمنح غضبك مجانا، وكيف ممكن يصطاد المحتوى المستفز انتباهك وراحتك وأيضا رضاك. يمكن زمان كنا نقول أنه إحنا ما نعطي وقتنا لمن لا يستحق. كلنا نقول لك أنت أوكي هذا الشيء ما يستاهل، سواء كانت فكرة أو شخص أو أي شيء، خصوصا يعني في الحياة أو في السوشيال ميديا، أنه ما يستاهل وقتك. أوكي، اليوم يمكن إحنا نحتاج أننا نضيف جملة أخرى جديدة، أنه لا تعطي كمان غضبك لمن لا يستحق. يعني مو بس لا تعطي وقتك لمن لا يستحق، اليوم بنزيدها ونقول لا تعطي غضبك لمن لا يستحق، لأن هناك من لا يريد منك أن تحبه، ولا أن تقتنع بكلامه، ولا حتى أن تتفق معه. يكفيه أنه يستفزك، يكفيه أن يجعلك غاضب. هو برأيه يكفي أنك تتوقف عند المحتوى المستفز اللي هو قاعد يبثه، يكفي أن تتوقف عند منشوره، أن تعيد مشاهدة المقاطع، أن تدخل التعليقات، أن تكتب رد طويل، أن ترسل لصديق وتقول له شوف إيش قاعد يقول، شوف المحتوى اللي قاعد يقدمه، وأنت تعتقد أنك قاعد تعاقبه أو تنتقده أو تقدم له ملاحظات عشان يحسن من نفسه، بينما قد تكون في الحقيقة أنت قاعد بدون ما تحس بتقدم له خدمة وتكافئه بانتباهك وتركيزك عليه. وهنا تجي المفارقة الغريبة في عالم التواصل الاجتماعي. أحياناً أكثر شخص ما يعجبك هو الشخص اللي أنت بتعطيه أكبر قدر من وقتك. فلماذا إحنا اليوم قاعدين ننجذب للمحتوى اللي بيزعجنا، اللي بيضايقنا، اللي بيستفزنا؟ لماذا يتعمد بعض صناع المحتوى استفزاز الناس؟ وهل أصبح الغضب عملة من عملات الإنترنت وعملات التواصل الاجتماعي؟ والأهم من هذا كله، كيف نحمي أنفسنا من إنه يتحكم شخص ما نريده أو لا نحبه في مزاجنا ووقتنا وانتباهنا؟
هذا هو موضوعنا اليوم، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع سلطان وراجعين.

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد أنتم معانا في الحرف 29 800 244 28 28، هذا رقم الواتساب. كمان تقدروا تسمعونا وتشاركوا على تطبيق سعودي راديو بلس. هلا وسهلا بالجميع. لماذا ينجح المحتوى السلبي في السوشيال ميديا بشكل عام؟ بكل بساطة، هذا موضوعنا طبعا، موضوع حلقتنا، لأنه العقل البشري لا يتعامل مع الإيجابي والسلبي بنفس الطريقة. عشان كده في شيء في علم النفس يعرف باسم الانحياز للسلبيات. ببساطة، الأشياء المزعجة أو المخيفة أو المهددة لنا تستطيع خطف انتباهنا بسرعة. طبعا في دراسات حول هذا الموضوع. في دراسة تم نشرها مؤخرا حللت نحو 105,000 صيغة لعناوين إخبارية، أوكي، نتج عنها قرابة 5,700,000 فقرة، أو يعني لايك، أوكي، أو أكثر، وأكثر من 370 مليون ظهور. تمام، وجدوا الباحثين أنه إضافة كلمة سلبية بس واحدة إلى عنوان متوسط الطول ارتبطت بزيادة معدل اللايك بنحو أكثر من 2.3%. أوكي، يعني أن السلبية ليست دائما هي مجرد صدفة في المحتوى، لأنه للأسف السلبية أصبحت تجذب الانتباه، وهذا يخليها طريقة يعني خلينا نقول يعني تشيب شوية لمن يبحث عن الانتشار، رخيصة يعني غير جيدة، طريقة غير جيدة في البحث عن الانتشار. في شيء اسمه الاستفزاز المقصود، في استفزاز يكون غير مقصود، بس انت في النهاية اذا هو الشخص اللي استفزك كسب، انت ايش كسبت؟ أكيد هذا الشيء قاعد يأثر على حياتك، يأثر حتى على نظرتك للحياة، يأثر على أفكارك، على سلوكك، على راحتك. تمام، انتشار هذه الأمور ممكن يجعلنا إحنا نغضب أكثر، يعني نزعل أكثر، أحياناً إحنا نعاقب نفسنا، إحنا نتابع أشخاص إحنا ما بنحبهم أو ما بنطيقهم أو هم قاعدين يستفزونا. أحياناً توصل أنت كمتلقي إلى مرحلة تسمى العادة. كيف يعني؟ أنه يصبح هذا الاستفزاز ويصبح هذا الانزعاج اللي أنت بتشعر فيه ويصبح هذا الغضب عادة عندك. عادة، خلاص أنت تعودت أنك أنت لابد أن تستفز، أنت تعودت كل يوم لابد أنك تزعل، أنك تتفاجأ، أنك تغضب. للأسف كل السلوكيات السلبية السيئة هذه أنت حتنساق وراها بدون ما تحس. طيب يعني كيف إحنا ممكن نحمي أنفسنا من الانسياق وراء المحتوى المستفز؟ خليني أقول أول قاعدة، أنه لا تتفاعل وإنت غاضب، لأن اللحظة الأولى بعد الاستفزاز مو دائما أفضل لحظة لاتخاذ القرار. لابد أنك كده تتوقف وتستنى شوية وتسأل نفسك، هل هذا المحتوى يستحق أصلا أني أنا أمنح دقيقة أخرى من حياتي أو من وقتي؟ تمام. الشيء الثاني، عشان أنت ما تنساق وراء المحتوى المستفز، لا ترسل المحتوى السيء للآخرين لمجرد السخرية منه. يعني ما تفكر أنه والله أنا عشان أنتقده ولا أعاقبه ولا مش عارف إيش أروح أرسل، أنت كده بتساهم وبتوصله للنقطة اللي هو يبغاها. يعني لما أنت تقول لصديقك تعال شوف هذا الإنسان إيش قاعد يسوي، شوف هذا كيف مستفز، شوف إيش قاعد يقول، أنت دون يعني شعور منك قاعد تصير قناة توزيع مجانية لهذا المحتوى. ثاني شيء، تقدر تستخدم أدوات إلغاء المتابعة، الكتم، الحظر، الإبلاغ لما يكون المحتوى مسيء أو مؤذي. مش مطلوب منك أنك تخلي حسابك نافذة مفتوحة لكل شخص. طيب نروح لمشاركاتكم على الواتساب.
هادي سيف، يا هلا وسهلا. يقول النجاح يبدأ من الداخل، فعندما تثق بقدراتك تفتح لنفسك أبواب ظننت طويلا أنها مغلقة. عبد الله بركات، يا هلا وسهلا. يقول المحتوى المستفز لا يلفت انتباهنا لأنه دائما مهم، بل لأنه يعرف كيف يضغط على مشاعرنا ويستفز ردود أفعالنا. وكلما أسرعنا في الغضب والتعليق والمشاركة منحنا انتشار أكبر، وهذا اللي إحنا بنقول، ما تمنحوهم انتشار أكبر ولا تعلقوا ولا تشاركوا ولا شيء. التجاهل هو الحل الأمثل لمثل هذه المحتويات المستفزة واللي موجودة تقريبا في أي موقع للتواصل الاجتماعي حقيقي. والمفروض إنه هذه الثقافة إحنا يعني ننقلها للجيل اللي بعدنا، ننقلها لأبنائنا لأولادنا، إنه لا تنساقوا وراء المحتوى المستفز. نكمل مشاركة عبد الله، يقول لذلك ليست كل استفزازات الإنترنت تستحق أن نرد عليها. والنصيحة أن تسأل نفسك قبل التفاعل، هل هذا المحتوى يستحق وقتي فعلا أم أنه صمم فقط ليحصل على ردة فعلي؟ أحيانا يكون أقوى رد على المحتوى المستفز أن تمنحه التجاهل. نعم أكيد أنا أتفق جدا عبد الله بركات، أحيانا يكون أقوى رد على المحتوى المستفز أنك أنت تمنحه التجاهل، كامل التجاهل يعني، وبلوك كمان. عموما احنا مكملين، نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، كل من ينضم إلينا الآن. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. مضى من الوقت نصف ساعة عدا دقيقة واحدة. نرحب بكل اللي انضم معنا الآن، وأيضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج الجميل أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي. اليوم نتكلم عن الاستفزاز في المحتويات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا وفي الحياة يعني بشكل عام. ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. طيب أوكي، نروح ولا قبل مشاركاتكم خلينا نتكلم شوي على الموضوع اليوم. طيب في مشاركات على فكرة على السناب شات، أكيد أقدر أستقبل مشاركاتكم على سناب شات في الدايركت مسج في حسابي الخاص. هلا وسهلا بالجميع. اليوم نقول لما أنت تشوف منشور مستفز، هل ترد ولا تتجاهل؟ هل تعتقد أنه بعض المؤثرين يتعمدوا إثارة غضب الجمهور من أجل المشاهدات؟ متى يكون الرد ضروري؟ متى يكون التجاهل أذكى؟ وهل سبق أن كتبت تعليق وأنت غاضب ثم ندمت عليه؟ هل سبق أن اكتشفت أنك بتتابع شخص لا تحبه أكثر مما تتابع أشخاص بتحبهم؟ إيش الحساب اللي في يوم من الأيام قررت إلغاء متابعته؟ طيب من المشاركات على سناب شات سارة، أكيد صديقتنا سارة من مكة تقول مساء الخير مريومة وسلطان. يا هلا وسهلا بك سارة. تقول أنا كنت أتابع واحدة ما أحب محتواها أصلا، وكل يوم أدخل أشوف إيش قالت وأعصب. فجأة سألت نفسي طيب ليه أنا متابعة إنسانة قاعدة تضايقني؟ تقول من بعدها ألغيت المتابعة واكتشفت أنه المشكلة كانت مو بس عندها، حتى أنا، لأن كل مرة أنا كنت أروح حسابها بكامل إرادتي وأتابعها وأقهر نفسي. لا زي كده، لا على طول بلوك ولا ابعدي ولا يعني تحق بنفسك بمشاهدة محتويات مستفزة. خالد من الرياض، مساء الخير مريومة. هلا وسهلا يا خالد، نمسي عليك. أكيد اليوم مخرجنا نعم سلطان المحياوي كمان هو يمسي عليك بالخير. طيب خالد يقول أنا كنت من الناس اللي لازم أرد على كل شيء، بعدين اكتشفت أني أنا أقفل تويتر أي اللي هي دحين منصة إكس وأنا معصب، وممكن صاحب التغريدة أصلا نسي اللي كتبه، وصرت أقول يعني مو لازم أني أنا كل مرة أقعد أرد على أي شخص، ممكن أي شخص يكتب أي قصة أو أي تغريدة ويروح وينسى الموضوع، وأنا أظل أني أنا أرد على الناس وأنا اللي في النهاية أعصب. نوف يا هلا وسهلا من جد، يا هلا وسهلا، يسعد أيامك يا نوف، وشكرا على هذا الكلام الحلو اللي بتكتبي عن 29. متأكد أنه 29 جزء مهم منكم ويفهمكم ويسمعكم. تقول أحيانا أشوف فيديو مستفز وأرسله لكل صديقاتي وأقول لهم شوفوا التفاهة، شوفوا مش عارف مين، بعدين تقول صرت أستوعب أن أنا اللي قاعدة أنشره عشان كده بطلت. يس هذا الصح يا نوف، برافو عليك. طيب

أنا لا أعرف اللغة العربية، لذلك قمت بترجمة هذا النص. لذلك إذا كانت هناك أي أخطاء فأنا أعتذر. أهلا وسهلا بك، ما في أي أخطاء. يقول كيف حالكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على فريق استديو فريق إذاعة جدة أف أم بأكمله. ما شاء الله أنتم تقدمون برنامجا رائعا، حفظكم الله. شكرا لك صديقنا مهران من باكستان. بالعكس، يعني نايس مسج وشكرا لمتابعتك. طيب خلينا كمان مين؟ اوكي طيب ايش رايكم نروح نغني؟ نروح نغني، يلا يا سلطان.

0: 29 على جدة اف ام.
1: نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. اليوم نتكلم عن المحتوى المستفز في السوشيال ميديا، تمام؟ رقم الواتساب أكيد 800-244-28-28، تقدروا ترسلوا مشاركاتكم وآراءكم، وكمان على الدايركت مسج في سناب شات، في حسابات الخاصة أكيد. طيب خليني أقول على شيء مهم، إن أحياناً مش الوعي أو المعرفة أو المعرفة، يعني إني أنا أو المهارات اللي أضيفها في حياتي، إني أنا أعرف كيف أستخدم كل التطبيقات. واو، أنا أستخدم كل التطبيقات معناته أنا شخص مرة واو، وأعرف وأفهم وإلى آخره، وأفهم في التقنية. المزبوط صح لما يكون عندك مهارات حقيقية فعلاً، وعارف قيمة الوقت وعارف قيمة نفسك، إنك تعرف أنت متى تدخل هذه التطبيقات، متى تخرج، متى تتكلم، متى تصمت، متى تواجه، متى تتجاهل، ومين يستحق أساساً إنك أنت تمنحه من وقتك وانتباهك. مو كل من استفزك يستحق ردك، وليس كل قضية أيضاً تستحق أعصابك أو الرد عليها. مو كل شخص رمى كلمة في فضاء الإنترنت يستحق إنه يحملها عقلك معك بقية اليوم. فإحنا لابد ناخد بالنا من هذا الموضوع. طيب خليني أقول شيء مهم في النهاية، في فكرة بسيطة يمكن لابد أننا إحنا نتذكرها كل ما استخدمنا هذه التطبيقات. كل شيء تنظر إليه يأخذ جزء منك، كل شخص تسمح له بإغضابك يأخذ جزء من طاقتك، كل نقاش عقيم وجدال عقيم يأخذ وقتك وجهدك ويأخذ وقت من يومك ما راح يرجع. عشان كده ما تخلي الآخرين يقرروا عنك إيش الشيء اللي تتفكر فيه، إيش اللي ممكن يزعلك، إيش اللي راح يسيطر عليك. اختار الشيء اللي انت تشاهده، اختار المحتوى اللي انت تحب تتابعه والأشخاص. أحيانا أمام أكثر المنشورات استفزاز يمكن يكون أقوى رد هو إنك ما تمنحه شيء، لا تعليق، لا مشاركة، ولا دقيقة إضافية من عمرك. بكل بساطة أنت وقتك له قيمة، غضبك له قيمة، انتباهك له قيمة، ووقتك أثمن من أن تمنحه لمثل هؤلاء الأشخاص أو لمثل هذا المحتوى. طيب كمان في مشاركة من ريم، هلا وسهلا يا ريم، تقول أكبر تغيير أنا سويته في موضوع السوشيال ميديا بطل أقرأ تعليقات. أحيانا الخبر نفسه يكون عادي، لكن التعليقات تدخلني في دوامات غضب ونقاشات عقيمة. صح بالضبط، ممكن يكون الخبر مرة عادي، التعليقات هي اللي تأخذ من وقتك كثير. كمان مازن، هلا وسهلا مازن من المدينة، هلا وسهلا يا مازن، يقول مرة من المرات أخذت ساعة أنا أرد على شخص ما أعرف من هو، يعني مجهول، يعني في النهاية لا أنا غيرت رأيه ولا هو غير رأيي، وبعدين قلت لنفسي طب أنا إيش دخلني في هذا كله، ويقول قفلت على الطلب. برافو عليك يا مازن، فعلا هذه المحتويات فعلا تأخذ من وقتك كثير، وفي وقت أنت أولى فيه من غيرك أنك تصرفه لنفسك أو لشيء مهم جدا. عموما إحنا مكملين نغني مع سلطان ونرجع.

أهلا وسهلا بكل مستمعي وأحبة وأعزة فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أستخبر البدر عنكم كلما طلع، وأسأل البرق عنكم كلما لمع. أستخبر البدر عنكم كلما طلع، وأسأل البرق عنكم كلما لمع. أبيت والشوق يطويني وينشرني براحتيه، ولم أشكو له وجعا. أبيت والشوق يطويني وينشرني براحتيه، ولم أشكو له وجعا. أحباب قلبي، وإن طال المدى فلكم، قد قطع الشوق قلبي بعدكم قطع. أستخبر البدر عنكم كلما طلع، وأسأل البرق عنكم كلما لمع. فلو مننتم على طرفي برؤيتكم، لكان أحسن شيء منكم وقع. فلو مننتم على طرفي برؤيتكم، لكان أحسن شيء منكم وقع. لا تحسبوا أنني بالغير منشغل، إن الفؤاد لحب الغير ما وسعا.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. هذه شخصية البطل تسمك بالطيب أو بالغضب. الشباب يواصل سلسلة التعثرات والتعاون، والخليج يتعادل مع الفيحة وابها. الأهلي يستضيف أوكلاند في الإنماء، الفوز مطلب والهدف وصول أبعد. الهلال يحسم التعاقد من مارتينيلي وواتكنز، إنزاجي مع الزعيم يتدلل.

0: اف ام ومنصه شاهد ومنصه الاولى. يقول لك الشخصيه لا تشترى ولا تصنع، تجي كذا من رب العالمين. هذا واحد. اثنين، فعليا النصر اخذ الاتفاق في الشوط الثاني غسيل وكوي، غسلهم بالاداء وكواهم بالثلاثه، وللعلم يلعب بعشره لاعبين من الدقيقه 12. من اين لك هذا يا نصر؟ بصراحه من اين لك هذا يا نصر؟ الروح لا تشترى ولا تباع، انما تصنع وتكون موجوده في هذا الفريق. انا خالد الشنيف، ضيوف الكرام الكابتن محمد الداعي. مساء الخير.
1: مساء الخير ابو وليد، اهلا وسهلا فيك.
0: مساء الخير ناصر.
2: مساء النور
0: سلطان. مساء الخير.
3: مساء الخير ابو وليد، مساء عليك على الزملاء.
0: الحمد لله على السلامة.
4: حتى في الترحيب أنا آخر واحد، بايعني في كل شيء من أمس، وانت بايعني واليوم بايعني.
0: لا أمس سلموا، أنا قلت إذا شفتوا سلموا يا رجال، مسافر وفي إجازة ما بيزعجك.
1: بس أشوى اللي لقيناه.
4: الله يحييك، الله يحييك في الأخوان وفي الزملاء وفي المشاهدين.
5: الحمد لله على السلامة أبو سلطان.
4: الله يسلمك. والله الخطأ خطأ إني أنا اللي أعطيت الناس تأويل وفرص. أنا أشكرهم على هذا الحب وعلى المتابعة وعلى الحرص في ظهور فهد دائما. يعني البعض، هذا الوسط الرياضي، البعض إذا ما تجي على كيفه لازم يأخذك إلى أشياء أخرى ثانية فيها تعصب، فيها أمور. الله يسامح من أجج ومن قال أنه في كذا الأمور، ما هناك خطأ، الكل ناقش ما ناقشته وطرح ما طرحته. لكن الحمد لله على كل، هذه من محبة وكثر متابعة، فأحمد الله وأشكره على هذا الشيء.
0: الناس لا تشترى.
4: الحمد لله على كل حال.
1: ومن اللي جاب، من اللي جاب لك هذه فهد؟ غير أبو الوليد.
4: إيش؟
0: لا قلي أمس 20 سؤال على الأقل، وين الرافي؟ قلت له رافي في إجازة، وإلا شفته سلموا لي عليه.
4: لا كثيرين يقولون انه باعني وكذا، هو بالعكس.
0: انا ما اعرف،
4: انت اعلامي كبير وناجح ومقدم، وعرفت كيف يعني تشد الموضوع. على كل حال انا دائما دائما ان يكون يعني بكل مصداقيه وبكل امانه لكل الاحداث. فيعني تاكدوا انه فهد زي ما هو ما تغير.
0: كل تاكيد. اعطينا الشباب الحلوين الخمسه. انت قلت تعادل وانا قلت لك لا بفوز النصر.
1: لا انا ايش قال فهد؟ انا
0: شوف للامانه شهاده حقه. الوحيد اللي قال ترى فينا النصر بيرجع بيتعادل 2-2 والشوط الاول الكلام.
1: لا قايله بالشوط الاول، انا قلت لك يا فهد. قلت الفهد
0: ليش؟
1: قلت لا انا عارف الاتفاق بالشوط الثاني مدرب له سعد الشهري. كان اقول لك ما اقول الكلام هذا، لكن مدرب الاتفاق واضح.
4: بس
1: اصلا
4: بس انا باخذها ترى انه هو دائما يضعف من موضوع النصر. ياخذها بموضوع ترى الاتفاق ما هو سهل. الاتفاق ترى رابع، الاتفاق بعد الجوله الثانيه
5: ابو سلطان 10 لاعبين.
4: دقيقه معليش، حتى ولو انا انت تتكلم على الاتفاق ترى كان رابع في التركيب في الترتيب، من افضل الفرق، من افضل الفرق كاستحواذ، من افضل الفرق في الكرات الثابته. وشفنا كيف
1: الجوله الاولى والجوله الثانيه انت حاضرها، كانت تعرف الاتفاق ترى يعني الاتفاق طالع من الجبلين في نادي درجه اولى، وهو
4: مباريات كوس تختلف يعني، لكن نفسيا حتى الاتفاق دائما نفسيا امام النصر دائما ما تكون له بطوله خاصه. وهذه البطوله
1: غلطه الاتفاق او اداره الاتفاق بمعنى صح انهم شالوا سعد السهري. اعتقد
0: والنصر اللي لاعب له 8 دقيقه خياليه.
1: لاعبين يا حبيبي، لو انت بتجيب الميزانيه حقت النصر، الميزانيه الاتفاق لا تقارن
0: يعني ب10 لاعبين فوق، ب10 لاعبين
1: فوق تقارن. يا اخي فليكس لحاله عند 3 لاعبين.
0: طيب 10 لاعبين الفوز عادي وحارس عمره 18 سنه.
1: يا اخي خلني بقول لك شيء. طيب انت الاتفاق امام الرياض هو ناقص بالدقيقة 6.
0: ناصر يحكم.
1: الدقيقة 6.
0: ناصر يحكم.
1: في أمور فنية واضحة يا خالد.
5: خلصتوا.
0: إيه.
5: ها؟ خلصت.
0: ناصر.
5: لا والله شوف للأمانة النصر بعد خروج رونالدو انتفض. الصراحة.
0: يعني رونالدو هو سبب فوز النصر.
5: رونالدو، خروج رونالدو.
0: إيه هو سبب.
5: أكيد خروجه هو سبب الفوز. شفنا تحركات اللاعبين، تحرر اللاعبين في بعض المراكز. ممكن شفنا نزول ماني لوسط الملعب يرجع على الطرف، صح ولا لا؟ بس طبعا شفناها سوا.
4: احنا لو تكلمنا عن المباراة صراحة. خالد
0: بجي بس طيب. سريع بروس كلام، بجي للمباراة وبجيكم الواحدة واحدة. سلطان كلمتين عن مباراة النصر، لأن مخليك جالس تستمع الهواش اللي هنا.
3: مباراة وضحت الفارق. أول شيء الفارق الفني على مستوى العناصر.
0: أيوة.
3: والفارق الفني على مستوى حتى الإدارة الفنية والتدريبية.
0: ممتاز.
3: أنج اليوم قدم مباراة للتاريخ، ونجوم النصر كذلك. ترجع برومنتادا بتأخر وطارد في أول 12 دقيقة.

0: اعتقد انه شيء صعب جدا، واثبت نجوم النصر انه سهل معهم. نقطه ثانيه، تعامل المدربين. لما تعامل المدرب الاتفاق في تغييرات الشوط الثاني وتعامل المدرب النصر في تغييرات الشوط الثاني سوضح لك الفارق على المستوى الفني، والاهم والفارق بشكل كبير شخصيه البطل والنجوم اللي يصنعون الفارق متى ما ارادهم الفريق.
1: انا بس تاكد لنا في كارقام، هل يوجد فريق طرد منه لاعب دقيقة 10 في الشوط الاول وكان خسران 2-0 وقلبها ريمونتادا بال3-2؟ هل حدثت في الدوري السعودي سابقا؟ اشك انها حدثت. طرد في الدقيقة 10 او 12 او 13 ومتاخر 2-0 وعاد في المباراة. تكلم في الدوري، انا كذاكرتي لا، تأكدوا لنا إذا المعلومة موجودة. إذا صارت دائما النصر لا أولويات. نتائج اليوم التي لعبت في دوري روشن، هذه نتائج المباريات اللي لعبت: أبها والخليج 1-1، التعاون والفيحة 0-0، الشباب والرياض 3-3، الاتفاق والنصر 3-2. محمد دعية، أبدأ معك في مباراة أبها والخليج.
2: مباراة أبها والخليج، أعتقد أن الشوط الأول المفروض الخليج يطلع بنتيجة أقل شيء 3، لكن حارس أبها أعتقد أنه هو اللي أبقى الخليج أنه بالتعادل هذا. أعتقد أنه الحارس هو يمكن نجم المباراة. الشوط الأول طلع 2 انفرادات، والشوط الثاني برضو نفس الطريقة. يعني أعتقد أنه أبها رجع الشوط الثاني، ولكن كلها تسديدات من خارج 18، يعني تسديدات متسرعة. ما أعتقد أن أبها يعني بالطريقة هذه أنه يبحث عن الفوز. يعني دائما الفوز اللعب الجماعي. أعتقد أنه إحنا كل ما تيجي الكرة عند رأس خط 18 أشوف التسديد من برا 18 كلها يعني خارج الباب. ولكن الخليج جته فرصة بعد برضه الشوط الثاني، ولكن ما تعامل معها رأس الحرب. أعتقد أنه طلعها فوق، وأعتقد أنه نتيجة بالنسبة لي أنه المفروض الخليج فايز من الشوط الأول. طيب، ولكن التعادل عادل بالشوط الثاني.
1: ناصر، مباراة الشباب والرياض 3-3، قوة مهاجمين والمدافعين رايحين فيه؟
3: هذا اللي واضح.
1: وين وش اللي واضح؟
3: اللي واضح أنه قوة المهاجمين وضعف الدفاع
1: الفريقين.
3: لا لا لا، أنا أتكلم للشباب. أيه، بالذات يب. الشباب 2-0 بكرات طولية، نفس السيناريو كبه، بس الجول الاول الجول الثاني خلف المدافعين باريوتين اليوم ما ادري ايش فيهم بصراحه. الشوط الاول كانوا غايبين تماما، ممكن الشوط الثاني تحسن الفريق نوعا ما من ناحيه الدفاعيه. يعني اللي يحسسك انه الفريق اليوم صاحي، الوسط والهجوم كانوا اليوم بالذات كراسكو اليوم كان صاحي. ممكن كلام امس جاب فائده، ما ادري ابو الوليد. يعني كراسكو اليوم سجل جولين
1: وهدف خيالي،
3: هدف خيالي بصراحه. والفاول يعني تحس انه اللاعب ركز في مباراه اليوم 100%. ولا ننسى حتى جوش اليوم سجل جول اللي انتقدناه امس. يعني اللاعبين اليوم فاتم الجاهزيه. ممكن نقول الشباب ستيب باي ستيب ممكن يوصل للمحبين الشباب الرغبه اللي يبغونها منه يقدمون مستواهم. طيب، بعض اللاعبين انا اشوف انهم اليوم ما كانوا في المستوى اللي يطمحون له بعض محبين الشباب. طيب، مثلا خط الدفاع كان يعني سيء بصراحه.
1: دكتور، التعاون والفيحة اللي ما ابو بثنوا بالقصيم قلت
0: صحيح. التعاون كمباراة أفضلية في مجمل المباراة، ولكن شوط أول تفوق في الفيحة للتعاون. أعتقد أنه مباراة ثالثة على التوالي توضح لك أن الفريق على المستوى الهجومي كأفكار أو حتى كفعالية هجومية يفتقد الكثير عن ما قدم الموسم الماضي. شوط أول استغل الفيحة تقدم الدفاع فريق التعاون بمرتداته بالطريقة والأسلوب اللي انتهجها واللي قوته. ولكن في الشوط الثاني التعاون كان أخطر كوصول، خاصة بعد التغييرات. تكلم عن يعني أوسكار دورلي ونديم بيرامي ما قدموا شيء كثير في الشوط الأول. الشوط الثاني شوف كيف التغييرات بالنسبة لمدرب التعاون أضافت شيء جميل على المستوى الهجومي. في كل مباراة التعاون يبدأ خطأ، والشوط الثاني تكون فعالية الهجومية وصناعة الفرص أكثر، ولكن استثمار الفرص للتعاون يفتقد الشيء الكثير.
1: خليك تتنفس وتجمع افكارك. شايف ردة فعلك، جات لك حالة جنونية ما لقيتك، ادورك في الاستديو ما لقيتك. ماذا الهدف الثالث؟ وش اللي صار في المباراة؟ والحديث لك، ولا احد يقاطعك هنا. المنتصر هو من يكتب التاريخ.
4: خالد، طبعا في البداية احمد الله ان النصر دائما بيض وجهي دائما. من الموسم الماضي عندما رشحت النصر انه ياخذ بطولة الدوري كان يقدم مستويات مرة رائعة. اليوم كان من الصعب اني اطلع والفريق النصراوي مهزوم صراحة بعض المستويات بعد المستويات الكبيرة اللي قدمها بداية الموسم. أنا يمكن أختلف مع سلطان في موضوع أن أنجي أختار التشكيلة المناسبة أو كان بالطريقة المناسبة لمباراة خارج أرضه أمام فريق نفسيا يلعب أمام النصر دائما بأنها كأنها بطولة. أنا في وجهة نظر

0: كامب نو ستان كوستا وكريستيانو كان المفروض انهم ما يبداوا بجو المباراه. المباراه هذه مباراه خيبري، الركيزه الاساسيه اللي تعطيك تنوع في الفريق هي وجود خيبري، بانه يعطي فرصه تلعب مارتينيز كظهير، انجلو وتغيير انجلو، يعني قراءه عجيبه وغريبه. شخصيه المدرب تبان من اول كارثه في الفريق. يمكن الهدف اللي قاعد اشوفه في المباراه، الاستحواذ اللي احنا قاعدين نشوفه اليوم، جواو يثبت انه عنصر مهم في الفريق النصراوي، في كل مباراه كلها يحتاجها الفريق النصراوي. صلح الهدف الثاني للفريق
1: العمري،
0: صحيح ان تمريرات كثيره في الكرات الثابته كان معلم في لعبها. لكن بقول نقطه اساسيه قبل ما اطلع للمباراه واتكلم على بعض النقاط، النصر لا يستفيد من اخطائه، النصر لا يستفيد في اخطائه في الحارس الثالث، مثل ما عمل الموسم الماضي امام الهلال في طرد العقيدي ودخول لاعب جديد. للاسف ان ما شاهدنا انه صحح مثل هذه الاخطاء، يعني لاعب شاب له مستقبل كبير، لكنك تلعب في ظروف هذه المباراه والفريق بالطريقه هذه، يعني كان واضح من دخوله وهو مرتبك، كان يتكلم مع المدرب اكثر من
2: في لقطه موجوده وهو يتكلم مع المدرب.
0: اي انا من شفتها
2: الخوف واضح في وجهه،
0: كنت اتكلم صحيح. إيه؟ يعني لو شفناه انا كنت اتكلم معاكم واقول كان واضح تخوفه من المباراه. لكن الحمد لله على كل حال ان هذه الاخطاء لو حدثت في فريق اخر، لو شفناها اثناء دخوله كان يتكلم اكثر من المدرب، يعني كان عنده نوع من الارتباح والخوف في احنا نبغى اللقطه اللي مع
2: الآن
0: مع الحارس
2: الآن.
0: اي من اللي مع الحارس الآن. على كل قدام امامه ان شاء الله مستقبل كبير، لكن الاستفاده من الحارس الثالث في فريق النصر، فريق يبغى بطوله يا خالد، فريق مدعوم، فريق بطل الموسم الماضي، يعني في انديه كثيره عندها ثلاث حراس اجانب واللي عنده حارسين يعني اجنبي. مش معقول النصر لا يستفيد من الاخطاء الموسم الماضي. على كل حال في جو المباراه انا اعتقد ان الفريق بدايه بكوستا ووجود كريستيانو اللي ما حضر الا مساء امس، انك تلعبه التغيير كان سيء في وجهه نظري، انه لم يخرج كريستيانو ويجعل انجلو تقدر تتعامل معاه بان وجود ماني كراس حربه، وجود جواو كراس حربه، تقدر تشكل بالفريق. مارتينيز يلعب ظهير ايسر مثلا.
2: اكبر الاخطاء اللي عملها
0: التغيير كان سيء، انك تسحب انجلو في ظل اول ربع ساعه الاتفاق كان مسيطر يلعب على المرتدات، اضافه على
2: يسحب رونالدو. يعني
0: انا وجهه نظري انه يسحب رونالدو في مثل هذه المباراه، اصلا من الاساس شو لعبه، خلى الشوط الثاني، رجل جاي من من من, من فرنسا ما في ذاك التركيز العالي على المباراه،
1: رونالدو ما يطلع.
0: يعني لذلك انا اشوف يا خالد انه اضافه على في نقطه اضافيه، انا اتمنى ان العمري يركز كثيرا على ديمبلي. اليوم ما كانوا في مراقبه، المهاجمين كانوا طالعين في نص الملعب، السناترة كانوا غير متراقبين بالطريقه الجيده في بدايه المباراه، جعل في انقسام بين الخطوط والفريق النصراوي.
2: فهد انا وانا قاعد اسمع كلامك كاني احس من كلامك ان النصر خسران 4-0.
0: لا، الشوط الاول كان فريق النصر ما كان بذي الصوره اللي انت
2: عرفت 10 لاعبين وفايز 3 بتتكلم كذا.
0: متى صارت
2: انت طماع؟
0: متى صارت
2: اكبر طماع شفته في حياتي؟
0: صحيح. يعني انا قد تجيني ظروف مثل هذه الظروف وهذا الطرد في مباراه اقوى من الشباب من الاتفاق شوي، تتكلم على الاهلي، الاتحاد، الهلال، الفرق هذه. اذا انا اناظر الفريق النصر كبطل الموسم الماضي، ما شاهدناه الشوط الاول في انقسام، في تباعد في الخطوط، في عدم مراقبه لكثير من العناصر. يعني اليوم حتى بالتراجع اللي احنا شفناه ما شفنا التحولات للفريق النصراوي بطريقة جيدة. اليوم التغييرات على عناصر مهمة للفريق النصراوي، لكن ما يعني تحسن الأداء. شوف هذا دليل على أن دخول بعض اللاعبين في المباريات السابقة أعطاهم جو المباريات. اليوم لما تخرج كومان وتخرج كوستا وتخرج كريستيانو ويعني كثير من النجوم ويطلع الفريق ويعود للمباراة وخارج أرضه، أعتقد أن فريق بطل وشخصية فريق بطل.
2: يعني بس باختصار كلامك، المفروض في الدقيقة أثناء بعد طرد بنته أول واحد يطلع رونالدو.
0: هذه
2: اللي سمع، هذه اللي الزبدة الكلام اللي سمعت.
0: تعطيني أن مدرب قارئ المباراة جيدة، تعطيني المدرب لديه شخصية قوية.
2: وبدل بين الشوطين.
0: ها؟
2: ترى بد، ما في حد يقدر رونالدو بين الشوطين.
0: أنا أعتقد بين الشوط. أنا الخوف لحك. أنا خوف كريستيانو لأنه طالع كريستيانو هو زعلان واثنين صفر، فأنا الخوف أنه هو اللي طلب التغيير. أنا أقول.
2: طيب خلنا نسمع الشباب.
1: تفضل. شوف
2: على التبديلات ولا رونالدو؟
1: التبديلات رونالدو إحنا خالصين.
2: طيب على التبديلات.
1: نقول اللاعب مرهق. نلتمس العذر. لكن التبديلات، جلسة الخيبري في دكة الاحتياط غلط.
2: صحيح،
1: أنا أكون معك واضح. كوستا استعجل عليه المدرب اللي بدأ فيه. إحنا شفنا الخيبري من يوم لعب، مع أنه الخيبري يلقى انتقاد، يلقى انتقاد من الجماهير
0: في الطريقة وتغيير النهج.
1: أي بس أنا بتكلم على الخيبري يلقى انتقاد من جماهير النصر، من الشارع الرياضي. اليوم شفنا الخيبري لما نزل الشوط الثاني صار في النصر، ترتب النصر نوعا ما مع انه النصر ناقص يعني الخيبري.
0: تعرف ليش ناصر؟ لانك تحتاج الى لاعب مواصلات يقطع الكره،
1: يقوم
0: ما عندك احد لعيبه، عندك مهاريين، عندك جواو، عندك انجلو، عندك مثلا ماني، كلهم بالكره جيدين.
1: انت يا ابو سطام في الحاله هذه لازم عندي لاعب يقطع الكور يوصلها للناس المهندسين، صح ولا لا؟
0: يكثف العدد،
1: يكثف العدد في الوسط. لكن النصر كان وسط الملعب، وبدليل هدف الاتفاق الثاني اللاعب يتمشى من وسط الملعب لين وصل قبل جول 18.
0: غلطة العمري بعد اليوم. العمري قدم أسوأ مباراة برضو احنا لا رقابة ولا تغطية ولا حتى شكلا.
1: احنا نقول العمري، ممكن لو نقول العمري، العمري رجع النصر للمباراة.
0: صحيح صحيح صحيح. الكرة الثابتة لعبت النصر.
3: ها سلطان، معك دقيقتين على المباراة، أعطينا الزاوية اللي بتتكلم فيها سريعا من فضلك.
4: أول شيء نتكلم عن أخطاء مدرب النصر في التشكيل. أعتقد أنه حب يريح لاعب، بدأ بلاعب وحب يريح الخيبري بعد المباراة الأخيرة. فأعتقد أنه كتشكيل ممكن أنه تشكيل جيد، ممكن مع عدم جاهزية رونالدو هي اللي خذلت يعني هذا المدرب. ولكن خطأ النجدي خطأ غريب، خطأ بنته خطأ غريب، ومع كل هذه الصعوبات أخطأ حتى في التغيير بإخراج أنجلو. أعتقد هذا الخطأ يحسب على أنجي بستكوغلو. ولكن في الشوط الثاني تغيير رونالدو هو يعني لما يخطئ مدرب، ترى لما ما يبالغ على على على على على, على قراره، شفناه قراره الأصعب في إخراج رونالدو وإدخال الخيبري أعاد النصر. نقطة ثانية، كل تغييراته في إدارة المباراة في الشوط الثاني نجحت. بتكلم عن النجعي في صناعة هدف، نتكلم عن الحمدان على المستوى الهجومي كان أكثر خطورة وأكثر في عملية الضغط. فكل هذه المراحل بنقص لاعب، أعتقد أن النصر مدرب هوية وشخصية واضحة على الفريق، كذلك لاعبين هم من صنعوا الفارق. للاتفاق، أخطأ مدرب الاتفاق في الشوط الثاني بإدخال مادو. هذا الشيء صنع لك تراجع لدفاع الاتفاق، وشفنا كيف استغلها النصر في
0: الاتفاق. مدرب الاتفاق كان سيء، كان يلعب بالدفاع المتقدم، أعطى مساحة كبيرة للفريق النصراوي في المقاطعة وطلب الكرة، وشفناها في أكثر من كرة. يعني عبد الله الحمدان ضاع هدفين، ماني ضيع هدف قبل الهدف اللي سجله، بغض النظر عن بعض الكرة اللي ما توفقوا فيها. فأنا أعتقد أن مدرب الاتفاق ما كان حاضر في المباراة، وهو اللي ساعد الفريق النصراوي اكثر.
5: يعني اتفقت معي من بدايه الكلام،
4: حتى بدايه كلامي
5: انا قلت لك انه مدرب الاتفاق ساعد النصر على الرجوع.
0: لا بطريقه طمع في الفريق النصراوي اكثر.
3: خلينا نسمع سلطان وبرجع.
4: كابتن فهد، نقطه اخيره، الحارس عبد الرحمن العتيبي اعتقد انه هو الحارس الرابع. لما تتكلم اصابه العقيدي واصابه راغد النجار، هو الحارس الرابع، ووضع في ظروف ممكن أعلى منه كسن، ولكن يظل حارس له مستقبل، حارس منتخب للناشئين، شفناه في كأس العالم الأخيرة في قطر كل مباراة واللعب الأساسي. أخطاء اليوم في هدفين واضح الارتباك عليه، ولكن مع كل هذه الظروف تنتصر خارج أرضك بالطرد. أعتقد أن النصر وضح من بداية الموسم شخصية مدرب، أعتقد أنها واضحة، كذلك حتى لاعبين شخصيه فريق أنا بطل مسلم.
0: انا ما نبغى نبالغ كثير في انجي. انا اقول ان الان ما شفت اللمسات اللي تخلق فرق. ميزه الفريق البطل وميزه العمل الصحيح ان لما يكون عندك مدرب داهيه مثل جيسوس يترك لك اثر الى سنه سنتين اخر، ما تقدر تطلع النهج حقه والاسلوب في هذا الفريق. وهذا اللي ساعد النصر كثيرا، العمل الصحيح من الاساس، العمل التراكمي من الاساس، هذا اللي ساعد الفريق النصراوي. استقراره مع نهجه السابق جعله يبدا البدايه المثاليه اللي بهذه الطريقه. انا عندي المدرب لما يكون شخصيته قويه يتفاعل مع بعض المعطيات الجديده وبعض بعض الاحداث، مثل ما حدث اليوم. كان المفروض ما يلعب كريستيانو، المفروض ما يلعب كوستا. انا في وجهه نظري هذه كانت خاطئه، خاصه الشوط الاول. انا مع ان الشوط الاول في التغييرات مو معقول طلع انجلو اللي يقدر يلعب جناح وتلعب ماني هذا هنا افكار جسس الداهيه اللي يخترق بديلات بديل في اجواء المباراه. ما اعتقد ان انجو وصل الى هذا الموضوع، هو قاعد يتعامل مع كوكبه لاعبين بادوات سابقه.
3: ممتاز. طيب ممتاز، كل يبدي رايه ويعطي رايه، لكن ترى هي مباراه للتاريخ. هذه المباريات التي لن تنسى في تاريخ كرة القدم. 2-0 ومطرود منك لاعب وخارج أرضك تفوز 3، هذه للتاريخ. طيب بترجعون نفس الموضوع؟
5: لا موضوع ثاني. هو يقول المدرب يا حبيبي لو تغييرات الشوط الثاني ما يصح ما قلب النتيجة النصر إلى 3. أعتقد من بداية الشوط الثاني مع تغيير كريستيانو. هذه يعني انت مدرب عندك كويس انه يقرا

0: لكن لو انتهت المباراه ولا قرا المباراه هذا اللي اللوم المدرب مدرب النصر.
1: معلش نقطه اضافيه بس نقطه اضافيه اخيره خالد. شوف انا متاكد ان انجو صحح اخطائه اللي بدا فيها صححها. ادخل خيبري اخراج كريستيانو في البدايه بين الشوطين, يعني هذه معناته انه اخطا في البدايه. هذا دليل على كلام النخطة, دليل على تحسن الفريق, دليل على الفريق لياقة وعطاء ولعبا وتفاهما. كان واضح أن الفريق النصراوي يملك شخصية الفريق طيب. البطل
2: بروح عليك إلى طرد بنته, يقدر يتعامل مع غير هذا التعامل؟ وإذا في تعامل ثاني وشو؟
0: ما يقدر. شوف خالد ما يقدر يتعامل معها إلا كذا بشكل.
2: ما يقدر يخليه
0: دقيقة الله وراح قول
2: ولا ينظر.
0: طيب هو يعني هو يلعب على الكورة, يعني اي حارس مرمى يا خالد ما يمكن انه يطلع بس كذا انه تهويب.
2: طيب خلي كمل وجهه
0: على تهويب ما يجي, يعني لازم هو رايح للكوره. هذه يعني مهاره لاعب ديمبليز, اعتقد انه قدر انه ياخذ الكوره قبل الحارس, ولكن هو ما له الا الطلوع هذا, ما يقدر يسوي شيء يا خالد.
2: طيب بس يعني خلي كمل وجهه نظره.
0: يعني انا وجهه نظري اللي سواه انا ما انا ما ادري هل هو يستحق الطرد ما يستحق, لكن اللي سواه بنته اعتقد انه اي حارس مكانه بيسوي نفس الطريقه.
1: انا يمكن اضيف على هذه النقطه. انا الهويش تحس انه كانه يشخصنها مع فريق النصر.
2: ما في شخص.
1: معليش طيب انا معليش اسمعني شوي. في بعض الاخطاء انا قاعد اشوف لما انا كمتفرج في الوقت الضايع الاضافي, الفاول اللي على جواو, اي كره في النص ما مفروض انها ما هي فاول للفريق طيب. النصراوي يحسبها فاول, الطرد غير مستحق. مخرجنا معليش تعطيني اللقطه
2: بعدين.
1: هذه اللقطه لا تجيب هذه تجيبها في لقطه اوضح اللي قبل شوي اللي اقرب. انا الطرد يتعامل معاه الهويش, حتى اذا ما الهويش انتبه في غرفة الفار تنتبه, الكرة متحركة واضح أنها متحركة, يعني مفروض يرجع لإعادة الفاول ويعطي كرت للنجدي.
2: اسمعني تحكيميا عندنا مستشار تحكيمي وحيفصل لك شيء رأي فني فيها.
1: لا هذه ما يقدر الحارس, ما يقدر خالص. إلا أن في أن بدايتها كانت خاطئة.
2: طيب أخليه يروح,
1: لكن كطرد ما أقدر أخليه يجيب جول. ما أقدر
0: خالد صعبة كحارس. ما
3: طلع خلاص تخطر
2: خلاص
3: الحراس
2: يتهوزر
3: قدم معانا ابو عبد العزيز خبير. يعني ما
0: يحتاج اقل من الثانيه هالقرار
3: جزء
0: انك يعني طيب. انك تطلع
1: عشان اخر لاعب. طيب خلينا فيها
2: خلينا اروح واكلمك. انا بكلمك انت يا ناصر. انا شفت ماني اليوم مهاجم مو ماني طرف, وتحركاته في ثلاث تحركات هذا مهاجم
4: خلص المباراه.
2: وش وين كانت قوته في التحركات؟ تفضل.
3: شوف اول شيء لو نجي للهدف اللي سجل ماني,
2: هذه اللقطة الأولى.
3: أي شوف ماني هذه الكرة نقول راحت طيب. لكن أنا بتكلم عن الهدف اللي دخل فيه صراحة المجهود يحسب للبوشل كمان.
2: لا هذا الهدف اللي صنعه في جواب
3: جواب جواب, جواب.
2: لكن عيدة مخرج مرة ثانية شكله ما شاف الأهداف.
3: لا شفته بس أنا بمشي به
2: طيب.
3: لكن شوف هذه الأولى
2: أيوة
3: راحت. لكن الثانية لما أنت تشوف ماني مواجه دائما للباب, ترى مو من دحين, من السنة اللي فات ترى ماني تأثر حتى النصر بمستوى طيب. ماني تمام.
2: ويجيلك الهدف الثالث.
1: شوف اللاعب لما مسكها جواو,
3: شوف
1: ناصر لما خذها جواو ويعرف عنده لاعب سريع ويطلب الفراغ. شوف كيف انطلاقة ماني قبل أول ما مسك الكرة, كيف انطلاقته أكثر من مرة دائما يطلب الكرة طيب. في المساحة.
3: هذه تدري تعتبر هذه ثقة من جواو في ماني, وماني دائما ما يكون عند ثقة الجمهور.
1: صحيح
3: ترى ماني مخلص النصر السنة
1: اللي فات. متعودين الفريق على هذا النهج, متعودين الموسم الماضي انه يلعب
3: ابو سطام. ماني السنة اللي فات تأثر النصر كثير لما ماني شارك مع منتخبه في البطولة الأفريقية.
2: طيب أنا برجع بس أعطينا الأهداف أمس كلمنا عليها, مش هنتكلم عليها بكرة وبعدها أعطينا حالات تحركات ماني من فضلك أعطنيها. هي في اللقطة الأولى هو الحديث دائما عن اللمسة الأولى خطأ انتهت الهجمة. في الهدف الثاني والثالث أو الأول والثالث اللمسة الأولى يا جماعة, اللمسة الأولى هي السر هنا في حماية الكرة والتسجيل. عفوا مرة ثانية, اللمسة الأولى في الهدف الثالث واضحة في توجيهها خلاص, خلى المدافع في ظهره يا طرد يا جول. لذلك ماني فارق عن الكل في مباراة اليوم. فضل ناصر.
3: شوف يا أبو الوليد, يعني أنت تكلمت عن اللمسة الأولى, لو تشوف مو الهدف هذا, الهدف
2: بيجي ده
3: تمام, خلى الكرة هي اللي تمشي قدامه, سجل من لمسة واحدة من وان تاتش. ترى أكثر الناس اللي تواجه الباب ما تعرف تتصرف زي التصرف اللي تصرف فيه ماني. شوف هنا الهجمة, شوفها خلى الكرة
0: بس ناصر
1: ترى قبل. خلي رجع لك المخرج, يعني خلي رجع لك

0: مخرج كيف أشر ماني أشر
1: أيوة يعني شوف الإشارة هذه ترى هي اللي خلت جواو يلعبها بالشكل هذا.
0: لما يحملها جواو شوف لما يحمل الكرة في كل كرة هو ينطلق وهذا الدفاع المتقدم اللي أخطأ في الاتفاق الشوط الثاني صراحة.
2: لا إحنا شوف إحنا نتكلم شوف موضوعنا ماني صح؟
0: صحيح.
2: شوفوا ماني شوف التحركات تحرك فيها ترى كان بالإمكان إنه النصر الشوط الأول يسوي ذي الأشياء كلها صح. تدري ليش؟ لكن السبب كان في بداية المباراة إنه رونالدو كان لاعب أساسي. رونالدو المفروض ما يلعب اليوم مباراة اليوم أساسي. لو طيب. لعب بنفس سلطان. التشكيل اللي قبل.
3: طيب سلطان عطي رأيك سريع.
4: ما نكفينا في كل حضور يثبت انه القطعه الاهم على المستوى الهجومي، اول شيء دفاعيا مميز، اليوم وضح ان اللمسه الاخيره عنده بجوده عاليه. تحركا او طلبا في المساحه، واعتقد انه تغيير الشوط الثاني تغيير رونالدو هو من اوعز لماني من انج انه يكون هو المهاجم اللي يطلب في المساحه، وكان افضل طريقه بافضل اسلوب ونجح في عوده النصر بهذه الانطلاقات وبهذا التمركز. فأعتقد أن ماني في كل موسم يثبت قيمته بشكل أكبر، وذكر نقطة كابتن دناصر الموسم الماضي ترى ما تعثر النصر إلا في غياب ماني.
5: طيب الهدفين تجي على حارس النصر.
1: خل أضرب لك مثل بداياتي نفس طريقة وأمام النصر في أول كأس اتحاد، يعني بأقل من العمر هذا لعبت قدام النصر، قدام يوسف خميس وقدام سالم مروان وقدام توفيق وقدام كوكبة من النجوم، وأنا بالصغر هذا شيء طبيعي يا خالد أنه أنا الحارس الخامس كنت بالطائي، فجأة صرت الحارس الأول كلهم تعوروا، واحد من اثنين بالمنتخب والباقي تعور،
2: كلهم أخوانك ما شاء الله،
1: كلهم أخوانك. لكن أني لعبت قدام النصر صراحة يعني مرتبك ما أدري وش أسوي، يعني أشياء كثيرة تصير، يعني أنا ما ألومه، أنا فجأة أصير يعني حارس الأساسي ولا وبظروف غير فريق ناقص أول شيء، ثاني شيء أمام الاتفاق، شيء طبيعي اللي صار للحارس عبد الرحمن العتيبي. أنا أقول له هذه أنسى المباراة والحمد لله يعني إنه فاز الفريق صلحه وأغطاءه، ولكن أنت عندك مستقبل ومثل ما قال الدكتور سلطان هو حارس المنتخب، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق إن شاء الله.
5: يلا خلوا نروح
1: الحالة ولا يتأثر إن شاء الله
5: ولا يتأثر، خلوا نروح الحالة التحكيمية مع الكابتن عبد الله القحطاني لمباراة النصر أو الاتفاق والنصر، لأن ترى في سؤال من الكابتن فهد الريفي على الهدف وحله طلع وحلل تحكيميا ترى في البدايه حطنا راي تحكيمي
3: ليمون ابو سلطان.
5: طيب اعطينا ابو زياد نبدا في مباراه الاتفاق والنصر تفضل.
3: طبعا اليوم لعبت اربع مباريات، نبداها في مباراه الاتفاق والنصر، نبداها في الحاله الاكثر جدليه، وهي حاله الطرد اللي كانت في الدقيقه 12. الحاله طبعا فيها اكثر من فعل ونأتي على تفصيل الأفعال. البداية كان هناك خطأ على لاعب النصر متمثلا في لمس الكرة باليد متعمدا، كان عقوبتها لو أوقف الحكم اللعب وأكمل القرار بيكون ركلة حرة مباشرة وإنذار، لكن لاعب الاتفاق هنا قام بعملية لعب سريع مثالية على مستوى الوقت وقام بتنفيذ الكرة للاعب آخر، هنا ارتكبت عليه مخالفة منع فرصة تسجيل هدف، وكان حارس مرمى النصر هو اللاعب الأخير في هذه الحالة استحق الطرد. نأتي على الإجراءات الحالة كلها، الطرد طرد صحيح ولا فيه أي خلاف لمنع فرصة تسجيل هدف. نأتي إلى تفصيل الحالة من البداية، هل هذه الحالة حالة لعب سريع على مستوى الوقت؟ نوقف هنا. طبعا هذه الحالة الحكم لو أوقف وشرع في خروج الإنذار ما يحق للاعب الاتفاق يلعب لعب سريع، لكن لاعب الاتفاق لعب لعب سريع قبل أن يشرع حكم المباراة في إخراج الإنذار أو إجراءات الإنذار. نعم لعب لعب سريع، ولكنه وقع في محظور آخر وهو أن الكرة كانت في حالة حركة. سؤال، هل هذه الحالة تراجع؟ لا، لأنها حالة استئناف لعب ولا يحق لحكام تقنية الفيديو مراجعتها، لأن هذه من حالات الاستئناف التي تراجع. هل يعود الحكم بعد أن طرد حارس النصر وينذر لاعب النصر الآخر؟ لا، يسقط الإنذار لأنه كان منع هجمة واعدة والحكم أعطى مبدأ إتاحة فرصة للعب سريع، وهذه

0: عدم عودة الحكم لإنذار لاعب النصر الذي ارتكب المخالفة الأولى، لكن المأخذ على الحكم رغم سرعة التنفيذ هو أن الكرة نفذت من حالة حركة، وهذه تكررت معنا للمرة الثالثة في مباراة القادسية والشباب، والآن في مباراة النصر، وفي مباراة أخرى كانت أيضا من رمية التماس كان هناك عدم التزام بالمواقع. الرسالة اللي بناخذها من كذا حالات ثلاث في بداية الدوري لازم يكون وقفه ومراجعة لجنة الحكام، لا تستهينوا في حالات اللعب السريع والإجراء السريع أن يتم بشكل صحيح. هنا السرعة كانت مثالية، اللاعب على طول أخذ الكرة ونفذها، الماخذ هي حركة الكرة، هل تراجع ما تراجع أبو الوليد؟ طيب. هل يتدخل حكام تقنية الفيديو؟ لا يتدخلون. هل الطرد صحيح؟ نعم الطرد صحيح. هل عودة الحكم، عدم عودة الحكم لإنذار لاعب النصر قرار صحيح؟ نعم قرار صحيح. الحالة كلها مثالية إلا في الاستئناف اللي طيب. من حالة حركة
1: والله. طيب عفوا بس في سؤال قبل أخذنا بس للمشاهدين قبله، ونفس رابط سؤالك أبو زياد سم. يقول هذا نصراوي تيمة، يقول القحطاني طوله وهي قصيرة، بما أن الكرة لم تكن ثابتة هل هدف صحيح أم غير صحيح؟
0: ولا هدف أصلا، هو الحين ضيع
1: الطرد، أتكلم على الطرد،
0: هو يقول هدف هو شيء صح معلوماته وهو اللي طولها،
1: هو اللي طولها
0: الطرد صحيح قلناها ما في خلاف،
1: وعلى التنفيذ،
0: التنفيذ كان غير صحيح من ناحية حركة الكرة، لكن هل يراجع؟ هل يؤثر على عدم مشروعية الطرد؟ لا، يعني الإجراءات تمت صحيحة، حتى عدم عودة الحكم لإنذار لاعب النصر الأول أبو الوليد ضمن القانون أنه اللاعب يسقط الإنذار لأنه منع هجمة واعدة وصارت بعدها حالة طرد، يعني استفاد اللاعب.
2: يا عبد الله وش الفائدة ترسل للجنة الحكام أنهم ثلاث مرات يخطئون في أن الكرة تكون متحركة إذا ما لها تأثير على الحالة؟
0: أبو سطة ما هو أرسل تقول هذه حالات رصدناها، أنا أقول لك الحالة بالنسبة لنا سهلة لأن فيها إعادة وفيها بطيء، لكن بالنسبة للحكام أنت لو شفتها من الوهلة الأولى كانت حالة مثالية،
1: الفار ما يتدخل فيها،
0: ما يتدخل
1: نهائيا
0: نهائي، هذه حالات استئناف خاطئة أبو الوليد، حالات الاستئناف الخاطئة لا يتدخل فيها، يتدخل في تصحيح الركنية الخاطئة، هذا اللي نزل في البروتوكول، قد لاحقا يشوفون المشكلة بدأت تزيد يتدخل الآيفاب ويشرع لها الموضوع، لكن إلى الآن ما حد يتدخل، حتى كانت صعبة على الحكم الرابع والمساعد أبو الوليد لأن كان لاعب النصر يحجب الكرة عن اللي في الخلف، حنا عشان نكون منصفين الكرة ترى ما وضحت أبو الوليد إلا في البطيء،
1: لا كان الاعتقاد ترى اللي موجود عند الناس الفي آر يرجع ويعيدها، ترى هذا الاعتقاد اللي موجود،
0: هذا الاعتقاد حالات الاستئناف وفق البروتوكول لا تراجع.
1: ممتاز واضحة فسرتها تفصيلا، ترك عندي تقريبا أكثر من 20 سؤال على هذه الحالة
0: أبو الوليد. لو رميت رمية تماس خاطئة خاطئة والحكم ما اكتشفها ولا المساعدين وراحت هدف، هل بتروح تلغي الهدف؟
1: لا،
0: هي بالضبط القياس على هالشيء إلى الآن، طبعا ممكن مستقبلا
1: اقتنعت يا أبو سطام،
3: هو أهم شيء اقتنع أبو سطام،
1: احنا مقتنعين بس أبو سطام غير مقتنع،
4: يا أخي زي هدف القادسية
2: هذه إضافة جديدة من البرنامج،
0: زي هدف القادسية
2: هذه إضافة جديدة
4: مباراة القادسية،
0: صحيح وش
2: يقول ثلاث حالات،
0: هذه ثالث حالة من بداية الموسم، وعشان نكون
2: بس قانونيا يا عبد الله ما فيها شيء ابدا،
0: لا قانونيا
2: ما تعيدها، لاعب ماسك الكره بيده ما يرجع يعطيه كرت،
0: وش يعني تبغى يرجع ياخذ كرت؟ بالعكس هنا عشان تعرف القانون لك وعليك، لو القانون ضد احد كان الحكم بيرجع ينذر لاعب النصر اللي سقط منه الانذار باللعب السريع.
2: طيب ايش حلها هجل اذا الكره متحركه ونفذها اللاعب والقانون يقول لك لازم تكون ثابته،
0: اذا اكتشفها الحكم يصفر ويعيد اللعب،
2: اذا اكتشفها
0: ما اكتشفها
2: خلاص، اذا فيها خطا في القانون يرجع الفار لها،
3: هو حلها في بنت واخذ كرت احمر
2: ابو سطر، يرجع لها القانون يعني القانون بس معاه
1: الرجل اربع،
2: انا سامع اربع مرات،
1: انا سامع اربع مرات،
0: لحظه لا طيب لحظه ابو سطر، طيب لاعب النصر الاول يستحق انذار ولا لا؟
2: يستحق انذار
0: في القانون صح ولا لا؟
2: صحيح.
0: ليه سقط الانذار؟ ما هو سقط بالقانون، الاستئناف ايضا سقط بالقانون، لن جزء هي لك وعليك، القادسية منفذ من 4 امتار وليست لعب سريع، اللاعب طاح واللاعب المنافس اخذ الكرة واعطاه، شوف الحالة لو ما هذه الحركة، هذه حالة ممكن تدرس في افضل حالات الايفاب، لو اكتملت بدون هالحركة.

0: الملك يا فهد
1: خلاص يلغونها،
0: طلعنا من كاس الملك يا فهد كله وسب الخطا هذا. سبحان الطايف
2: هي مسألة ما هي مزاجية، هذا قانون بيلغونها لازم يجتمعون ويقررون ثم يرسلون للاتحادات.
3: هي الأساس أبو زياد
1: إذا ثلاث مرات ثلاث حالات حدثت في دورينا ولا ولا ولا استفدنا منها يلغونها.
4: وش يلغي إيه؟ لا يلغيها على كل الناس.
1: حاول يلغونها إذا تصير
4: عليه. يلغي على كل الناس.
3: لا
1: اسمعني.
2: لا أبو سطام قصدك يدخلونها في المراجعة.
1: يقولون لك في شرط إنه لازم تكون ثابتة.
2: صحيح.
1: الآن صارت متحركة ونفذت.
3: طيب. ما تغفر.
2: أنا أخطيت في الإجراء لكن ليس الإجراء الذي يراجع. قلت لك أنا أعطيتك أنت رميت رمية تماس وأنت داخل الملعب بالخطأ أو ما هي من خلف الرأس. الآن يستمر.
4: ممتاز.
2: الآن يستمر.
0: أبو زياد سؤال أبو زياد. طيب هذا اللي يقول اللي يقول عليها فهد الإجراءات. تقول فيها اجتماعات ومجتمعات. هل هو الفيفا ولا الاتحاد اللجنة الحكام حق السعودية؟
2: شوف.
1: لا الفيفا.
2: عدم مراجعة الاستئناف هذا قرار آيفاب اللي هو المجلس الدولي التشريعي. الفيفا المظلة الأكبر اللي تحتها لجنة الحكام. لكن التغيير للمجلس الدولي التشريعي لكرة القدم اللي يختصرونه بالآيفاب. هو اللي حق له انه يدخل هذه الحاله ضمن المراجعات مستقبلا زي ما ادخل الركنيه ابو عبد العزيز الان. الركنيه الخاطئه ما هي تراجع؟ اذا انا حسبت ركنيه خاطئه الفار يبلغني تراها مرمى صح ولا لا؟
0: ابو زياد احنا طلعنا امام القادسيه الطاي كله سب الخطا هذا.
3: طيب ابو زياد ابو زياد عشان بس بقفل الموضوع هذا يعني الان الركنيه الاتحاد الدولي راجعها والكرات اللي مثل هذه ما يراجعها؟
1: انا اعتقد في قانون
3: خطره ولا لا هذه اخطر
1: في قانون رقم 13 لازم الكره تكون ثابته. ما مو معقول يحط لك قانون برقم 13 ان الكره تكون ثابته ويجيب قانون ينفيها انه اذا كانت في صالح اذا كانت فيها كذا.
2: لا لا ابو سطام لا لا لا انت هذه الجزئيه
1: هذا قانون ثابت رقم 13.
2: لا ابو سطام ما جابوا قانون ينفيها، قالوا الحالة لا تراجع هي وغيرها حالات الاستئناف لا تراجع.
3: طيب أنا برأيك القانوني ممكن تدخل في التعديلات المستقبلية؟
2: قلت لك إذا الحالات بدأت تكثر ليه راحوا للركنية أبو الوليد؟ لأنه صار الركنيات يجي منها أهداف صح ولا لا؟
3: صحيح.
2: هنا حسوا بالخطورة. أنا أعتقد أنه إذا حسوا الإنذار الثاني الآن ليه يراجع؟ لأنه صار يودي للطرد. أول كان يقول لك يراجع الطرد فقط وليس الإنذار الثاني. كان
1: طيب هذا يعتبر خطأ تقديري ولا إيش؟
2: أيوة هذا إجرائي ما يأثر لا في صحة القرار ولا في قانونيته ولا حتى الحكم ترى مستحيل يكتشفه. خلنا نكون صادقين أبو سطام، حنا ما شفناها إلا بعد البطيء ووقف وقدم ورجع.
3: أبو زياد
2: الحكام في الأخير ترى قدرات بشرية يعني عيون عادية يعني ما فيها.
3: تحملنا بس خلينا نطلع الفاصل وتحملها المشاهدين، نطلع الفاصل ونرجع نكمل الحالات التحكمية لأن في حالة جدلية كانت كبيرة جدا في مباراة الاتفاق والنصر بعد الفاصل. النصر يصل المباراة 51 في المحترفين بالعودة من الخسارة للفوز. يلا

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
3: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاد ومنصة الأولى. أكثر الفرق استطاع قلب النتيجة من خسارة إلى فوز في تاريخ دور المحترفين، الهلال 56 مرة أو مباراة،
4: واضح
3: النصر 51 مباراة، الاتحاد 44، الفتح 39، الشباب 37. أبو زياد اليوم التحقيق معك،
5: حق الجمعة على الأيفاب.
3: تأخذونك أنت المشرع للقانون كرة القدم
5: ترى، ولا مستفيد منك كثير.
3: لا والله لا بالعكس،
5: والله المشاهدين تستفيدون.
3: أبو الوليد طيب، بس سؤالي وبرجع وبخليك تأخذ راحتك في الكلام. الحالات اللي يرجع فيها الفي اي ار تشرحها واحدة واحدة وعددها لنا من فضلك.
6: اللي هي الأهداف، إذا كان هناك خطأ في منشأ الهدف، عدل استئناف، عشان فهد عدل استئناف الخاطئ الى الان ما ادرج من ضمن الاخطاء، لكن لمسه يد، فاول، تسلل يلغى بعد الهدف. حالات ركلات الجزاء صحتها من عدمه، اذا سبقها مثلا تسلل تلغى مثلا ركله الجزاء، هذه اساسيه تراجع.
5: الطرد طيب، حالات الطرد
6: طيب بوصل لها.
5: تقول حسبك تقول خلصت
3: توك، تقول تدي الرجال فرصه.
6: مراجعه حالات الطرد من صحتها من عدمه، عدل الاستئناف.
3: طيب
6: الاستئناف ما يدخل في موضوع ان الاستئناف كان صح ولا لا. طيب ممتاز. وهويه المخالف، كان اول المخالف اللي عليه انذار او طرد من نفس الفريق ينقل، يعني انا انذرتك خالد والمفروض اللي ينذر ابو عبد العزيز من نفس فريقك، لا يقولون له انقل الانذار على ابو عبد العزيز. الان لا، ادخلوا عليها، ما كانت موجوده العام بعد كاس العالم، انه لو اخطيت انا في تقدير الخطا للفريق الثاني وانذرت الفريق الثاني بالخطا بينما هو الفريق الثاني المخالفه له، هنا تتراجع وتصحح هويه المخالف من الفريق الاخر. هذه ادرجت بعد كاس العالم.
3: طيب
6: اللي هو تصحيح، ادخلوها في الهويه.
3: طيب
6: ممتاز.
3: هم لسه اذا ترى بنرجع للنقطه دي ما راح تنتهي.
6: شوف بقول لك شيء ابو الوليد،
3: انا عارف السالفه، ما
6: في اي قانوني
3: اقتنعت.
5: انا بقول لك شيء خالد، الماده 13 عندنا. لا بقول لك شيء، انا قبل ما اطلع انا اثق في عبد الله صراحه،
3: انا ما اثق الا في عبد الله.
5: دقيقه خليني بعد، لكن 1000
3: ما اثق الا في عبد الله،
5: لكن 1000 محلل اختلفوا، هذا قانون وفي كتاب واضح. يعني شوف، في ما ابغى اذكر محللين، لكن في محللين اختلفوا عن عبد الله، يقولون لا لازم يرجع لها في حال الطرد.
6: لحظه فهد،
5: في ماده 13 انا ما ذكرتها.
6: لحظه، لا ترمي الكلام وتقول من اللي اختلف، من اللي قال ان الاستئناف يراجع؟ اعطني اسمه.
5: قالها فهد المرداسي.
6: متى في اي استئناف؟
5: الان قالوها كلها.
6: ايش قالوا؟
5: قالوها يقولون انها ترجع لحاله
3: هو الفارغ. قال الهدف غير صحيح، قال التنفيذ غير صحيح،
6: يرجع يلغي الطرد.
5: شلون؟
6: قال يرجع يلغي الطرد.
4: إيه يرجع يلغي الطرد ويحسب فاول، يرجع تنفيذ الضربة ويعطي كرت اللاعب ويلغي الطرد. كلهم مو بهو الحالة كلهم. أنت أجيب لك أسمائهم كلهم.
6: شوف أنا ما سمعت والله ولا أنا لكن لا بقول لك.
4: والله اسمع عبد الله أنا أثق فيك ودائما ما أرجع على آرائك.
6: حفظ لحقوق الزملاء، الكل راح يقول الاستئناف خاطئ لكن لن يراجع. مع مسألة أنك تقول خاطئ مو معناها اني بروح الغي الطرد.
7: سؤال
6: بعطيك انا مثال
7: سؤال.
6: الشباب القادسيه الهدف ما سجل واحتسب وهو نفذ من مكان خاطئ.
7: القادسيه والطائي.
6: القادسيه والطائي.
7: القادسيه والطائي كاس الملك.
6: إيه؟ لماذا لم يراجع الهدف وهو هدف من ضمن الاشياء التي تراجع؟ لان الخطا كان من استئناف خاطئ لذلك لم يراجع. وكل المحللين اللي ذكرهم فهد قالوا الاستئناف خاطئ لكن الهدف صحيح.
7: طيب خلص.
6: فأعتقد الآن ما راح يقولون الطرد مثلا يراجع ويلغى. أنا ما سمعت والله ولكن أشك أنهم راح يقولون أنه يعاد تنفيذ الخطأ.
4: إيه يعاد تنفيذ الخطأ. لا. أنا أقول يعاد تنفيذ الخطأ.
6: أنت تقول
4: لا هم كلهم متفقين. فهد المرداسي نواف
7: أبو زياد
4: كلهم يقولون لك يعاد تنفيذ مدام المادة 13 تقول لازم الكرة تكون ثابتة فيعاد تنفيذ الخطأ. من الأساس
7: أبو زياد
4: نتج عن إيه؟
7: عفوا فهد
6: لحظة
7: عبد الله بس عشان نقفل الموضوع أعطيك الحالة مرة ثانية وسمع القرار مرة ثانية. ترى ما سمعه وانت تتكلم. ها لا ما اسمع كان يسمع. شوف الحالة في حالة التنفيذ وسمعت رأيك. أنا ما سمعت أنت هو يتكلم فيها.
5: صحيح والله سمعت.
8: لا ما سمعت.
5: والله سمعت
8: معناه
5: سمعت.
7: طيب خلي أنا
4: هذا اختلافي يقول إن الفار ما ترجع للحالة هذه.
7: خلينا نسمع رأيك. يلا بس القانوني تفضل أبو زياد تفضل.
6: نسمع اليوم
7: مسوي. طيب
8: تفضل تحمل أبو زياد.
6: الحالة مركبة من ثلاث أشياء.
7: حلو.
6: الحالة وجود خطأ صحيح لنادي الاتفاق. ممتاز.
7: حلو.
6: لو الحكم شرع في إخراج الإنذار عشان الخطأ ما راح يسمح باللعب السريع لكن اللاعب على طول بعد وقوع الخطأ مسك الكرة ونفذ تنفيذ
4: يعني
6: سريع.
4: يعني نقطة يا عبد الله يعني الحكم ما نفذ القانون هنا من البداية. ما نفذ القانون. ما انتبه هو ما نفذ القانون.
6: طيب انا علي منه اذا ما عليك منه. انا علي منه ممكن. فهد ما هي مزاجك هي لو سمحت يعني.
4: لا هذا قانون. هذا لازم تلعب الكره انت تقوله تو الحين.
6: هذا تفسيرك يا فهد وليس تفسير القانونيين. ممكن انت تفسيرك على العين والراس احتفظ فيه لنفسك بس لا تروح تقول هذا القانون لانه ما من حقك لان ما لك علاقه بالقانون في هالموضوع. طيب. نهائي.
7: صحيح.
6: انا اللي لي علاقه بالقانون. طيب. وانا اللي اشرحه وانا محسوب علي كلامي مو محسوب عليك ترى ابو سطام. انت لاعب ان قلت صح وان قلت خطا في الاخير انت لاعب صح ولا لا لكن انا رجال افسر القانون. لماذا فسرنا الشباب. طيب. والطائي ان الهدف صحيح لكن الاستئناف خاطئ.
7: قادسيه والطائي.
6: قادسيه والطائي سوري.
7: طيب بس
6: ترى الهدف اخطر من الطرد يا كابتن فهد. الهدف اخطر من الطرد يخصم لك نتيجه مباراه. طيب. اليوم النصر انطرد منها لاعب وفاز.
8: هذا لو ما فاز النصر اليوم وش بيسوي هرايفي؟ كان لاحق ما خلص.
4: بالعكس النقاش نستفيد منه.
8: لا بس فهد
4: مش موضوع انه في صالحي ولا مو في صالحي. مش
8: الماده 13
7: هذا لسه ما دخلنا في الماده 13 عشان عشان عشان
4: احنا نبغى الماده 13
7: عشان اقفل الموضوع بس ابو زياد.
6: الماده 13 اللي تكلم عنها او اي ماده اذا خطا اجرائي في التنفيذ ليست من الحالات التي تراجع في الاستئناف.
7: طيب سؤال بس عشان اقفل الموضوع بس حكم المباراه اخطا في هذه الحاله
6: في اجراءات التنفيذ
7: اخطا يعني طبعا لو شافها يرجع اللعبه
6: لو شاف الكره متحركه لو شافها الرابع بلغه لو شاف المساعد رفع الرابع
7: وصلت الطريق واحد انت وفهد
6: لو شافوها لكن السؤال ان الحكم فقد الحاله هل يجي الفار يذكره فيها؟ الاجابه لا. خلاص هذه الاجابه
7: بس الحكم اخطا بالعربي.
6: طيب لحظه ابو الوليد العام الركنيه الخاطئه ما كانت تنفذ ويجي منها جول
7: صحيح
6: ليه ما راجعوها؟ لان كان بروتوكول الفار انها لا تراجع.
9: ابو زياد سم الا وتجي منه جول جات
6: هذا هو يعني هذا هو يعني انا رميت تماس خاطئ
4: ما يطير دوري
6: انا رميت تماس خاطئ
9: انا شاب جول
4: بس ما يطير دوري
9: بس ما طار الدوري
7: هذا جالسين يتناقشون على موضوع ثاني متحكم
9: صح ولا لا يا ابو
8: والله انا ما ادري انا ما فاهم والله ما يفهم قصدهم يعني
4: ما يفهم المحامي
7: جالسين يتناقشون على موضوع ثاني غير التحكيم.
6: لا انا اقصد رمية التماس لو نفذت بالخطا واخذها الفريق وسجل جول ما راح يلغى الهدف والتنفيذ خاطئ حق التماس. نرجع يعني عشان العنوان العريض الفار لا يتدخل فيه الإجراءات الخاطئة في الاستئناف اللي زي كذا طيب. بسيطة حركة كرة ممتاز. المكرة ما لعبت من مكانها ممتاز. هذه لا يتدخل طيب. فيها أبو الوليد طيب. ولا وش المانع أنه يتدخل بتحسب له ترى
7: اللي فهمته منك الحكم أخطأ ها
6: في إجراءات التنفيذ
7: والمفروض لو شافها هو أو المساعدين الاثنين أو الحكم الرابع المفروض يرجعها
6: صحيح
7: أوكي لكن الفار ما يرجعها
6: لا موقع الحكم ما كان يشفع لها أبو الوليد بعيد
7: ولا الرابع ولا
6: المساعد كان فيه اللاعب النصر حاجب عن المساعد ترى الكرة وضعت بشكل نرجع ونقول الكرة لم تكتشف إلا في الإعادة البطيئة وقد يظهر ناس يقول حتى الاستئناف يمكن صحيح لأن الكرة مثلا ما أخذت كامل لفة قد طيب. يطلع لك ناس كثير طيب. لكن هل هذا تنفيذ سريع نعم تنفيذ سريع على مستوى الوقت لكن الإجراء في التنفيذ كان خاطئ
7: طيب خلاص باختصار بس أنا هقفل الموضوع
8: ما استطاب أهم شيء اقتنع
7: لا مقتنع قالت الحكم أخطأ قال الحكم أخطأ المفروض ترجع الكرة لو شافها
10: أنا مقتنع
8: خلاص هو مقتنع الحمد لله
7: الفار ما راح يرجعها والله لو نقعد من اليوم لين بكرة ما راح يرجعها
10: نوصل نقطة واحدة اللي قالها أستاذ عبد الله
7: وشي
10: إنه مفروض لجنة الحكام تنتبه لمثل هذه الحالة لأنها تكررت ثلاث مرات نعم هذه طلعنا بفائدة منها
6: تعطي تعليمات إن الحكم يركز في التنفيذ ياخذ زاويه رؤيه الحكم لو تشوف طيب. الحين فهد منين اعطى الاستئناف ترى جاي مرتد مع الكره كان خلف نص الملعب في نص ملعب الاتفاق عشان كذا ما شاف

0: اللي صار.
1: طيب والله
0: ولكن لا نخلي الموضوع هو قضية. ترى الموضوع شوف الموضوع تحكيميا بسيط جدا.
2: صحيح.
1: بس لأن بس أنت أبو زياد. أبو زياد.
0: بس لأنه راح طرد. يعني لو راحت الكرة وارتدت وأخذها النصر وسجل. طيب نسمع ذا النقاش.
3: هذا قرار مصيري في أول عشر دقائق في المباراة.
0: لك وعليك يا فهد. لك وعليك.
1: أبو زياد.
2: صحيح.
0: لك وعليك.
1: أبو زياد بسيط لك ترى بالنسبة لنا في تفاصيل.
0: صحيح.
1: مهما لعبنا سنوات طويلة في أشياء.
0: أيه.
1: التفاصيل الصغيرة.
0: لا أنا أقصد أبو الوليد.
1: أنت تشوفها سهلة.
0: وحتى قيمة الخطأ سهل جدا. يعني أوكي. لو كانت الكرة ثابتة ما راح يصير نفس الفعل.
1: صحيح.
2: صحيح.
3: طيب احنا نبي نوصل للنقطة.
0: هذا فهد.
3: لا نخلي حركة الكرة
0: هي سبب الطرد.
3: بهذا الخطأ والله خالد. بسأل على موضوع ثاني. أستاذ عبد الله أنا أتكلم على أنه يتجير للفريق النصراوي أنه حكم محلي. أبو مساعدات حكم محلي. هذا هو اليوم الهويش حكم محلي وخطأ مفروض أنه يعني
1: طيب
3: يعني ما يحدث مثلا ان القانون يقول لك كذا. طيب. وبرضه النصر ماشي ما حد يقول لك انه إن تتجير الحكم. طيب. المحلي والحكم الاجنبي لا والامور هذه بالعكس انا قاعد اشوف
0: هذا موضوع فهد انا ما لي علاقه فيه ولا لي علاقه في الانديه بس ابي اوضح شيء انا احلل اداء حكم صين اجنبي سعودي أي إن كان أنا حل الأداء حكم الأندية بعيد عن موضوع تحليلي من استفاد من تضرر هذا موضوع ثاني موضوع ثاني أيضا مثلا الحكم الأجنبي في مباراة القادسية أخطأ بنروح نبرر بعد أن القادسية جايبين الحكم وزي كذا ما تجي أنا أحل الأداء حكام
1: لسه
0: فقط
1: لسه باقينا ثلاث مباراة لسه أساسا ما تكلم الفلعات التحكيمية لمباراة النصر هي حالة واحدة وما أخذها ترى حالة جدلية والنقاش فيها طبيعي باختصار
0: بس ما أخذت في مباراة القادسية والطائي هالعمق
1: لأنه مو شوف
0: لا لأنه القادسية والطائي بس هذا عشان كذا اللي يتفاعل كقانوني مع الأندية خطأ
1: طيب بس
0: انت انظر للحدث كما هو للقادسية للطائي طيب. للنصر للهلال هم أندية من حقه
1: اختصارا كلامك اللي فهمته المفترض أن الفاول يراجع تنفيذه إذا شاهد الأربعة الموجودين في أرض الملعب
0: نعم.
1: الفار لا يراجعها
0: صحيح.
1: والقرار اللي اتخذ ما يرجع الفار
0: صحيح
1: خلاص واضحة كمل الحالات أجل وبسطهم في مادة 14 ولا لا
2: 13
1: تفضل أبو زياد تفضل مباراة النصر الاتفاق والنصر باقي الحالات تفضل
0: نذهب إلى باقي الحالات في مباراة الاتفاق والنصر نشوف الحالة الأولى اللي كانت معانا في الدقيقة هنا 31 وهي الحالة التي من خلالها تم تسجيل هدف صحيح لنادي الاتفاق لو لم يسجل هذا الهدف بيتم مراجعة الحالة واحتساب ركلة جزاء لنادي الاتفاق لكن هنا أعطي النادي الحظ الأوفر أو الشانس الأوفر شوف هنا كان في عملية مهاجمة بإهمال من مدافع النصر على مهاجم الاتفاق لكن الكرة لم تتوقف ونتج عن هذا اللعب قبل المراجعة هدف هل أعود وراجع ركلة الجزاء لا هنا أعطي الفريق الشيء الأفضل له وهو الهدف وأقر بصحة الهدف وهذا ما حدث في هذه الحالة كان هناك ركلة جزاء للاتفاق لم تحتسب ولكن تبعها تسجيل هدف لذلك الإقرار بالهدف قرار صحيح نذهب إلى حالة أخرى هنا اللي كانت في الدقيقة 53 وهي الحالة التي من خلالها تم تسجيل هدف لنادي النصر والمساعد الأول لم يكتشف هذا التسلل ولكن بعد المراجعة اتضح أن لاعب النصر اللي في بناء الهجوم كان في موقف تسلل لذلك تم مراجعة الحالة بعيدا عن اعتراف المساعد الأول بصحة الهدف وتم إلغاء الهدف لاحقا بعد أن تم اعتماده كهدف من حكام المباراة ولكن هذه حالة تراجع من ضمن الحالات التي تراجع وقرار صحيح بإلغاء ذلك الهدف نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 60 حالة سقوط للاعب النصر على مشارف منطقة الجزاء لا يوجد أي مخالفة حالة تنافسية فارق التكوين الجسماني ما بين اللاعبين هو من أدى إلى هذا التلاحم والسقوط وبالتالي حالة استمرار صحيحة ولا يوجد مخالفة نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 74 وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي النصر هنا الحكم وفق في احتساب ذلك الهدف والذي كان في موقف سليم لاعب النصر لحظة تمرير الكرة له من زميله ولا هدف سجل بطريقة صحيح وقرار صحيح من حكام المباراة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 79، حالة سقوط للاعب النصر داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء، لا يوجد إعادات من الناقل واضح، لكن حالة تنافسية، نشوف لاعب الاتفاق ولاعب النصر كان يتبادلان المسك، خصوصا بعد استلام الكرة فريم فريم أحمد، نشوف لاعب النصر يضع يده على لاعب الاتفاق وكذلك لاعب الاتفاق يمارس نفس الفعل، حالة سقوط لا يوجد فيها أي مخالفة وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي النصر. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 80، هذه الحالة هي حالة يجب احتساب فيها ركلة حرة مباشرة لنادي النصر وإنذار للاعب الاتفاق لمنع هجمة واعدة، لم يوفق الحكم في اتخاذ القرار الصحيح في المناطق هذه، مهم اتخاذ مثل هذه القرارات كونها يعني على مشارف منطقة الجزاء، لكن وجود اللاعب داخل هذه المجموعة الحكم لم يكتشف هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 90، وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي النصر، هنا المساعد هذه المرة أخفق في تقدير الحالة بإلغاء الهدف، ولكن هذه ميزة وجود تقنية التسلل شبه الآلي، تم مراجعة الحالة، تم الإقرار بالحالة، حالة جدا دقيقة أبو الوليد، ولكن تم مراجعتها والإقرار بصحة الهدف وهو هدف صحيح لنادي النصر سجل في الدقيقة 90.
1: يلا باقي لك 3 مباريات، خذ لك كاسة شاهي بعد المادة 13.
0: بس ناصر ما يشارك ليه؟
1: ناصر
0: نحايد ساكت كذا.
4: أبو سطام ما ادانا فرصة.
2: 13.
4: مادة 13.
1: 13. طيب. باقي لك 3 مباريات ابو زياد، يعطيك العافيه، روح خذ لك كاسه شاي وروق، ها وتعال انا بحول الله وشكل مباراة الثلاث فيها بعد اخطاء تحكيميه. طيب ابو روح اللحياني ترى نسيناه سلطان. سلطان
5: معك
1: شو سامع النقاش واللي صاير، ها كنت اتمنى دخولك. جواو فيليكس تعرف اللاعب الكبير، ليس كبير في الملعب في ادائه
5: صحيح،
1: انما
5: صحيح
1: في تصرفاته بعد المباراة، وين راح على طول؟ لعبد الرحمن العتيبي حارس النصر.
5: صحيح، توضح لك شخصيته. شخصيته كيف عرف ان الحارس يحتاج الدعم بعد مباراة اخطا فيها الحارس بشكل كبير، ولكن توضح لك اول شيء روح اللاعب وشخصيته وخبرته، اللي يعرف المواقف هذه متى يدعم زملائه ومتى يوقف مع اللاعب الناشئ، فاعتقد انه يقدم دروس على المستوى الذهني، دروس على المستوى الشخصية، دروس حتى على مستوى تطوير النجوم اللي معاه، فأعتقد أن فليكس جوهرة في دورينا وجوهرة في النصر.
4: والله يا
5: في
4: سلطان
5: كل في كل ما يقوم فيه
4: يا سلطان، لاعبين كبار للأسف ما يسوون اللي سواه اليوم فليكس. صراحة أنا هنيه أنه فعلا حس أنه الحارس يحتاج
1: الحضن هذا،
4: والحضن ورفع المعنوية، وهذه أخطاء يعني حراس كبار ترى، يعني ما هو حارس تول أول مرة، ما ادري الا هو قاعد اللاعب الاساسي بالدقيقه 11، يعني حتى لو بدايه المباراه كان اقول ممكن ينعد، لكن انا اهني صراحه جواو فيليكس على روحه الطيبه هذه، اخلاق داخل الملعب وخارج الملعب، احنا هذا الدرس لجميع اللاعبين.
5: وتاثيرها على اللاعب الناشئ يا كابتن محمد،
4: اكيد
5: على عبد الرحمن حيكون تاثيرها كبير
4: ان شاء الله،
5: حيتحمل مسؤوليه بشكل اكبر، وحيذهب ان كره القدم فيها اخطاء، ولكن كيف ترجع بعد هذه الاخطاء، فاعتقد ان هذا الموقف يوضح لك العقليه الاحترافيه اللي امتلكها فليكس.
1: رونالدو شفته هو طالع من الشوطين، شكله بلغ في التبديل ولا زعلان على الاداء؟
6: هو اكيد زعلان على الاداء،
1: ما بلغ في التبديل،
6: ما اتوقع انه هو طالع يبلغ بالتبديل الا داخل غرفه الملابس، لكن واضح انه زعلان من الاداء. يعني رونالدو يعني ما الحركه ذي ما هي جديده علينا دائما، بالذات لما يكون رونالدو يعني مو فايز في المباراة، بالذات ان تخيل انه رونالدو طالع خسران يعني،
4: بس
6: يعني هذا ردة فعل يعني.
4: بس يا ناصر هو زعلان على حارس، وهذا اللي بينه وبين فليكس، هذا الفرق.
6: وش هذا
4: هو زعلان يعني؟ احنا ما لنا دخل، انت ما انت يا كريستيانو على عيني وراسي، انت اسطوره وكل شيء، ولكن ما سويت شيء طول.
6: هو ابو عبد العزيز دائما يحمل اللاعبين بالذنب في المباريات اللي يكون خسران فيها نادي النصر
1: ابو سطام،
6: لكن انا بقول انه فعلا انا جواب فليكس هذا الفرق اللي نتكلم فيه.
4: هذا اللي اقول لك عليه
6: يعني مو دائما
4: يعني
6: مو دائما
4: ما لنا دخل كذا يعني زي معناته ان ما لنا دخل احنا سوينا عيب بس الاخطاء من حارس
6: دائما مو اشاره القياده يعني. اشاره القياده مو دائما تكون في يد اي لاعب يكون داخل الملعب او كابتن انه هو كابتن فعلا حقيقي. الكابتن الحقيقي اللي يشيل مين يشيل زملاء داخل
3: ناصر محمد بس ما توصل هذه انه الى هالطريقه او هالكلام
1: على مين
3: انا شوف شوف
1: على كريستيانو على
3: قياده ما قياده لكن يعني شوف
4: يعني مو زعلان
6: شوف هل قائد الحقيقي اللي يروح يشيل لاعبين وتشيلهم من
3: مهما كان اسمه مهما كان اسمه طيب اعطوني فرصه انا ساكت مهما كان اللاعب شوف
6: لي اسمه رونالدو يعني
3: لا مهما كان اللاعب له اسم حتى انت ناصر ومحمد وانا باسامينا اذا جاء المدرب ووضعك في مكان انت ما انت جاهز بتكون عليك يعني نفسية يعني. وبتكون عليك ضغوطات وبتكون عليك
4: اللي قاعد يسويه
3: انا بداية المباراة خاطئة انا وجهة نظري بداية التركيز المعايشة الحضور ما كان جيد لكريستيانو انه يجي بس موضوع مش موضوع تسجل اهداف موضوع لازم تكون حاضر لازم تكون
6: كذا من يتحمل هذه ابو سطام
3: توفق في
6: ابو سطام من يتحملها
3: في دخوله في المباراه
6: ابو سطام من يتحمل هذه
3: المدرب يتحمل
6: طيب شكرا انت تقول المدرب لا تقول رونالدو
3: أنا
6: صح
3: أنا
6: ولا
3: انا اقول المدرب
4: ابو سطام
3: انا
6: اقول لكن انت تقول رونالدو
3: زي انا ما قاعد اقول رونالدو
6: لا انت ابو سطام
3: انا اقول ان المدرب خطا لعب بهالشكل
4: لا لا لا انت ابو سطام احنا نقول لك الحركه اللي طلع بها كريستيانو انه يقول للجمهور كذا يعني معناته انه ما هو خطانا احنا خطا الحارس
3: لا ما
4: واضح يا
3: انت واضح شيء انك تدخل في النيه وتتكلم
4: ما انا واضح
3: انك مش دراك
4: احنا لاعبين يا حارس لاعبين يا فهد احنا لا اخطا الحارس ولا شيء المدافع يقول كذا يعني ايش معناته يعني انا ما لي دخل الحارس هو اللي سبه يعني احنا لاعبين دوليين عارفين الحركات هذه وعارفين الاشياء هذه انا ما لي دخل يعني شوف يعني الحارس محمد صغير
3: ما قبلها منك تدخل بالنوايا
4: ما دخل بالنوايا انا اقول لك الحركه هذه واضحه انا يا اخوي لاعب دولي يا ما جاء بهدف المدافع ولا اللي يرفع يده يعني انا المخطئ
3: انا مع انه يكون يتنرفز ويكون زعلان انا معك لكني ادخل في نيته اني اقول عشان اللاعب الحارس
4: يلا طيب يلا شوف الحركه
1: في في في في
6: احنا ما نقول الحارس
1: بس واحد والمساحه لكم والله مو لي الكلام لكم ردت فعله بعد الهدف الاول والثاني اللي سجل على النصر نتكلم على رونالدو شاهدتها انت
3: اي شاهدتها شفتها
1: اي طبيعي يعني
3: ممكن ماخذ على الحارس
1: موجود
3: على ما اخذها على الحارس اخذها على الدفاع شوف العمري ايش قاعد يسوي شوف سناترا وين قاعدين والهجوم وين قاعد شوف ما في محور ليش نزل الخيبري ليش حط في يعني خط دفاع اول شوف هذا بالله سنتر الخيبري العمري كيف قاعد ينط في كوره زي مثل هذه ما قابلها يمكن يتكلم على الدفاع يتكلم على كيف هو مهاجم يعرف كيف
4: ما دخل بالنوايا بس شوف الحركات اللي قاعد يسويها
3: صعب اني اجي اقول حارس
4: شوف الحركات اللي قاعد يسويها كريستيانو كل هدف
1: محمد تبي يصفق له
4: يا اخي لا يصفق يا اخي هذا لاعب 18 سنه يا خالد هذا جون
1: جون ايش المفروض يسوي
4: يعني لا يسوي الحركات هذه يعني هو سيء الشوط الاول والدليل نطلعه المدرب بين الشوطين احنا نقول اسطوره على عيني وراسي لكن الان 42 سنه خلاص اعتقد انه لما كريستيانو كابتن مثل ما قال الكابتن ناصر يقول انه يكون قدوه داخل الملعب وخارج الملعب اما واحد حارس عمره 18 سنه يسوي كذا
3: انا محمد مندفع في موضوع كل يجهله الا هو ادخل في نيه اني
4: انا ما عندي ما
3: انا نرفزي هذا وطلوعي بهذا الشكل طيب. يا كريستيانو انه بس عشان حارس يعني ما في دفاع ما غطى زين طيب ما واجه طيب زين
6: أبو انا معك طيب احنا نقول الدفاع صح
1: أيه.
6: طيب من الساتر الاول المدافعين دائما
3: ما في
6: وسط الملعب
3: ما في طيب
6: ليش احنا نقول مثلا انت ابو سطام تقول العمري صح ولا لا
1: أيه.
6: ليش ما اقول كوستا
3: لا في اوقات تجي كذا هذا
6: انا معك معك معك شوف الهدف لما انجال
3: لاعب واحد يعوض الثاني
6: لازم واحد
3: هو لازم
6: كفر المدافعين
3: انت طيب. ما عندك راس حربة انت مقابل العمري مقابل له وقوف الصح وله الطلوع ولا تغطيه خوية.
1: وانتم تتكلمون انا بس قلت للشباب اعطونا من يوم صفر الحكم الى نهايه البث هل رونالدو موجود ولا غير موجود بعد ما طلع بين الشوطين جلس ولا راح انا لا اعلم عشان ما ها من يوم صفر لين انتهى البث انا قاعد ادوره في اللقطات ما كان موجود انا السؤال هل بعد التبديل عفوا هل بعد التبديل موجود في الملعب ولا غادر
3: لا
1: هذا السؤال
3: انا بجاوبك
1: ها تفضل
3: انا بجاوبك
1: أيه؟
3: وعطني الكاميرا
1: الكاميرا لك عط الكاميرا
3: عطني الكاميرا
1: عط
3: انا بجاوبك هذا قوه ناعمه قاعد يقوم بادوار له شروط فيها الرجل جاي من باريس، جاي بطيارته، جاي ليلة المباراة. حتى لو طلع بين الشوطين أنا أتغاضى عنه كنادي، أنا أتغاضى عنه، لأن هذا قوة ناعمة، استقطابه له أهداف أخرى يتحملها الكيان ويتحملها جمهوره. فلذلك النصراوي ما عنده مشكلة في هذا الموضوع.
1: أنا أسأل ترى
3: أتمنى أنهم يفهمون، أتمنى أن الآخرين يفهمون هذه الطريقة. واحد جاي مواصل يقوم بأهداف أخرى تدعم البلد، تدعم أشياء ثانية. أما تجي أنت تدخل بالنوايا وتدخل في هذا يقصد الحارس، وهذا أنا ضد هذا الموضوع. حتى لو ذهب الآن، حتى لو ذهب مع حد مرتاح بيركب طيارته بيروح.
7: مفروض ما يلعب المباراة.
3: مفروض إحنا قلنا هالكلام.
7: إحنا قلنا. أنت فهد زي اللي تناقض نفسك، تقول قوة ناعمة، كلنا نعرف انه رونالدو استقطابه كلنا
4: للمشروع، وهذا
3: للمشروع والناس شايفينه ترى المشروع عندي تناقض. انا كلام انا اقول دخوله خاطئ، دخوله في التشكيله خاطئ، واختلف الاصحاب في
7: يفهمون الاخرين. تمام
4: يا اخي، هو قصده انا وياك يا ناصر، يعني احنا نقول حاجات فنيه وطلع مره حاجات.
3: انا ما دخلت ناصر، انا دخلتك
4: انت. لا لا انت اللي تقولها.
3: خليني بس اتكلم يا محمد، خليني بس اقول شيء. انا اطلع ناصر ومدخلك انت، لانك انت اللي تقول، انت اللي تقول كلام نرفزته عشان الحارس. هذه دخل في النية.
7: ترى لا تنسى ابو سطام،
3: هذه دخل في
1: سطام. عفوا اسمع اسمع اسمعوني يا شباب، ترى النقاش بالهدوء
7: بالهدوء
1: طايقين.
4: هو اللي قاعد
1: هذا النصراوي فايز ثلاثة، المفروض يكون مبسوط.
3: وراي
4: حتى الحكم، انا مبسوط حتى الحكم وزياد ما سلم لنا.
1: لا رايك سؤال،
3: انا مبسوط بس انا ما احب واحد يتقول علي. الحين تقول تغير رايي.
1: لا لا
3: يا مصري، رايك من البدايه قلت اخوه لو اختلف مع سلطان في الموضوع.
1: خلينا نطلع الفاصل، بعد الفاصل تمام. الشباب يسجل ثاني أسوأ بداية له في المحترفين، نقطتين من 9.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. النصر 90 مباراة متتالية وهو يسجل، ما شاء الله ما وقف تسجيل. يعني برجع بس وابغى الهدوء، ها ترى لسه بداية الموسم، لاقين الدنيا طحن هنا، ها لسه هدوء، لسه باقي لنا، ترى باقي لنا عارف كم جولة؟
1: تونا
0: 31 جولة، تونا بعدين اهدوا يعني، احفظوا طاقتكم. انا اتكلم كقائد كابتن الفريق، فهدو بكلمك انك كنصراوي كابتن الفريق، والفريق خسران 2-0 يستبدل بين الشوطين، ولا ادري هو في الملعب ولا لا، بس الصوره اللي امامنا غير موجود، واذا غادر الملعب وراح طبيعي. اتكلم على رونالدو،
1: انا اقول انه اتكلم لك بعقليه كريستيانو.
0: اي
1: انا جيت
2: دخلت بالنوايا يعني.
1: انا جيت
0: فاهم دخلت بالنوايا، خلي يكمل كلامه.
1: انا اتكلم براي كريستيانو. إيه؟ اني انا جيت من سفر وقمت بواجبي، يعني كانني انا مسوي شيء كبير، انا المفروض ما العب، انا جاي بعيد عن الفريق، وصلت جيت معكم وقفت معكم كقائد، مشيت معاكم، متفق معكم مع المدرب اني العب شوط اول وامشي، متفق عشان كذا انا لعبت بالاساس، يعني في اشياء ثانيه تدخل، وهذه مشكله. في
0: انا سالتك، انا جالس نسال
1: عشان كذا انا قلت، عشان كذا قلت لك قوه ناعمه. البعض يقول ما يلعب كريستيانو، البعض يقول لا يلعب لانه خدمات في اشياء ثانيه. احنا قاعدين نتكلم على امور متداخله في اشياء كثيره، ما اقدر انا يعني احدد لك راي واحد. فلذلك لما يسافر وتقول كابتن كيف ما يوقف مع فريقه، بس انا توني جاي والله مؤدي عمل، مؤدي يعني اتفاقيات في عقدي وامور اخرى كقوه ناعمه اسويها، انا جيت ونفذت ومشيت، ما اشوف فيها شيء. انا قاعد اتكلم
2: دخلت بالنوايا،
1: انا اتكلم
2: اذا في انت الحين قلت بالنوايا انه والله تعبان وجيت وقفت معكم وجيت وجيت وجيت.
1: ركز لا تدخل انت، اذا في اتفاق، اذا فسر انت عشان اذا اخطات في جول شفت تناظر لاعب اشر انه عليك خطاك انك تجي تطبقها على كريستيانو.
2: ما شاء الله عليك، ما قصرت، ما وقفت في تسديدات، دخلت بنوايا كريستيانو، قلت جاي وقفت معكم وسويت. انت مكلمه قبل المباراه؟ اذا انت مكلمه هذا شيء ثاني، اذا ما كلمته.
0: طيب اذا متفق مع المدرب،
2: ما ندري، احنا مدربين، احنا ما نحكي عن النوايا، احنا نحكي عن النوايا.
1: لا لا، في النوايا ما توصل محمد،
2: النوايا
1: ابعاد ما توصل محمد.
0: لا اذا متفق
1: واجنده ما توصل محمد، يعني ما توصل هالامور.
0: لا توصل،
1: لا والله ما توصل الاجنده اللي قوه ناعمه، وما توصل محمد والله.
2: كيف يعني
1: في عقده، عقده في امور كثيره، ولاعب كان برا ورجع،
2: انا نحكي بامور فنيه.
1: انا وضحت للمشاهد البعد الاخر، انا وضحت المشاهد البعد الاخر.
2: طيب اذا مصلحته هو قائد الفريق كريستيانو، اذا هي مصلحه الفريق،
0: خلي يكلم يكمل.
2: اذا مصلحه الفريق اقول انا جاي واقف معكم اقعد معهم، بس ما العب اذا انا مرهق. لكن انا مرهق 7 ساعات رايح و7 ساعات جاي والعب الشوط الاول وصير واقف ولا اسوي شيء ولا يد حاجه، هذه علامه استفهام، تحط اللوم على الحارس.
0: ما ادري ترى، انا ادري هل هو في الملعب ولا مشى.
2: لا لا لا، ما انا ما حكيك، انا حكيت قبل المباراه وباثناء المباراه وباثناء بين الشوطين بس. هذه
0: هي سلطان، تفضل دكتور.
3: ذكر كابتن فهد نقطه مهمه، انه صح ممكن من واجبات كابتن رونالدو عنده امور في عقده، ولكن مثل هذه الواجبات واجباته مع النصر. احنا اشدنا بتعامل فليكس مع الحارس، صحيح، واشدنا لانه امر احترافي وامر واجب، وشوفنا كيف يعني اللاعب قدم بشكل مميز. انت الكابتن مفترض في وقت الازمات، هنا دور الكابتن، هنا يحتاجك الفريق تعاملا، رفع الثقه، رفع المعلومه باسم الفريق. فاعتقد انه لا، اذا ما هو موجود اخطا، ولكن في مجمل الامور اعتقد ان يحسب للنصر انه فيه اكثر من قائد، وانه عنده نجوم قادرين على العوده بشكل جيد، واعتقد انها مباراه للتاريخ.
1: وضحت نطالب ببعض الاشياء،
3: ووضحت
1: الاشياء الاخرى ما نطالب فيها. احنا نطالب بالانضباطيه وبالكابتنيه وباللزم، ونترك خلاص. اذا انت بتطالب بمثل هذه الاشياء اللي في صالح الكيان، ما يسافر باريس اللاعب، عندك مباراه، ليش تسافر؟ اقعد انضبط، وقف مع زملائك، عندك مباراه خارج. ها ايش بتقول لي؟ بتقول لي قوه ناعمه؟ بتقول لي في امور اخرى؟ خلاص، ليش انت تطلب هنا عشان تسيل اللاعب وهنا لا تتخلى عنها؟
0: رونالدو،
1: شوف الكلام سهل،
0: شئنا الكلام سهل. اللي متفق واللي يختلف، رونالدو بصراحه ما يقدمه للمملكه
2: في اشياء صح. كثيره ونشكر عليه.
1: هو الوحيد بنزيما ترى موقع نفس اتفاقيته ما قاعد اشوفه يخدم الوطن ولا يخدم الرؤيه ولا يخدم قوه ناعمه ولا في شيء شايف بنزيما ولا شيء. حتى هو حتى الهلال يتكلم على بنزيما طيب. بهذه الطريقه
0: في سؤال دام بنزيما ورونالدو يقول ماجد العتيبي في هاشتاج دورينا خير منصه اكس ناصر الاحيان ناصر الاحيان ماسك من امس
2: انت عندك الماده 14 عندك
0: هذا امس لخبط اساميهم يقول لك ناصر الشمراني يقول حل مشكله بنزيما ليتهم يجيبون النصر وكريستيانو للهلال بس هل يرضى كريستيانو؟
4: على ما اتوقع لا ذا ولا ذا بيرضى ما في احد بيرضى طيب. لانه كل واحد فيهم له مهام له وضعه له يعني احنا لما نتكلم على رونالدو رونالدو فعلا زي ما تفضلت انه
1: خدم
4: واجهة خدم واجهة المملكه في كل شيء لا احنا نتكلم الحين في امور فنيه جوانب فنيه هو الاشياء اللي يسويها للمملكه يشكر عليها بصراحه لكن احنا نتكلم في ايش في جانب ايش فني انا اليوم لو مكان رونالدو زي ما نزلت في مباراه الرياض صح ولا لا ولعبت يمكن ربع ساعه 10 دقائق انا قدمت فيها يعني لقطتين اغنتني عن المباراه كامله فهو فعلا يعني رونالدو احنا نتكلم براند ما هو لاعب بس لكن احنا نتكلم اليوم عن
0: تصرفه
4: عن تصرف وعن رونالدو
0: انت وش رايك في تصرفه؟
4: تصرفه شوف دائما رونالدو هذا ما اعرفه انا من قرب انه رونالدو دائما لما يطلع يسوي عمليه استرجاع دايركت على طول في غرفه الملابس
0: انا شوف انا شاهد عليه انا عشت معه خمس ايام
4: انا اقولها لك
0: انا شاهد عليه
4: هذا
0: مساج
4: الشيء ايوه وجاكوزي
0: مساج
4: هذا اللي انا اعرف انه رونالدو عمليه استرجاعه على طول بعد المباراه
0: بس طالع بين الشوطين
4: والمباراه حتى لو بين الشوطين دائما يسويها يا اخي
2: مش الاسترجاع هذا اللي بين
4: الشوطين والله ترى صدق ابو عبد العزيز
2: انا اتكلم
4: لا لا انا اتكلم في الشيء اللي انا اعرفه الشيء اللي
2: في في ملاعب في ملاعب فيها تلقى جاكوزي
4: لا هذا هم مجهزين
2: ملعب الاتفاق ما اعتقد
4: ادري انا رحت ملعب الاتفاق صادق غرفه ضيقه وغرفه صغيره لكن انا اتكلم في ايش انه اللاعب هذا في الملعب ترى فيه جاكوزي انا شفته معنا الغرفه مش
0: يعني يعني تتوقع ان تارك المباراه والفريق خسران 2-0 راح يسوي جاكوزي ومساج
4: ترى دائما يسويها يا اخي ليش اليوم احنا ليش اليوم يا ابو الوليد ليش اليوم احنا صدق اكلمك
0: انا ما ندري ممكن ترى في الملعب ترى انا اسال ممكن
4: لا
0: في الملعب
4: انا شوف انا بقولها لك انا متاكد انه في الملعب انا متاكد انه في الملعب لكن الرجل ممكن ظروف الطيران اللي جاء فيها سبع ساعات زي ما قال ابو عبد العزيز رايح سبع ساعات جاي كان في مكان يعني في حفل وفي كل شيء لكن اللاعب كان مفروض اليوم يحتاج للراحة انزل زي مباراة الرياض يا أخي
1: على فكرة ترى أبو جت على بالي يعني ترى فريق النصراوي اليوم الشوط الثاني لاعب ثلاثة أجانب
0: ورينا تبديلات النصر بس
1: لاعبين ثلاثة أجانب أعتقد جواو
4: ومارتينيز
1: وماني
4: بس
1: ثلاثة لاعب الشوط الثاني ترى النقطة بعد ما ورجع للمباراة
0: طلع رونالدو وطلع كومان وبنته مطرود
1: فهو لاعب ثلاثة ترى هالنقطة ما حد درى عنها
0: النصر بثلاثة أجانب في الشوط الثاني
1: غير المباراة في الشوط هذا دليل انه يعني يعني ان
0: شخصية الفريق
1: كيف شخصية الفريق واستمرارية التحضير وفريق البطل وثقافة الفوز عنده من الموسم الماضي هي جعلته اللي خلقته وترجع للمباراة
4: هذا الدليل كمان على كلام ابو سطام انه الخيبري له ثقل في وسط الملعب
1: صحيح.
4: انا برجع للخيبري ما بسيبكم اليوم
1: انا معك
4: انه لا والله صدق
0: ليش هو اللي غير المباراة
4: غير شكل النصر كامل يا رجل انتوا
2: وين ننزله
4: انتوا لازم نكون اوقات كل لاعب نديه حقه صح ولا لا كل لاعب نديه حقه يا ابو الوليد اليوم الخيبري اليوم هو من غير شكل النصر الشوط الثاني صراحه
0: طيب سعود تفضل سلطان سريعا سلطان
5: الخيبري للاسف الاغلب يتصيد اخطاءه لما يخطئ ولكن لما ينجح ويكون هو العلامه الفارقه في الفريق لا ينصف مباراة اليوم مباراة كثيرة طيب. الخيبري قدم فيها مستوى جدا مميز مع النصر
0: طيب قلتك
5: وفي كل المباريات ولكن لا ينصف لوفرة النجوم ولتصيد على أخطائه صحيح يخطي وصحيح في مباراة يكون فيها من أقل اللاعبين أداء ولكن لما يبدع ويظهر بهذا الحضور ويكون علامة فارقة في عودة النصر أعتقد أنه لا بد أن ينصف وهذا أقل شيء له
1: ما ينصف لأنه كثيرا ما يتطور ما يطور نفسه ما يطور نفسه كثير، هو لاعب ستة خالص لكن ينقصه بعض الأشياء. هو في كثافة عددية جيد، هو في تغطية كويس، هو في ساتر دفاعي جيد، يعني في أمور كثير، لكنه ما طور نفسه كثير. ولا كان بإمكان خيبر، مو معقول كل هالمدربين في منتخب وفي الأندية يلعبونه إلا أن لديه شيء، لكن الرجل ما يتطور. هذا السبب.
5: يا بس أوكي، لا يتطور شيء سلبي صحيح، أو لا يتطور بالشكل الكافي شيء سلبي، ولكن إصرار كل مدرب عليه في النصر والمنتخب ترى يوضح لك أنه فيه شيء إيجابي أكبر. هذا الشيء اللي أتمنى أنه ينصف في حال ينجح فيه. ولا في النصر أكثر من موسم لا يوجد لاعب يأخذ فرصته معه.
1: بس لازم نعود لنقطة أساسية، أن أنجي اليوم أخطأ بالتشكيل. أنا أعترف أنه اليوم أخطأ رغم الفوز يستفيد منها. الفوز لا يدمح بعض الأخطاء الموجودة،
6: بس الفوز كل أخطاء يا أبو سطر. الفوز دائما
1: يلغي كثير من الأمور.
6: الفوز دائما يلغي كثير من الأمور.
1: أتفق معك.
0: على سعود الدغين في أشياء يقدر يغير منصة إكس، محمد الدعية يقول رونالدو متضايق من الرطوبة ما كان يقصد الحارس.
5: هو رأي أنا.
2: هو لاعب.
6: هذا برضو خش في النوايا.

0: النوايا.
1: هذا خشب النوايا.
0: خشب النوايا قال الرطوبه زي فهد ما خشب النوايا. انه قال قبل المباراه انه قال ما العب شوط.
2: ردك معك عارف شو مسوي.
3: خطاب ايش رايك في الموضوع؟
4: انا اول كانوا في كان اتحمل محمد لكن اتحمل ناصر مصيبه.
2: طيب
4: سريع على كل المشاهدين اللي يحكم.
2: طيب
5: ابو انا بعلق على جزئيه اني انجلو ممكن اخطا في التشكيل. انا ما اعز انه اخطا في التشكيل. ترى ممكن انه مباريات ورا بعض حب يريح الخيبري ويعطي فرصه لكوستا. انت تتكلم عن ايش النقطه اللي حولت المباراه؟ خطا من النجدي خطا غريب لا يعني فاول في هذا الوقت بهذه الطريقه. ونقطه ثانيه خطا كذلك من بنته. فاعتقد خطأين. تغيير أنجلو فقط هو اللي أخطأ فيه. ولكن بعد تغيير أنجلو عدل ولم يكابر وأخرج رونالدو. وتغييراته في الشوط الثاني هي من صنعت العودة للفريق بشكل
0: كبير. والله يا دكتور مدرب كبير يعني اللي قرأ هو ناقص وقدر مثل ما قال أبو سطام قال ثلاثة لاعبين يعني شوف اعتماده على اللاعب السعودي والمحلي. اعتقد هم اللي جابوا النتيجه واعتقد هذا المدرب اللي نحتاج كثير من الانديه نتعاقد مع زي كذا.
2: ايضا بصراحه شوف انا اقول ليش النصر الموسم الماضي اخذ الدوري وليش النصر باد البدايه القويه في هذا الموسم وهو معي لاعبين ما شاء الله هنا وعاشوا بطولات كثيره. تعرف روح المجموعه محمد وبكلمك انت فيها بعد المباراه الفريق كله ترى اخذ الحارس ودار الجمهور.
0: هذا الصح.
2: هذه روح المجموعه.
0: هذه روح المجموعه. هذا القلب الواحد.
2: هذا اللي يجيب بطولات.
0: هذا اللي يجيب البطولات والانجازات. يا احنا عارفين الشيء هذا. اي يعني شوف انه الحارس المرمى عارفين انه اخطا لكن لما يلمون الفريق كله اعتقد هذه تنعكس على اللاعبين حتى الثانيين بعد برضه.
3: شوف ماني
4: شوف تبي تجيب بطولات خل عندك استقرار خل عندك اختيارات وعمل تراكمي جيد معليش الروح انا معاك لكن ثقافه الفوز عندك ثقافه اسمح لي محمد بس دقيقه اكمل مع اذنك يعني ثقافه الفوز مهمه لاي فريق. فريق النصراوي تبغى ترجع للبطولات عليك بالفرق المتوسطه خاصه تتكلم على بطوله الدوري. حاول دائما انت عندك ثقافه ما عاد عندك رهبه في الفرق المتوسطه تجيك رهبتك في فرق الاتحاد الاهلي الهلال لكن فرق متوسطه حاول بقدر الاستطاعه ما تخسر ولا نقطه. وهذا اللي جعل النصر من الموسم الماضي مع هذا الموسم ورجعته اليوم في هذه المباراه هي كانت عدم الخوف من الانديه المتوسطه.
2: انا عارف ان مخليه لاخر شيء ها انا مروق ومخليه للاخير ناصر مخليه لاخر شيء. عارف مين هو لاعب الموسم لنا
3: ها
2: جوا فليكس يعني في كل مباراه لازم يوقعوا ترى توقيعه ترى ما حد يقدر يوقع
3: والله توقيعه في جول جولين ثلاثه والله هذا
4: حلوله كثيره في
3: هذا غير انه يصنع هداف غير يصنع ترى يسجل ترى في مباريات من الموسم اللي راح يطلع النصر من عمق الزجاجه
2: والمباراه هذه هو في الهدف الاول
3: هو في الهدف الاول والثاني تعرف شان ولو كملنا كمان شوي لو كملنا شوي فيها ثالث ورابع لانه الاتفاق انهار ترى
4: ايش الميزه اللي فيه ياخذ القياده في مناطق خطره وفي كثافه عدديه اكثر وهذا قليل في دورينا ما يكون تجد لاعب مثل جواو ياخذ قيادته في مناطق خطره مع الكثافه العدديه مع التحكم الموجود والثقه العاليه اللي لديه بعدين يسدد يصنع يسجل يتحكم في الريتم.
0: طيب صراحه لاعب متكامل
2: ارثر الرباس مدرب فريق الاتفاق مع عمر حسن خالد جنان.
6: قدمنا شوطا أولا جيدا لكن كان علينا أن نكون أكثر حسما وقوة ذهنية لإنهاء المباراة. المنافس أثبت لماذا هو فريق بطل فلم يستسلم ونجح في العودة إلى التعادل. استفدنا من النقص العددي وتقدمنا بهدفين لكننا لم ننجح بعد ذلك في السيطرة على المباراة بالطريقة المطلوبة. لدينا أيضا العديد من اللاعبين الذين ما زالوا يتأقلمون مع أسلوب اللعب ونحن نعمل على معالجة هذه الأمور. بالتأكيد أشعر بخيبة أمل من أجل جماهيرنا فاللاعبون قدموا كل ما لديهم لكن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق الفوز اليوم. علينا الآن إعادة ترتيب أوراقنا والاستعداد للمباراة المقبلة.
2: هذا حديث آرثر باباس مدرب فريق الاتفاق. والله الاتفاق فايز 2-0 والفريق اللي معك ب10 لاعبين وتاخذ ثلاثة خاف أقول كلمة يزعلون ها خلني ساكت افضل
4: بس ترى خالد الجولات اللي قدمها ذا يعني ان الاتفاق بدايه تعتبر بدايه

0: رايعه
1: انه يكون من الجبلين الرابع. بالكاس
0: معلش خالد
1: طلع من الجبلين ويا الله فاز على
0: المركز الرابع وافضل فريق في استحواذ ترى في طول الجولات الثلاث كان هو رقم واحد في استحواذ على الكره.
1: بعطيك السيناريو الموجود حق الاتفاق ترى فاز على الرياض والرياض مطرود من اللاعب في دقيقه 2
2: دقيقه
1: 6 والمفروض كانت ها تعادل فاز في اخر دقائق صح واليوم خسر من النصر فاز على الاتفاق في على الفتح بهذا
0: يعني احسن من فرق كثيره ترى بعد
3: طلع من على الجولة
4: الجولة المفروض يكون عنده احسن من كذا يا ابو صايد
0: اي ما اختلف
4: اي الاتفاق ترى يعني طيب. مو شيء
1: النصر مباراه الخمس مباريات القادمه لا بنتو ممكن العقيدي بعد ما يكون موجود
0: ولا النجار
1: ما سمحوا لهم لا النجار عقده الى الان لم يرفع في الاحتراف امام التعاون يوم 28/8
0: اي صحيح شوف للتعاون ترى السنه هذه بدايه غير موفقه
1: بلا حارس مرمى من غير بنته والعقيد المصاب اللي يريد الاطاب العقيدي
0: هذه مشكله الحين والله العظيم مالك الا الحارس مالك الا نفسه يمكن هذه اللي خلت اللعيبه اليوم طيب. يتكاتفون على هذا الحارس وما لهم الا هو ما لهم الا عبد الرحمن والله العظيم
2: طيب يعني من احتياط
0: ها
1: ما في
0: ما في مصيبه والله طيب والله مشكله هذا الفريق بطل الموسم الماضي
1: طيب
0: هذا فريق النصر بطل الموسم الماضي
1: طيب
0: يعني
1: روح.
0: في انديه ايه؟ ما شاء الله تبارك الله لعبتهم في انحاء العالم كلها والنصر مو قادر
2: يعني روح للهلال
0: مشكله
2: يرجع
1: ما اتكلم على الهلال يا ابن الحلال هو جاب اسم الهلال
2: هو يرمز للهلال
0: انت تدل على نفسك انا ما
2: جاب اسم يرمز للهلال
1: انا طيب خلينا نروح الفاصل بعد الفاصل أهل القارات بدعم العشاق قبل المشوار بأوكلاند مجاني الأهلي هذه ليلتكم

0: جدة اف ام على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: حياكم جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه الثاني أسوأ انطلاقة للشباب بعد 3 جولات، 26-27 نقطتين، 21-22 نقطة واحدة. خلينا نروح كالأخطاء الدفاعية لفريق الشباب. لعب كرة طويلة تنفردها
3: تضربهم على طول.
2: ليش؟
3: أنا أقول ممكن ما في انسجام بين باري وبين تيم، لأن شوف أخطاء كارثية. شوف تباعد الخطوط، يعني تخيل أنت وقفة اللاعبين، ما في خط واحد واقفين، ما في لاعب تقدر تقول، مع أنه باري أنا قلت هذا بيجي قائد بصراحة.
4: شوف كيف كسر أفصائي،
3: شوف كسر أفصائي، ترى باري
4: إيه صح. شوف كيف مركزه، ما طلع.
3: شوف لو تشوف الهدف كمان الثاني كبي بست من الهدف الأول، بس من جهة لجهة، يعني تخيل أنت. شوفها نفس الهدف،
4: هذا تريزيجيتر اللي جاب الهدف الأول،
3: وهذا الثاني أنتونيس الهدف الثاني.
2: طيب
3: نفس الخطأ،
2: نفس
3: مركب
2: الهدف
3: مركب،
2: نفس هدف القادسية.
3: أنا أتمنى من مدرب نادي الشباب

0: الرياض لعب بذكاء اليوم، كنا نضغط ونستحوذ على الكرة في مناطق متقدمة، لكنهم استغلوا أخطاءنا والمساحات خلف الدفاع وسجلوا هدفين من كرة طويلة ثم هدفا ثالثا من هجمة مرتدة. كنا في كل مرة نحاول العودة في النتيجة، واعتقد أننا كنا نستحق الفوز، لكن الرياض لعب بطريقة ذكية وخرج بنقطة مهمة. هدفي هذا الموسم هو مساعدة الفريق وتقديم موسم أفضل من الماضي وتحقيق نقاط أكثر والتقدم في جدول الترتيب، وأشكر جماهيرنا على دعمها، فنحن بحاجة إليهم خلفنا من أجل تقديم موسم كبير.
1: A smart game and...
2: هذا حديث كراسكو في المباراة. سلطان، إلى مباراة التعاون والفيحة. التعاون كان الخيار الأول والقرار الأول، سدد سدد سدد، ممكن تجي ممكن لا، ما في حلول.
3: صحيح، هذه النقطة، الخلل الكبير في التعاون، مو فقط هذه المباراة، لما نتكلم في ثلاث مباريات فقط مسجل هدف أو هدفين، أعتقد توضح لك الخلل في الأسلوب الهجومي مع هذا المدرب. يعني فقط عملية تسديد، لا وجود للانتشار، لا وجود لعملية الاعتماد على الأطراف والعرضيات. أعتقد أن الشوط الثاني تكلم عن 26 تسديدة في المباراة، توضح لك وكلها ما فيها الخطورة الكبيرة ولا هي مواقف تسديد. يعني لو أنه انفراد أو موقف تسديد كان ممكن يعني تعذر اللاعب، ولكن من مواقف صعبة جدا مفترض تكون عند المدرب حلول أكبر على مستوى الهجوم.
2: طيب بس برجع بس لمباراة الشباب، شاهدت يمكن الموسم هذا تكرر 3 إلى 4 مرات، فجأة جول. ترى ما أتكلم على الناقل، أتكلم على المنتج. الإعادات ورونا هدف الرياض الأول أعتقد، وهدف الرياض الثاني، ها؟
4: ثاني.
2: فجأة لقيناها جول. الناقل ليس لها دخل، 8 يتحملها المنتج. تعيد لي لقطة فاول، لا فيها طرد لا فيها شيء، وتكتشف في هدف لفريق الرياض. كيف جاء؟ ما حد يدري. خططها زي ما تبي، ضاع المتعة، ضاع الفرحة، ضاع الاحتفالية. والسبب المخرج شكل اللي حق المباراة، حاط رجل على رجل وجالس يعيد، واكتشفنا جول. خلوا روح المهداوي لاعب فريق التعاون مع مراسلنا عبد الله البطي.
5: علينا أن نحسن اللمسة الأخيرة ونستغل فرصنا، لأنك إذا لم تسجل فلن تحصل على النقاط. نحن سعداء بالمستوى الذي قدمناه، لكننا نريد تسجيل المزيد من الأهداف في المباريات المقبلة. ما زلنا في بداية الموسم، لعبنا 3 مباريات فقط، وبالتأكيد نريد الفوز في كل مباراة. أمام الخلود بدأنا بشكل جيد خلال أول 20 دقيقة، لكننا فقدنا التركيز بعد ذلك، خصوصا في الكرات الثابتة. في هذا الدوري لا يمكنك الاستهانة بأي فريق، ويجب أن تحترم كل منافس وتحافظ على تركيزك طوال المباراة. الشوط الثاني أمام الخلود كان أفضل، واليوم أمام الفيحة وصلنا بالطريقة نفسها وقدمنا أداء أفضل بحماس أكبر. أهدرنا الكثير من الفرص اليوم، وهذا ما يجب علينا تحسينه في المباريات المقبلة. تركيزنا الآن على الدوري، وبعد ذلك سيأتي وقت البطولة الآسيوية. طموحنا دائما هو الفوز في كل مباراة، وإن شاء الله سنواصل بهذه الطريقة ونحقق نتائج جيدة.
2: حديث المهديوي لاعب فريق تعاون. محمد دايه، روح لمباراة أبها والخليج، تتكلم أنت على انفرادات الخليج.
6: أول انفرادات الشوط الخليج كافية أن يطلع ب3 نقاط من الشوط الأول، لكن الضياع دائما. يعني شوف هذه كورة، أعتقد شوف الحارس كيف طلعها الحارس، يعني
2: تميز للحارس ولا المهاجم؟
6: لا تميز من الحارس صراحة. أنا جيد الحارس، شوف خداها باليد، ما خداها بالرجل ولا شيء، ولا سبب لا بلنتي ولا شيء ولا حاجة. هذه فرصة، تجيك فرصة ثانية برضو ما تعامل معها المهاجم. يعني شوف المدافع، شوف الخط حق المدافع، يعني شوف كيف، شوف الحارس ما طلع ولا استعجل، طلع بالوقت المناسب. يعني يوم شاف نزل رأسه
2: للمهاجم،
6: لا مو زي بنته. هذه أسهل للمهاجم، أفضل من ديمبلي حقة الاتفاق. هذه بعد فرصة، أعتقد أنه أبها طلع متعادل بنقطة، مكسب له. يعني أعتقد أنه الخليجي هو اللي سال 3 نقاط في الشوط الأول.
2: محمد الحمدان لاعب فريق النصر مع مراسلنا عبد الله. محمد الحمدان، سيب الخير أبو محمد. يلا محمد عبد الله، عبد الله يلا.
7: ألف مبروك جمهور النصر، هارد لك أخوانا في نادي الاتفاق. الحمد لله المباراة كانت صعبة، ما كانت سهلة، ولكن بعزيمة الرجال بالمستوى اللي أظهروه اللعيبة خلال مجريات المباراة قدرنا ناخذ 3 نقاط الحمد لله. دائما سبحان الله، يعني ربي يحطك في مواقف يختبرك فيها. تعرف اليوم الملعب صعب، الأجواء كانت صعبة مرة، وخصوصا

0: يعني يصير لك طرد الشوط الاول وبدري، فالموضوع ما كان سهل، وانك يعني تستقبل هدفين موضوع صعب. ولكن هنا تبان عقليه الفريق، وهنا يبان شخصيه اللاعبين داخل ارضيه الملعب. الحمد لله اللعيبه كلهم ما قصروا، وقدرنا نرجع في نتيجه المباراه ونسعد جمهورنا. جمهور اليوم هو السبب الاول في العوده، الله يعطيهم الصحه والعافيه، ما قصروا. نهديهم هذا الفوز، نتمنى دعمهم لنا ان شاء الله في المرحله الجايه، وباذن الله نفرح كثير الموسم هذا. كره القدم اخطاء، يعني دحوم توه صغير في السن، بيعيشها كذا مره، فهو قادر ان شاء الله يعني يتغلب على هذا الشيء، ويحتاج دعم الجمهور له ووقفتهم معه. وبالعكس احنا عندنا كامل الثقه فيه، وان شاء الله باذن الله يقدم المستوى المأمول منه يا رب. والله على قولتهم النصر بمن حضر، الموجودين كلهم فيهم الخير والبركه. الحمد لله اليوم كان اكبر دليل، اي واحد بيكون موجود بيعطي اللي عنده. اما موضوع التعاقدات هذا يرجع لاداره النادي، ولكن احنا كلاعبين عندنا كامل التركيز داخل ارضيه الملعب.
1: حديث الكابتن عبد الله الحمدان، مو محمد، مسي بالخير ابو محمد، عبد الرحمن ابو بعد، مو محمد،
2: ابو عبد الرحمن يا ابو حارس سابق في نادي الشباب،
1: والله تعلمني
2: زاملك يعني.
1: هنرجع لمعد 13 لكن بعد روح خالد بعد 13. طيب بس سريعا، ونعتذر لضيق الوقت، ترى غدا الاهلي وممثلنا بحول الله الساعة 9 مساء ملعب الانماء، رسالة لجماهير الاهلي، نبغى الملعب فل مولع على الآخر من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة. ترى ليس هذا أوكلاند سيتي اللي نعرفه، هذا أوكلاند جديد،
3: جديد صح.
1: من الشوط الأول دمروهم فنيا وخلصوا المباراة فنيا وريحونا، وخلونا نحتفل في إنجاز قارير للمملكة العربية السعودية.
3: مجانين الأهلي، هذه ليلتكم، وأنا قلتها من الموسم الماضي، قلت إن جمهور الأهلي ما يخذلني، بلاد يسلى بلا مدري إيش، هم سبب انتصارات الأهلي. تأكدوا إذا حضرتوا بكرة، أنا متأكد أن الأهلي بيكون في يوم
2: ناصر. جمهور الأهلي أكيد بيكون حاضر، ولاعبين الأهلي مباراة الكوس تكسب ولا تلعب.
1: صحيح، جيبها بأي شيء،
2: جيبها بالمرجلة.
4: أنا أقول الجمهور، جمهور الأهلي أنتم بعد الله سبحانه وتعالى، الفوز إن شاء الله لكم، وفالكم الفوز إن شاء الله بكرة،
1: مبارك لهم إن شاء الله،
4: إن شاء الله بإذن الله.
1: فضل سلطان،
5: احترام المنافس هذا الأهم، هذا خاصة رسالة للاعبين من أول دقيقة، احترم المنافس، وانت باذن الله حتحقق النتيجه بشكل كبير.
1: اجل نقول يا رب تكون اهلاويه، يا رب
3: ان شاء الله قادرين عليها،
1: يا رب بطوله عالميه للمملكه، قادرين يا مجانين. شكرا سلطان، شكرا محمد، شكرا ناصر، شكرا فاطمه، على خير، موعدنا غدا بحول الله.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من

80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواء نقيا وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل اتباعنا. يلا انطر
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هوا.
1: تستمعون الان لحلقه معاده من هذا البرنامج.
2: شيرين الان على جدة اف ام.
3: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، يا هلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. اكيد انتم معانا في الحرف 29 وراح نكون معاكم على مدى ساعه كامله من الزمن، فقط كونوا معنا. يا هلا وسهلا بالجميع. 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب اللي ممكن ترسلوا عليه مشاركاتكم، ايضا اختياراتكم وافتتاحيات الحلقه. طيب، لكم تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. عارفين الإخراج الحلو لمين اليوم؟ أكيد لخلود لبني. نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروح بعيد.

0: 24 على جدة اف ام.
1: تسعة وعشرين على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل اصدقائنا، اكيد انتم معانا في هذا المساء الجميل، وانتم من تزينون هذا المساء ومساءاتكم تمطر وردا. 800-244-28-28 رقم الواتساب. طيب شكرا لكل اصدقائنا اللي بيسمعونا وبيتابعونا وكمان بيتفاعلوا معنا تفاعل جميل وحلو، واللي بيسمعونا ايضا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. نروح لافتتاحياتكم، ومساء الخير مريومة، مساء النور مخرجتنا خلود لبني، أهلا وسهلا بيك. صديقنا معاذ يقول: لا يمكنك أن تتصارع مع الحياة، أنت جزء ولا يمكنك اتخاذ قرار للكل، الكل هو الذي يتخذ القرار من أجلك. يمكنك فقط أن تفعل شيئا واحدا، أن تستسلم، أن تترك الأمر، أن تستمتع، أن تقبل الأحداث، أن تكون بلا رد فعل، وأن تكون مرنا وناعما. كل الكون موجود بهذه الطريقة. معاذ العيسائي. طيب خلينا كمان نروح لموضوعنا اليوم اللي راح يكون عنوان لحلقتنا اليوم. نتكلم عن أخطاء في التواصل تخلي الناس ما تفهمك، تمام؟ أحيانا كلنا إحنا نبغى نتواصل مع اللي حولنا بأحلى وأجمل طريقة، لكن أحيانا بيخوننا التعبير، بيخوننا الظروف، ما نعرف إيش بيصير وما نعرف كيف نوصل الفكرة، وممكن نرتكب أخطاء من غير ما نقصد، واللي حولنا بعد كده ما يفهمونا. طيب يعني مو كفاية إنك بس تختار كلماتك بحذر، بل كمان طريقة إيصالها مهمة جداً، يعني قد تحدد إذا كان المخاطب سيفهم رسالتك كما أردت أم لا. عشان كده لابد أن إحنا نعرف هذه الأخطاء ونتجنبها عشان نقلل من سوء الفهم وإجراء حوار أكثر وضوح واحترام، وذلك باتباع بعض الأمور البسيطة اللي اليوم إحنا راح نتكلم عنها. يعني بمعنى، هل في يوم من الأيام كده شعرت بأنك أنت شرحت فكرتك بوضوح، لكن فوجئت بأن الشخص اللي أمامك ما فهمها، وفهمها على نحو مختلف تماما عن الشيء اللي أنت قصدته؟ أحيانا ممكن تخرج من نقاش وأنت ممكن تردد في داخلك: والله ما كنت أنا أقصد كده، ما كان نفسي يفهموني بهذه الطريقة. أو أحيانا ممكن تكون تشعر بإحباط إنه شخص قريب منك والمفروض هو يفهمك، أكثر شخص ممكن يفهم عليك، ما استوعب الشيء اللي كنت أنت تبغى توصله، أو الفكرة، أو الشيء اللي أنت تبغى تحاول التعبير عنه، على الرغم من إنك على بالك إنك أنت وصلت الفكرة بشكل واضح وكافي. طيب الأسباب كثير، و

والأخطاء ممكن تكون كثير، لكن في أحيان كثير ما يكون السبب الأساسي إنه الشخص الآخر ما كان منصت لك، أو إنك تفتقر إلى القدرة على التعبير، بل أحياناً التواصل العملية أكثر تعقيد من مجرد تبادل الكلمات. ليش؟ لأنه كل الكلمات اللي أنت بتقولها بتمر عبر عدسات مختلفة أو فلاتر مختلفة من تجارب الآخرين السابقة، من انفعالاتهم، من افتراضاتهم، من طرق تفكيرهم، فهذا كله أنت حطه في الاعتبار، تمام؟ بالذات لما يكون في شيء مهم أو رسالة مهمة حابب أنك توصلها للآخر. إذن اليوم إحنا يعني بكل بساطة كده راح نتكلم عن أخطاء التواصل اللي تجعل الآخرين لا يفهمونك، وكيف تخلي الآخرين يفهمونك على نحو أفضل. 800-244-28-28 رقم الواتساب. نروح نغني مع خلود ونرجع لا تروح بعيد.

29 على جدة اف ام. 29 على جدة اف ام، هلا وسهلا باصدقائنا 800 244 28 28. اوقاتكم كلها حلوه واخبار سعيده يا رب. اليوم نتكلم عن الاخطاء اللي ممكن الانسان يعملها بدون قصد وفي التواصل مع الاخرين، وتخلي الاخرين ما يفهموا عليك. يعني يمكن من اكثر الاخطاء التواصل شيوعا افتراض انه مشاعرك اوكي وافكارك واحتياجاتك واضحة للآخرين. أنت تعيش أفكارك وانفعالاتك من الداخل، وتعتقد أنها ممكن تنعكس تلقائيا على كلماتك على تعابير وجهك، لكن ترى على فكرة الطرف الآخر ممكن لا يصل إليه شيء من الأشياء اللي أنت مخبيها في داخلك، لا يصل إليه إلا الأمور السطحية، الكلمة اللي أنت بتقولها. إذا كنت أنت من الداخل لا تعبان كثير، وجاء شخص عزيز عليك وقال لك كيفك اليوم، قلت له أنا تمام، خلاص هو حياخد أنا تمام، ما له شغل في الباقي، أوكي؟ فوهم الشفافية هذا صعب. في علم النفس يعرف هذا الموضوع أو وهم الشفافية، هذا الانعكاس بوهم الشفافية هو تحيز معرفي يجعلك تبالغ في تقدير قدرة الآخرين على معرفة ما تشعر به أو ما يدور في ذهنك حتى وإن لم تعبر عنه بوضوح. هذا هو وهم الشفافية وتعريفه في علم النفس. في دراسة أجراها باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية، قالوا أو إنه المشاركين اعتقدوا إنه اللي شاركوا طبعا في هذه الدراسة إنه توترهم أثناء إلقاء الكلمات كان واضح للجمهور، لكن معظم الحضور ما لاحظوا هذا التوتر بشكل كبير سوى قدر محدود من الموجودين. هذه النتيجة تكشف عن فجوة بين ما تظن أن الآخرين بيلاحظوا عنك وما فعلا يدركونه على أرض الواقع. يمكن كلنا بدون يعني مجال للشك عندنا هذا وهم الشفافية، إنه المفروض الآخر يفهم علي، المفروض الآخر يحس أنا ليه زعلان مثلا، ولا ليش أنا متضايق، ولا ليش أنا تعبان. المفروض خلاص، أنا قلت ما في المفروض خلاص. مو كل الناس بيكون عندهم هذا القدر من الإحساس العالي بالآخرين. في ناس خلاص ياخذ اول كلمه اتسوكي وخلاص ويمشي الدنيا. لا تنتظر من الاخرين انهم يدخلوا الى اعماقك ويكتشفوك. هذا هو وهم الشفافيه اللي ممكن كثير من الناس يقعوا فيه. طيب نروح لمشاركاتكم. علي الطميحي هلا وسهلا، يقول لتكون سلسا وبسيطا في إيصال أفكارك تذكر دائما أن الوضوح والتركيز

على المستمع هما مفتاح التواصل الناجح. البساطة ليست قلة معرفة، بل هي أعلى درجات الذكاء والإتقان. علي الطميحي، صح، اتفق يا علي، برافو. طيب كمان عبد الله بركات، هلا وسهلا، يقول مساكم يمطر وردا، مريم، خلود، جميع المستمعين، يا هلا وسهلا بيك. يقول من اكثر اخطاء التواصل ان نتحدث ونحن نفترض، ايوه نعم، انه الطرف الاخر فهم ما نقصد، وهذا اللي احنا بنقوله عن وهم الشفافيه، او اننا نحكم على رده فعله قبل ان نتاكد من قصده. احيانا بتكون المشكله ليست في الكلام نفسه، بل في طريقه فهمه وتفسيره. قد تقول شيئا بنيه طيبه، لكنه يصل للطرف في الآخر بمعنى مختلف تماما. النصيحة أن لا تعتمد على التلميح والتوقع، بل عبر بوضوح واسأل قبل أن تحكم، واستمع قبل أن ترد. فالتواصل الناجح ليس أن تقول ما تريد فقط، بل أن تتأكد أن ما وصل للآخر هو فعلا ما كنت تقصده. عبد الله بركات، نعم أكيد أتفق يا عبد الله. يحيى، يا هلا وسهلا، طيب يحيى يقول حين يتعافى الإنسان من جراح عميقة وتجارب عميقة، يبدأ في منح الاهتمام والحب لنفسه بطريقة مميزة، ليس حب الأنانية والغرور، بل حب من عثر على ذاته بعد أن كاد يفقدها. الإنسان حين يتعافى لا يعود كما كان، بل ينبغي أن يعود كما يجب أن يكون. تحياتي لمقدمة البرنامج وللمخرجة خلود، ويا سلام على ذوقها الرفيع في اختيار أول فاصل غنائي، والله في كل الفواصل أحلى ذوق وأحلى أغاني ممكن تسمعوها وفواصل موسيقية رائعة، أكيد من مخرجتنا خلود. شكرا لك يحيى، احنا مكملين، نطلع فاصل مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن الأخطاء في التواصل اللي بتخلي الناس ما تفهم عليك. 800-244-28-28. شكرا لكل من انضم معنا الآن في نصف الساعة الثانية من الحرف 29، وأيضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتنا من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد الجميل لمخرجتنا خلود لبني. طيب، من الأشياء اللي ما تخلي الناس يعني يفهموك المقاطعة، أكيد يعني مقاطعة المتحدث، الشخص اللي بيتكلم معاك، المسارع إلى تقديم نصايح هو ما طلبها. أوكي، الناس اللي على طول ما شاء الله يعني فاهمين كل شيء وعارفين كل شيء وكمان بيعطوا نصايح للآخرين، حتى هم ما طلبوا. ممكن الشخص ما بيحكي لك ما يبغى نصيحة، يبغى يحكي لك الموقف اللي صار أو يبغى يفضفض. فالاستماع بغرض تجهيز الرد بدلا من الاستيعاب الفعلي من أكثر الأخطاء اللي بتعيق عملية التواصل. هذا بالإضافة إلى السؤال المطول، يعني كيف يعني إن أي تطرح سؤال لمجرد الحصول على فرصة الإجابة عليه بنفسك بس. فهذا الشيء يعني مزعج للآخرين. دكتورة علم النفس ميغان ماركوم قالت إنه السؤال المطول يجعل الشخص الآخر يشعر بأنه لا يؤخذ على محمل الجد. طبعاً بتضاعف خطورة هذه الممارسات في العلاقات مع الأشخاص المقربين، فمن شأنها تدمير الروابط العاطفية تماماً، ولا سيما عند محاولة النقاش في لحظات الغضب والانفعال الشديد. طيب، نروح لمشاركاتكم على الموضوع اليوم. محمد إسماعيل فقيه من اليمن، يا هلا وسهلا، يقول يجب اختيار الكلمات والتعابير الواضحة كي تصل الفكرة واضحة، وأيضا التركيز على الشخص وملاحظة إذا كان الشخص يفهم الكلام ولا لا. أوكي، يقول تحياتي لمقدمة البرنامج والمخرجة المتألقة، وسعد الله مساءكم. شكرا لك يا محمد إسماعيل، وسعد الله أيامك وكل مساءاتك. كمان علي المالكي، يا هلا وسهلا علي، بيمسي علينا بالخير، هلا وسهلا يا علي. يقول السلام عليكم أستاذة مريومة والمخرجة خلود، يا هلا وسهلا علي المالكي، يا هلا. يقول الصدق التام والإفصاح المباشر هما أساس أي علاقة ناجحة، يأتيان قبل الحب والتضحية والمجاملة، يعني ألا تحتاج للف والدوران أو تخمين النوايا، بل تقديم رؤية صريحة مباشرة تريح العقل من التفكير وتحمي القلوب من سوء التفاهم. نعم، اتفق. طيب، كمان معاذ يقول إيش يقول معاذ؟ لا أحد يتفهم عن أنه أنهك أعصابك، فصنها أنت، ولا تشرح لأحد كم أجهدك، لأن الذين يجهدون غيرهم لا يعترفون بهذا أبدا. فضع طاقتك فيما ينفعك واصرف عاطفتك عما يرهقك. معاذ العيسائي. نعم، أتفق يا معاذ. طيب، كمان مين معنا؟ اكتبوا أسماءكم بليز، في مشاركات قاعدة توصلنا بس بدون أسماء. طيب، مساء الخير والسعادة لجميع مساء الخير والسعادة لجميع الأصدقاء لبرنامجنا المحبب الحرف 29، يا هلا وسهلا بيك أو بيكي، بس اكتبوا أسماءكم. مين؟ مش عارفة مين اللي كتب الرسالة، بس يقول أو تقول: عند تواصلنا لابد لنا انتقاء الكلمات والمواضيع اللي نستفيد منها ولا نسهب، لأن كثرة الإسهاب قد يحصل هناك خطأ، فلنحافظ ديمومة اختيار الكلمات والمواضيع الهادفة. تحياتي لكم مريم خلود، هلا وسهلا بيك بكم جميعا. كمان أنا قرأت أوكي،
معاذ بيقول تاني: صحيح أن المياه تعود لمجاريها في معظم الأحيان، لكنها لا تعود دائما صالحة للشرب. بالمختصر، إلى الذين لا يفهمون قصدي فلا تجرح أحد وتقبلوا خطايانا. طيب كيف ممكن إحنا نخلي الآخرين يفهمونا على نحو أفضل؟ طيب إذا كان سوء الفهم جزء طبيعي من التواصل البشري، يعني أنت ما تتوقع أنه أي شخص بهالحياة ممكن يفهم عليك من أول لحظة أو من أول ثانية، يعني أكيد لا. يعني التواصل مهارة يمكن تطويرها، كل تعديل بسيط في طريقة حديثك أو استماعك قد يحدث فرق كبير في جودة علاقاتك المهنية والشخصية. أول حاجة من الأمور اللي بتساعدك عشان الناس تفهمك وأفكارك تصل لهم بشكل واضح، عدل طريقة تواصلك بما يتناسب مع الشخص الذي أمامك. يعني إذا كان إنسان بسيط، حاول أنك أنت توصل المعلومة بشكل بسيط. الرسائل المباشرة المختصرة مهمة جدا أيضاً.

الشعور بال يعني بعض الأشخاص يحب إنه يشعر بالتقدير والاحتواء قبل ما تكلموا في الموضوع أو المشكلة. فإذا في إذا كان شخص حساس موجود يعني وحابب إنك تفتح معه موضوع وهو يقدر هذا الموضوع، بليز يعني تعاملوا مع الناس على حسب شيء اللي هم حابينه، أوكي؟

من الأمور المهمة كمان إنك تنتبه إلى ما تقوله لغة جسدك، مهم جدا، وأكيد هذا الشيء راح نتكلم عنه بشكل مفصل بعد ما نرجع من الفاصل مع خلود. لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: طيب احنا رجعنا لكم اليوم نتكلم عن الأخطاء اللي ممكن إحنا نسويها ونخلي الناس ما تفهمنا. من هذه الأخطاء إنه خطأ قراءة النوايا. كيف يعني؟ من أكثر أخطاء التواصل شيوعاً إننا إحنا نقرأ نوايا الناس ونفسر نوايا الناس. يعني شخص ما رد على رسالتك تقول أوكي هو يجاهلني، هو يكرهني، هو مش عارف إيش إلى آخره، وكده إحنا بنحول الموقف من شيء يمكن مناقشته إلى حكم على نية هذا الإنسان، على قلب الإنسان، على نيته. ويمكن هو مو جاهلك أساساً، ما شاف الرسالة يمكن أو ما أخذ باله. كمان في شيء مهم، اختلاف أنماط التواصل. إنه من الغلط إن إحنا نتجاهل اختلاف أنماط التواصل. بعض الناس يحتاجوا وقت قبل الرد، وبعضهم يفكر وهو يتكلم، وبعضهم يفكر قبل حتى ما يتكلم، بعضهم يحب التفاصيل، وممكن البعض الآخر والله ما يحب التفاصيل، أعطيني الخلاصة زي ما يقولوا. بعضهم إذا غضب ممكن يسكت، والبعض الآخر إذا غضب بيحتاج إنه يتكلم فورا ويفضفض. المشكلة تبدأ لما إحنا نفسر الاختلاف كعيب أخلاقي بيننا. الصامت، الشخص الصامت اللي أوكي أنا لازم يعني أكون ساكت أو أسكت شوية وبعدين أتكلم، الصامت يصبح بارد، إحنا نفسره كده. والكثير الكلام أو اللي يتكلم ويقول اللي في قلبه، لا والله هذا دراما كوين، درامي. فعشان كده إحنا صرنا نفسر كل شيء على كيفنا. طيب من المشاركات اللي وصلتنا، والله في دراسات كثير على فكرة عندي، بس خلينا نروح لمشاركاتكم. المهندس أحمد حزام الحمادي من اليمن، هلا وسهلا، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذة مريم مخرجة حلقة الليلة خلود لبني والأصدقاء، شكرا. يقول وطروحاتكم المفيدة والرائعة، خير الكلام ما قل ودل، تواصلا وطيب. صح، خير الكلام ما قل ودل، ما له داعي الكلام اللي ما له داعي. صح، اتفق معك. كمان مين معانا؟ تقريبا هذه المشاركات. بس خلينا نختم بحاجة مهمة نقولها، انه في دراسة حديثة جدا عن التعلق أنماط التواصل، سووها على أكثر من 200 شخص، وجدوا أنه عدم الأمان في التعلق ارتبط بانخفاض الرضا عن العلاقات الإنسانية بصورة غير مباشرة عبر أنماط تواصل، مثل المطالبة بالانسحاب والانسحاب المتبادل. إحنا ما نتواصل فقط بما تعلمناه بكلام، إحنا نتواصل بما تعلمناه عن الأمان أيضا. الشخص الذي يخاف الهجر والوحدة قد يطارد الحوار، والشخص اللي يخاف القرب أو الصراع ممكن ينسحب، ومن هنا تجي المشاكل. عموما إحنا مكملين، نروح نغني مع خلود ونرجع لإحساس كلمة.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل احباء واعزاء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الابيات: كي اكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم اعجز الليل والاشعار بالسمر. كي اكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم اعجز الليل والاشعار بالسمر. عيناك كالمد امضى موجه عبثا، فاغرق العاشق الولهان بالخطر. كي اكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم اعجز الليل والاشعار بالسمر. عيناك كالمد امضى موجه عبثا، فاغرق العاشق الولهان بالخطر. فما استطاعت حروف الشعر وصفهما، ولا استطاع الفؤاد العشق في حذري.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.